0: ما شاء الله عليكم،
1: يعيشك عايشك
0: نحلموا
1: هنا.
0: معاكم هكا نطيروا شوية وبعد نرجع للواقع. حتى هنا زميلتنا هكا تقول لي
1: ميرسي،
0: بالضبط
1: الله يعيشك
0: هذا هو، انت تغني وانا وياها نتبسموا
1: يعيشك
0: ديما هكا، تلقينا نتبسموا لبعضنا أغنية
1: يعيشك يا
0: حلوة صوت
1: ميم،
0: أحلى ما شاء
1: ربي
0: الله عليكم،
1: يخليك
0: تبارك الله
1: يعيشك.
0: عليكم، وعزفا زيدة عمر ما شاء الله عليك.
1: أكيد
0: مازال عنا ما نسمعوا، خلينا نمشيو مع أغنية من عنا وبعد راجعين معاكم
1: داكور
0: في ستيل نتاع موزيكا آخر زيدة.
1: إن
0: شو
1: شاء
0: نسمعوا
1: الله.
0: زيدة؟
1: كيفي
0: الكافي اللي قلت لي
1: ما
0: ما
1: نجحتش
0: كنتش
1: بيها برشا، ما
0: كنتش
1: كنتش
0: تغني
1: نصور،
0: فيه وما
1: ما
0: كنتش
1: كنتش
0: تصور لي باش تلقى روحك فيه، لكن السنة حاجة أخرى
1: الحمد لله
0: الحمد
1: ضربت
0: لله.
1: الغنية برشا. أول مرة نغنيها اقتراح هي الحقيقة من سي وليد العويدي، نوجه له تحية. من الأول خفت الحقيقة منها، من بعد بون نجحت برشا والناس
0: تحدي من
1: حبوها.
0: التحديات
1: تحدي
0: الناجحة
1: من
0: إن شاء الله.
1: تحديات الناجحة
0: بعد
1: الحمد
0: شوية
1: لله.
0: إن شاء الله نرجعوا معاها ونسمعوها. خليكم مع أغنية مسجلة وراجعين معاكم
1: إن شاء الله.

0: ورجعنا معكم مع دندنيت نيت ضيفتنا اكيد نادرة الجلاسي، ومعنا زيدا عمر الحميمي بطبيعة في العزف، كواليسنا زيدا فيها مزيكا اكيد وفيها حديث على المزيكا. باش نسمعوا كيف في المرة هذه كي ما حكينا بكري شوي مع نشوة
1: نشوة
0: الهلال
1: الهلال وتير الحمك
0: بيه.

0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله
1: الله
0: عليكم في
1: يعزك.
0: كل الألوان، ما شاء الله اللي
1: الله يسامحك.
0: غنيتوها حتى التوا، وسرقنا ياسر الوقت معاكم. ماذا بينا أكثر وأكثر نستمتع أكثر معاكم، متأكدة حتى مستمعينا البرا نفس الشيء.
1: إن شاء الله
0: من الكيفي باش نمشيو والحاجة بعيدة برشا.
1: غربي
0: ستيل آخر
1: داكور.
0: ستيل الكل ما شاء الله، وككل مرة حاجة في بالي باش نعملوا هكا ترتيحة مع أغنية وبعد نرجعوا مع الغربي. ما نعرفش إن شاء الله نجموا نتعدوا طول، خاطر الوقت ما عادش يكفينا،
1: اوكي
0: نجمو نمشيو حاجة طول
1: قبل ما
0: عمر.
1: نساش نجم
0: اي اي
1: نعطي ديديكاس بربي سي باسم الصندي، خاطر هو اكثر انسان بالحق
0: سلموا عليه،
1: وثق فيا، عطاني عرض كامل لي انا وحدي بالحق، شالنج كبير
0: تستاهلي
1: برشا، الحمد
0: تستاهلي
1: لله
0: بزوز،
1: نجحت
0: تستاهلي
1: برشا،
0: تستحقوا بالحق
1: ميرسي بوكو سي
0: اكثر
1: باسم،
0: واكثر.
1: اي غراس على لوي بالحقيقة،
0: وكنت معناها قد التحدي، الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله
0: معناتها
1: الحمد
0: كان
1: لله
0: عرض ناجح،
1: الحمد لله، عجب الناس
0: عجب الناس وتفاعلوا
1: وحلي
0: معاه،
1: برشا فرص جداد
0: ريت لي
1: ديجا،
0: كومنتير زايدة،
1: الحمد لله
0: كلهم فيهم
1: الناس
0: تشجيع
1: كلها
0: وكلهم
1: عجبهم
0: حاجات
1: الحق
0: حلوة
1: العرض،
0: الحقيقة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما موافقين. 49 دقيقة معناتها مازال تقريبا 11 دقيقة أقل شوية، يلزم نسمع معاك حاجة غربي باش
1: غربي
0: هكا
1: اوكي
0: النوع في الستيل اللي نسمعوهم معاك.
1: ان شاء
0: مع
1: الله،
0: الموزيكا عمر حاضرين ولا
1: مش
0: شوية
1: محضرين هرا، هو ما مسيلش باش ناخذ
0: سبونتاني؟
1: خاطر سبونتاني،
0: شنو هو الأغنية؟
1: كيلينغ مي سوفتلي،
0: اي كيلين من سوفت لي، غنية حلوة برشا زايدة من الأغاني الغربية الجميلة.
1: اي
0: مغرومة بالغربي قلت لي.
1: مغرومة برشا بالغربي، تربيت على لي شونسون ايترنيل فرونسيز،
0: اي
1: الوالدة تحب برشا ستيل هذاك، دونك من الصغر نسمع هكا
0: فرونسي كها
1: اي
0: ولا
1: خوليو، نسمع زيدا انجلي، اما
0: اونجلي؟
1: الاولد سكول ما نسمعش جديد،
0: كيف كيفك، حتى
1: نحب
0: انا نحب
1: نعشق الاولد سكول،
0: الاولد سكول، نحسهم حتى في الاحساس اكثر، ما نعرفش علاش.
1: اولد بات جولد بالحق،
0: صحيح. تسمع برشا سامي، برشا مثلا كيما نقولوا
1: برشا
0: لارا فابيان،
1: خوليو
0: مايا
1: اغليسياس،
0: كاري،
1: شارلاس
0: زيدا تسمع
1: نافور،
0: الجو ذاك، سيلين ديون
1: جو
0: بالطبيعه،
1: داسان، نحب المكثر لي شونسون فرونسيز
0: لي
1: اكثر،
0: زيترنيل
1: لي
0: اكثر.
1: زيترنيل
0: اي باهي باهي
1: ميغي
0: برشا،
1: ماتشو نحبها برشا،
0: اي برشا اختيارات اكيد
1: ايه
0: جميله. حكينا بكري شويه، خلي شويه وقت لعمر، خلي يحضر لنا

0: دي ما في
1: للمستقبل.
0: الخطوات الأولى مستحيل تنسى اليد الأولى اللي تمدت لك،
1: أكيد
0: ولا
1: أكيد
0: حتى
1: أكيد
0: بالكلام، حتى
1: أكيد
0: بالكلمة الحلوة، معناتها
1: أكيد.
0: في
1: لا
0: أي
1: اختطاء
0: مجال،
1: علي
0: معناتها
1: زيد
0: أي
1: يعقوبي هاني
0: في أي
1: مراد.
0: مجال. صحيح
1: أي
0: صحيح، إن شاء الله وأنت تستحق معناتها وتستاهل.
1: عايشك
0: نادرة إن شاء الله نشوفوك خير من اللي تتمنى
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله،
0: الله يا رب.
1: وما ننساش عائلتي أكيد
0: أي
1: والفاميلي عاونوني
0: بالطبيعة،
1: برشا، أمي بابا ما كوزين زيد عابين نوجه لها تحية،
0: أي
1: خويتي نعطيهم الصحة الكل اللي شجعوني، والناس اللي شجعوني زيد في تيك توك، خاطر أنا بالحق فما برشا عبيد تعرفني من
0: من
1: التيك
0: تيك
1: توك.
0: توك. كونت
1: برشا
0: تيك توك
1: كونت متاعي ندو ندو
0: ندو ندو في تيك توك،
1: برشا شجعوني الحقيقة، كل ما نهبط كفر غاديك ينجح مش نورمال
0: وقلتولي باش تولوا تخدموا زيدا
1: إن شاء
0: ستيل
1: الله.
0: جديد ان شاء الله نتاع
1: علاش لا
0: كوفر،
1: إن
0: انت
1: شاء الله
0: وعمر ان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: نشوفوهم مع بعضنا
1: إن
0: في
1: شاء
0: تيك
1: الله.
0: توك. عمر شنو نجمو نسمعوا ولا زيد شوي؟ هكا على الطايرة نسمع مع بعضنا ميلا اختيار النغم الأخراني بالنسبة لمشوارنا
1: سوفت
0: معكم اليوم، Killing Me Softly.

0: برافو برافو
1: عايشة.
0: برافو، يعطيكم صحة. أغنية حلوة برشا، حلوة برشا، وذكرتني
1: عايشك
0: برشا حاجات
1: يشوفكم.
0: الحقيقة. ما نجمش ما نحكيش أغنية هذية كنت تحبها برشا برشا برشا. صديقة وأخت الله يرحمها
1: الله
0: توفيت، ما
1: يرحمها،
0: كانت تحبها برشا الأغنية هذية. يسرى قلميمي أكيد
1: الله يرحمها،
0: نهديها لروحها ولأمها، كانت تسمع فين، نقدم لها تحية كبيرة برشا.
1: الله يرحمها.
0: يعطيكم الصحة.
1: عايشك
0: شكرا،
1: إيمان، ميرسي على الاستضافة
0: يعطيك
1: مرة
0: الصحة.
1: أخرى.
0: محليها
1: على
0: معاكم، حسا
1: الخير والله،
0: محليها
1: الوقت ساعة
0: معاكم،
1: تعدى
0: عدى
1: معاك، ميرسي
0: ساعة في ساعة
1: بوكو
0: الحقيقة.
1: والله على الحقيقة.
0: خليكم كلمة كلمة عمر.
1: يعطيكم الصحة مرة أخرى على الاستضافة،
0: مرحبا بالعكس،
1: إن شاء الله تسمعوني في حاجة أخرى،
0: إن شاء
1: وإن
0: الله
1: شاء الله
0: برشا خدمة إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: جاية،
1: بقدرة ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: عايشك،
0: إن
1: شكرا
0: شاء الله موفقين.
1: إيمان
0: ندى.
1: ميرسي بوكو اللي كنتي ساعة على الاستضافة، ميرسي لكل حد شجعني وأمن بصوتي. إن شاء الله تستنيو برشا جديد في المستقبل
0: إن
1: بإذن
0: شاء الله
1: الله. من الأول كنت ليه الحقيقة، كنت عاملتها متنفس وهواية كهاوده باش نقدم الحقيقة، خاطر تشجيع هذا الكل ما نجمش ما نقدمش.
0: عندك
1: ميرسي،
0: علاش، عندك علاش، ما شاء الله
1: عايشك
0: معناتها عندك صوت تبارك الله،
1: عايشك، ميرسي بوكو،
0: وتستحق زيد تكون موجودة أكثر
1: إن شاء
0: وأكثر
1: الله
0: إن
1: باش
0: شاء الله في
1: نفتح،
0: الساحة الفنية إن
1: على
0: شاء الله.
1: أنماط جديدة إن شاء الله.
0: أي
1: كل
0: علاش
1: مرة
0: لي
1: باش نجرب حاجة،
0: ما
1: علاش
0: عادش
1: لا،
0: ترفض حتى شيء لما تجرب.
1: جربت ديجا التراث ونجحت فيه، علاش
0: نجح
1: لا باش نكمل
0: نجح
1: في
0: برشا.
1: التراث.
0: أي
1: ميرسي للناس الكل شجعتني، لعائلتي، لصحابي، لأي إنسان أمن بصوتي، وإن شاء الله اللي جاي أحلى بإذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله متأكدة
1: عايشة.
0: بقدرة

0: تربي تحية كبيرة برشا ليكم، نشكركم، نشكر مستمعينا
1: شكرا
0: الكل.
1: ميرسي.
0: ضيفنا أكيد كانوا حاضرين معنا كل من الأستاذ الموسيقى والمغنية نيدرا جلاسي وأستاذ الموسيقى والعازف عمر الحميمي. نتلاقاو إن شاء الله في موعد ضايع. باي باي.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: كريمة شوما شوما كريمة شوما شوما كريمة شوما كريمة شوما
3: كريمة ايه؟ وما بيش عندكم لا كريمة؟
2: كريمة شو
4: مع
2: كريمة. كريمة. كريمة. كريمة.

ونقولوا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لأصدقائنا مستمعينا أو فينا في كل مكان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سبت جديد يجمعنا مع كريمة شو، قضيه إن شاء الله فيه أحلى وأمتع الأوقات من توا حتى 3-8 متاع العشية مع أحلى المتابعات والأخبار والأجواء والأغاني والإيقاعات والأجواء الصيفية وكل كل كل كل ما أعددناه إن شاء الله مع الضيوف الكرام، مجموعة كبيرة إن شاء الله تأمن مشوارنا اليوم حتى 3-8. ليكيب متاعنا أيضا معنا اليوم بكل نشاط وحيوية، زميلنا محمد أمين أبو بكري رافقني على أجهزة الكونسولي، تحية طيبة ليك أمين، تحية لزميلنا نزار الهريغي موجود معنا أيضا في لقائنا تقنيا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. أجمل تحياتنا لزميلنا علي اليونسي اللي يعود اليوم معايا في كريمة شو على الديجيتال. أهلا وسهلا مرحبا بك علي مجددا، تحية المولجي الهميلي موجود معنا في لقائنا اليوم في تأمين الخدمات الهاتفية، وكالعادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة الكسوري معكم ميكروفونية. نحاول أني كالعادة نكون معناها نسعى بعض الشيء أنه نكونوا إيجابيين، أن نبعث فيكم موجات مش من الدفء لأنه الطقس حار برشا البرة، نقول موجات منعشة فيها انتعاشة، فيها إفادة، فيها إمتاع، فيها مؤانسة، إن شاء الله تروق لكم كما تروق لي بإذن الله تعالى. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، أحلى الإيقاعات معكم في انتظار أنه يلتحق بيا كرونيكر الحصة الشاب محمد عزيز مشيرية في موضوع مهم برشا، موضوع ترندي خلينا نقوله. دونك أبقوا معايا تبدلوش الموجة، إذاعة الكيف ترافقكم وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي.

0: على اون. موضوع جديد اكيد في لقانا على اون كالعاده كما تعودنا. مواضيعنا مع الشاب كرونيكر الحسها محمد عزيز مشيرية. مساء النور عزيز، مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك.
1: مساء النور مدام كريمه، مساء النور لكل من يستمع الينا.
0: مرحبا بك يا عزيز. موضوع جديد،
1: موضوع جديد، موضوع ضارب وترند.
0: هو ترند
1: ومش يخلي زادة الحلقة تاع اليوم زادة ترند.
0: هاي بي شنو الموضوع حكاية ترند ذومين؟ شوف برشا شبيت يتبعوا في الترند، يعني حاجة هل هي مقصودة، هل هي حاجة معناها تصنعها، معناها يصنعوها الشباب في حد ذاتهم، وإلا خنقولوا الخوارزميات ربما هي اللي تصنعها. بصراحة أنا بعيد علي الموضوع بالكل، معناها ما نجمش نعطي في رأيي. كيفك أنت عزيز؟ نخليك أنت هو اللي تقدم وتعطينا فكرة أكثر على موضوع الترندات.
1: الترندات هي كل حاجة معناها تلقى دعم واسع ولا تلقى انتشار واسع في وقت قصير. وكل ترند معناها عنده مدة معينة، معناها ما يطولش برشا وبعدش يجي ترند أخر يكسره. والترندات تعتمد بصفة خاصة على الحاجة اللي معناها ظهرت جديدة، واللي هي وسائل التواصل اللي معناها أكثر حاجة تخلي الحاجة تكبر وتنتشر هي وسائل التواصل. معناها قبل كانت الترندات من كلام العبيد مثلا، الترندات كانت قبل تظهر من كلام العبيد. إكس يحكي الإجريج والإجريج يحكي الإكس، اللي معناها تكبر الحكاية ويولوا العباد كل يحكوا عليه.
0: رأي فما حاجة موجة هكا خارجة برشة طالعة على الأخر، توندونس على الأخر بالمنقول، يعني
1: بالمنقول اليوم ولت بوسائل التواصل. معناها يهبط ريل على على غنية معين، على حاجة على موضوع معين،
0: على بارول معين،
1: وغدوة يضرب ينتشر تولي الكل معناها تتبع في هكا الريل. مثلا فما ترندات، فما الموضة ولت فيها ترندات، مثلا الكولور كذا كذا طالع سنة، الستيل كذا كذا طالع سنة طالع الأولد ماني مثلا. نجم العام الجاي يطلع الكاجوال ويكسر على الأولد ماني، ويكون نطيش حواج الأولد ماني ونلبسوا الكاجوال.
0: يعني هذي اللي كان احنا قبل نسميه الموضة ولا لي توندونس، يعني في الألوان وفي اللبسة في الشعر في الكوب تاع الشعر.
1: اليوم الاسم تراند
0: ولا تو تراند؟
1: ولا اسمه تراند.
0: وكان ما تبعش تراند شنو تتسمى؟
1: معلها
0: خارج على السرب
1: داخل عنصر داخل في المجتمع.
0: توا الحقيقة يعني ترنديت هذوما، خاصة انا خليني في نتاع السوشيال ميديا اللي هما مثلا فما بارول ضرب نتاع مشهور والناس كلها تعاود فيه. بار اكزومبل معني من الحاجات الاكثر معني
1: مثلا ترند رمضان، شيل عيونك عني
0: مثلا، شيل عيونك عني مثلا. يعني اسكو معناها هل الانتشار هذايا ترى انه سبب نتاعو انه شباب هما اللي يتناقلوه، والا انه فما معناها خوارزميات معينة في التيك توك وإلا في اللي ريزول كل معناها ما غير ما نسمي حاجة دون الأخرى هي اللي كانت تسبب في الانتشار هذا؟
1: هي الخوارزميات دي ما تتفاعل مع معناها الموضوع، وإذا كانت تطرحها بشكل باهي، وإذا كان لقيت تفاعل ولا لا. كل ما يجي تفاعل كل ما يزيد ينتشر،
0: يعني التفاعل هو الأساس.
1: معناها الحاجة الأكبر من الخوارزميات هي الوقت نتاع الموضوع مناسب ولا، والتفاعل معناها إذا كان مش الوقت مناسب فمش باش تلقى تفاعل ومش باش ينتشر وباش يولي ترند ومش باش تخدم على الخوارزمية. فالحكاية كل حكاية اختيار الموضوع وتناسب الوقت ومعناها إذا كان الموضوع تناسب مع الفئة المعينة نتاع الجمهور وقتها ينتشر ويولي ترند.
0: حاجة أخرى، أنا اليوم فما ترند ضرب على الأخر على الأخر وخمسة مليون بارتاج من عرش من فيو من عرش قدي الحاصل لا علي، واليوم ترند هذيك غدوة ميت. هل معني بالحق هل إنه للدرجة معني العبيد في ساعة تتعدى في ساعة؟
1: نحن رانا عبيد نستهلكوا في كل حاجة نشوفوها، معني نحن عبيد نستهلكوا أكثر من ينونجو. فمزال الترند الاخر ضارب، لقيت ترند اخر اقوى منه طلع عليه. لقينا تفاعل اكثر ديريكتومو ننحاز الاكثر تفاعلا ننسيه الاخرى تنسى بالوقت
0: في وقته معناه يموت
1: في وقته بسرعه
0: يموت
1: في ساعه يموت
0: بي حاجه اخرى بي عزيز خلينا نواصل انا شوقني الموضوع على الاخر ريت مثلا انا مثلا اليوم في تونس كيما ذكرت انت ليكزامبل تاع شي عيونك عن غدوه ضرب حاجه عالميه كيما سبايدر مان اللي يمت ذوم انك تعمل مكياج سبايدر مان مثلا
1: كلها تعمل في
0: مكياج كلها تعمل ما عادش فما لي فرونتيير كلها تنحات تحس ما عادش فما حدود يعني ما فماش حدود تاع المكان
1: ماي ماش فما حدود الترندات لما كان لازم
0: يعني في تونس تعمل ترند هنداوي عادي جدا
1: عادي الترند الهندي مثلا وقت نضرب الكل حتى اللي ما عندوش مكياج عام
0: تك تك وحاجه اخرى اللي ترند نتاع لي مكياج هذوما زيد كيف كيف معني خذيت حيز كبير وفيها مجهود فيها تصوير فيها برشا اوقات
1: وحتى صناع المحتوى الكبار معناها هو اللي يشوف صانع المحتوى هذاك يضرب له يمشي يعمل حتى هو زاد يضرب له ولتنتشر اكثر ترند ولا ينتشر في ساعات معناها كان في تونس ولا في العالم الكل
0: تحليلك انت كشيب هل انه قلنا احنا موضوعنا هل انه هذه معناها الحاجه باهيه ولا حاجه معناها تستمر والا هي موجه فقط يعني في ساعه تزول
1: معناها فما ترندات بالحق تصلح ترندات بالحق
0: محتواها جيد تقول انت
1: عندها معناها ترندات معقولة معقولة مش أنا نجيك مثلا في نص اللي نعمل مكياج سبايدر مان
0: ولا فما شكون يعدي 8 وأكثر من 8 ساعات يعمل في تراند واحد اللي هو ما يدومش راهو كلكو معناها نقول أنا دقيقة بالزايد ربما
1: أي في المونتاج يطلع دقيقة
0: دقيقة مثلا ويضيع نهار ولا نهارين ولا أكثر حتى من هكيك هو يحذر فيه
1: نذكروا أنه يجني أرباح معناه.
0: الفلوس هذي كلها معناها خطر الفلوس
1: أي ترندات هو الترند رو أكثر معناها المحتوى في حد ذاته يدخل فلوس والترند هو المحتوى معناها ذو التفاعل المرتفع والانتشار المرتفع معناها يدخل برشا فلوس فاليوم صنع المحتوى يلوجوا على أي حاجة يصنعوا منها أي حاجة
0: ويعيشوا منها الحكاية
1: ويعيشوا منها
0: يسترزقوا منها الحكاية هذه ويسترزقوا منها برشا فلوس
1: أي وهم يسترزقوا منها ونحن نتبع
0: ونحن نتبع فيهم كهو ريت كيف ريت هذه هي الغلطة متاعنا لازمنا نتبع ونربحوا زاد احنا حاجة على الأقل نربحوا فكرة بيها مش نربحوا اللي يجي خلينا معناها عقلانيين شويه باش ما ندخلوش في متاهية الربح المادي لانه ما توفيش تولي الحكايه هكاك تولي الناس كلها ماديه
1: عاديه مثال نسمع اغنيه ضربت مش انا نجيك نبدا نعمل في الترند الهندي هكا
0: يعني ماهيش هي معناها الحكايه ماهيش هي انت كشاب تتميل للترندات هذيا والا لا عزيز
1: نحب هني مثلا
0: شنو تحب بالضبط تعطيني بالضبط توجه انت كشيب عزيز في العمر نتاعك توا تحب اكثر اني يوم الترندات نتاع الرياضه نتاع الموضه نتاع الغناء نتاع التقليد التمثيل فما برشا حاجات
1: معناها تحل لي ريزو سيسيو نتاعي تلقيني اغلبيه المحتوى يطلع لي اما تبش ترندات تبش تلقيني
0: مرغوب بالموضه هكا لبس بنوار عزيز وكوليه معناها مهتم
1: أكثر
0: باللي توندونس في اللبسة
1: بابر فلوس نمشي نشتري بها مترين لبسة
0: كل واحد معناه وغرامه سفر
1: هانو واحد يتفرج ويموت
0: بيه برشا بيه يا عزيز شنو تقول للشباب اللي يسمعوا فينا كموجة هذية كموجة خاصة فيها مطبات خلينا نقوله بالعربية الفصحى معناها دي بيج بالمطبات هما معناها تنجم معناها تجر الحاجة تنجم يكون عندها تأثيرات سلبية تنجم معناها تخلي الصغار طفل لأنه برشا صغار يتبعوا زيدا ما مش كل الكبار وإحنا توا ولينا نشوفوا في الصغار أكثر
1: الصغار يتبعوا برشا
0: أي دونك تكونش عندها تأثيرات سلبية
1: والله كترنديت معناها تأثيرات سلبية فما برشا عندها تأثيرات سلبية نتذكر فما ترند معناها كان تأثيره يستر إيجابي على الصغار خاصة هو كترند يا وردة
0: يقلدوا في الغناء
1: كان يسر محليه معناها كي تتعدى في الشارع تشوف برشا معناها طاقة إيجابية تأخذ جرعة من اللطافة والكياتة والطاقة الإيجابية ديزا
0: باهي معناها فما جانب إيجابي باهي في الحكاية وكل التراند اللي فيهم العنف فيهم مثلا يقلد سين متاع ضرب سين متاع مثلا فيلم عنيف في كلام بذيء في حاجات تنجم تكون مضرة هذيك هي الحاجات ربما لازمنا نتجنبوها نتجنبوا صغارنا خاصه
1: اي خاصه نحاولوا ان نتجنبوا ما يعرف بالتفاهه خاطر راهي الترندات التافهه راهي تربح فلوس ونحنا ما نربحوا منها شيء في الاخر احنا نمشوا راها نخسر وقتنا نخسروا معناها نخسروا اهتمامنا
0: طاقه كبيره
1: نخسروا طاقه نهدروها كالتعلق نحب نعمله
0: لازم نعمل
1: يمشي حتى... يشري لك شبعه مكياج باش يعمله وبعد ينحيه في الاخر
0: يا في لحظه من... يصور المهم هو يوثق اللحظه حتى يقول لك الصوره اللي تموت عاجي توثيق اللحظه في الكاميرا اللي تموت هذيك علاش برشا يحبوا برشا تصاور يحبوا ينزلوا برشا صور
1: تموت
0: ساعات كيفاش تموت الصوره انك توثق اللحظه ربما تنجم تموت لكن الصوره باش تبقى الصوره باش كي تخزنها بالكدا وتحتفظ بها وتحطها على الانستغرام نتاعك
1: مش كيف التليفون مش كيف التليفون خاطر كان عندي استاذي من ايطاليا قال لي مش كيف التصاور في التليفون التصاور باش تموت
0: مش كيف التصاور
1: اللي تحييهم معناها التصوير بالتليفون حكايه تافهه التصاور اللي يبقوا بالحق معناها هما التصاور باش تعلقهم في كوادر
0: اللي تحطهم في دارك ملموسين
1: هذوكم التصاور ما يموتوش بالحق
0: باهي برشا عزيز رؤيه وهذا هو رايك انت كشاب يعني نحترموه ويهمنا برشا لانه يمثل فئه كبيره كيفك عزيز هكا ولا لا هكا تراند عزيز اليوم جايب لوك تراند على الاخر على الاخر يعطيك الصحه عزيز ان شاء الله ترجع بحذايا الجمعه الجايه في موضوع جديد
1: موضوع
0: تراند مرحبا بك عزيز اكيد اصدقائي احنا بشويه اخر ننتقل لموضوع اخر مع طاقه جديده تجيبها معها صديقتنا ذكرى المرزوقي المدربه في تطوير الذات ابقوا معايا مع احلى ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف

0: دارنا.
1: وفي دارنا ركننا اللي يجمعنا كل أسبوع بصديقتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات. كل أسبوع موضوع في المثلث. ما زلنا ذكرى مساء النور. أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك يا ذكرى.
2: عايشك، مرحبا بيك كريمة، مرحبا بالمستمعين.
1: يا عايشك يا ذكرى، شنو حوالك؟ شرفتكم بخير. فما شوية أمطار البر.
2: أي الحمد لله. فما
1: لذيب أمطار هكي طقس ما تفهمش، معناها أصحاب متاع عصيف. هو أكيد يعني كل حاجة من عند ربي باهية، إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة ويخفف علينا السخانة إن شاء الله. ذكرى، حكينا عن المنقذ وحكينا على دور الضحية. اليوم مش نحكو على الجلاد، أما مش الجلاد في مفهوم
2: الظلم،
1: هو من يجلد نفسه ذاته، جلاد ذاته خلينا نقوله. كيفاش نتجنبه أنه نكونوا جلادين لأنفسنا؟ هذا موضوعنا اليوم ذكرى. عشان خليك بتبيع تزيد تفهمنا أكثر عليش اخترت ربما النقطة هذه بالذات اليوم.
2: احنا الجمعتين اللي فاتوا شفنا كيفاش نخرجوا من عقلية الضحية، وبعد كيفاش نخرجوا من عقلية المنقذ. شفنا كيفاش يخمم اللي عنده عقلية الضحية وكيفاش يفكر اللي عنده عقلية المنقذ. فأحيانا فما برشا ناس تلقى روحها في واحدة من هذوما ولا في الزوز، فتجي تقول لك معناها انا مشيت سيء، فهنا باش نتيحوا في جلد الذات. انا اللي كذا كذا كذا، وانا لا. فاحنا اليوم باش نشوفوا كيفاش باش نتجنبوا ان نجلدوا ذواتنا، نجلدوا رواحنا. اولا شنو جلد الذات؟ يعني جلد الذات هي كيما الكلمه جلد،
1: تعاقب نفسك
2: اما قاعد يجلد في روح. مانيش نجلد في الاخر، حتى كي نغلط، حتى كي يغلط الطرف الاخر في العلاقه، في التصرف، في المواقف، نرجع ديما على روحي،
1: ذاتي، على نفسي.
2: انا اللي غلطه، انا اللي
1: تسبب،
2: انا اللي كذا.
1: يعني يوصل حتى يسب نفسه، يعني الى انسولت،
2: يعطيك صحة. هنا يعني الانسان فما برشا ناس توصل حتى بالاخص كي يكون الطرف المسؤول على الموقف هذا اللي صار، ولا النقاش اللي صار عزيز عليك برشا، فتدخل انت في جلد الذات. يعني تدخل انت تسب في روحك، تدخل انت تقول في كلام مش باهي لروحك، تدخل انت حتى تعاقب روحك، لانه احنا تبرمجنا من الصغرى كريم على ان نتعاقبوا كي نغلطوا. فانا كيما نكبر ما عنديش شكون يعاقبني، فنولي بطريقة لواعية نعاقب في روحي.
1: ديما ديك الحاجات تاع الطفولة، معناها
2: يعطيك صحة. ديما نرجع للبرمجة اللي عشتها انا وانا صغيرة. فهنا كيفاش نتجنب اني ما نطيحش في جلد الذات؟ اول حاجة نفصل الخطأ اللي عملته ولا الغلطة اللي غلطتها على هويتي. شو معناها هويتي؟ أنا شنية؟ بعد كلمة أنا النقاط هذيك شنية؟ أنا ما نعرفش، أنا نستاهل، أنا حشك غبية، أنا كسول، أنا. فهنا أنت أربط أنا اللي مثلا إنسان ما عنده ديدلاين في خدمة معينة، فما وصلش انه عمل الخدمه هذيك وحضرها في وقتها. فيصير هنا هو
1: في جره عمالي، في جره انا،
2: يعطيك صح، انا هو الكسول، انا نوام، انا كذا. فانت ربطت هنا روحك بالهويه هذيك، ما دام لصقت الهويه فباش تبقى ديما لاصقه فيك راه. فهنا انا نراقب شنو الهويه اللي انا ملصقتها في روحي. الكلمه بعد كلمه انا شني صحيح غلط، اوكي اليوم غلط، مثلا حقني راني مثلا فقت بكري شويه باش نوصل في الوقت، حقني راني مثلا بديت نخدم في البروجي متاعي، عندي جمعه التالي، والا نبحث على حلول. مثلا انا نخدم في بروجي متاعي واخرت على الوقت اللي محدد ليا، فنشوف كيفاش اني ما
1: ريكوبيري
2: معناها روحي، نشوف كيفاش مثلا نسرع في المهام الاخرى، نشوف نستعين بصديق، نلوج على حلول، ما نبقاش في لاصقه في الهويه هذيك. خاطرني كسوله، خاطرني نوامه، خاطرني ام مش بيا، وهذا يتيح فيه الامهات اكثر. ساعات الامهات مثلا حتى كي ولدها ما ينجحش في حاجه تولي هي ترجع على روحها، انا الام اللي مش بيا، انا الام. برشا امهات ساعات يقولوا لي انا بعد ما يرقدوا ولادنا نكون مثلا صرفت مع تصرف، فنشعر بتأنيب الضمير، نولي انا نبص في ولدي ونقول له انا اللي غلطه، وانا اللي كذا، وانا اللي كذا. كان احرر انك في الوقت هذيك تشد ولدك وتفهمه شنو غلطه وتقول له أوكي أنا راني تغششت عليك ولا ضربتك كان وصلت حتى للعنف، وتقول له آه سامحني راني هكا وهكا وهكا خطر أنت غلطت هكا وما حبيتكش تعمل، وفهموا غلطته خير من أنك تبقى بعد أنت في تأنيب الضمير. وهذا الثانية اللي لازمنا نتجنبوها، كي نغلط ما نعاقبش روحي، نتحمل المسؤولية في بلاصة العقاب اللي باش نعمله. ها ما عادش نخرج، ها ما عادش أم خرجت مثلا نرجعت ديما نعطي مثل أم هي تخطر أنا مرأة وهذا أغلب الأمثلة اللي تجيني
1: يعني
2: فمثلا خرجت ورجعت أم أخر مشيت العرس ولا توصيف وعروسيت وأفراح وكذا، فترجع أم أخر مثلا ما صغارها ما تعشوش ولا ما عندهمش عشي
1: مثلا نجرت له حاجة
2: خليته عنده شكون ميسيلش هنا في بلاس ما بشتعقب روحك وتبقى تضرب في روحك ولا تقول في كلام خايب لروحك. اتحمل مسؤوليتك واعرف كيفش المرة الجاية تتجنب الخطأ هذيك. هذا الثاني. الثالث هو ان نحاولوا نحدث رواحنا كما اي شخص نحبه. اكثر شخص انت تحبه في الحياة هذه تصوروا انت. إذا أنا باش نحدث ذكرى على أساس اللي هي أكثر شخص نحبه في الدنيا هذه، أكيد مش كي يغلط باش نقول له
1: أنت غبي مثلا لا مش صحيح،
2: أكيد باش نقول له آه بي أوكي المرة هذه هنا غلطنا ميسالش المرة جاية نحاولوا باش ما نغلطوش، نحاولوا باش نتفادوا الغلطة هذه كيف كيف، لأنه حوارنا الداخلي هو أهم حاجة. راو
1: ساعات نكونوا سامحني ذكرى وإن فتعتك أنه نكونوا متسامحين مع الآخرين ومنيش متسامحين مع رويحنا، هي ظلم اللي ذويتنا في نهاية المطاف.
2: أكيد أكيد لأنه هنا أنت يعني سامحني مكش ما تحبش روحك فأنت كيف تبقى ديما أنا نقولهم حتى في الحساس الكوتشينج نقولهم راقب أنت شنو تحكي روحك الجمعة هذي كل، نقول لك كيفاش راقب روحي يعني أي كي تبدأ وحدك وتغلط ولا تعمل حاجة ماكش راضي عليها مش ما جاتش بيرفكت يعني كيما تصورتها انت، فشنو اللي تقول الروح كي تبدأ انت حزينة تعبة في الداون على الاخر، هل انت من الناس اللي طبطب على روحك ويقول اه اوكي ونحمل انا روحي ونقول it's okay يعني it's okay to not be okay احنا نقول فام انك تقول ليه ليه اكهو لازمني نقوم وك ونمسح دموعي ولا ونستاهل عليه. اذا روحك ما تلقاش فيك الخير شكون يلقى فيك الخير؟
1: وتلصقها بعد في سترونج
2: سترونج
1: انا عاش نحب نقول
2: لا لا ماكش سترونج سامحني
1: هي
2: انا ضد سترونج اندبندنت وومن، انا مع انك تكون امراه باتم معنى كلمه انثى وامراه، مش معناها راي مرأة باش تكون ضعيفة، مش معناها مرأة باش تكون مش مثقفة، مش معناها مرأة راي باش تكون ما هيش تخدم ولا لا لا، ما هي فما توازن ما بين الأنوثة والذكورة اللي فيك، يعني هما طاقتين مش باش انت تبقى تتصارع لا انا سترونج كذا وكذا لا لا ما هيش حرب، احنا مع انك تكون مرأة تونسية محليك فينو كلك أنوثة وكلك إنجاز أيضا في المجتمع ونافع في المجتمع،
1: عندك دور فهن... الأم ودور العاملة ودور الأخت ودور كل شيء يعني اللي تنجم تخدمه أنت في حياتك يعني تأديه
2: فنخلي للراجل للراجل مسؤوليات، وأنا كامرأة عندي مسؤوليات في المجتمع زي دارة كلنا أدوار. أنا تعجبني يعني جدتي ديما تقول الله لا يقلنا لمن سالم رجال
1: للزوز مهمين في الدنيا صحيح.
2: يعني الزوز رانا مهمين مدام ربي خلق آدم وحواء يعني زوز مهمين في
1: يكملوا
2: الحياة
1: بعضهم ويكملوا الأدوار يعني إذا كان الرجل ما يقومش بدوره وش تقوم به المرأة فما خلل فما حاجة
2: أكيد
1: غير
2: أكيد.
1: سوية
2: أنا مانيش مع النساء جملة ومانيش مع الرجال زيدة جملة رو. أنا كل واحد عنده دور كل واحد عنده أهمية في الحياة
1: كيف ما خلقت الطبيعة كيف ما خلقنا ربي سبحانه
2: يعني احنا نهارت اللي خرجنا على الفطرة وعلى طبيعتنا كبشر شوف ايش صار في المجتمعات وشوف ايش صار في الأسرة
1: صحيح. التونسية خاصة أن الأسرة تشتت كبير يعني
2: لو كان في المجتمعات العربية كل يعني هنا شنو اللي صار، فاحنا نشوفه هنا يعني نسبة الطلاق ارتفعت مشاكل برشا اكتئاب ارتفع
1: العنف
2: يعني
1: كتجي ذكرى اللي هو زيدا من العنف. بين المظاهر اللي أصبحت مخيفة في المجتمع اللي هي العنف أكيد عنده أسباب قوية أسباب تاع خلل في الأسرة في العائلة في منظومة كاملة خلينا نقوله ربما
2: أكيد هو كيبدي ورمزوز سمحني يتصارع كل واحد شكون الأقوى في العائلة أنا اللي نحكم ولا أنت اللي تحكم فهنا وقتها يصير إن شاء الله المرة جاية نحكيه على الأنوثة والذكورة. أما بالحق هنا أنا نرجع للحوار الداخلي. فأنا شنو نحكي مع روحي هنا؟ كيفاش نحكي مع روحي في لحظات الألم؟ في لحظات مش في لحظات وقتلي نكون فرحانة كهورة،
1: في لحظات السعادة
2: برشا يقول لك فقط. تمرين المرأة اللي هو تراند كنتوا تحكيوا على التراند اللي أنا جميلة أنا محظوظة أنا مانيش كونتر أنا التوكيدات الإيجابية راه، لكن التوكيدات الإيجابية كيفاش تعملها وانتي من الداخل مكش مقتنعة بها؟ سامحني راك قاعد تكذب على روحك،
1: ماهيش صورة للسوشيال ميديا، هو صورة ليك انتي، صورة
2: قاعدين نكذبوا على روحنا وقتها. إذا أنا باش نشد مرية أنا ثرية أنا غنية أنا محظوظة طب، وبعد كي نبدأ أنا في حالة يعني متعب على الأخر ونبدأ أنا نضرب في روحي وأنا نستاهل وأنا اللي هي وأنا اللي عملت كيك جبتوا لي
1: راهو هذيك هولي صاير يعني توصيف صادق معناها
2: اللي
1: قاعد يصير.
2: ليه انت وقت اللي تغلط اوكي ماني غلطت اليوم ما صار فيا وانا نبكي نطبطبين على روحي؟ نهار اللي انت تكون انت اول انسان بالحق يطبطب على روحه واول شخص وقت اللي انت حينا نلقاه نلقى روحي، وقتها راك ما عادش تستعطف الغير وما عادش انك مش مانيش مش نقول ما نحتاجوش الغير، احنا كلنا مستحقين بعضنا والعلاقات الإنسانية حاجة باهية،
1: لكن متوازن داخليا
2: يعطيك الصحة
1: حتى في علاقاتك الاجتماعية الأخرى مهما كانت
2: مهما كانت باش تكون انت متوازن
1: متوازن في هالعلاقات هذه. هذا هي المطلوب، دونك مش لازم نشد عصا وكل يوم على روس عروسنا
2: على روسنا نجل دورة احنا
1: ليه ما كرنيش ما حقنيش ما كان ما عملتش، وزيد عنا هذيك كان وكان
2: هي كانت تبيح فعل الشيطان
1: ويعطيك الصح وكان ما عملتش انت عملت لمالي في معناها تو تعدى الحاجة أخرى صلح تعدى الحاجة أخرى خلي طريق أمامك
2: يبدأ. تعلم الدرس
1: أي وتعلم منها الحكاية
2: هكا درس
1: تعاوش نفس الأخطاء
2: يعطيك الصحة
1: تبقى تلوم روحهم بعد تعاود في
2: تعاود نفس الغلطة
1: للأسف هذيك البشر معين نتمنى إنه نتصلحوا من داخلنا نتصلحوا من داخل مش نتصلحوا فقط صوريا كما ذكرت أنت قدام مرية ولا قدام الناس ولا قدام معناها الانستغرام متاعنا ولا صلحوا داخليا.
2: هو أي إنسان يحب يوصل وعنده حلمة وعنده هدف وعنده حاجة رسالة خلينا نقوله رسالة في هذه الحياة، هو كلنا برسائلنا ربي سبحانه ما خلقناش عبثا، فأول حاجة يبدأ بها هو أنه يصلح من روحه. وأنا ديما نرجع كلمة غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، وقبل كل شيء هو كلام ربي سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: إن شاء الله إن شاء الله كلماتنا توصل أصدقائنا يغيروا من أنفسهم، هذه أحسن حاجة نختم بها ببريك متاعنا اليوم. ذكرى يعطيك الصحة،
2: تحياتي
1: ليك، شكرا ليك في دارنا ذكرى معانا كالعادة الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. تحياتي ليك ذكرى وإلى اللقاء، احنا موصلين معكم أجمل تحياتي للجميع الناس اللي يلتقوا بي التوى ينجموا يدخلوا معنا للباج، فما مسابقة راي اليوم تركزوا في كل شقيقة ورقيقة في البرنامج باش نسأل عليها إن شاء الله من بعد في الساعة الأخيرة السبعة إن شاء الله نعلن عن المسابقة عن السؤال وعن الجائزة تعرفوها لكلكم بطبيعة الحال مانيش باش نبدلوا فيها، ولكن على الأقل باش تعرفوا تفاصيل المسابقة والسؤال. بقوا معايا، أهلا وسهلا بالناس الكل ومرحبا بكم مما كنتم في الاستماع لراديو كي في كريمة شو. Well.

نرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بأصدقائنا الكل اللي يلتحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكافي كريمة شو. نذكركم بعد الستة إن شاء الله باش يكون معنا متابعات ثقافية، باش يكون معنا أكيد برشا متابعات وأخبار أركاننا المتفرقة وأركاننا زادة القارة. باش يكون معنا مدام إيمان خميري باش نحكي معها على أيام صيفية وثقافية، أيام المهرجانات الأيامات هكا متراو معناها برشا مهرجانات، وإن شاء الله تعطيو في ركن المهرجانات الأخبار بالكامل. بطبيعة الحال أصدقائي ما ننساش الشيف محمود كيف باش يكون معنا 6:30، دونك ما تبقاش تلوجوا من إذاعة لإذاعة، فقط تبقوا مع إذاعة الكيف، تستمتعوا معنا بأحلى الإيقاعات والمشاوير في رفقتنا هذه الأمسية. يلا نرجعوا للغناء ونسمعوا ملحم بركات. يلا نسمع مع بعضنا ملحم بركات.

0: كريمة شو
1: كريمة ايه؟ هما مش عندكم الا كريمة؟
0: كريمة شو مع كريمة.

0: Showroom.
1: Showroom.
0: Showroom.
1: Showroom.
0: Showroom.
1: Showroom. ونقول أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي للثقافة والإبداع للفن. نصيب بفرنانة اللي عاشت الأيام الفارطة على فعالية، واليوم زيادة لأن اليوم يوم الاختتام فعاليات الأيام الثقافية الصيفية في دورتها الثالثة. برنامج حبينا نتعرفوا على تفاصيله من خلال هذه المصافحة مع السيدة إيمان خميري مدير دار الثقافة بفرنانة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا بكم مدام إيمان.
2: مساء النور، مساء النور كيف مستمعي إذاعة تيتي، عايشك وبيكم، مرحبا بكم،
1: يعيشك يا لالا، مرحبا بك، مرحبا مدام إيمان. كما قلت أيام من الفن والإبداع وعديد الفقرات الأخرى، انطلقت التظاهرة من يوم 15 هكا ولا ليه؟
2: الأيام الثقافية الصيفية بفنانة في دورتها الثالثة، عملنا تجربة نتاع عامين والسنة إن شاء الله دورة ثالثة. انطلقت في إطار تعويض وتعويض المهرجانات، بما أنه نسميه جمعية تعنى بمهرجان الجو. التأت المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، إدارة دار ثقافة فنانة، تنظيم أيام ثقافية صيفية تلبية لرغبة أهالي بيها هناك في العروض الاحتفالية الصيفية الفردوية. حاولنا أن تكون البرمجة متنوعة، نسوا معظم الفنون وايضا نفسه كافة الشرائح العمرية. الدورة هذه انطلقت نهار 15 أوت 2026 مع عرض تنسيقي مع عرض فروسية حسب خصوصية الجهة. ثمنا خصوصية الجهة، نعرف منطقة فرنانة معتمدية فرنانة فيها فن أصيل وهو الفردوسية. كانوا معنا 9 فرسان هما اللي عملوا الكرنفال اللي انطلق من دار الثقافة إلى الساحة بجانب دار الثقافة فنانة.
1: نعم،
2: وكانت عشوية معناها ممتازة جدا، فيها من الاحتفال وجو الحلو لكافة العائلات. نهار 16 حاولنا تكون زادة تثمين لمنتوجات الجهة، المجامع، بعض المجامع تحت إشراف جمعية رؤى فنانة، معرض لمنتوجاتهم، ثم عرض للأطفال لدالي أنيماسيون تشيلدرن، أنيماسيون بور أنفون على التنسيقي. ونهار 17 كانت شراكة بين دار ثقافة فرنانة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأيضا المندوبية الإدارة الجهوية للبيئة. وكانت السهرة معناها نهار 18 الحقيقة سهرة نقوله بالحق، فيها جو كبير، فيها حضور جماهيري كبير اللي هو مع الفنانة سناء حامد 18 أوت. وتواصلت التظاهرة مع المسرح أيضا الأطفال نهار 20 أوت مع مسرح للأطفال والعائلة، وعرض معناها عرض وما شو مع عرض مسرحي للفنان ياسين صالحي ما يضحكنيش. والليلة الليلة الليلة الاختتام مع عرض تخميرة للفنان مراد باشا.
1: باشا
2: عرض كبير برشا، وإن شاء الله إن شاء الله وفقنا في الدورة هذه. احنا الحقيقة التمسنا فرحة كبيرة في عينين جمهورنا، مواكبة كبيرة، دعم كبير، تثمين لمنتوجات للشراكة ما بين مختلف الأطراف سواء من بلدية فرنانة تحت إشراف معتمدية فرنانة أو كما قلنا مندوبية الشؤون الثقافية أو كافة الأسلاك الأمنية، حرس، شرطة، حماية مدنية. وهذا اللي الحقيقة شجعنا وخلينا نكملوا التظاهرة دي إن شاء الله على خير، وإن شاء الله يقع تكريم كل الأطراف المشاركة. وشكرا مني لكم أيضا إذا كيف ذكرتونا في الدورة هذه.
1: نعم مدام إيمان، يعني الدورة الثالثة أنتم حسب البرنامج اللي ذكرتوا سيادتك توا معناها فيه تقريبا للشرائح العمرية الكل، للفئات الاجتماعية الكل، حاولتوا أنكم تلامسوا الفنون الكل. يعني هل هذا معناه اختيار كان من أجل ربما أنه تستقطبوا أكثر جمهور، وإلا على خطر ربما الخصوصية متاع الجهة والأيام هذه هي مستراح خلينا نقوله للناس الكل، يعني لكل الفئات خلينا نقوله مدام إيمان؟
2: هو اختيار ورهان، هو رهان. احنا حبينا تكون فيها من الجانب الاحتفالي ايضا من الجانب التوعوي والنوعي كي تمنى منتوجات والخير نتاع معناها الخيرات نتاع الجهه وايضا نمد الشرائح العمريه لكل الطفل يلقى روحه في الصيف المناطق الداخليه اللي هي نعرف معناها مش الناس الكل تنجم تمشي وتتفرهد وكل شيء دونك فيه من العائله فيه الفرصه باش تتلم العائله فيه من العروض التنظيفيه ايضا باش تجي لي جون باش تجي الناس الكل وهذا اللي التمسناه ولاحظناه جد الناس الكل ونبت النداء الناس الكل دونك هو اختيار ورهان وباش ما تكونش بركه المهرجانات الصيفيه ناخذوا عليها الجانب الاحتفالي لا راه تنجم تكون فيها من الجانب الاحتفالي وايضا ينجم يكون فيها من الجانب التوعوي والنوعي والاحتفالي من اجل انه نوروا صوره مزيانه لجهتنا فرنانا معتمدين فرنانا بيت استحق معنا
1: واضح يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق في هذا العمل وان شاء الله في دورات قادمه كيف كيف تربحوا رهان اللي حطيتوه والهدف اللي حطيتوه هدف به برشا خاصه انه كما قلت انت مش فقط للترفيه هو فما الابداع جانب مهم جدا ما لازمناش نتغاضوا عليه في فصل الصيف صحيح الترفيه مهم لكن زاد ينجم يكون الهدف معناها متكامل بين الترفيه والابداع مع بعضهم يعطيك الصحه شكرا ليك مدام ايمان تحياتي ليك وكل الطاقم اللي معاك اللي خدم على انجاح هذه الدوره
2: امانه كبيره كثيره لكافه العاملين من اطارات او دار الثقافه الفنانه الحمد لله نجحنا وما زال متواصل العمل
1: ان شاء الله بالتوفيق وشكرا ليك مره اخرى على قبول دعوتنا ان شاء الله بالتوفيق والى اللقاء مدام ايمان احنا شويه اخر اصدقائي ننتقلوا للشيف محمود في دبرت غدوه وزعمة ايش نطيب غدوه مع الشيف محمود اصدقائي تبقوا معنا ومرحبا بكم الناس الكل.

0: نرجع معكم، اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي. اكيد الموعد الان مع برت غدوه وزعما ايش نطيب غدوه. زعما ايش نطيب غدوه، زعما ايش نطيب غدوه مع الشيف محمود دبرت. لحد كالعاده كما تعودنا وكما عودنا الشيف بدبرته المزيانه اللي تكون حلول لربط البيت وللاسره الكلها نهار لحد. شيف محمود اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك، مساء النور.
1: مساء النور مدام كريمة، مرحبا بك مرة أخرى،
0: تحية طيبة ليك شيف محمود، إن شاء الله تكونوا بخير، وأكيد تحية ليك وللطاقم اللي معك الكل.
1: يعيشك مدام كريمة،
0: يعيشك
1: كله بخير، حتى انتم
0: متابعين
1: ومستمعين الكل يسمعوا فينا،
0: يعيشك شيف.
1: باش نرجع مدام كريمة لدبارة غدوة إن شاء الله، تلموا عليها كالعادة ديما لما تخير
0: إن شاء الله يا رب.
1: غدوة دبارتنا إن شاء الله باش تكون عندنا، باش نعملوا ملوخية بالبقر
0: باش
1: مع سلطة خضراء والمخيمة تعدى كم بالطابونة ولا بالخبز بتاع الفور ولا المهم حاجة كتبت مع الملوخية تتعدى.
0: الملوخية البلا برانسيبال كيفاش بيه؟
1: الملوخية بلا برانسيبال باش نحكوا عليها، ملوخية خضرة هي معناها ملوخية ما تجيش كم في المناسبات مثلا في الأعيادك الباينة. من طلب من برش الحصيل وحبينا نعملوها غدوة
0: بيه؟
1: الملوخية ماذا بينا تكون ديما بالبقري خير، راهي معناها معروف الملوخية
0: صحيح،
1: علاش باش تاخذ وقت باش تطيب، معناها مش تجيب الدجاج ولا حكاية، معناها هذيك مش حكاية كل قدر وقدره، أما ديما بالبقري ديما مفتاح سنة خير. باش نحكوا عن الملوخيه مدام كريمه،
0: اي
1: المكونات نتاعها وكيفاش تحضر وكيفاش الطريقه نتاعها. الملوخيه عندنا اول حاجه نقوموا بها ماذا بينا ناخذ اللحم نتاعنا، نفوح اللحم نتاعنا نحطوه في مكونات التفويح نتاعنا، نحط اللحم في حاجه هكا في طاسه كبيره شوي، نحطوا فيه فلفل زينه ونحطوا فيه فلفل اكحل ونحطوا فيه الملح مثلا حسب الذوق المهدي المعروف، خاصة للباز تاع الثوم والهريس العربي هذا كل نفوحوها نخلطوا بالبيه بالباي ونخبوه، ياخذ وقت كبير شويه مثلا من 4 ساعات 6 ساعات، ثم الكل يبيت حتى في الفريجيدير،
0: فما شكون يبيتوا ليله كامله في الفرح نتاعهم،
1: ما يبيعش الفرح نتاعهم باش يعطي نكهه اكثر. هذا هي اللحم اللي حكينا عليه اللي كيتفوحها، نتعدوا للملوخيه تاعنا يعني كيفاش نحضروها. ناخذ طاجن نحطوا الزيت يعني يبدا بارد ما حتى شيء، نحط الزيت كل واحد حسب الكميه اللي باش يخدم بها من 10 كيلو كيفاش، نحطوا الزيت نحطوا الملوخيه تاعنا يعني ونخلطوها، بغيت نخلطوا بشوي بشوي. هي الاحصائيات المغرفه الملوخيه تعطي شخص راه
0: يعني صحن
1: عباره
0: عن بالمغرفه، معناها نحسبوا بالمغرفه على عدد الاشخاص وكي نحبوا بزيد هنا نقروا حسابنا الدوبل
1: ضيف جايك ضيف
0: يعطيك الصح، يعطيك الصح، هذا هو. وبرشا يحبوها بيتا معناها يعملوا كمية أكبر باش تبقى لهم باش تبقى.
1: الملوخية راهي عقد ما تبيت عقد ما تعطي نكهة.
0: صحيح صحيح شايف.
1: والسر في الملوخية معناها تجيب انت وقتها.
0: الوقت بتاع الطيب تاخذ برشا وقت.
1: برشا وقت راهي معناها سرها في الوقت.
0: تحب تطيب على نار هادئة جدا.
1: على نار هادئة وتطيب تعطلها تاخذ وقت بالنهار كامل، معناها ديما أحسن ديما خير.
0: فما شكون يطيبوها من الليل معناها يخليها ليلة كاملة.
1: يعطيك الصحة، فما اللي يطيبها من الليل يخليها ليلة كاملة
0: يخليها أفدو ليلة كاملة وهي قاعدة تطيب.
1: والله على نار هادئة ثم اللي يبليها الغدو.
0: صحيح صحيح، فما برشا صحيح. وكتشم ريحة الملوخية تعرف اللي دار ذوكم راهم قاعدين توا يحضروا فيها لمتو غدوة، معناها فما شكون ينجم الليلة يطيبها الغدوة. بي هذاك سر البنة نتاعها انها تشيف عقل عقلها. بي
1: نحطوا الزيت نتاعنا مدام كيف نحطوا الملوخية العدد اللي عندك تبدا تخلط بالباهي، تخلط تدخل بعضها بالباهي كي نعرف تحل بالباهي معناها تولي كي كي داك الجيري شوي ونسخنوها شوي مدة 10 دقائق على نار هيل باش ما تحرقش ليك،
0: باش ما تحرقش.
1: وبطبيعة على جنب لازم عندك ماء يغلى،
0: الماء مغلي
1: الماء على جنب بطبيعة باش تمرق بيه بعد بشوي بشوي. انت كي حطيت الملوخية حليتها بالباهي بعد تصب الماء تبع بشوي وتحرك
0: وحكار الماء بربي شايف الماء برشا تجيهم اما جيريه شويه اما ناقصه الماء كيفاش تحط؟
1: تصب بشوي وتتبع بشوي وتتبع ما تخافش منها، ما تحسها كي العجينه كي المخيه هذاك لو زيت، انا زيد شويه زيت تتبع بشوي بشوي بشوي. للي تعرف انت بعينيك تعرف الجاريه خدمت لعل زود الماء برشا
0: هذاك علاش الحكار تاع الماء بعينك معناها تتبع وكها وما عندكش حكاره
1: صحيت لا ثم احكار مثلا البشي طيب بالحكاره وباين عنده بالزيت وبالماء انا حكينا اون جينيرال
0: اون جينيرال فهمتك شيء فهمتك باهي
1: ما نقولش بالضبط باش تجيك الجاريه باهي كي تصب الماء تاعك حليتها بالباهي تبدا تتحرك تتحرك تتحرك للي تحلت ما عادش فيها يعني ما تحسش من مكعبه مثلا حتى شيء.
0: اي
1: تاخذ زاد حتى هي وقت مده 4 ساعات حتى 6 ساعات.
0: ايوه
1: تغطيها وتخليها.
0: اها
1: بعد الوقت اللي خذيته هذاك الكل تجيب اللحم نتاعك. اللحم احنا مالنا اللحم مخلينه مركبينه بطبيعته في الفريجيدير ولا معاش على جنب نفوح ومش يعني باش يعطي نكهه كي نزيد اللحم نتاعي الوقت هذاك نزيد معاه الرمل
0: اي يعطيك الصحه هذا هو فما شكون الهريسه العربي زايده ما نعرفش اي فما شكون يحط فيها في الاخر شوي ولا
1: فما شوف طلع في المواضيع هذه
0: اي باهي
1: انا حطيت المرلول اللي تسوحنا باللحم بالتاب شفت الزين والفلاح والملح وعمل الصوم زايد ومغرفه هريسه عربي ما عندوش هريسه عربي يعمل هروس على الاقل
0: لهروس اي
1: وثم معناها اللي يحب طماطم فما
0: اختلاف فما شكون يحط فما شكون ما يحطش
1: فما يحب يحط مغرفه نص طماطم فما يحبش طماطم فما يقول لك معناها الطماطم معناها عباره ما عملناش ملوخيه عباره ما
0: انت والاذواق هي مساله شخصيه ترجع للاذواق يعني المطبخ اللي يعجبك في المطبخ تخليه معناه مفتوح
1: صحيح مفتوح هو هي الملوخيه انا احكيك على الطماطم انا فما يقول ما نحبوش الطماطم جمله نحبها نفس الكريل كي العلوش كيفاش طيب العلوش يحب العلوش حتى يحط فيه ثوم يحط فيه مثلا تابل ما يحطش فيه باش ما يبدلش الطعم تاعو يحبوا طعم العلوش معناها باهي حتى الملوخيه ثم ناس مثلا تقول لك لا خليني ما نحطش فيه طماطم ما نحطش فيه خليها نطي الفلفل ما نحطش فيه البطاطا ما نحطش فيه مثلا لا حوايج زايده كل هو كما تكلمت انت كريم المطعم مفتوح كوجينه مفتوحه كل حاجه تجينا تقولي عندها
0: اسم ايوا كل واحد وطريقته ونكهته حتى لي زيبيس معناها كل واحد وعنده فحات خاصين به يعني نجم انا نستعمل حاجه انت شايف مثلا ما تحبش تستعملها والعكس صحيح معناها
1: العكس صحيح
0: ايوا فوالا معناها خليها
1: تجي هكا هي الملوخيه معناها كيما حكينا الملوخيه الباز نتاعها هو الثوم والرن معناها الثوم خاصه الثوم
0: احنا الغدوه المهم ملوخيه وان شاء الله نهار الثلاث مولد دونك خلنا باهي ميساج في مناسبة دينية ميساج حتى نقربوا للمولد باهي برشا اي كيفاش عاد شايف
1: توا المخية قريبة للمولد
0: فوالا هذيك علاش قلنا احنا جات في وقتها والملوخية شنو باش نعملوا معاها شايف؟
1: نعمل معاها سلطة خضراء ولا بينا خبز يبدا عندك خبز تاع فور ديما خاطر هي المخية ما تحب حاجة تبدا كي باش تطيب باش تقرع الزيت تبدا تبدا نكهتها
0: طيب لها في الدار خبز دار معناها
1: خبز دار تعدى به
0: مطلوعه والا في الفور والا طابونه
1: اي ولا طابونه خاطر ولا طابونه هو هذيك ونعمل معها سلطه خضراء بحسب الوقت يعني عاد مازال عندنا الخيار والطماطم ومازال عندنا
0: موجودين
1: انا سلطه ديالي اي ديجا هي تجي مع سلطه خضراء خير زنوك سلطه طويله لا سلطه مش
0: لا لا ها سلطه خضراء مع الملوخيه واضح
1: صحيح باينه وعندنا تو مازال عندنا مازال عندنا الخوخ مازال عندنا
0: عندنا البطيخ زاد مازال
1: البطيخ مازال الدلاع مازال الزجاج الهندي تو جديد
0: باهي يا شيخ
1: اللي حاب يداشر يداشر بيه
0: نودوهم ولا نشهوهم بطبيعه نودوهم اصدقائنا ان شاء الله بهالمنيو الجميل هذايا
1: نودوهم الحاجه الباهيه ان شاء الله يطبقوها ويطيبوا لنا ملوخيه ان شاء الله هذا مناسبه دينيه قريبة تنزيد نعمل لها حاجه اخرى ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا ان شاء الله يعطيك الصحه شيف شكرا لك نشكرك برشا وتحياتي ليك انت والمجموعه الكل
1: تحياتي ليك وللمجموعه اللي معاك في الاذاعه الكل
0: يعيشك شيف وصلت التحيه وهم زاد كلهم يبلغوك تحياتهم تحياتنا ليكم الكل الى اللقاء شيف شكرا لك والى اللقاء احنا مواصلين مشوارنا ديما مع اجمل ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف وين ما كنتم وين ما كان يوصلكم صوتنا ان شاء الله ديما 5 على 5

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

مباشرة ننتقل معكم لسؤال الحصة اللي جايزة نتاعو 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. سؤال يتمثل في الفترة اللي تنتظم فيها الأيام الثقافية بفرنينة، وكنا الأيام الثقافية الصيفية بفرنينة كانت ضيفتنا السيدة إيمان خميري مدير دار ثقافة فرنينة، قدمت فكرة على الدورة هذية. عدد الدورة هي الدورة الثالثة، لكن انتوما مش تعطيوني الأيام بالضبط من وقتاش لوقتاش انتظمت هذه الأيام. وحد سعيد للجميع، نبقى مع أحلى الإيقاعات على موجة إذاعة الكيف في كريمة شو.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: نرجع، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع للمسابقة قبل ما نعمل إطلالة على الفيدباك على باج إذاعتنا، شوفوا لمكلمتنا اللي وصلتنا. ألو عسلامة، مساء النور.
2: ألو عسلامة،
1: مساء الخير، مرحبا.
2: يعيش،
1: شكون معانا؟
2: معاك نسرين عبيد ميكات.
1: مرحبا بك يا نسرين، سمعت سؤال؟
2: يعيش. أي بيه؟ الإجابة من نهار 15 والاختتام اليوم 22 أوك.
1: شكرا لك يا نسرين، سجلنا محاولتك، يعطيك الصحة وإلى اللقاء لك زينة. نواصل مع المكالمة الثانية. ألو عسلامة.
3: عسلامة،
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: حنان جبالي.
1: منين حنان؟
3: الدهماني.
1: من الدهماني، مرحبا بك يا حنان. شنو الإجابة متاعك يا حنان؟
3: من 15 أوك حتى 22 أوك.
1: شكرا لك على الاتصال، تحياتي لك والى اللقاء حنان. اذا نواصلوا مع المسابقه ان شاء الله بعد شويه، خلينا نعملوا اطلاله مع اصدقائي على الباج، الناس اللي قاعده تتفاعل معنا في الكواليس. ريت هكا شويه فيدباك، وريت زيدا كيف كيف شويه رسائل على الخاص اللي وصلتني من صديقتي لبنى اللي تقول لي صحيح غدوه برشا يطيبوا الملوخيه ونهار الاثنين كسكسي وربي يحيينا بحياه خير، وان شاء الله الناس كلها بألف ألف خير. وتقول إن شاء الله مولد نبوي شريف ينعاد عليكم الكل بالخير والعافية. كيف كيف زيدا في الخاص كانت ابتهال، زيدا بعثتنا تقول ديما منستني إذاعة الكيف الحبيبة وين نتبع فيكم من تونس، العشوية محلاها معكم كالعادة، برشا موجات إيجابية. عايشك صديقتنا ابتهال. ونرجع للباج باش نشوفوا توقيعات أصدقائي اللي قاعدين يتابعوا فينا منذ بداية الحصة واللي بعثونا كلمات تشجيعية كالعادة وكلمات كلها. زيدا هما مش كان احنا نعطيهم الموجات الإيجابية، حتى هما برشا موجات إيجابية بعثوا هنا في الكومنتير اللي قاعدة توصل للباج. شكرا صديقنا نبيل بن علي وركل يقول إن شاء الله بتوفيق لكريمة، أمسية طيبة للجميع. ابتهال مولهي تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء المؤنسة الجميلة، مساء الموجات الإيجابية والأغاني الراقية والفقرات المتنوعة اللي عودتنا بها كريمة، محلاها العشوية معاكم ديما مونسينا فين ما كنا. عايشك يا ابتهال، مرحبا بك معنا وشكرا لك على الكلمات الحلوة. صديقتي أم أسلم لبنى.

توقيع لزهير بن يوسف يقول أحلى أمسية مع كريمة ومن كيف العالية الشامخة تاريخ والحضارة وتحديدا من أثير إذاعة الكيف الحبيبة بصوت وصورة كريمة. شكرا لك عايشك وإن شاء الله ربي يوفقك وينجحك. عايشك يا زهير, شكرا لك, تحياتي لك. مش نرجع للجزء الثاني تاع الفيدباك, خلينا مع أجمل إيقاعات. نرجع للتليفونات, نذكركم مازلت عندكم 100 دينار, مرحبا بالناس كلها وتتواصلوا معنا. مازلوا عنا 3 مكالمات نجمو ناخذوها معنا في لقائنا قبل الاختتام.

نرجع معكم مرة أخرى نرحب بالناس الكل اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. أكيد خطينا فقط زوز مكالمات هاتفية، مازلنا ننتظر مكالماتكم أصدقائي، مازالت الفرصة سانحة. ذكركم نص السؤال اللي هو سهل برشا، كانت معنا ضيفة اللي هي مدام إيمان الخميري، دخلت معنا بكري في المباشر، تحدثت على الأيام الثقافية بفرنانة، أيام الثقافية الصيفية، وأعطتنا الدورة الثالثة تفاصيلها برنامجها وكيف كيف الفترة اللي امتدت فيها. موجودة كل شيء على الباج، نجموا تتواصلوا معنا تربحوا معنا الجائزة اللي هي تتمثل في 100 دينار نقدا مهداة من إذاعة الكيف. مازلتش نسمح للأصدقاء يتواصلوا معنا، ناخذوا ثلاثة مكالمات هاتفية، في انتظار ذلك نرجعوا للإيقاعات ونرجعوا لأحلى الأغاني اللي اخترناها خصيصا لكم أينما كنتم في الاستماع لراديو كيف. أصدقائي صديقاتي،

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: بتحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: إذا نرجع للجزء الثاني من الفيدباك قبل ما نختم المشوار، ونرجع شوية آخر زيادة كيف كيف للزوز مكالمات اللي وصلتنا باش نختاروا منهم الفائز في لقائنا. بيه خنشوفوا ساعة قبل كل شيء، فما مكالمة ميسيش خنخذوها. ألو على سلامة.
2: ألو على سلامة،
1: مرحبا.
2: معك مرغيشة الشيرني.
1: مرغيشة الشيرني، مرحبا بك يا مرغيشة، تحية لي. مين يتكلم فينا مرغيشة؟ منين؟ من المحاسن. مرحبا مرغيشة، مرحبا بك ومرحبا بكل أصدقائنا في المحاسن. يعني من المحاسن مرحبا. بالنسبة للإجابة من 15 ل 22 سجلت محاولتك يا مرغيشة، شكرا لك على الاتصال وإلى اللقاء. فما مكالمة أخرى نستقبلوها. ألو عسلامة. ألو ألو، جاهزة المكالمة أمين. ألو عسلامة، مرحبا، نسمع فيك، شكون معانا؟
3: ألو عسلامة، معك عبد الفزاعي من دينتير.
1: عاود لي الاسم. عبد
3: الفزاعي من دينتير.
1: عبد الضيوف هكا.
3: عبد الوهاب فزاعي من
1: الوهاب. عبد الوهاب، الصوت ما كانش واضح.
3: 15 ل 22.
1: عبد الوهاب من بنيمتير.
3: من 15 ل 22.
1: من 15 ل 22. فقط لو تسمع استنينا عبد الوهاب، ذكرني باللقب لو تسمح.
3: فوزاعي.
1: فوزاعي يا كيكا، باش نعطيك حقك في القرعة من بعد. يعطيك الصحة، شكرا لك وإلى اللقاء. مازال على مكالمة الأخيرة لانتهت المكالمات الهاتفية. قولي أمين. يلا خلينا ناخذ توا أصدقائي اللي على الباج المتفاعلين معنا الكل، نحييهم الكل دون استثناء. تحية للأصدقاء اللي قلينا لي كومنتير متاعهم الكل. بوثينا الشيبي، شكرا لك على الورد والدعم المتواصل. تزير تزير، يعطيك الصحة، شكرا لك. زيدا كيف كيف. سميرة شيرني، مساء الورد والياسمين، عايش شك يا سميرة. بهي فما مكالمة أخرى الأخيرة أمين، خلينا ناخذها. ألو عسلامة.
2: عسلامة عسلامة،
1: مرحبا، شكون معانا الاسم؟
2: راضي عرفاوي مكالمة.
1: راضي عرفاوي، مرحبا بك يا راضية. شنو إجابتك يا راضية؟
2: من 15 ل 22.
1: أو شكرا لك على الاتصال راضية، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا، هي بالفعل الإجابة صحيحة، من 15 ل 22. أوت شوية آخر نعمل القرعة في الكواليس مع زميلي أمين البوبكري، ونرجع للإعلان على الفائز معنا شكون ربح ب100 دينار. نواصل، خلينا قبل كل شيء مع الكومنتير متاع أصدقائنا المستمعين. كما قلت خالد العكرمي، مساء النور، مساء الفل، يعيشك يا خالد، شكرا لك. ورتيني حطاب، مساء الفل والياسمين، شكرا لك، عايشك. يا من بوغاني، ربي يوفقك كريمه، يعيشك، شكرا لك. يا من شيف محمود، يعطيك الصحه على الدعم المتواصل، تحيه لك انت والفريق اللي معاك الكل الكل الكل. شكرا للجميع اللي حتى اللي سمعونا وما بعثونا حتى شيء، كيف كيف نحييهم، الناس الكل دون استثناء. وان شاء الله يكون لقانا كاين في المستوى نتاع اميلكم المطلوبه. خلينا ناخذ فرصه توا للقرعه مع بعض الاغاني ونرجع لكم شويه اخر. يلا

والاكيد هكا باش نوصلوا للختام، ولكن خلينا نعنوا على الفايز اليوم. معنا راديه العرفاوي فازت معنا ب 100 دينار مهديه من اذاعه الكيف. الف مبروك ليك يا راديه. بطبيعه الحال اصدقائي كل يوم عندكم المسابقه، اكيد تنجموا تشاركوا وتربحوا في مختلف اياماتنا وعشوياتنا لنهايه هذا العام. نزيد نبشركم يعني مش كان مرتبطه بالصيف، ان شاء الله كل عشويه حتى بعد الشبكه الصيفيه باش يكون عندكم 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. نقول حظ سعيد للناس الكل. هكا نوصل معكم ختام. شكرا امين علي، شكرا لنزار مولدي، وتحيه توصلكم من صديقتكم كريمه، ونقول لكم الناس الكل سهره موت على موجود اذاعه الكيف، والى اللقاء دمتم بخير.

0: Karima Show.
1: Karima te! Uma vez que eu com a Karima.
0: Karima Show. Karima. إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

يا رب، معترف بكل صغيرة وكبيرة، لكن عفوك مفزعي. يا رب، لو أخذتني وجزيتني بالسوء سوءا طال فيه توجعي، هيهات ما جرمي ولو وسع الدنا، من عفوك اللهم قدت بأوسعي. يا رب، أستر خلتي وكأنها عار، فلست على سواك بمطلع. إن كان ضري لا يفيدك فامحه، أو كان نفعي لا يضرك فانفعي. يا رب يا رب، فاغفر كل ما سارت له رجلي وما مدت إليه أذرعي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة. اللهم وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء، صباح الخير والرضا.

سبحانك أنت الله الرفيع الباقي، سبحانك أنت الله الوهاب المعطي، سبحانك أنت الله الولي البصير، سبحانك أنت الله الكفيل المستعان، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان.

سبحانك أنت الله المنعم المتفضل، سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أنت الله خير الفاصلين، سبحانك أنت الله خير الناصرين، خير القادرين، خير الوارثين، سبحانك أنت الله خير الزاهدين، سبحانك أنت الله خير المعطين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

وسبحانك أنت الله الرؤوف الرحيم، الملك القدوس السلام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي، أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت عنه. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك، فعد علي بفضلك وجد علي بأحسانك، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت ربي الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف ارأف بي.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، واستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت ولك الحمد.

اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، ولك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد أنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، ولك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. أنا المهموم الذي فرجت عنه فلك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء، وأنت القريب وأنت المجيب.

يا رب، في قلبي كل واحد منا الآن همّا أنت تعلمه، ففرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين اللهم عن المدينين.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك وأنت الله الرحمن، وأدعوك وأنت البر الرحيم. أدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها ربي عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا الفرج من حيث لا نحتسب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا الله يا مجيب الدعاء، وكلنا أمرنا إليك، فلا تكلنا لنفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تجعلنا نحتاج غيرك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا وحسبنا وملجأنا الأول والأخير.

تكن علينا، وامسك بقلوبنا وهبها في كل سجدة لوجهك الكريم لذة الخشوع. اللهم وفي هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، خير كثير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة.

اللهم أرح وأرح، ثم هون وهون، ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، كل نفس نادت وبكت وقالت يا رب.

صباحكم سعادة من رب كريم، إن طلبته أكرمك، وإن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك. صباح الأمل بالله والتوكل عليه، أنتم فقط قولوا يا رب يا قريب.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم جمل صباحنا برضاك وبالصلاة على الحبيب المصطفى، صباحا جميل يترك أملا يكتب حروفا جديدة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

وباسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار الرحمن. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك
1: إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة والسادة.

0: سامعين اللي تبعوا في برامج إذاعة الكاف ويتبعوا في العمر تجارب، اسمه من كبراتنا، اسمه من الناس اللي عدت مسيرة كبيرة وطويلة وناجحة بالرغم ساعات التعثرات، والتعثرات هي اللي تخلي واحد يزيد يعاود يفيق ويزيد يعاود يكرر العملية اللي يوصل لمرحلة النجاح. نتعلم منهم. أنا الحقيقة من خلال برنامج العمر تجارب صدقوني تعلمت الكثير والكثير من العبر، تعلمت الكثير من تجارب ضيوفي اللي كانوا حاضرين معايا. اليوم ضيف يعز عليا أنا شخصيا، ضيف وقت لي نشوفه وكي يعرضني حتى في الشارع يرجعني سنوات التالي، يرجعني 30 إذا كان مش 35 سنة لسنوات الطفولة. اليوم سعيدة جدا وفخورة جدا وأنه نستدعى لكم إطار كبير، إطار تربوي قدم مسيرة طويلة وحافلة في العمل التربوي، كان هو القدوة امتاعنا وقت لي نقوله سي صالح القاسمي، نقوله مدير مدرسة حي حشاد يا حسرة، ولو أنه ما زال عندها الرونق متاحة مدرسة حي حشاد. وتحية لكل المديرين وتحية لكل الإدارات التربوية وتحية لكل المؤسسات التربوية. سي صالح القاسمي سعيدة جدا أنك حاضر معايا اليوم، مرحبا بك.
1: يا مرحبا.
0: يا مرحبا يا مرحبا، زارتنا البركة سيدي.
1: نحب في البداية نشكرك على الاستضافة، كذلك نشكر العبارات الطيبة اللي خصصتها لشخصي، وأنا فخور أيضا بأنك معناها فهمتني متألقة مذيعة، دائما أسمع صوتك وأحن إليه نظرا للإفادة والاستفادة.
0: يعيشك يا سيدي. وانا كي نشوف سي صالح القاسمي كما قلت وماهوش هذيا رمي ورود، هذيا حقيقة، نقول المثال في العمل الجيد، الاستقامة، التفاني في العمل. انا كي نشوفك بالحق سي صالح، كي نشوفك نتذكر سنوات الدراسة في مدرسة حي حشاد، وانا كنت درست وتخرجت وتلمذت على سلة من المربين في مدرسة حي حشاد، كنت مثال للاستقامة، كنت مثال للعمل، كنت مثال للمواظبة، ويليت اليوم يعني الإطار التربوي نتذكره هك الأيامات السبعينات الستينات وقت اللي كان الصرامة. سي صالح القاسمي 6 نتاع الصباح إذا كان مش قبل يبدأ يدور في المدرسة، وتعتبرها مدرستك، تعتبرها حاجة متاعك كينو صغيرك المدرسة.
1: ونعمل سوية زايدة باش معناها نحصلوا من الإنتاج، وقوم لهم 6 باش معناها نقريهم وكذا، وما عنديش فضل لأنه في ذلك الوقت نحن فك الوقت ذاك المواطنين متعطشين للتعليم. حقيقة أنا أعتز بالأولياء بك السنوات اللي معنا خدمت مع المواطنين مع العائلات اللي معنا حطوا فينا معناها الثقة في أولادهم، جابوا وليداتهم والحمد لله، وكنت في المستوى. ونأكد لك أختي ليلى عندي العرض الطيب، كل ما أخرج المدينة إلا وألتقي ببناتي وأبنائي بوسوني حتى من معناها كذا، ما تصورش يحيطوني بالعطف. حقيقة متأثر، أنا تو نكلم فيك وأنا حقيقة معناها متأثر نظرا، وخاصة كبر السن وليت عتي
0: الحمد لله لاباس، الحمد لله،
1: وإذا به فهمتني الحمد لله. الحمد لله كنشوفك ونشوف زاد وليداتي في الميادين معناها المنظمات وكذا، حقيقة أنا أعتز.
0: نعم
1: والله وراسك يا ليلى، عديد معناها جاتني عروض باش نمشي لوظائف أخرى حكومية وكذا، ما استهوينيش، كنت دائما أحن إلى التربية لأن التربية هي المحور متاع حقيقة النمو والحضارة متاع المدن. والحمد لله معناها كان نقول لك الإطارات والبنات توا في أمريكا في فرنسا في كذا معناها إطارات، والحمد لله المحامين الطب وكذا، أنا أعتز بالرصيد هذا فهمتني،
0: وانا فخوره ومعتزه معك، وانا يعني دموعك هذه عزيزه عليا عم صالح، وبكيتني معك الحقيقه.

0: صالح، لأنه كيف ما قلنا حنيت أنا وياك رجعنا لك السنوات الحلوة هذيك، السنوات اللي سنوات الصغر وسنوات العطاء. لكن نرجع معاك عم صالح توا لبدايات التعليم متاعك وشغفك، كان حبك للتعليم هو اللي خلاك انك ربما تكونك الصرامة وتكونك القسوة اللي كنا نعرفوها عند عم صالح، سي صالح القاسمي، وما أدراك وقت يمشي في الكلواغ ويمشي ويدخل الأقسام الناس الكل. خلينا متلامذة، التلامذة ذوكم نعرفهم مرعوبين، وانا كنت مرعوبة كيفهم، لكن حتى الإطار التربوي كان وقت يتجول سي صالح القاسمي بين الأقسام، فما انضباط وفما حزم وفما يعني الشدة والصرامة اللي كانت مطلوبة، واللي هذيك حسيناها وريناها كانت متجلية من خلال التعليم ومن خلال المادة التعليمية اللي كنا يقدموها لنا.
1: استجابة لسؤالك بنتي، أنا أولا توجهت للتعليم رغبة مني في ذلك الوقت، دخلت ترشيح المعلمين بتونس وتلقيت معنا حقيقة مع شيوخ،
0: نعم،
1: مع شيوخ التربية، فهمتني، وتخرجت عام 57، فهمتني، وخذيت معنا إدارة متاع مدرسة متاع ريفية، وأنا أعتز اللي عديت عامين في الريف باش أنهض بك المناطق هذيك وكذا. أنا أول ما بشرت في مدرسة جامعة في جهة سليانة، فهمتني، وتبعد 9 كيلومتر على سليانة المدرسة، ولكن معناها حقيقة عديت فيها عامين، حطوني كالعائلات كالقرية ذيك حطوني بالعطف كذا، وكنت نمشي من المدرسة إلى سليانة باش نقضي شؤون، نمشي على راجلا، وكم من مرة يجيبوا لي العائلة معناها حشاك بغلة باش معناها
0: باش تتنقل بها.
1: فك الوقت ذاك كان معناها
0: وقتاش هذايا ستينات بداية الخمسينات، ستينات
1: بداية ستة، نحكي لك معناها 56 57 في ذلك الوقت، راهو تعطش كبير، تعطش الناس تبني في المدارس، تبني في المدارس في القرى في الجبال كذا. صدقيني نمشي الرسم مع المتفقد، نمشوا الرسم المعلمين في السيابي هذه شهادة الكفاءة، نمشوا على التراكتور باش كذا، نحن نبنوا الصور، نبنوا المدارس معناه. وأنا أصرح لك يا ليلى، أحسن شيء أعتز به أني كنت من بنات معناها التعليم في ذلك الوقت. شوفي بنتي، قرينا معناها في المدرسة، قرينا معناها في النهوض هذه باش معناها نظهروا في التعليم تاع النساء، وكلي معناها ما يحسنوش
0: معناها محو الأمية،
1: معناها شاركت جميع المنظمات اللي تصوريها حقيقة، معناها كنا متطوعين معناها، فهمتني، لا من ناحية المنظمات ولا من ناحية عديت أربعة. أنا مازلت الإطار اللي مستشار بلدي، مازلت حي نالتو
0: ربي يعطيك صحة للبلدان وربي يعطيك
1: قوت. ثالث دورة أنا دخلت، مرة الأولى كان سي البحر بربوش والستوسي، وجاء سي محمد صالح بوسن، شديت معاه مع 4 رؤساء والحمد لله معناه. وتوا كنشوف معناها هيئة البلدية معناها اشترها كل أولادي، يا نعمة من الله.
0: فما فخر فما اعتزاز باللي قدمته سي صالح، المسيرة الحافلة والمسيرة طويلة في مجال التعليم، وانت كيف ما قلت لي ودائما حتى كي نعرضك حتى في التاريخ تقولي نعتز برشا بأبنائي اللي نسمع بهم وإنهم دخلوا معترك الحياة وشدوا مناصب عليا ومناصب مرموقة،
1: رغم اللي معناها حقيقة نعتزوا كونوا معناها اخذين الروليف على الفرنسويين في ذلك الوقت، راهو في بداية الاستقلال معناها مشاو لطرا فرنسويين وكذا اخذين عليهم. انا وقت اللي شديت مدرسة شعري يكحل، فهمتني، مازلت شاب مازلت كذا، ولكن شديت معناها مدارس معناها كنا في المستوى. لأن الوطنية مغروسة فينا في ذلك الوقت. الاستقلال الاستقلال معناها ما تصورش قديش معناها الناس معناها فرحانة تبني في المدارس وتذبح معناها فهمني في الواحة وكذا، والناس تهدي في الأرض تهدي في الواحة حقيقة معناها فهمني فهمني.
0: ترى نفسك محظوظ سي صالح أنك عشت في الفترة هذيك، فترة أنه كل واحد يعني يحب بلاد، وهو الحقيقة ديما راه حب البلاد راه، لكن تتغير ربما من الفترة الفترة. لكن أنتو ما جيتوا بين استقلال تونس بين الكفاح مرحلة البناء، وانت ساهمت في فك المرحلة هذيك مرحلة البناء من خلال البناء التربوي لتونس. تقول اني فخور اني عشت المرحلة هذيك واني ساهمت في بارتي من بناء تونس ولو حتى بالتعليم.
1: إلى جانب ليلى مش نعطيك سر
0: أي.
1: إلى جانب التعليم المهنة متاع التعليم وكذا شاركت في معنا في معركة بنزارة.
0: أحكينا عليه هذا يا عم صالح.
1: فهمتني حقيقة معنا فهمتني.
0: هذوما من الحاجات اللي ربما نسمعهم لأول مرة، لأنه أنا نعرف عم صالح في ميدان التعليم، ما نعرفكش إنسان مناضل.
1: وأنا
0: ولو إنه التعليم مناضل أنت تعتبر نضال في الفترة.
1: والله ينصرح توا بالمناسبة ذي بعد 50 سنة.
0: نعم.
1: ما فماش يكون يملك حقائق على معركة بنزارة إلا الشخص هذا. لأني عشت المعركة ونصرح لك
0: نعم
1: ونصرح لك اللي معناها في ذلك
0: نعم.
1: في ذلك الوقت سي موسى رويسي وأنا في تونس عمل لي وأنا معناها موجود في الديوان السياسي يقول لي سي صالح توا تلتحق ببنزرة وتعرض لك القافلة متاع سليانة في ذلك الوقت والكيف باش معناها ترافق معناها المتطوعين إلى بنزرة. ونحن أول فوج وصلنا البنزارة وهي ولاية الكاف.
0: نعم.
1: وقت اللي وصلنا غادي خذينا معناها المسؤوليات معناها كذا، وأنا معناها بكرهبتي سخرت كرهبتي معناها ويصاصي كذا باش معناها يعطوني معناها مسؤولية متاع منسق متاع الوفود هذيك وكذا. والله صدقني وقت المعناها حقيقة في طبق المعركة هربت شكون هربني هربني واحد قائد معناها متاع متاع البحرية اسمه صالشو. طلعنا من الليل من ساعتين وصلنا لتونس نمشوا على الظلام والجنود معناها يمشوا معناها فهمتني والقنابل هابطة علينا من فوق كذا ونمشوا على الظلام معناها فيوز وكذا. وصلت 9 متاع الصباح لتونس نلقى أهالي تونس معناها هذي سمحني راني ما لأول مرة لا ما نملكش معناها فهمتني وسام تاع الجلامة خطينا الأمور هذه. كذلك نقول لك راني معناها شاركت في المنظمات معناها أول إطار كوني بورقيبة معناها في عام 60 في مدرسة مع تيجاني عبيد معناها 2 من كل ولاية بحيث نحن الشباب متاعنا كان مسقر للمنظمات للتعليم للشؤون الاجتماعية. نعم.
0: كان المجال مفتوح في الفترة هذيك.
1: والحاجة الأخرى ما فماش هيكل ما فماش معناها مؤسسة وما كرمتنيش. والحمد لله أملك في داري جميع معناها الجوائز متاع معناها سواء بلدية سواء كنت رئيس اللجنة الجهوية متاع الثقافة كذلك في الهيل الأحمر مع سي منوبي كذلك حقيقة معناها مسخرين راهو.
0: نعم.
1: ما
0: يعني كنت تخدم فيها عمل تطوع فقط حبك لهذه البلاد، ما كنتش تستنى مقابل، ما كنتش تستنى جائزة، ما كنتش تستنى حتى كلمة شكر ربما تقول هذي راني نخدم فيه لتونس.
1: بطبيعة فهمني شغف كبير لتو غدوة هاني 86 تو مازلت نخدم
0: ما شاء الله
1: مازلت نخدم مازلت نحب نكون تو معناها تو عندي نشاط في جمعية متقاعدين
0: يعني باش نوصلوا له النشاط هذاك اكيد باش نوصلوا له في حد
1: مرحبا والله.
0: هيت نبداو نمشيو بشويه للمسيره نتاعك.
1: الحصه نتاعك قداش طيبه قداش تشوقني قداش حيرت علي مواجهه يا ليلى وخيتي.
0: وين هذيك اللي حاجتي فيه نحب نحير الميزه
1: رجعتيني للسنوات متاع الشباب متاع واحد
0: وهذا هو الفايدة من العمر تجارب انه ناخذه من تجارب
1: سبحك الله
0: بارك الله فيك، وانا سعيده جدا، وذي فرصه فخوره انك تكون حاضره معايا سي صالح القاسمي، باش نحير لك هك مش المواجع، هك الحاجات الحلوه اللي نتصورهم رام ايزون ماركي فوتغ في، اثروا في حياتك الى يومنا هذا. وانت قلت لي اليوم تبارك الله عمرك 86 سنه، عايش بك الذكريات وعايش بك التاريخ الحافل.
1: والله يا ليلى يعرضوني توا الاولاد كبار ومثقفين وكذا،
0: نعم،
1: واحد يقول لي راه مازالتك الكف مازال يرن مع ايه. كذا معناها اطارات
0: نعم.
1: لكن فما حاجه اللي حقيقه تعز عليا في ذلك الوقت، كان المستوى الاجتماعي فهمتني، تجيني تلقاني ظالك نشارك في الهلال الاحمر كذلك، معناها تجينا جوائز كذا، ظالك ندور من حين لاخر، ندور على المدارس باش معناها نعطيه بوط نعطيه هيك. خدمنا في ذلك الوقت معناها فهمتني صعب ياسر. راي البلاد اول ما خرجت معناها من الاستعمار وكذا، نحن خذينا روليف، ورغم ذلك
0: انا نتذكر من الاشياء اللي بقات عالقه في بالي سي صالح القاسمي، وخليني نقولهم لك اليوم بنغطي فرصه حضورك معايا. نتذكر لا كونتين اللي هي توا كانوا ولاو يعطيو ساندويتشات بارده، باخذ ساندويتش في الشارع كله، لا كونتين كانت نصف النهار ماكله سخونه فك البرد، نتذكر البرد نتاع السبع.
1: والله ذكرتيني حيثيه نهارنا قاعد، وجاني معناها مصفارة الأمريكانية مع المدير العام تاع الكونتينة على غفلة فهمتني، يلقى أكل كونتينة وكل ماكلة وكل منيو
0: ماكلة سخونة ومنيو قاعدة
1: وكل واحد فهمتني، حقيقة معناها قال لي أنا معتز الأمريكاني هذا، وعطاني كارد بيزيت متاعه وقال لي أنا فخور باش أي حاجة تحتاج لها أنا، خاطر معناها أمريكا كانت تعطي فينا في الحليب وتعطينا في كل واحد وتعطينا معناها في كل واحد، تلقي معناها هك المساعدات ماشية للطفولة وكذا فهمتني،
0: ماشية في بلاصتها
1: في بلاصتها
0: ماشية في بلاصتها
1: فهمتني. كنا معناها حقيقة الأولاد أنا الأولاد اللي يقروا عندي في المكتب ومشينا وحدي راهو الإطارات، لو كان نحكي لك معناها كيفاش كان معلمي زاد يعاونوا فيا في الأمور هذه. إذا ليلى
0: نعم.
1: إذا كنت نجحت وانت عرشتي على النجاح متاعي وانت معناها زودتي تعليم في المدرسة، رغم ما نجحت إلا بفضلك الإطار المعايا من شيوخ متاع المعلمين من سيكزوني رحمة الله عليه حقيقة الوقت. علاش أنا ما تفضل؟ لأن معناها زملائي توا معناها أغلبهم كل توفاوا رحمة الله عليهم، معناها وساعدوني في ذلك الوقت. نعم. والشيء اللي معناها عملناه توا معناها نعتز به، انت دائما تركزي على الامور هذه فهمني، معناش فضل ولكن معناها فهمني هذاك معناها الوطنيه نتاعنا فهمني فهمني. والله ايش مش نقول تأثرت
0: واضح التأثر، وانا متأثرة مع التأثر متاعك، وشكرا ليك وذيا، لانه قلبك كبير وقلبك مفتوح لي ديما.
1: فما حاجة اعتز بها.
0: تفضل.
1: اول مدرسة يا ليلى دخلت الاعلامية. اول مدرسة معناها في الجمهورية التونسية، بعث لي وقتها في ذلك الوقت وزير التربية بعث لي المندوب الجهوي يقول لي معناها قال لك السيد الوزير عمل لي تقرير كيفاش توصلت باش عملت دخلت وعملت نادي اعلامية في ذلك الوقت. اول مدرسة، وتوا عملت جمعية.
0: نعم.
1: عملت جمعية خاصة بالمدرسة، معناها جمعية متاع أحباء وقدماء
0: المدرسة.
1: مش نجيب ليك اشتراك انت معناها النظام من
0: قدام. وأنا نكون فخورة جدا أني كنت ننتمي لهذه المدرسة، مدرسة
1: عمل جمعية متاع قدماء وأحباء المدرسة، وتوا قاعد الناظر وجبت لهم السيمة جبت لهم يعاونوا فيها معناها أي جهة نقصدها.
0: حديثة الجمعية هذية. نعم. سيسال حديثة من الجمعية هذية.
1: أي
0: حديثة ما زالت ما يعني ما.
1: لا أنا حبيت نعمل الخمسينية متاع المدرسة توا منذ 3 سنين. لكن نظرا الظروف تبدلت ومديرين والواح وكذا، وأنا عندي معناها طموح كبير، عملت برنامج كبير متاع الاحتفالية. ما يخفيكش أختي ليلى، المدرسة مروا عليها برشا مديرين وكذا، أمورها معناها تهللت وكذا. هنا قاعد عملنا جمعية باش معناها الرم وكذا فهمني، وتوا معناها نشكر معناها المؤسسات سواء معناها التجارية وكذا يعاونوا فيها على المدرسة وكذا فهمني، والحمد لله ان شاء الله
0: وقتاش هذه الخمسينيه واحنا يكون لنا فخر وانه نساهموا معاكم لانه هذه مدرستنا هذه تكوننا فيها هذه كانت لنا ربما البيت الثاني بعد الاسره بعد العائله لانه احنا في 6 سنوات خرجنا من اسرتنا مشينا للمدرسه حلينا عينينا فيها المدرسه هذه ثقفنا وقرينا في المدرسه هذه دونك راهو يكون عندنا فضل كبير وانا نكون فخوره اني ربما نساهم معاكم وهذه فرصه في على موجات إذاعة الكاف وفي ميكروفون إذاعة الكاف إنه باش نوجه دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا اللي أحباء واللي تعدوا من هالمدرسة دي مدرسة حي حشاد واللي يرى في نفسه كفاءة ربما وإلا باش نجم يساهم حتى مجهود بسيط جدا باش نساهموا في إعادة ربما الإشعاع ولو أنه دائما تبقى عندها كل الإشعاع وعندها تاريخ متاحة مدرسة حي حشاد.
1: والله يا ليلى وقت اللي عزمت باش نعمل الجمعية دي
0: أي.
1: لقيت أولادي طب ومهندسين وكذا ومعناها وفما حقيقة معناها فهمتني كل واحد يدفع ما عنده وكذا وقاعدين معناها توا والحمد لله. الحاجة الوحيدة كان شوف ياك الكاب هذاك نتاع المدرسه هذيك معناها توا فيه معناها فهمتني حوايج معناها التلف وكذا نحب نرجعها معناها في السيار عن الاولاد ينزعوا حوايجهم البرة وكذا نحب نرممها هذيك ونعملها في السيار ونعمل لها رشاقات وكذا تحتضن الاولاد الكاب هذاك توا حقيقه نحب نستغل
0: تقول انت كاف مرمي هكاك في حوايج ديليسي علاش ما يكونش
1: يبدلوا حوايجهم برا وكذا نحب معناها نعمل ليهم معناها وخاصة توا الرياضة ولت مادة أساسية معناها في الصحية في التلميذ وكذا والمدرسة عندها إشعاع تكون في طارات من بوليفة وكذا فهمتني حبيت معناها فهمتني أكل كافة ذاك أول مشروع والمشروع الثاني هو معناها نحب معناها الإعلامية معناها ما تعرف الإعلاميات هو المادة أساسية نحب نواصله في الاتجاه هذا
0: نعم عالم التكنولوجيا بي نرجع لك توا هالأسماء اللي وانت قلت لي عملت ليسة في الأسماء اللي توا مروا في البلدية بلدية الكيف وقلت لي فخور جدا وانه من الأسماء هذه كانوا كلهم حاضرين وكانوا كلهم اتعدوا بمدرسة حي حشاد وتوا في مناسب حكومية في مناسب
1: متفقدين وحكام ساذة معناها فهمني في جميع الميدين في جميع الحرس كل ما في جميع الميادين فهمتني توا عندي تقريبا 4 أيام ولا 5 أيام قلت هيا نمشي البلدية ناخذ الهيئة عطاوني الهيئة متاع البلدية جيت نشوف نلقى معناها
0: اشتر الهيئة الكل
1: اشتر الهيئة متاعي معناها فهمتني نذكرهم لك
0: نذكرهم لي ميسيلش
1: حبيل فرشيشي رجاء الجزيري
0: اي رجاء الجزيري
1: عبد الصديف الرحالي فهمتني قلمامي عنا محمد سليلي الدكتور هذا
0: دكتور محمد اي ربي
1: هذاك ولدي هذاك فهمتني محمد سليلي معز بن عياشي كريم البودالي محمد صالح السعدي إناس العبيدي فهمتني خولة خلفاوي أميمة الكلاعي مهندسة هذه معناها فهمتني نزار لشب الطبيب هذا متاع فهمتني سليم المصراتي معناها كذا عندي ما شاء الله نعتز بهم فهمتني
0: والقائمة طويلة ويعذرون
1: والله مشيت أنا مشيت سي عمر عمر رئيس البلدية زاد ولدي هو وكله قلت وانا لازم نكمل قال لي نحب راني معناها دائما نستشيرك ونعمل عليك ونستدعاك معناها كذلك الكاتب العام خيرة معناها كذا بارك الله فيها بنتي وكذا كله والحمد لله
0: الحمد لله
1: كل ما انت هاكي معناها باقي تبع فيها رغم
0: السن
1: شوفي يا ليلى انا عزمتك
0: يعيشك
1: والاعلام ما تصوريش معناها قديش معناها الاعلام معناها عنده رساله وخاصه في الوقت
0: الراهن
1: فهمتني انا عزمتك يا ليلى
0: شكرا يا سيدي
1: ونشكرك
0: يعيشك
1: ودائما تبع برامجك معناها اجتماعيه وكذا وكذلك الصوت متاعك جميل
0: يعيشك
1: فهمتني جذاب
0: شكرا
1: إلى جانب الأهمية متاع البرامج تطرقي فيها اجتماعية كذلك عندك أسلوبك كذا نهنيك
0: يعيشك يا سيدي وهذايا كلها راهو نتاج للتعليم اللي تحصلناه وللصرامة خلينا نرجع شوية لأنه ساعات توا اليوم يقول لك
1: يعني شمشوا البعيدة ليل في الإذاعة هنا عندي خمسة أولادي.
0: عندك أنور مرابو، عندك سونيا الفضليبي، عندك شكون آخر لهنا
1: اللي مشاو كذلك،
0: أنا ريم لايساوي في الإدارة. أي تبارك الله، يعني فريق كامل يعني.
1: الحمد لله الحمد لله. والله كل من جيل الإذاعة وخاصة معناها المدير ولا الكاتب العام نلقى كان القبول طيب والحمد لله. نعزمتك ليا
0: يعيشك يا سيدي. نرجع شوية للصرامة، لأنه توا ربما الدراسات الحديثة يقول لك ليه صغيرك ما تعاملوا باللين، ما تضربوش، ما تكونش قاسي معاه. وقت لي احنا كبرنا بشوية قسوة، كل قسوة خاصة في المدرسة مع المعلمين متاعنا مع المربين، هي اللي عطات نتيجة أكل انضباط وكل حتى من الصف. وقت الانضباط في الدخول للمدرسة، الانضباط وانت تشد الصف، الانضباط في الهندام، الانضباط وقت ما يزمكش تعلي صوتك، الانضباط وقت يزم عندك واجب تأديه الواجب متاعك، الانضباط في احترامك للمعلم والمربي متاعك. هذه كل الحقيقة للأسف بدينا نفقدوه هذه اليوم.
1: تفقدتك النواميس كل التقاليد هذيك، الصف من الأول كيفاش معناه نقلبوا على النظام والشعر
0: والتحية،
1: كي يدخل يبقى واقف معناها حتى يدخل يأمرهم معلمين معناها اجلسوا كذا. تذكري فما حاجة يذكروني فيها الواحد، كان عندي مقص نهار السبت ندور على التلامذة باش نعمل ليهم معناها ضربة متاع الواحد. سيدي سيدي والله نجيكم حاجم نعمله، ونهار الاثنين يجي نزيدوا نعمل وكذا. والله فما طبيب بلغاري هنا يخدم إلهي معناها بالمدارس كذا، نهار من نهار جاني الصالح قال لي مش نعم فيك تقي وزير التربية يا لطيف شم، قال لي حقيقة مدرسة متاعك فيها 1400 تلميذ ملقيتش فيها ثلاثة معناها حالات معناها شك متاع فرصة ولا حاجة. أنا حقيقة أنا عجز فكذلك فذيك كيفاش مدرسة بالكم هذا نلقى فيها ثلاثة معناها خدم. والله عمل فيها تقارير وعندي معناها نحتفظ بالسجل متاعه كيفاش معناها فهمني، والحمد لله نجح. شوفي النجاح كي قلت لك راي النجاح متاع الأسرة التربوية، كذلك الأولياء كذلك الأولياء راي وقت اللي نعمله يا ليلى وقت اللي نعمله محصة معناه يصحوا فك الامتحان السيزيام السيرتيفيكا الأولياء يتبنوا كالضيوف هذيك المعلمين كذا، هذي يجيب الرفيسة، هذي يجيب الملاوي، هذي يجيب العظام، هذا محب علي معناه نذكر رحمة الله عليه معناه يجيب الخيرات كذا. كنا حقيقة الأولياء اليد في اليد. والله مرة بعث فما مرة ألمانية مرت الجليل هذاك المقوري بعث لها استدعاء قلت لها باش تجي عندنا حفل، جات تجري قلت لي صالح شوف أنا نعمل لك الدونس، نعمل لك معناها نخيط لك، نعمل لك كذا معناها الناس كل ما الجوائز نتاع العام ما تعطيناش الدولة، الأولياء هم يجوا ويتبرعوا
0: بالجوائز
1: يتبرعوا كنا معناها نطهروا الأولاد معناها كذاش.
0: هذه الكل كان في المؤسسة التربوية متاع
1: مؤسسة فما تجاوب كبير ما بين الأولياء وكذا فهمني. حقيقة معناها فهمني ما تصورش معناها فهمني يعاونوا كتبوا معناها غرسنا هالتقاليد هذه حتى في الأولاد ما في بعضهم. ذلك وليد معناها في القسم ما وفات الكراسة متاعه طول يجي ولد يعطيه معناها كذا. أكثر من هذا نحكي لك حيثية معناها متأثر بها برشا ها من نهار جاني إعلام قالوا لي راه جاك طرد معناها كلي بوستال من مشيت البوستة قالوا يصلح راه جاك معناها ثلاثة سنادق معناها كبار. قلت لهم النجم نهزها في المعلم السيارة، قالوا لي لا راه يسبق يجيب كميونة.
0: شنو هترد هذي
1: شنو هذي؟ مشيت للبحث الجبارة جبت كريطة وقتها وكذا
0: وصلت يا حسرة على الكريطة يا
1: حسرة. وصلت للبوسة قالوا يدور من تيلي عندك ثلاثة سنادق، هزيت السنادق وقلت هذي معناها جاي نستنى حتى لي خلط علي المدرسة. ليلى كانت لينا مفاجأة، حلينا صندوق لون نلقوا فيها ورقة معلم فرنسي طوانان هذا جاء عند كوبيران بحذايا فهمتني بعث لي ثلاثة سنادق حوايج جديدة صبابة وكل واحد كذا نادي كونسيرج قلت له هبط المعلمين نساوي رجال هبطوا حلينا كل وريتهم محتوياتك السنادق هذيك قالوا يصالح انت راقد هذا طواني مني كان هنا يهز تلميذ ولا اثنين يكسيه ويسيبه شوفي على دينه معناه كذا حقا كان عندنا تعاون مع الأولياء مع الواحد كذا نحن ما كناش نقريو بالفلوس تو الفلوس تغطات
0: الماده تغطات
1: نحن كنا نضحي
0: وقتي انت كنتي صالحة تقرينا الستة متاع الصباح
1: والله يا ليلى والله والله العظيم معناها قدمت على قائد الحامية باش يعطيني وسيلة باش نجيبوا الحجر الحجر منين ناخذوا فيه ونبنوا في الصور بلاش منين ناخذ بونو متاع من الولاية مجلس الولاية يذبنا وسيلة نقل باش نجيبوا من حجر معين الزرقة والشنين دهمت على حامية الجيش قلت له من فضلك جيتك تعطيني وسيلة نقل يا سي صار وزير النقل مستحيل باش تطلع لبرا الا بعرض ما عند وزير الدفاع انت مش تذبحني انت ونطلع انا كميونه في الوالي اجلك انت وكذا سكت سكت وقلت والله لاجلك انت نعطيك اعطاني معناها كميونه وجيب لي الحجر من غادي وشكون يبني والمعلم التو مازال حي وعنا تصور نبنو في الصور الصور هذيك متاع المدرسه هذيك الكل بنيناه وحدنا بنيناه معناها فهمتني والحاجة الأخرى توا كان نقول لك معناها فما ما نذكرهاش حالة حقا والله عنا حالة قضناه حالة قضناه من التشرد والإجرام
0: ما نذكروش الأسماء
1: لكن ما نذكروش
0: الأسماء
1: رسالة المدرسة رسالة المدرسة
0: كانت رسالة قوية كانت قوية. مش فقط رسالتها التعليم اللي اقتصرت اليوم للأسف خلينا نقولها سي صالح اليوم التعليم اقتصر على أنك فما مادة نوصلها جاء الوقت أخرج أكهو مع الشربة
1: شي العنف وشي الواحد وشي الواحد نحكي لك حيثية أخرى
0: نعم
1: نحكي لك حيثية أخرى زادة معناها نهار عندي دكتور أو يقري في بوليفة مشي لأمريكا يا ليلى يتربص عنده وليدات بعد رجع من أمريكا نحن نحيو في العالم وجاب ولده معناها وجاب حذية ونحن هكا مستلبسين معناها باش نحيو في العالم والراجل ذاك هو اللي يبكي وقت وفاء المهرجان متاع تحية العالم دخلت البيو يا سيدي مو لبس قال يا سي صالح نايم نعد ولدي مو فم لفحة جبتهم من أمريكا هنا أولادي ولوا حيوا في العالم متاعهم معناها والنشيد وكذا وين كنت وين أصبحت معناها سامحني تأثرت الموقف هذا معناها فهمتني المدرسة كيفاش معناها وطنية هنا وكيفاش كذا في ذلك الوقت معناها فهمتني يحكي لي والله أولادي في أمريكا قال في العذبة يتكيفوا في الدراج وكذا وهنا والحمد لله توا ولا الدروغ معناها
0: منتشر للأسف
1: والواحد متأثر واثق معناها وانت نشوف فيك متأثر على الوضع كذا لكن شوفي والله عندي أمل تونس باش معناها تتغير نظرا الأولاد اللي يقراوا وكذا وخرجنا من ثورة
0: خلينا نكونوا إيجابيين وأعطينا ربما في العمر تجارب تأخذينا من تجربتك سي صالح والتجارب العديدة الحقيقة اللي كنت تذكر فيها لكن كما قلت هيت
1: تذكر الحفلات وكل جو وكل واحد
0: شو نتذكر
1: فهمني وكل كورال وكل رياضة وكل
0: أنا من الأشياء اللي بقات عالقة في بالي وبقات نفتخر بها وكل من تعدى على مدرسة حي حشيد يعني مجموعة من الذكريات كل يوم تقريبا يوميا الراجع والأصوات الأصوات متاع المعلمين
1: الله يعز حاجة مش نادي هلك هي الصورة متاعك في المدرسة مازلت عندي والله نلوج عليها ونكبر
0: شوفها تلوج لي عليها سي صالح وتشوف هنا وخلينا تكون هذية في الجمعية نحطوها في الجمعية القدماء مدرسة حي حشيد
1: فما واحد تسكن من جنب المكتب اسمها زكية هذروسي الدكتورة توا في الواحد
0: أخت رؤوف
1: هدت لي الأطروح متاعها وعملت عبارة معناها تكتب بماء العين بالذهب تقول لي معناها سحرتني هكا الطفلة هذيك التو معناها هكذا برشا برشا معناها الحمد لله الأرض طيب كيفك أنت توا سمحك الله تأثرت اليوم بالحصن
0: تأثرت وين تأثرت معاك وهذيا المغزى متاع البرنامج هذيا وربي فضلك أنت عم صالح عم صالح ما تأثر على الأخر نعم
1: كل حال معناها ربما ما كانش فيه إفادة البرنامج المتأثر وكذا ربما حدنا على الأهداف متاعك الحصة وتحبي تأخذ مني معناها الماكسيموم وكذا لكن ما تأثر تونجيك مرة أخرى عندي عزيمة أكثر وكل
0: هو بالحق اليوم خديت برشا حاجات اللي ما كنتش نعرفهم وانت اليوم نورتني بهم انك كنت مناظر وساهمت في اجلاء مدينة بنزرت ساهمت في برشا اشياء تتذكرهم بفخر لتصورك سي صالح وتقول انا كان عندي الاثر الطيب في هالبلاد انا كان عندي الوقت يقولوا مدرسة حي حشاد راهو حاجة ما ننكروهاش بالرغم تعاقب العديد من المربين وال مديرين لكن تبقى مدرسة حي حشاد وقت نقولوا مدرسة صالح القاسمي
1: نعتز بها تحب نقول لك حاجة
0: قل لي
1: أنا وقت القاعد هزيت الأرشيف متاعي الكل تو عندي معناها فهمني ذخيرة متاع الذكريات الكل ما كل الواحد كله نعتز بهم المدرسة توا نغير عليها حتى الغدوة البعد غدوة كلام هذا قطع مني رو 30 سنة رو فهمني 30 سنة المسيرة متاعي 50 سنة وانا نتبع في الطفولة سواء معناها فهمني وقت اللي خرجت معناها من التقاعد مرتي معناها عاملة روضة كذا التوا مازلت نحن مرة جاني والي معناها قالي زار المكتب وكذا بعد زيارة سي محمد الحبيب الغربي بعد زيارة قالي الصالح مش ناخذوك معنا كمعتمد قلت له إذا برك اللي فهمني كيفاش قلت له قالي كيفاش تأثر وهو يوم ضغط واستدعاني البيرو قالي كيفاش هو نايا معناها كذا وهو نوزميك الهدي غلاب مشى المعتمد وقاعد يخدم في الوطن وكذا اللي حطينا فيك الثقة قلت له اسمع أنا وقت مشيت للتربية للتعليم على اقتناع وكثير فهمني راهو معناها نعز التربية هذه وكذا فهمني كذلك سي الضاوي حنابلية رئيس البلدية حب يأخذني معاه كاتب عام وكذا ما حبيش كذا وأنا الواقع مدرسة حشاد في ذلك الوقت فهمني في عام 65 كانوا وفود يجوا من الساحل وكذا يحبوا يأخذوها العام الأول أخذيتها أنا بصفة وقتية لكن العام الثاني شاركت عن نطاق قومي والحمد لله عندي رصيد من التفقدات وكذا والمحسوب في البلافو في ذلك الوقت أخذيتها بصفة نهائية للي تقعد وقت تقعد ذلك ندور بالخيام باش يجوا كيما صالح قياسك القصير هذاك كذا قلت له ايش مدير وكذا وقت مشى للوطن القبلي جاء والحمد لله جاء بعد سي محمد صالح بوسنة زاد معناها واصل المسيرة متاعه وكذا جاء سي محمد الدشراوي كذا فهمني لكن في السنوات الأخيرة معناها الأمور هتهللت شوية معناها فهمني تجاذبات وكذا والحمد لله العاصمة فذي لابد فهمني لابد معناها المدرسة ترجع وتوا والحمد لله وفما عطف ونحب رجعها وفهمني وفما وتوا أخيرا جاء معناها مدير معناها ولدي هذا فهمني الجاني هذا معناها قرا في المدرسة وكذا مازلت مش نتصل به ونتعاون وكله والحمد لله فهمني وانت راهو جاي النصيب نتاعك باش تساهمي معنا
0: ان شاء الله
1: مش مسيبينك
0: في اي وقت في اي وقت وهذا يا شرف ليا وهذا يا شرف
1: الله يبارك فيك
0: الحديث ذو شجون معك سي صالح وهزنا الوقت وتقريبا حست الوقت متاع البرنامج متاعنا شارف على نهايته باش نختموا العمر تجارب وانا اليوم كنت سعيدة جدا وانه خذيت تجربة طويلة تجربة حافلة من النجاح برغم التعثرات برغم انه فيها دي او دي با كيف ما يقول الفرنسي لكن الخلاصة اللي نخرج بها من تجربة 50 سنة في العمل التربوي والعمل الجمعياتي والأعمال الكل اللي قمت بها تجربتك اللي تحب تمررها اليوم عبر ميكروفون إذاعة الكيف سي صالح
1: باش مش نقول لك سنة في العام جاء مدير التعليم الأساسي من الكيف وجاء معاه زادة إطار أخو نا وقت اللي سمعت فهم اجتماع كذا مشيت معناها نساهم وجاء سيادة مدير التعليم الأساسي اسمه الحجام فهمتني مشيت طفل دخلت وإذا به ساهمت في فهمتني تو نحن عندنا التجربة متاعنا معناها التجربة مع سي المسعدي وجميع معناها الوزراء اللي شاركناهم عندنا ما نقول وراهم نحن تو كما تقاعدين معناها ولوا معناها فاقوا تو كونوا هيك الخبرة ذيك اللي بدا يرجعوا لك المتقاعدين نظرا فهمني عندنا تجاربنا راهو تو معناها حادث راي معناها المدارس وقت اللي نحن عندنا تجاربنا وكذا فهمني فيما يخص البرامج فيما يخص الاهداف فيما يخص معناها الطرق فيما يخص راهو يا ليلى خرجنا من الترشيح معناها جميع المواد نقرأها من فلسفة من التربية من علم الاجتماع من كذا كذا عنا تجاربنا راهو مش سهل للتلميذ راهو معناها فهمتني كيفاش يقول الشاعر كيفاش معناها المربي معناها يكون العقول علمت أشرف أو أجل من الذي يبني البيوت وينشئ العقول فهمتني راهو معناها رسالة متاع المربي أخي شوقي ما قالش قم للمعلم وفيه تبجيله كاد المعلم أن يكون رسولا والله مشيت مرة في وفد حزبي لألمانيا وحاضرين معنا الإطارات من ده الحزب اللي سبيدي هذا وقت قلت له إيش بين ليرر قام وحياني وحيا وكهبك وحياني وقت اللي عرف اللي أنا معلم معلم رأو شيء كبير وجميع الدول تعتز برجال التعليم وكذا فهمتني حقيقة نراو التعليم أساسي وتوا معناها الإصلاحات وكذا يقول وراو التعليم هو المحور الركز الأساسي
0: وانتي ذكرتني توا سي صالح ذكرتني بحاجة ذكرتها توا ربما يكون لك انتي زاد الفضل وانه المخارج الحروف اللي نخرجهم صحاح ساعات في, في, في, في الإذاعة والإذاعة الأذن هي اللي تسمع دخلت علينا مرة صباح بكري مع سي علي سويد نذكره ولا يذكره بالخير إذا كان مازال حي وطلبت مني طلب انت كل مره الحقيقه تدخل وتقول كل تطلب من كل واحد انه باش يقرا لك نص من الكتاب والا شعر عاد قريت القريه هذا الصباح فانت قلت لي لا الصباح يلزمنا نتقوها بالكدا فانا تذكرتها توا هلا الحكايه هذه لانه كنت تحرص وانه نقراو الاناشيد ونقراو المحفوظات ونقراو الشعر الصحيح احمد شوقي نتذكرها
1: استنى تتذكري معناها هذه البنية اللي ذكرتها لك زكية هضروسي عملت قاب في حفل وحضرت سي محمد القبي الأرملة المرضى لقيتها ليتمي وكنت ألقاها تمشي وقد أسقل قداش هذاك معروف الروصافي كيفاش معناها فهمتني كنا دائما نختاروا معناها المحفوظات ومعناها باش الأناشيد معناها كذا تذكر الكشافة تذكر الرياضة تذكر هيك حقيقة مدرسة كان معناها مش نقول لك وكل بيوت المكيفة وكل جلد وكل واحد فهمتني وشيرة ومعمعة
0: حاجات حلوة برشا حاجات حلوة برشا
1: كلام هذا والله والله هذيك المدرسة يلزم لها معناها تروحها كاملة سجل كامل
0: وانا باش نستدعاك مرة أخرى باش نزيدوا نتحدثوا في
1: الحاجات اليدوي.
0: العمل اليدوي إيه البراعة اليدوية ونتحدثوا زادة ربما في حلقة أخرى سي صالح نتحدثوا عن زادة الجمعية المتقاعدين اللي يلزم يخصص لها حصة كاملة وأكيد أنا باش نستدعاك مع سلة من المتقاعدين ونعملوا حصة جماعية لنا في العمل مرتجر جيب حدايا ترجع بحدايا سي صالح مرحبا بيك
1: جي نجري
0: مرحبا بيك كلمة الختام سي صالح نخليها لك
1: والله نحب نشكرك بنتي في الحصة هذه
0: بالعكس ما تشكرنيش أنا هي اللي نشكرك أنك جيت بحدايا وتكرمت وعطيتني من وقتك
1: نحب من خلال الإذاعة متاعنا حقيقة عندها دور اجتماعي كذا نحب معناها أولا نترحم على زملائي اللي معناها من أسط التربية هذه نذكرهم بخير. كذلك نحب نتوجه معناها وخاصة إعطاء الحصة هذه كون نجحت في الرسالة متاعي على رأس الإدارة، أنا الفضل فيه يرجع للتنسيق والتجاوب بين الأولياء. حقيقة كانوا عندنا أولياء من ذهب فهمتني، يعاون المدرسة وكذا. وحقيقة معناها بالمناسبة دي نحب نسجل معناها جميع تشكراتي اللي سواء معناها الأولياء إطار التربوية حتى من العمال. كان عندي عامل تذكري عامل معناها 1400 تلمية، كان عندي منظف توفى تقيب درجة عشان منظف معناها والأمور معناها كتشوفي معناها كذا فهمتني. نحن حقيقة كنا معناها الصعاب نظلوها مرة ناديني مندوب قال لي معناها أنا جيت أول ولاية وكذا سي محرز قوشة قال لي نحب نعمل معك جلسة تفضل فهمتني. قال لي نحب نعرف الصعوبات وكذا فهمتني. قلت له لي أول مرة يستدعاني مندوب باش يقول لي إنسان نشاركك في حل المشاكل وكذا فهمتني، لي أول مرة. وقلت له مالا نشكرك على هذا، مالا نقول لك راه ما عندي حتى مشكل. قال لي كيفاش؟ قلت له ما عنديش مشكل. بعد واحد قلت له سيدي جد عليك هذه مؤسسة ما فيهاش مشاكل، لكن مالي مالي مركزي سماني معناه وزير التربية مالي الواحد، أنت عندك معناه مسؤوليات وأنا عندي مسؤولية. أما نحب نصارحك راهو إذا تجاوزني معناها فهمتني مشكل راني نحيلها لك. أما تهنى من جهتي أنا وسر كلام الله، يقولوا لي راهو عنا سي صالح عنا فيك ثقة من القمة القاعدة والله أحسن ما. والحاجة الأخرى اللي يصلحها عند البلافون والحمد لله.
0: شكرا ليك سي صالح، كل الشكر ليك سي صالح القاسمي كان ضيفي اليوم. كنت فخورة جدا أن يكون حاضرة معي، وأكيد إن شاء الله باش يكون حاضرة معي في مناسبة أخرى تكون لها لقاء آخر في العمر تجارب. شكرا ليكم الناس الكل، نتقابلوا مع ضيف ولا ضيفة أخرى تعطينا ويعطينا من تجاربه. شكرا ليك سي صالح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضيني يا رب العالمين. من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب العزيز الحفيظ والحافظ، قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال: وربك على كل شيء حفيظ. وأما الحافظ فقد ورد في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبحانه الحافظ يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تندثر. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو سبحانه يحفظ عباده الصالحين من كل سوء. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمارهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويحفظ أهل الإيمان فيعصمهم من الذنوب. والحافظ للسماوات السبع والأرضين وما فيها هو الله وحده لا شريك له. وهو سبحانه يحفظ السماء أن تقع على الأرض، قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيء، ويوافيهم بها يوم الحساب. في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقد وكل بهذه الأعمال حفظة كراما من الملائكة. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولا يسقط من الصحف شيء ولو صغر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد مدح الله سبحانه الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال بعدما ذكر بعضا من صفاتهم في سورة التوبة: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو حق التوحيد، فإن من حفظ هذا الحق حفظه الله يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ، وقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التغيير والتبديل يوم القيامة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم إني أسألك باسمك الحفيظ وباسمك الحافظ، وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وتثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا كريم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم حقق إيماننا وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا، اللهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم في موجز لأهم الأنباء. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان من منطقة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سيليانا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته، خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسيليانا. وبيّن ذات المصدر أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر بالساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما أن الحريق تمت السيطرة عليه كليا صباح أمس الأحد، واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد. كما أضاف ذات المصدر أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة، سواء شاحنات تابعة للغابات أو الحماية المدنية، لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. ويذكر أن طائرتين عسكريتين تدخلتا منذ يومين لمساندة الفرق الميدانية، إضافة إلى تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة لمجابهة الحريق، من بينها 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات بمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وآلة كاسحة، فضلا عن 6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية. اختتم اليوم آجال الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسيليانا، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيليانا استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهري مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تقارب 60% وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحبني. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الاثنين اجتماعا بمقره المركزي بالعاصمة للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. بتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد اليوم وغدا ببلغراد. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك أمس الأحد تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين، ولم يقدم الحرس الثوري عددا دقيقا للقتلى والمصابين. شهدت بلدات في جنوب لبنان أمس تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني، تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، بعد قليل رفيق الكافي، وصباح الخير، صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: مستمعينا في كل مكان، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكل من يلتقط موجاتنا في هذا التوقيت الصباحي معنا، ومعكم تنطلق المساحة الصباحية من الآن لحدود 9:30. ديما نقولوا يا ربي العمال عليك، وإن شاء الله كل الخير وكل البشائر الطيبة لكل مستمعينا في كل مكان. بديناها بنسمة كافية شمالية غربية، إن شاء الله تتواصل معها بشائر اللي تغيثنا وتغيث أيضا قلوبنا من صروف الحياة وكل ما يثقل صدورنا. على بركة الله معكم ننطلق ونتواصل إلى حدود 9:30 دائما مع إقاعاتنا التونسية.

صباح الخير، صباح النور لكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. صباح نسأل فيه الله أنه يسخر لنا كل أسباب التخطي، يهون علينا كل ما تعسر من أمورنا، يمدنا بالأمل ونحن في أحلك الظلمات، يجنبنا كل ما يخيفنا، يوسع على قلوبنا، يصب فينا لينا صبا، يرزقنا ويبارك في أرزاقنا ويساعدنا على تخطي كل صعب. صباح نعوذ فيه بالله العظيم من كل حمل ثقيل لا يقوى عليه أو لا تقوى عليه ظهورنا ولا أنفسنا، ومن كل تفكير ضئيل نؤذي به أرواحنا، ومن كل شر يغلب على أمورنا ويغلبنا فيها اليأس، ونسأله دائما نعمة الاستقامة وبر سلامة، وأنه يعطينا القوة على التجاوز في كل صروف هذه الحياة. نستقبل أكيد معكم هذا الصباح الجديد، نختم فيه شهر أوت 2026 وننطلق طبعا في طي صفحة الصيف الحارق. نسأل الله أنه حلول الخريف يجينا ببعض الأمل، يجينا أيضا بمساحة من التخلي عن كل ما يؤذي أنفسنا، عن كل ما ضيق علينا العيش، ونكد ربما روح الانطلاقة والسعي في دروب الحياة، وخلينا ندور في حلقة مفرغة ربما من كل ما يحدث. في هذا السياق ديما نذكر أنه أكيد ربي مع انطلاق المواسم وتواترها ديما فما فرصة جديدة بين الخريف وبين الصيف وبين الربيع وبين أيضا كل الأجواء اللي تتقلب فيها المواسم والفصول. في كل فترة نتخلى عن كل ما يؤذينا، ونتخلى أيضا عن كل ما لا يستقيم مع بقية حياتنا. فإن شاء الله تكون هذه إطلالة خير، وإن شاء الله نطوي بها صفحة النكد وصفحة ربما السيئات وصفحة أيضا المشاكل والصعوبات، ونأمل أنه إن شاء الله جينا صفحة جديدة كلها خير في أعقابها الغيث النافع، وأيضا كل ما يثلج صدورنا بالاستقامة والسلامة، وأيضا الرزق والأمان والماء وكل تفاصيل ونعم هذه الحياة. صباحكم كل خير مستمعينا في كل مكان، ومعكم ننطلق في استقبال هذا اليوم الجديد كالعادة. إقاعاتنا التونسية متواصلة ديما على راديو الكاف.

ما نحقق لا مال ونعيش في رفاهية يا شعب الخطرة مازال قدامك ما طولت ليا بالخدمة نحقق لا مال.

نهاركم فل الناس الكل، إن شاء الله نهاركم خير. كل يوم هو في شين هكا، وعدنا الرحمن إنه الغد لا يخضع لترتيباتنا، لكن مش بيدينا ربما المقادير، وضروري إنه ما نبلغوش في ترتيب كل الأمور، لأنه لله ديما تدابير أوسع وأكثر طمأنينة. إن شاء الله ربي يرتب لنا كل أمورنا وينزل طمأنينته على قلوبنا ويتولانا رحمته وتوفيقه وتيسيره، لأن الله عز وجل يدبر أمور خلقه في كل وقت وفي كل حين. يفرج الكرب، يشفي السقيم، يعز ويذل ويحيي ويميت، ولا يشغله شأن من شؤوننا. فإن شاء الله ديما شؤوننا من خير إلى خير، هكا أملنا في الله سبحانه وتعالى. بعد العسر ديما ثم اليسر، إن شاء الله بعد الضيقة اللي شفناها واللي عشناها نستنوا إن شاء الله تكون فما انفراجات تبدأ الأولى بانفراجات الطقس وبأحوال ربما طقسنا ومناخنا المتقلبة، وأكيد في تقلبها ديما برشا حكمة وبرشا خير إن شاء الله. هذا أملنا في ربي سبحانه. اليوم الاثنين آخر أيام شهر أوت 2026، 31 أوت، وتتزامن مع 18 من ربيع الأول 1448 هجري. يوم جديد نتطلع فيه دائما لكل خير. إن شاء الله ثنية زينة لكل مستمعينا في كل مكان، اللي قاصد باب الرزق، اللي قاصد باب الصحة، اللي قاصد باب العلم. وإحنا نعرف مليح إنه برشا من طلبتنا بدأوا يتحركوا في كل الاتجاهات بانتظار ربما استكمال ملفاتهم متاع السكن ومتاع الترسيم وعديد عديد التفاصيل اللي تهم الحياة الجامعية والحياة اليومية. اللي ماشي يسأل على صحته، واللي مقبل ربما على امتحان من هذه الامتحانات الضرورية في الحياة والهامة والخطيرة، واللي من غيرها لا تستقيم الحياة، اللي هي الصحة. إن شاء الله ربي متعكم براحة البال والصحة والمعافاة والعافية الدائمة. هذه أقصى ما نتمناه دائما لكل مستمعينا، وإن شاء الله ربي معانا الناس الكل، وإن شاء الله دائما صروف ودروب الخير لكل مستمعينا. ومعكم ننطلق في استقبال هذا اليوم الجديد، متواصلين معكم، وبعد شوية نرجع مع دائما إيقاعاتنا التونسية.

ورجعنا لكم وواصلين معكم ديما مستمعينا. البارح 30 أوت من كل سنة هو حسب التقويم الفلاحي يتزامن مع حلول فصل الخريف، وكما تعرفوا التقويم الفلاحي الشعبي ينتهي طبعا بيوم 28 نوفمبر، يعني دوم تقريبا 91 يوم، تكون أيامه الأولى شديدة الحر نهارا باردة ليلا، وقد قيل فيها في النهار ظليل وفي الليل غراير، بمعنى أنه الأيام الأولى من الخريف تكون سخونة برشا خلال النهار ونحتاج فيها للظل، وتكون بردة برشا في الليل وهي نحتاج فيها إلى الغطاء. الأجدادنا في الخريف قالوا برشا أمثال، قالوا أيضا عن التقسيم متاع الفصول وتوترها، قالوا الصيف ضيف والربيع منام وشتاء شدة والخريف هو العام، في معنى آخر إنه الفصول كانت تحكي مع بعضها. وقت لي تفاخر الخريف قال أنا صاحب عرجين التمر والغلة، فقال الصيف وأنا صاحب السنابل والصابة، رجع عليهم الربيع أنا صاحب الزرع والحليب. الشتاء كان يفتخر حين قال ما تجمعونه وتدخرونه فهو لي. فإن شاء الله احنا نأمل أن إن شاء الله يكون خريفنا ماتر بعد موسم الحصاد وبعد ذروة الحرارة اللي شهدناها، إن شاء الله جينا خريف باهي مع إيقاع الأمطار اللي تعطينا الأمل. ديما مع قراءتنا الأولى لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم في الكيف، بعد النسمة متاع البارح اليوم فما سحب قليلة، الحرارة بين 27 درجة 40 درجة القصوى، في سليانة بين 27 41 درجة القصوى، وأيضا فما سحب قليلة في بيجة فما حرارة بين 27 41 درجة، وجندوبة سحب قليلة الحرارة بين 29 43 درجة. مش نحاولوا بعد السبعة إن شاء الله ناخدوا أكثر التفاصيل تحيين للمعطيات اللي تبشرنا أكيد بإذن الله بتقلبات جديدة. نستنى نشوفوا تفاصيلها مع مصافحة مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فيها بأكثر دقة بعض المعطيات من المختصين اللي يعطونا تفاصيل على المستوى القريب والمتوسط. نسأل الله إنه فيها تكون فما بشائر غيث نافع لكل البلاد والعباد والدنيا مع حلول فصل الخريف. صباحكم كل خير إن شاء الله مستمعينا وكل من التحق بنا ديما في الاستماع.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السرعة خطر كبير على مستعملي الطريق. كل سيارة تفوت السرعة القانونية في الطريق تطوال مسافة الوقوف متاعها ويصعب التحكم فيها وتقرب الراكبين واللي في الطريق من الحادث، وكل ما تزيد السرعة يكون الحادث قاتل والإعاقة كبيرة. لو كان كل واحد ينقص شوية نمنع الكل من اختر الثنية. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أسعد الله صباحكم، سابعة صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزات من معتمديات برغو التابعة لولاية سليانا وانتشار الحريق وتوسع رقعته، خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانا. وبيّن المصدر ذاته أن سرعة الرياح القوية التي فاقت 100 كيلومتر بالساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما أن الحريق تم السيطرة عليه كليا صباح أمس الأحد واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانا استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهري مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تقارب 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني. تختتم اليوم أجال الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانا، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. البرنامج يقدم مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي بالعاصمة للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد اليوم وغدا ببلغراد. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك أمس الأحد تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين، ولم يقدم الحرس الثوري الإيراني عددا دقيقا للقتلى والمصابين. شهدت بلدات في جنوب لبنان أمس تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. بيات الموجز، يومكم سعيد.
4: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: نجد احنا زيد الله تحية لكل مستمعينا والناس اللي تبعوا فينا والناس اللي تو التحقوا بينا. صباح الجديد ان شاء الله مع بعضنا في استقبال هذا الاسبوع الجديد اللي نختموا فيه شهر اوت ونختموا فيه يزدل الستار عليه اوت. الحقيقة طويل يعني في تفاصيله في احداثه حتى في اياماته. باش ندخلوا على فصل الخريف على موسم الخريف وشهر سبتمبر إن شاء الله كما تعرفوا معروف بشهر الحركة وأيضا استئناف الأنشطة استئناف العمل بالتوقيت الشتوي استئناف العودة المدرسية أيضا العودة الجامعية حركية كبيرة برشا تستنى فينا. فإن شاء الله ربي يكون في عونا الناس الكل. ما عدينيش صيف ساهل مرتاح لكن عديناه صيف مشحون شوية بالضغط في كل تفاصيله تقريبا مع الماء والكهرباء وبرشا من الموارد اللي مفقود منها واللي غالية منها. إن شاء الله ربي يكون في عوننا على بقية المواسم وبقية الرحلة والله المستعان. وإحنا زيدا معكم ديما نحاولوا نكونوا في إطار المتابعة وأيضا في إطار المواكبة لأهم الأحداث والتظاهرات وأيضا متابعة الوضع لحظة بلحظة وربي يكون في عون الناس الكل. صباح الجديد بعد شوية نرجع لكم ديما بعد الإيقاعات التونسية مع مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي نحينوا فيه معطيات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله ونشوفوا أيضا الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع.

0: أغنيتنا نرجو لها بعد شوية لأنه مع صديقنا سليم بن ميلاد مهندس الرصد الجوي حاضر معنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. البارح عشنا هكا تنفيسة في الأجواء نسمة كافية الحمد لله تنعمنا بها ليلة البارح على قليلة في وقية باهية ويعني سويعات باهين من الليل. حبينا نعرفوا ما زالت متواصلة النسمات هذية فما تغير قريب وإلى ليس لي مصباح النور.
1: صباح الخير رفيقة وصباح الخير كيف مستمعين ذات الكيف.
0: إذن معاك سليم حبينا ناخذ أكثر التفاصيل بأكثر دقة بطبيعة الحال على أهم يعني مؤشرات طقس اليوم والتقلبات خاصة وإحنا باش نودع الصيف ونتهيئ لاستقبال موسم الخريف.
1: هو البارح كان أول نهار في فصل الخريف وكما كان متوقع البارح نشرنا نشرة متابعة في التوقعات الجوية. ظهرت الخلايا الرعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية وكانت مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. البارح في قائمة أولية سجلنا 18 ملم في مكثر من ولاية سريانة، 11 ملم بتالا من ولاية القصرين و9 ملم بقلعة سنان من ولاية كيف، وإن شاء الله بعد حين تنظر القائمة الرسمية القائمة النهائية على الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة لليوم كيف كيف فما زال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية، أما بقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى زادة أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر اليوم بيكون عامة قليل الاضطراب محليا متموج بمناطق الشمال، والحرارة اليوم في استقرار نسبي في نفس المستويات كما البارح وين تتراوح 34 بين 34 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 40 و45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم إن شاء الله في جهة الكيف سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سليانة 41، جندوبة 43، باجة 41، بينما البرقة 33 درجة. بالنسبة للأيامات الجاية مازال الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا الرعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، بينما الحرارة في تراجع تدريجي 3 و4، وإن شاء الله نهار الخميس نحسوا بها بالقدا نحسوا في انخفاض درجات الحرارة وترجع معادلاتها العادية لهذه الفترة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة يا سليم، شكرا جزيلا لك على هذه التوقعات وأيضا على هذه التفاصيل اللي قدمها لنا حتى نفيدوا بها السادة المستمعين، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ويرحمنا أيضا بنسمة هكا ترد الروح بعد مشوار الطويل من الحرارة. كما تعرفوا عودة لنسق يعني العام بالتوقيت الشتوي منتظر إن شاء الله انطلاقته من غدوة سبتمبر، فما ناس تنادي ربما بتحيين المواعيد الاستثنائية للعودة المدرسية باعتبار درجات الحرارة الاستثنائية اللي في الارتفاع. برشا برشا حديث وبرشا كلام، وإحنا أكيد معاكم نحاولوا نتابعوا ونحاولوا نشوفوا أهم ما يناسب أكيد مصلحة المواطن التونسي ونحاولوا نشوفوا المستجدات ونفدوكم بها في كل يعني في إبينها. ما زلنا معكم متواصلين نمشي والنغم وبعد شوية راجعين مع صيدليات المناوبة بالشمال الغربي.

إن شاء الله زينة، إن شاء الله يا ربي بلادنا ترجع لخضارها، جبالنا تهدى فيها النيران، وثروتنا الطبيعية تخلف الحقيقة برشا مذرة في بعض الحرائق، وآخرها حريق البارح اللي جيوب النار تعاود ترجع للاشتعال بجبل برقو. برقو الثروة الطبيعية اللي تحترق بعد ما شفنا في الويكان، شفنا حرائق في فرنينة، شفنا في عين دراهم. على كل حال ديما احنا نقول ان شاء الله ربي معانا، وان شاء الله اخر الاحزان واخر الشر في مثل هذه المفاجآت السلبية اللي تصير على ثروتنا الطبيعية، على غاباتنا، على جبالنا، على رئة تونس وخضارها. نحاولوا انه نكونوا ايجابيين، لكن ربما الواقع والاحداث وكل ما يدور فيه خلينا ديما ننتظر ربما بحالة من القلق كل ما يحدث من تقلبات، سواء في الطقس، سواء أيضا على مستوى نقص الموارد الأساسية وغيرها من التفاصيل، وإن شاء الله ربي يكون في عون التونسي. وصلت معكم فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع الفاصل من 31 أوت إلى 6 سبتمبر. صيدليات سامي الضاوي الدهماني، حسني عبد الوهاب السرس، خالد تنيني الكسور، رضا الحيوني الكيف، زفيتلانا بتشيخ الكيف، سميرة برسقي الكيف المدينة، تجروين هاجر مسعودي، سقية سيدي يوسف، أميل بوغانمي، قلعة سنين سيف الدين مسعودي، نبر يامن مزي، في بيجا خليل الرابعي بيجا، هدي بالهدي تبرسق، محمد علي بن حميدة تستور، رفيق قزم تبار، في راس نصيري سيد اسماعيل، منظر العكرمي مجيز الباب، سونيا قدور نفزة، نادي شلويتي أو نادي شلويتي واد الزرقاء، في جندوبة إحسان غزواني بلاريجيا، سليم بوسيلمي بوسيلم، مروان مناعي جندوبة شمالية، وجندوبة الجنوبية مهدي مهدواني، تبرقة نوردين بالساسي، عين دراهم رضا ضيفلي، غار ديما محمد كريفة، فرنينة طارق العلوي، في الروحية هنون حسني الكريب، محمد تقية برقو، عصام بن عطية بوعرادة، محمد بنجاجي سليانة، محمد بيرم حمدي، قعفور جلال الدين بن فرحات كسرة، يوسف مفداوي، ومكثر شادلي الواتي. هذوما الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. ديما نتمنى موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا، وراجعين ومكملين معكم مشوارنا الصباحي ديما على راديو الكيف. صباح جديد لكل مستمعينا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة

0: الإنذار ما تنساش باش تسكر شبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: مع اورانج بوستي الغونتري بالوفروات،
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج.
3: اشهار. أسعد الله صباحكم. 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. وفيها تتابعون بإذن الله عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان ببرغو من ولاية سيليانا واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح. بداية من 4 سبتمبر المقبل انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداس الأول من السنة الدراسية الجديدة. اليوم اختتام أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسيليانا ضمن برنامج إنيسيا باكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. اليوم المصادقة على نتائج قرعة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. والحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على استهداف أمريكا جزيرة لارك. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

تمشي بسلامة وترجع بالسلامة. نقولوها لكل مستعملي الطريق، لناس اللي تنافي، لناس اللي تتحرك، كل واحد قاصد ربي في مشواره. طلبتنا وتلامذتنا اللي بداوا يتحركوا واللي بداوا أكيد يحضروا في رواحهم لعودة جامعية وعودة مدرسية بالنسبة للأقسام التحضيرية، إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل، إن شاء الله حظ موفق لموسم دراسي الجديد. ديما نذكروا أنه الشركة الجهوية للنقل بالكيف في إطار مواصلة جهودها لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن وتيسير النفاذ إليها، تعلم كيفة التلاميذ والطلبة أنه باش يتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بالنسبة للسداسي الأول من السنة الدراسية 2026-2027 عن بعد عن طريق منصتها الإلكترونية، وتتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني. فتدعو الشركة الجهوية للنقل بالكيف كيف التلامذة والطلبة إلى عدم تنزيل معلوم الاشتراك على الحساب الجاري للشركة كما جرت به العادة خلال السنوات الفارتة، علما أنه باش يتم الإعلان عن موعد انطلاق الحملة ورابط منظومة الاشتراكات الإلكترونية في موعد لاحق. احنا نستنيو أكيد أكثر التفاصيل اللي نحاول نوافوا بها كل مستمعينا، وإن شاء الله حظ موفق لكم الناس الكل، إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية تكون آمنة وتكون مريحة كل تلامذتنا وأيضا طلبتنا. احنا ما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين في صبحية جديدة ديما على راديو الكيف، إيقاعاتنا اللاتونسية متواصلة. بعد شوية نرجع مع برقية الرياضة على موجاتنا.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
3: ورجعنا لكم مع برقية الرياضة كالعادة، حنين بن مصطفى على الموعد. حنين صباح النور.
4: مرحبا يا رفيقة، صباح النور، يومك سعيد ويوم سعيد لكل مستمعينا وين ما كانوا. أخبار الرياضة على موجاتنا، البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للشباب أقل من 21 سنة البارح اكتفى بالميدالية الفضية في النهائي اللي جمعوا بالمنتخب الجزائري. المنتخب الوطني التونسي انهزم في لقاء الدور النهائي 2-0 أمام المنتخب الجزائري للكرة الطائرة وبطولة إفريقيا للسيدات في كينيا ودورة مؤهلة للألعاب الأولمبية لشونز لس 2028. فاز البارح وتأهل للدور الرابع النهائي بعد انتصار من المنتخب المالي 3 أشواط دون مقابل. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يواجه في الدور الرابع النهائي المنتخب المصري. النفذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر في كرة السلة. نذكر المنتخب الوطني التونسي البارح كان انهزم من منتخب جنوب السودان 79-75. فوز أول كان على رأس الأخضر وهزيمة أمام المنتخب الكاميروني. في التيكواندو شيما التومي تحرز فضية الدورة العالمية بالصين. برافو لشيما التومي اللي كانت حاضرة بامتياز في هذه البطولة الدولية لرياضة التيكواندو. إلى كرة القدم، ونرجع لكرة القدم ومقابلة الجولة الثانية البطولة الوطنية وفعالية الجولة. سجلنا فيها 18 هدف وهزيمة ثانية على التوالي لفريق الأولمبية البيجي، مع بداية موفقة لتقدم سقيت الدير وترتيب البطولة. زوز انتصارات لفريق النادي البنزرتي وفريق النادي الإفريقي خليهم في المركز الأول، وهزيمة البارح للترجي أمام شبيبة العمران. نذكر بالنتائج، النادي الإفريقي فاز أمام أمل حمام سوسة 0-2-1. الاتحاد المنستيري أمام الملعب التونسي بنفس النتيجة. فاز النادي الرياضي الصفاقسي أمام ترجي جرجيس وتعادل مستقبل مرسى مع تقدم سقيط الدير دون أهداف. البارح كما ذكرت هزيمة ثانية للأولمبي البيجي على أرضية ميدان ومن فريق اتحاد بنجردين 2-1-3-1 لشبيبة العمران أمام الترجي، وهدف مقابل 0 للنادي البنزرتي أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. والنجم الساحلي فاز البارح في اللحظة الأخيرة أمام النجم المتلوي 2-1. هذه نتائج الجولة الثانية. كما ذكرت النادي الإفريقي النادي البنزرتي 6 نقاط، 4 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي مع لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مع تقدم سقيط الدير، والاتحاد المنستيري 3 نقاط لترجي جرجيس مع النجم الساحلي وشبيبة العمران، واتحاد بنجردين نقطة للملعب التونسي لعمل حمام سوسة لمستقبل المرسى، ويبقى فريق النادي الرياضي لحمام الأنف بصفر من النقاط مع فريق الأولمبي البيجي، والنادي الرياضي لحمام الأنف موقوس من مقابلة. هذه تفاصيل الجولة الثانية. والجولة الثالثة على دفعات نهار السبت 5 سبتمبر، نادي البنزرتي الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير النادي الرياضي لحمام الأنف. نهار الأحد ترجي مستقبل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، النجم المتلوي أمل حمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر، اتحاد بنجردين نادي الرياضي الصفاقسي. نهار الخميس 17 سبتمبر، الملعب التونسي نادي الإفريقي وترجي جرجيس الاتحاد المنستيري. نذكر بالنسبة للرابطة الثانية وسحب الرزنامة باش يكون نهار 3 سبتمبر القادم البارح وفي ترابس تحضيري بمدينة عين دراهم أولمبيك الكيف تعادل مع فريق الرلوي 1-1. هذا بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم. فرق الشمال الغربي مولودية بوسالم اللي عقد جلسته العامة التقييمية واللي تم من خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي. نذكر الفريق اللي يبدأ تحضيراته للموسم الجديد اليوم 2/31 أوت دائما مع فرق الشمال الغربي. والنجم الخميري بعين دراهم اللي يعقد جلسته العامة الانتخابية نهار 19 سبتمبر انطلاقا من 5 نتاع العشية في المركب الشبابي بعين دراهم. نذكر الترشحات تقبل حتى تاريخ 11 سبتمبر القادم. هذه أخبار الرياضة وبرقيات الرياضة على موجات إذاعة تركيا. في يوم سعيد وموفق للجميع.
5: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الرانتري بالأفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.
1: إشهار
4: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان ببرق من ولاية سليانة واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح. بداية من الرابع من سبتمبر المقبل انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة إلى السداس الأول من السنة الدراسية الجديدة. اليوم اختتام أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برق التابعة لولاية سليانة وانتشار الحريق وتوسع رقعته، خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. وبين المصدر ذاته أن سرعة الرياح القوية التي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما وأن الحريق تمت السيطرة عليه كليا صباح أمس، واستكمل عوان الغابات والحماية المدنية عملية التبريد. وأضاف أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة سواء شاحنات تابعة للغابات أو الحماية اللامدنية لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. يذكر أن طائرتين عسكريتين تدخلتا لمساندة الفرق الميدانية، إضافة إلى تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة لمجابهة الحريق، من بينها 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وآلة كاسحة، إضافة إلى 6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة. وبولاية سليانة أيضا تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان استعداداتها لموسم الأمطار، حيث تقدمت أشغال جهر مجاري المياه وتنظيف الطرقات والمنشآت المائية بنسبة تناهز 60% وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني أن الأشغال تتمثل في جهر مجاري المياه الإسمنتية والمائية وتنظيف كامل الطريق الوطني عدد 4 بمدخل مدينة سليانة الطريقة الجهوية عدد 73، إضافة إلى جهر كل المنشآت المائية بكامل الطرقات المرقمة في الولاية عن طريق مقاولة خاصة، مشيرا إلى أن المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز تفطنت إلى حاجة عدد من المنشآت إلى التدخل العاجل ليتم التنسيق مع إدارة المياه العمرانية من أجل التدخل في الغرض. أعلن مدير قرية الأطفال سواس بسليان عاطف الأبادي أن أشغال إعادة بناء قرية الأطفال ستنطلق قريبا بالتوازي مع برمجة إنجاز مشاريع تهيئة بعدد من المؤسسات بولايات الشمال الغربي.
6: بشرى
1: الشغل انه قريه الاطفال السواسليانه اللي هي القريه الوحيده بتبقى تخدم نموذج قريه. القريه هذه باش تعاود تبنى وبتخدم نموذج القريه الكلاسيكي اللي نعرفوه كحي مندمج بالكامل لكنه يتبع الاسواس، لانه اليوم ثم اطفال ينجموا يلقوا رواحهم من غير سند في اي وقت من الاوقات. نعتبر القريه هذه هي القلعه الدافئه اللي تنجم توفر هذا السند، اللي تنجم توفر هذا الاسعاف الاولي للطفل. لذلك يعني تقريبا بعض الايام تفصلنا على الاعلان عن بدايه الاشغال باش نعاودوا نبنوه في حلته الجديده. كذلك احنا اليوم نخدم على مشاريع مجتمعيه في كامل الشمال الغربي. نذكر انه عندنا مدرسه حليمه في جندوبه قاعدين نخدموا باش نزيدوها قاعه مراجعه كبيره، كذلك مدرسه سيدي عياد بالعروسه بولايه سليانه. نحن نشتغل على اعاده تاسيس قسم الايواء الاطفال في سليانه وبعض يعني المستلزمات لقسم الاطفال بمستشفى الجوي بجندوبه. لنا ايضا يعني بعض المشاريع ربما اللي في الكاف او في باجه سيتم العمل عليها، خاصه في مجال الصحه المدرسيه وفي مجال التعليم حتى نعطي للاطفال يعني ظروف طيبه للدراسه والنجاح.
4: في شأن جهوي آخر، قال رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي إن موقع بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداسي الأول سينطلق في العمل بداية من الرابع من سبتمبر المقبل.
6: حب نعلم أبنائنا التلاميذ والطلبة بأنه موقع عن بعد اشتراكات مدرسية والجامعية بشي حل إن شاء الله بداية من يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. الموقع هو الأبونمون، ندعو أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى مبادرة باقتطاع اشتراكاتهم في أفضل الأجاز إن شاء الله سنة دراسية وجامعية موفقة وبالنجاح للجميع.
4: كما أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية المقبلة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني. رئيس دائرة الاستغلال بالشركة سيف الدين لصيف.
7: إطار اعتماد الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتفاديا لعناء التنقل والانتظار على المواطن، تعلن الشركة الجهوية للنقل بالكاف أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ستتم عن بعد وبصفة رقمية، وستتم هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة من خلال موقع الويب الخاص بها، على أن يكون خلاص معلوم الاشتراكات حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني دون سواه. كما تؤكد الشركة على كافة التلاميذ والطلبة والأولياء عدم تنزيل معلوم الاشتراك بالحساب الجاري للشركة خلافا لما كان ما معمول به خلال السنوات الفارطة. أما بخصوص موعد انطلاق الحملة والرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية سيتم الإعلان عنهما رسميا في وقت لاحق، كما سيتم نشر دليل استعمال تفصيلي يوضح مختلف مراحل التسجيل واقتناء الاشتراك وخلاص معلومه عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط العملية والسير على الجميع.
4: تختتم اليوم أجل الترشح للانضمام إلى دفعة جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنسيام باكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. كما يوفر البرنامج تكوينا تطبيقيا حول احتياجات المشروع ومرافقة فردية ومتابعة خاصة من قبل الخبراء، إلى جانب جلسات توجيه وتدريب فردية وجماعية حول هيكلة المشروع تطوير نموذج الأعمال، فضلا عن تطوير المهارات الريادية والشخصية وفرص التواصل وبناء العلاقات مع مختلف الفاعلين في المنظومة الريادية. ويتعين على المترشح امتلاك فكرة مشروع أو مشروع في مرحلة الانطلاق والتحلي بالجدية والدافعية والقدرة على الالتزام بكامل مراحل برنامج الاحتضان. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي بالعاصمة للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة، بعد أن جرت أمس قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة المقبلة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الذمة أو مختلف ولايات الجمهورية. وقد تولت الإدارات الجهوية للهيئة الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين لهذه القرعة، إلى جانب ممثلي وسائل الأعلام الجهوية والمحلية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يشارك كاتب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر بانندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في صربيا وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ضمن أنبائنا العربية والدولية، وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وجرى توقيع الاتفاق الذي وصف بأنه خطوة تاريخية وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء حالة الجمود السياسي وفتح الباب أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً. شهدت عدة بلدات في جنوب لبنان يوم أمس تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك يوم أمس تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين. هذا ولم يقدم الحرس الثوري عددا دقيقا للقتلى والمصابين. بهذا الخبر نختم مستمعينا الكرام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان ببرغو من ولاية سليانا واتساع رقعة الحريق بسبب سرعة الرياح. بداية من 4 سبتمبر المقبل انطلاق عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة. واليوم اختتام أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: صباح الخير.

0: إشهار.
1: فما بوك 5G وفما بوك 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوك 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
0: إشهار.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: رجعني لكم مجددا مستمعينا ديما على رجل كيف مكملين مع فقرة الجديد الهايتيك. نحكيو على عودة موقع جديد يحمل اسم التويتر ناو، نفس الروح القديمة نفس الطائر تقريبا، لكن مع تأكيد واضح منذ البداية أنه المنصة ليست تابعة لشركة إكسكور. والأغرب أنه التسجيل مفتوح بالفعل، لكن المستخدمين يدخلون حاليا إلى قائمة انتظار. من يريد تجاوز طابور الانتظار عنده زوز خيارات: إما يدفع 20 دولار للحصول على عضوية المؤسسين وإشارة خاصة مع إمكانية حجز اسم المستخدم مبكرا، أو يدفع 40 دولار أو أكثر للحصول على عضوية المحاربين ومزايا إضافية. أصحاب المشروع لا يريدون إعادة تويتر كما كان فقط، هم يقولون إنهم يريدون بناء شبكة اجتماعية تركز على التحقق من المعلومات باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يدعى فيرا لفحص المنشورات والمساعدة في تحقق من صحة المعلومات. يعني تويتر لم يعد مجرد ذكرى على الانترنت. شاومي دخلت سباق أجهزة الذكاء الاصطناعي المحلية وكشفت عن نموذج تجريبي باسم شاومي إياي كوب، وهو كمبيوتر صغير مصمم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا على جهاز بدل الاعتماد الكامل على السحابة. الجهاز يجمع 3 شرائح من تطوير شاومي ويستطيع العمل بقدرة مستمرة تصل إلى 150 وات. شركة جوجل التابعة للألفابيت عدلت سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا استجابة لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي، واللي كانت من الممكن أنه تؤدي إلى فرض غرامة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار. الاتحاد الأوروبي قال أنه عمليات المراقبة لأجرها أظهرت أنه سياسة المحتوى غير المرغوب فيه الخاصة بجوجل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل الأعلام الإخبارية وناشرين آخرين ومحتواهم في نتائج بحث جوجل عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين. بخصوص الآيفون ألترا، تسريب جديد يكشف عن تصميم داخلي مختلف قد يمنح الهاتف نظام تبريد أكثر كفاءة في إطار تحسين إدارة الحرارة كخطوة تمهد لأداء يكون أقوى في الجيل القادم للآيفون. بهذا نختم فقرة الهايتيك ورجعينا أكيد معكم مستمعينا ديما في ماتينال اليوم مع إيقاعاتنا المتواصلة.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: تربحوا
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
3: إشهار.
4: ورجعنا لكم مستمعينا متواصلين معكم في توقيت 8:30 ديما على موجاتنا منوعة الصباح الخير، في انتظار أنه بطبيعة الحال تتأمننا المكالمة مع السيد عبد الواحد السليمي مدير دار الثقافة بالقاسم الشابي بمجاز البيبة على موعد اليوم مش نحكيه عليه الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية اللي ينطلق في فعالياته بولاية بيجا دور الثقافة المركب الثقافي ببيجا، تظاهرات تتعلق بالورشات الفنية، معارض الفنون التشكيلية، حوارات ثقافية، مسابقات ونحت وخزف وبرشة تفاصيل تتعلق بالدورة الجديدة نحكيه عليها أيام 2 و 3 سبتمبر 2026 بدار الثقافة بالقاسم الشابي بمجاز البيب. نستناو أنه تتأمننا المكالمة مع سيد عبد الواحد السليمي في إطار طبعا الحديث على هذه الدورة الجديدة، ونأخذ أيضا تفاصيلها. كما تعرفوا الفن التشكيلي والعروض والمهرجانات بدأت بشوية بشوية تسدل ستارها بعد ربما انتهاء فصل الصيف في عديد التظاهرات اللي تتعلق بالمصيف بالجولان بالمهرجانات الصيفية. تويكا موعدنا مع البرمجة الخريفية اللي عادة تتلون وتتشكل بحسب الفنون، وحاضر معنا سي عبد الواحد السليمي. صباح النور سي عبد الواحد.
5: صباح الخير اختي رفيقة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكاف في منارة الشمال الغربي.
4: واحدة زيدا حيوك وأهلا وسهلا بك على موجاتنا. إذن حبينا ناخذ معك فكرة على ملامح الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية.
5: شكرا. مع الجنة الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي في بيجا 2026 في دورته السادسة، ينتظم يومي 2 سبتمبر 2026 بدور قاسم الشابي مجدد، وهو من تنظيم دبي الجهوية للشؤون الثقافية والأشرف.
4: سي عبد الواحد، سي عبد الواحد يعني رجاء أن تغير شوية في المكان متاعك لأنه نوعية الصوت وصلنا غير واضحة، فنحاولوا بطبيعة الحال ناخذ معك أكثر فكرة حول فعاليات الصالون. تفضل.
5: الصالون هو كما قلت الصالون الجهوي للفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بباجة 2026 في دورته السادسة من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
4: شنو هي العروض ربما اللي تنطلق، وقتاش تنطلق، المواعيد متاحة، وشكون شركائكم في نوعية الورشات والتجارب الفنية التشكيلية؟
5: عدنا يوم 2 سبتمبر إن شاء الله يوم الأربعاء الافتتاح باش يكون بأبناء الجهة سي عمر الحناشي فنان تشكيلي وعم محمد مطوسي اللي هو فنان خطاط بما معناها في الخط العربي، باش تكون لنا معهم زوز معارض كافتتاح للصالون مع ورشات فنية في الخط العربي والفنون التشكيلية لفئة الرواد المؤسسة وزوار الصالون إن شاء الله.
4: حوارات الثقافية موجودة أيضا في إطار الإبداع الحر والرؤية المعاصرة، وفما تكريمات زيادة عندكم في إطار الصالون، ونحكي زيادة على ورشات تتعلق بالخط العربي والفنون التشكيلية.
5: عايز كما ذكرت أختي العزيزة موجود حوارات ثقافية، موجودة تكريمات، عدنا ورشات فنية كما قلت، معارض وتكريمات بخصوص باش تشمل الفنان محمد مطوسي ابن الجهة اللي مختص في الخط العربي واللي هو يعني قامة فنية لابد معناها من تذكيرها ودائما معناها

0: كما نقولوا تكريمها.
1: واضح. سي عبد الواحد السليمي شكرا لك. اذا كانت هذه فكره عن الصالون الجاوي لنوادي الفنون التشكيليه بدور الثقافه والمركب الثقافي بولايه بيجا لسنه 2026 في دورته السادسة اللي انطلق 2 و3 سبتمبر 2026 بدار الثقافه بالقاسم اللاشيبي بمجاز الباب. حظ موفق ونتمنى كل التالق للمسابقات في الرسم في النحت في القذف الفني والتصوير الفوتوغرافي والرسكله. إذا يعطيك الصحة سي عبد الواحد السليمي. نعود طبعا إلى اللقاء، نعود مع بقية إيقاعاتنا وأنغامنا ومتابعاتنا وأيضا روبورتاجاتنا بعد شوية. فقرة الميكرو تروتوار من جندوبة.

0: مازلنا مكملين معكم المشوار ديما على راديو الكيف. صباح جديد لكل مستمعينا. ديما فقرة الميكرو تروتوار كما تعودتوا بها كل اثنين جينا من جندوبة مع زميلتي رفقة العبيدي. هذا الصباح نحكي وطبعا في كل ما يتعلق بالمتاحف بولاية جندوبة. نحكي وأيضا على الاهتمام زيادة بالنظافة المتاحف اللي شفناها في عديد التظاهرات الصيفية خاصة منها المهرجانات، لأنه المواقع الأثرية عامة كانت فضاء ملائم لانعقاد المهرجانات الصيفية، وتعتبر يعني فضاء هام يجمع بين التاريخ وبين الحضارة وبين الحاضر، يعني تطويع الجديد للمواقع الأثرية وإعادة الروح لها من خلال المهرجانات الثقافية. نشوف أيضا برشا متابعات أخرى في عديد المجالات التنموية على مستوى ولاية جندوبة مع رفقة. رفقة صباح النور.
1: صباح الأنوار رفيقة، صباح الفل والياسمين، نحييك ونحيي كل مستمعينا وكل فريق العمل معاك، وبداية أسبوع موفقة للجميع.
0: احنا زيدا نحييك، وكالعادة نقوم بجولة معاك في ربوع ولاية جندوبة وأهم المتابعات مع الميكرو.
1: شكرا لك رفيقة. توا مدة تقريبا 15 يوم كان عدد كبير من النشطاء في المجال الثقافي والمثقفين يطالبوا رحبلة انه يقع الاهتمام اكثر بالمواقع الاثرية خاصة بالليلية، وعلاش ليه احداث متحف معناها متطور وفيه عدة مميزات. دونك من هنا انطلقنا اليوم باش نحكيوا على الموضوع هذايا، وايضا المشاغل العامة لجندوبة الشمالية وخاصة منطقة بالليلية كمنطقة معناها فلاحية وعندها برشا مميزات، ويكون عندها طابع خاص وعندها دور كبير في التنمية المحلية على المستوى السياحي وعلى المستوى الفلاحي والمستوى الاقتصادي. نسمع مع بعضنا رفيقة وبعدنا
0: هيت نسمعوهم.
2: استغلال الفعلي لمنطقة بلاريجيا، المنطقة الأثرية ببلاريجيا، ومعناها تثمين هذه الثروة اللي عندنا وما هيش مثمنة على المستوى السياحي والمستوى الثقافي. على المستوى الثقافي أنا نحلم أن يكون عندنا مسرح كبير متاع 5-6 آلاف متفرج ينفتح على محيطه في البلاد هذه. المنطقة السياحية هذيك يقع تثمينها بمتحف يكون مواكب بالحق معناها لليوم، لانه تحكي على متحف شمتو بعيد، لا نحب سور بلاس هذيك في بلاريج. المواطن اللي يجي يلقى كل شيء معناها اللي موجود في متحف شمتو يكون زاد موجود منه معناها نسخه اخرى موجوده على مستوى بلاريج. مصانع تحويليه تحول البرتقال، تحول الانزاس، تحول الحوايج اللي موجوده، عاد تحول الطماطم، تحول القمح الى معناها منتوج. المشاريع هذه المشاريع التحويليه الصناعيه التحويليه تنجم تكون كان في منطقه فلاحيه كما جندوبه اللي فيها متنوعه الفلاحه، فيها البقول كما فيها الغلال فيها، لكن للاسف غير مستغل. نعملوا دوره ونشوفوا معناها سورتو سيره الجامعه اللي هي معناها تعتبر معناها مكسب الجهه جندوبه، تمشي غاديك تشوف الكياسات محفرين
0: هكا. أعطاوا ربما الانطباعات متاعهم وتصورهم المواطنين أو المواطن لبعض معناها أو تثمين المواقع الأثرية واستخدامها في الأبعاد التنموية الجهوية. رفقة،
1: هذا هو بالفعل. هي كانت حملة بصفة عامة كما قلت لك عدد كبير من المثقفين وأيضا الطبقة الناشطة في المجال الثقافي، وكنا تناولنا حتى في الأسبوع الفارط رفيقة لأن الموضوع كان مهم وخبير معناها عنده أبعاد كبيرة. فنحكينا حتى على مواقع مش معروفة كما موقع كيف العجيب اللي مش معروف معناها الناس ما تعرفوش بالكبير على مستوى ولاية جندوبة وتحديدا مدينة جندوبة، وعنده قيمة كبيرة وصارت عليه حفلية كبيرة في الثلاثينات معناها، وخرجوا منه حاجات قيمة جدا موجودة في متحف بعض. دونك اليوم دعوة أكثر الاهتمام بالمواقع هذه اللي عندها دور كبير في التنمية على جميع المستويات، خاصة نحكي على بلاريجيا. أنت جبت على المسارح وجبت على التظاهرات الصيفية، نعرف بالكدالي مسرح بلاريجيا معناها لسنة ثانية على التوالي ما يحتضنش فعاليات مهرجان بلاريجيا الدولي لأنه في بعض الاشكاليات وان شاء الله يتحل، معناها لانه دائما تم مطالب بانه تتم مسرح في بلاد جندوبه كبير، والناس ديما يرجعوا لبلاريجيا لانه عنده قيمه كبيره وهو المسرح الاثري، واذا كان تم الصيانه والتهيئه نتاعو تصور باش يكون عنده معناها قيمه كبيره برشا على مستوى التظاهرات الصيفيه والتظاهرات الثقافيه وخاصه مهرجان بلاريجيا الدولي. وكيف كيف المطالبه بمتحف، متحف عنده معناها ابعاد اخرى كما نشوف في شمتو مثلا، علاش لما يكون عندنا متحف بنفس المميزات على مستوى بلاديجيا. وبعض المشاغل التنمويه حابين نوصلهم نشوفهم على كل حال الثقافه تاعنا نستنى بها رفيقه كل نهار اثنين جيكم من ولايه جنوب.
0: هذا هو رفقه، رفقه فيدباك الصغير ربما عليه الحرائق اللي صارت في الويكاند، هل فما مستجدات ربما في اطار المتابعه لهذا الملف اللي يعتبر حي ومهم جدا بالنسبة لسلامة ثروتنا الغابية وسلامة المواطنين، وخاصة وإنه برشا من المواطنين يعني في فرنينة كانوا عندهم مطالبة بإقامة يعني مركز للحماية المدنية على مستوى الجهة، هل إنه فما معناها غياب للمركز وإلا المركز موجود، وإلا إذا كان عندك بعض المعطيات في هذا السياق؟
1: شكرا لك رفيق. بالفعل معناها ولاية جندوبة كانت عاش ليلة السبت معناها كانت صعيبة برشا، وتمت السيطرة على كل الحرائق اللي كانت اندلعت، 8 حرائق في وقت متزامن، معناها ما كانش حاجة سهلة
0: بالضبط
1: رفيق، راهو 8 حرائق في وقت متزامن في نفس الوقت بالضبط في عديد المناطق، ما كانتش حاجة سهلة برشا. ولهنا نثمنوا برشا المجهودات اللي كانت موجودة بالنسبة لكل الأطراف اللي شاركت وساهمت في إخماد هذه النيران، ووقفة كانت حازمة الحقيقة على مستوى ولاية جندوبة من أجل حماية الأرواح أولاً الأجساد الناس وممتلكاتهم زادة والثروة الغابية. فنانة أكثر من بين أكثر الحدائق اللي كانت صعيبة كانت على مستوى معتمدية فنانة ودغريب، وشفنا معناها تابعنا احنا الحقيقة الليلة كاملة كنا نتابعه بشكل معناها دقيق، لأن المعلومات اللي كانت متواصلة على موقع التواصل الاجتماعي زادة رفيقة أثرت برشا رعب فيها برشا تهويل،
0: بالضبط
1: المعلومه ما تنجمش تاخذها كان من مصدر رسمي.
0: وهذا هو
1: حاولنا احنا كنا بقينا حاولنا انه نتغيثوا في المعلومات نتاعنا، ولكن قدموا معلومه صحيحه، خاطر انك تقول 6 منازل او 8 منازل احترقت بالكامل ماهيش سهله، معناها الكلمه
0: بالضبط
1: من بعد مع التثبت هي هذي عوض عليهم على كل الأهالي، وإن شاء الله ذاك حد الباس هو منتوجات فلاحية بالأساس في ما يعتبر هم يسموها مساكن أو المستودعات نتاعهم اللي فيها معناها كمية هامة من الفلاحية نتاعهم، يعطيك الصحة هذا هو. وطبعا أنا نسوق هذا بكل احتراز خاطر ثم اللجنة تخدم على روحها معناها على مستوى جهوي تقيم الأضرار وتعرف شنو بالضبط سوا وجهة بعض وجهة المنازل، بعثنا تصاور احنا موجود معناها كل شيء موثق، وطبعا تم تواصل مع والي جهة بالنسبة للمعطيات هذه الكل ما نجموش ناخذوها كما قلت لك من مصادر، حتى إذا كان مع المواطنين كنا متريفين برشا باش نعطوا معلومة صحيحة.
0: وهذا هو
1: بالفعل ولكن بالفعل كانت خاطر الأزمة ما كانتش سهلة برشا حرائق في نفس الفترة في نفس التوقيت، مجهودات كبيرة للحماية المدنية صراحة، ثم عن طريق الجزائر معناها في منطقة الرويعي معناها ثم النادي دخلت من غادي على ثم مرتين معناها على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وبتزامن مع ما صار على مستوى كل الولاية حتى للعشية مع بعض الكوارث الأخرى معناها خاطر في بلايص أخرى ثم أمطار ثم دونك تدخلات كانت بالجملة وكما قلنا معناها كانت عملية معناها التبريد والمراقبة والمتابعة الميدانية تواصلت معناها وما زالت متواصلة في هذه النقاط على مستوى ولاية جندوبة، وتحية للأهالي اللي عاضوا مجهودات السلطة المعنية من حماية من غابات من تجهيز من جيش من حرس وطني اللي كانوا موجودين على عين المكان الناس الكل طبعا، واللجنة الجهوية كانت مجندة كلها معناها على عين المكان أجل المتابعة والمراقبة، والحمد لله تمت السيطرة معناها على كل هذه الحرائق في وقت يسمى وجيز، على خاطر إذا كنا نحكيه على هذه الحرائق تصور معناها رفيقة
0: في نفس الوقت
1: هي بسبقة نهارين ولا ما تنجم تكون كوارث أكثر بكثير والخسائر فادحة، وإن شاء الله احنا نقول إن شاء الله ما عادش فما حرائق على كل حال رفيق، احنا في آخر صيف معناها توا، وبالحق كانت ليلة صعيبة برشا ولكن التصرف بحكمة والتعاون بين الناس الكل خلى الأمور معناها تمشي بشكل جيد رغم بعض الخسائر اللي إن شاء الله ربي يعوض على المواطنين الضمة. وكما قلت لك ثم لجنة قاعدة تخدم على روحها، معناها ما ننجمش ما ننجمش
0: أكيد.
1: نعطيك تفاصيل يعطيك الصحة أكثر من اللي عندي، لأنه ثم لجنة ثم تقييم الأضرار ثم كما قلت لك بعض المنازل اللي فيها الإشكاليات نتاع تعرضت معناها لبعض الإشكاليات، وأيضا المستودعات اللي خاصة نحكيو على المنتوجات الفلاحية المواطنين اللي في فنانة منتوجات صعبة نتاعهم معناها هي اللي تحرقت مستودعات التخزين نتاعهم، إن شاء الله ربي يعوض عليهم.
0: هذا هو رفقة، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك. اللي يهمنا ديما نكونوا على باب المصداقية في تقديم المعطيات والمعلومات حتى نجموا نفيدوا الناس الكل، نبعدوا بهم على مجال ربما التهويل والرعب اللي يتبث في أثناء بث يعني المعلومات اللي في ساعات تكون فيها برشا مغالطات. ربي يعوض على الأهالي، ونستناو كما كنت تحكي أكيد التفاصيل وبعد يعني التحقيق وبعد اللي جاي شو تقول كلمتها في إطار المتابعة. ما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين في متنا لليوم إلى حدود 9:30، نمشي والنغم ونرجع لكم في متابعتنا.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: تمام 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزيتا من معتمدية برق التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة. تختتم اليوم أجل الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا إمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. هذا البرنامج يقدم مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في السلامة المرورية. قد أكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد أيمن الحكيمي أن هذا البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي، وأن البرنامج يشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس الأول إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. تأتي هذه المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. في خطوة وصفت بالتاريخية، وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. شهدت عدة بلدات في جنوب لبنان أمس تصعيدا ميدانيا من جيش الاحتلال الصهيوني تخلله قصف مدفعي وأعمال تجريف وإحراق لممتلكات الأهالي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري أن هجوما أمريكيا على جزيرة لارك يوم أمس تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وأنه توعد بالرد ومعاقبة المسؤولين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعني لكم مكملين معكم ماتينال اليوم فقرة تثنية زينة كما تعودت بها نصائح وإرشادات لسلامتكم على الطرقات وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع طبعا بإمضاء زميلة توفيق الشيرني.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على الازدحام المروري. الكل يشتكي من الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة، والكل متسبب في هذا الاكتظاظ بطريقة أو بأخرى. هذا الاكتظاظ يخلق توتر نفسي، قلق، وبالتالي يتسبب في أزمة مرورية. كيف يمكن أن ننهي معاناة الازدحام؟ ماذا يحتاج المواطن قبل ما يطبق القانون أو يطبق عليه عقوبات المنع؟ الحقيقة الناس كلها أجمعت وأن تطبيق القانون مطلب شعبي لا رجعة فيه، شرط وأنه يطبق على الجميع دون تمييز. القانون المروري هو عنوان للرقي. هل أن البنية التحتية هي الحلقة المفقودة؟ لا يمكن الحديث عن ازدحام مروري منظم دون توفير مقاوماته. لابد من تهيئة مفترقات طرق ذكية وتوفير أماكن وقوف ومآوي للسيارات. ما تنساوش وأنه نظموا حركة الشاحنات الثقيلة اللي تشل الحركة المرورية صباحا مساء. المنع وتطبيق القانون بدون بديل هو إجراء ناقص. كيف يمكن للمواطن الالتزام بالقانون في طرقات وشوارع تفتقر أحيانا لأبسط العلامات المرورية أو الإشارات الضوئية؟ هل أن التكنولوجيا هي من الحلول الذكية لواقع مروري أفضل؟ نجموا نقولوا الكلام هذا صحيح. علاش؟ لأنه مثلا تركيب كاميرات مراقبة ذكية تغطي الاتجاهات الأربعة للمفترقات حل من الحلول. توفير أعوان مرور في المناطق الحساسة وفي النقاط الخطيرة. التكنولوجيا قد تكون أكثر عدل ودقة في رصد المخالفات. إن شاء الله ثنيتكم زينة وطريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

0: إشهار.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج
0: إشهار.

إذن وصلنا معكم تقريبا لختام مشوارنا في ماتينال اليوم. حبيت فقط نذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلم أنه المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية على موقعها www.raidatstore.in تنطلق بداية من الغدوة الثلاثاء مفتتح سبتمبر 2026، تستمر إلى غاية السبت الخامس من نفس الشهر، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية عن طريق إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع، تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. نتمنى أكيد حظ والموفق لكل هؤلاء الرائدات حتى يخوضوا تجربة السوق النسائية. بهذا البلاغ نوصل لختام مشوارنا معكم في الماتينال. أجمل تحيات ليكيب الكل، كان معنا ناجح في القيادة التقنية، شكرا لزميلنا خيري في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، زميلتي سعاد في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة، شكرا لزملائنا في الخدمة الهاتفية وهي رفيقة. نتمنى لكم يوم موفق، وإن شاء الله نتقابلوا من نصف نهار الماضي ساعة في العيادة البيطرية. نقول لكم في لمان الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
2: ناقف بيك فين تحب، ناكلوا اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
1: تي علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذوا اللمجه نتاعنا وناكلوا في الطريق. يا اخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لا تمسخ سيارتك؟
2: ما تتذكرش في الحافله ايش مكتوب؟
1: شنو مكتوب؟
2: ممنوع الحديث مع السائق.
1: عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ماناش في حافله مع سائق ما عرفناش.
2: الحديث المستمر والاكل وكل ما من شأنه باش يشغل تركيز السائق يمثل اختار

0: فني ووجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
1: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: يا له من شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسير.
1: انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟
0: إنه طائر النورس.
1: إنه يغوص في البحر، وقد خرج في منقاره سمكة صغيرة.
0: يا له من صياد بارد،
1: وصوته جميل جدا.
0: سبحان من سواه وأبدعه.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: السلحفاة والنمر والفأر. قصتنا اليوم من نيجيريا. كان يا مكان في قديم الزمان مجموعة من الطيور والحيوانات، وقد ضربتهم مجاعة رهيبة، فأصبحت تلك الحيوانات ضعيفة هزيلة. إلا أن السلحفاة وعائلتها لم تتأثر بهذه المجاعة وبقيت سمينة، في حين ازداد النمر هزالا على الرغم من أنه يأكل أمهات وأجداد الحيوانات. وخلال هذه المجاعة أكل النمر والدة السلحفاة التي أصبحت تكره النمر جدا وتريد الانتقام منه بأي شكل. لم تتأثر السلحفاة وأولادها كثيرا من المجاعة، لأنها كانت قد اكتشفت بحيرة مليئة بالأسماك، فكانت تذهب إليها كل يوم وتحضر ما يكفيها من طعام لها ولعائلتها. لاحظ النمر أن السلحفاة قد سمنت، فقرر أن يراقبها، واختبأ بين الأعشاب بالقرب من منزل السلحفاة، وانتظر حتى ظهرت، وكانت تمشي ببطء حاملة سلة ثقيلة، فخرج النمر من مخبئه.
2: أي، ماذا تحملين في هذه السلة؟
3: أحمل بعض الحطب لمنزلي.
2: أعلم ماذا تحملين، هناك سمك في السلة. أعطني السلة، أعطني السلة وإلا قتلتك.
3: حسنا سأعطيك، لكن ما رأيك لو نجلس بهذه الشجرة الذليلة، وفي حين تشعل أنت النار أذهب أنا إلى المنزل وأحضر الفلفل والزيت والملح، وبعده نأكل معا.
2: موافق.
1: وافق النمر وقام بإشعال النار، وذهبت السلحفاة إلى منزلها، وسرعان ما عادت بالفلفل والملح والزيت. بعد ذلك وضعت السلحفاة عصا على الأرض وبدأت تقلي السمك.
3: أيها النمر.
2: نعم.
3: ما رأيك لو نلعب لعبة حتى ينتهي قلي السمك؟
2: موافق، هيا هات ما عندك.
3: اربطني في شجرة، وحين أقول لك شد الحبل ارخيه، وعندما أقول لك ارخيه شده.
2: سأربطك في هذه الشجرة.
3: هيا ارخي الحبل، والآن شد الحبل، شد. حسنا، والآن حان دورك أيها النمر.
2: طيب.
1: وقف النمر بجانب الشجرة وطلب من السلحفاة أن ترخي الحبل، فقامت بربطه ربطة قوية جدا، وعندما قال للسلحفاة شد الحبل خالفت السلحفاة قواعد اللعبة وبقيت تلف الحبل حول النمر حتى أصبح من المستحيل أن يفلت من ربطتها.
2: يا سلحفاة، يا سلحفاة، أرجوك فكي وثاقي.
3: في الأحلام أيها النمر.
2: ماذا؟
3: لذيذ هذا السمك، سأأخذ بقية السمك لأبنائي. أيها النمر، أنت قتلت أمي والآن تريد أن تأخذ سمكي.
2: أنا
3: سأدعك تموت من الجوع أيها النمر.
1: ثم رمت ما بقي من الفلفل والملح في عيني النمر، وأكملت طريقها تاركة النمر يعاني أشد ألم. استمر النمر مربوطا لفترة طويلة، وطلب المساعدة من العديد من حيوانات الغابة، لكن لم يساعده أحد لأنهم لا يحبونه. في النهاية مر فأر بالقرب من النمر.
4: أيها النمر.
2: نعم.
4: أيها النمر، لماذا أنت مربوط هكذا؟
2: لعبت لعبة شد الحبل مع السلحفاة فتركتني مربوطا هكذا. هل تستطيع مساعدتي وتفك هذا الحبل بأنيابك الحادة؟
4: ماذا تقول؟ لا لا لا لا لا, لا أستطيع أستطيع، لكنك ستأكلني لا محالة، فأنت على ما أعتقد أنت جائع.
2: أجل، أنا جائع جدا، ولكن أعدك أن لا يمسك أي مكروه.
4: حسنا.
1: وبما أن الفأر طيب القلب قرر أن يساعده، ولكنه قام أولا بحفر حفرة عميقة جدا بجانب الشجرة، وقام بقطع الحبل، ثم أسرع إلى الحفرة وانتظر ليرى ما سيحصل. كافح النمر للإفلات من قيده كثيرا، إلا أنه لم يتمكن من فك الحبل. بعد قليل خرج الفأر وقطع حبلا آخر، ثم أسرع للحفرة من جديد. فشل النمر في فك قيوده مرة أخرى، فخرج الفأر مرة أخرى وقطع حبلا آخر، وفي هذه المرة تحرر النمر وحاول أن يمسك بالفأر، لكنه أفلت منه ودخل مسرعا إلى الحفرة. منذ ذلك الحين نرى أصدقاء الصغار خطوطا سوداء في جسم النمر بسبب آثار ربطة السلحفاة القوية.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، محمد سفينة، ولطفي العكرمي.

0: ما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: أصدقائي الصغار، يحكى أن حطاباً كان يتوجه كل يوم إلى الغابة المجاورة ليجمع الحطب ليبيعه في المدينة ويشتري بثمنه ما يعيل عائلته. وفي يوم من الأيام قام الحطاب في الصباح الباكر وأخذ معه ابنه ليعلمه مهنة قطع الأشجار وجمع الحطب، وتوجه إلى الغابة. وعند وصولهما أبصر الحطاب شجرة كبيرة وارفة الأغصان، فتوجه إليها.
2: ما أجمل هذه الشجرة وما أكبر أغصانها، سأقطعها وأحولها إلى حطب للتدفئة في هذا الفصل الشتوي القارس.
3: لا لا لا يا أبي، لا يا أبي، أرجوك لا تقطعها، أتوسل إليك لا تفعل بها ذلك، إنها بريئة، بريئة يا أبي، لم تقترف أي ذنب لكي تقطعها بهذه الطريقة القاسية.
2: اسكت يا بني، إن شجرة جماد لا يحس، هي مخلوقة بأغصانها وفروعها لتنفع الإنسان، يحتطبها المرء لتكون وقودا أو مصدرا للعيش، وكفاك من العواطف الزائدة تجاه شجرة بائسة.
3: ولكن يا أبي، ماذا ستفعل بهذه الشجرة الآن؟
2: سترى الآن يا بني ماذا أنا فاعل بها.
1: أخذ الحطاب فأسه ثم بدأ في ضرب الشجرة بقوة محاولا قطعها من الجذع.
4: من يؤذيني ويؤلمني بهذه القسوة؟ من يضربني بهذا الفأس الحاد على جسمي المنهوك؟ من؟
3: ارحمها يا أبي، ارحمها، ارحمها بالله عليك، لا تكن قاسيا، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. استمع، استمع إلى بكائها وأنينها يا أبي، يا لقسوتك يا أبتاه، يا لقسوتك.
4: شد آلامي من قوة ضربات الفأس الدامية على رأسي وأغصاني. ارحمني، ارحمني أيها الرجل، ولا تكن قاسي القلب.
2: اسكتي أيتها الشجرة اللعينة ولا تنبسي ببنت شفة، أنت ملك لي وأفعل بك ما أشاء.
1: ظهر حكيم القرية فجأة وهو يتوكأ على عصاه بملابسه ولحيته البيضاء، فنظر إلى الحطاب في تعجب وقال له:
5: ماذا تفعل أيها الرجل القاسي؟ ألا تحس بهذه الشجرة الخضراء؟ إنها تحس مثل ما يحس أي إنسان، وتتألم مثلنا وتفرح كما نفرح نحن.
2: أهلا بك يا حكيم القرية، إني أقطع هذه الشجرة التي لا جدوى منها في هذه الحياة لأجعلها حطبا له قيمة كبرى ينفعني وينفع أهل القرية.
5: يبدو أن ابنك كان أكثر منك حكمة ورزانة. إن لهذه الشجرة أيها الجاهل المغرور فوائد كثيرة لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان فوق هذا الكوكب.
2: وأي فوائد للشجرة عدا حطبها يا حكيم القرية؟ أفدنا بذلك ونورنا بما أعطاك الله من حكمة.
5: اسمع يا هذا، إن الشجرة هي الرئة الحقيقية للحياة في الكون، إنها تحافظ على التوازن البيئي لكوكبنا، وهي الأمل للبشرية التي لا تهتم سوى بالتوسع والبناء على حساب البيئة والمناطق الخضراء في المستقبل. ستنهار حياتنا إذا فرطنا في كل شجرة وشبر أخضر، ولن نجد ما نأكله وما نستنشقه، وسيفنى الإنسان وسينقرض.
2: سامحني أيها الحكيم الجليل، أما أنت يا ولدي العزيز،
3: نعم،
2: فأعيدك بألا أقطع الأشجار وألا أحطبها أبدا، وسأبحث عن مورد آخر للعيش دون أن أضر ببيئتي أو أدمر الأشجار والغابات.
3: ما رأيك يا أبي أن نزرع كل يوم أشجارا خضراء لنعوض ما تم قطعه واحتطابه، ثم نثري الغابة بأشجار أخرى جديدة حتى تصبح غابة كثيفة وأنيقة يقصدها الناس للاستجمام والاستنشاق الهواء العليل يا أبي؟
2: فكرة جيدة ورائعة يا بني، تستحق التنفيذ الآن وبكل سرعة، ولكن قبل ذلك سأعتذر من تلك الشجرة الجريحة الطيبة والكريمة في أعماقها.
1: أصدقائي الصغار، تنتهي حكايتنا اليوم، أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: أنت، قد جئت الآن.
1: أهلا يا كلب وسهلا، أهلا يا أغلى الأصحاب، هيا نسمع صوتا نباحك كي نفتح في الحال الباب.
2: صباح الخير، تمام العاشرة هنا بإذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تتواصل عملية السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل بولمان بمنطقة تمزاتا من معتمدية برغو والتابعة لولاية سليانا، وتدخلت طائرتان عسكريتان لمعاضدة جهود أعوان الحماية المدنية والغابات لإخماد النيران في ظل تخوف من اقترابها من المنازل المحاذية للجبل. وكإجراء احترازي، تم أمس إجلاء عدد من متساكني المنطقة وإيوائهم بالمبيت المدرسي ببرغو. مراسلنا ماهر لهماسي والتفاصيل.
4: تزددت مساء أمس الأحد بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزيتا من معتمدية برغو بولاية سليانا بعد أن ساهمت الريح القوية في إعادة اشتعال النيران واتساع رقعة الحريق في وقت تواصل في فرق تدخل جهودها للسيطرة عليه. سرعة الريح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة وما ساهمت انتشار النيران ونقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، فضلا عن تعقيدات عملية تدخل بسبب عرس تضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المناطق المتضررة. وكانت الفرق الميدانية قد تمكنت من السيطرة على الحريق خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد قبل أن تواصل عملية تبريد ومراقبة الجيوب النارية، غير أن اشتداد الريح ساهم لاحقا في إعادة اشتعال عدد منهم. وهذا شريك في عملية التدخل وحدث الحماية المدنية وأعوان الغابات إلى جانب مصالح التجهيز مع طلب تعزيزات الميليات المجاورة لدعم الفرق الميدانية وتطبيق النيران والحد من انتشارها. كما تم خلال عملية التدخل تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة فضلا عن تدخل طائرتين عسكريتين لمساندة الفرق على الأرض. بالمقابل تم في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين إجلاء أكثر من 30 مواطن، تم نقل عددا منهم إلى مبيت المدرسة الإعدادية ببرغو مع إبقاء مواطنين اثنين يعانون القصور الكلوي بالمستشفى المحلي ببرغو لمتابعة وضعيتهم الصحية، فيما تم السماح لعدد آخر من مغادرة المستشفى بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة نتيجة تعرضهم لاختناق. وإلى حدود اللحظة ما زالت محاولات السيطرة على
2: تختتم اليوم أجل الترشح للانضمام إلى دفعة جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي الكاف وسليانا، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيام باكت لفائدة الشباب من حامل الأفكار والمشاريع. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، عد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في السلامة المرورية. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد أيمن الحكيمي أن هذا البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي. قال رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي إن موقع بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداسية الأول سينطلق في العمل بداية من الرابع من سبتمبر. كما أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف أنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. يتم ابتداء من يوم غد استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. وأما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. موعد من الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 11:00. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس، اللقاء اللي ينطلق معكم من تو يتواصل حتى نصف النهار، اللي نطرحوا فيه مشاغلكم، حديث الناس، حديث النات. اللي اليوم حابين نركزوا على مسألة حديث الناس اليومي فيما يخص التزود بالماء الصالح للشرب، ومبينوا زادة تزويد السوق بالمياه المعدنية. كيفاش تتم هالعملية هذه؟ بالتنسيق مع مصلحة وزارة التجارة والديوان الوطني للمياه المعلبة. والحديث عن مسألة الاحتكار ولهفة المواطن. الموضوع هذا باش نتحدثوا فيه مع سياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني. كذلك مسألة ثانية تتعلق بالمقاولات في مدينة الدهماني، انطلاق الأشغال، وبعض الأشغال إن شاء الله القريب باش يعني شرفت على الانتهاء. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على المسألة هذه. وسويعه الاولى بطبيعه باش نواصلوا حديثنا على مساله موجه الحر وكل ما يهم التقصي المبكر على الامراض المزمنه، وكذلك توصيات خاصه من وزاره الصحه للكبار السن، وكذلك عندهم أمراض مزمنة، وكذلك نساء الحوامل والأطفال والناس العادية اللي تخرج في الشمس هكا موجة الحر هذه، شو من نصائح وكيفاش نتعاطوا مع الحوادث الصيفية. رب يحفظ الجميع. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة الدكتورة لميا المرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف، وكذلك رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف. نتحدث على اليوم اللي نظموه يوم أمس بالجروت في الكيف فيما يخص تنظيم ورشات تعليمية وكذلك التقصي عن الأمراض المزمنة. السويعة الثانية باش نتحدث على ديوان التونسيين بالخارج اللي يطلق منصة رقمية لتمكينهم من النفاذ إلى مختلف المعطيات، وكل ما يهم زيادة الندوات الجهوية باش نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. ناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي، ريبورتاج يخص التنمية في الكيف، وإن شاء الله يكون حاضر معها ضيفها. أخبار الجهات مع المراسلين، مرحبا بكم الناس الكل. معكم محمد أمين أبو بكري في الإخراج الرقمي، يونس في الديجيتال، مكرم في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. إذن استوديو الناس ننطلق الحديث عن مسألة المياه وكل ما يهم الموضوع هذا. حاضر معنا سياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني. سياسر صباح النور، أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور والسرور، تحية لك أخت عواطف، تحية لكامل الفريق معك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات داخل وخارج بلاد الكيف.
1: مرحبا. إذن سي ياسر، ملف المياه حكينا فيها قبل فيما يخص الصيانة، فيما يخص قنوات المياه وكل ما يهم الأشغال الخاصة بالمنظومة المائية في تونس وفي بلادنا، وكذلك في ولاية الكيف، وكل ما يهم زيد الجمعيات المائية. جانب آخر حابين نتحدث فيه اللي هو تزويد السوق بالمياه المعدنية. تقريبا نقول وإحنا من شهر جويلية والناس يعني بالحق تعاني وتلوج على الماء في المحلات، في الفضاءات التجارية الكبرى، إلى جانب زيد اللي يسكنوا في الأرياف اللي ميوصلهمش الماء المقطع، النوم يعبوا من الصهاريج، ونشوف الجيش الوطني والحرس الوطني اللي يساهم في العملية هذه مشكور، باش تكون فما يعني تغطية حاجيات المواطنين في الموجة الحر هذه. حبينا نحط الموضوع في إطار ونتحدث على مسألة التزويد السوق بالمياه المعدنية خاصة في البريود هذه، في إطار يعني التنسيق مع وزارة التجارة والديوان الوطني للمياه، وكذلك مسألة الاحتكار ولهفة المواطن.
2: شكرا لك أخت عواطف، لكن لو تسمح لي في 10 ثواني نحب نتوجه بالشكر لجمعية ذات للتنشيط والفنون وهيئة مهرجان سيدي الدهماني اللي نجحت في الدورة 28 لمهرجان سيدي الدهماني، على رأسهم السيد شاكر اليعقوبي والسيد وليد الجيزاني. كذلك نشكر شكر موصول لبلدية المكان معتمد المنطقة السيدة دلال لموشي وكل السلطة الأمنية والحماية المدنية بكل أسلاكها في تأمين هذه التظاهرة.
1: نعم، هو نشكره في الحقيقة كل الناس اللي ساهرة على إنجاح المهرجانات أو الأيام الثقافية رغم الصعوبات رغم نقص الدعم.
2: مهرجان تحدي، هذا تحدي لأننا مش مالية يعني
1: بالضبط،
2: صعوبات مالية وتحدي. عملنا مهرجان يعني الأولى بلدية الدهماني ولاية كيف،
1: ولاية كيف
2: والناس اللي وقفت ما كانش باش تصير مهرجان.
1: هو بين ظفرين فقط سياسر، انه لاحظنا فما دعم من البلديات ومن الولايات، نحكي على الشمال الغربي فيما يخص يعني دعم المهرجان الايام الثقافيه والمهرجانات، باش تكون فما صيروره وفما ديمومه للمشهد الثقافي وللنشاط الثقافي، وهذا مش ناقص. وتحدثنا فيه الموضوع هذا يعني فيما يخص المشهد الثقافي والنقائص الموجوده سياسر، يعني بالحق ملف كبير برش.
2: لكن وزارة الاشتراف لم تمولنا ولو بمليم.
1: هذه نقطة.
2: خلينا نرجع الموضوع.
1: نرجع للماء. هو واحد ما يمشي المهرجان ويتفرهد اللي وقت اللي يشرب الماء ويكون كرشه معبية يعني هيك شبعان.
2: رغم عديد الصعوبات انجح والحمد لله. يعني فما شوية نقائص صحيح على مستوى الحضور الجماهيري، وعلى لكن رو في آخر لحظة كانت تكون أيام ثقافية ولولا تحدي يعني البلاد والسلطات المحلية والناس اللي ساهرة ما كانش باش يصير. اليوم باش نحكيه على موضوع يعني هو يعني أصبح يمس يعني حياة المواطن بصفة مباشرة، يعني اللي هو الماء، وخاصة يعني في الفترة الأخيرة اللي يعني شدنا فيها ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزادت الحاجيات للماء، يعني كيف ارتفع درجة الحرارة بتزيد حاجيات الماء،
1: الطلب على الماء،
2: فما نقص في الموارد المائية، وهذا ما اللي خلانا يعني نشوفوا برشا اضطرابات واقتطاعات متكررة يعني في التزويد الماء الصالح للشراب. خليني نجيك النقطة الأولى، أنت حكيتي لي على الماء المعلب اللي في الفترة الأخيرة المواطن يعني لاحظ نقص كبير في الماء المعلب يعني في كامل الجمهورية، وهذا طبيعي باش المواطن يتقلق يعني في فصل الصيف، خاصة المناطق يعني كما نقولوا الساحلية والعاصمة. تو احنا هنا يعني في الشمال الغربي فما عيون، فما يعني الماء يعني صحيح فما برشا نقص على في الماء المعلب، لكن خير من برشا بلايص. وهذا راجع لارتفاع درجات الحرارة. لهنا نقول لك الماء راه ماهوش رفاهية، يعني الماء حاجة أساسية للحياة يعني.
1: أكيد.
2: الماء المعلب ما نجموش نفصلوها لو على الوضع العام للموارد المائية، يعني احنا اليوم يعني كنجمو نشوفوا في الأسباب واختي عواطف مش نلقيو رواحنا يعني نعيشوا في ظروف مناخية صعبة، سنوات متتالية فيها نقص من الأمطار، ارتفاع في درجات الحرارة، وهذا عنده بالطبيعة يعني تأثير مباشر على الطبقات المائية
1: وعلى الشرب الماء. يعني واحد باش يشرب من السبالة يحس اللي فما نوع من الرائحة أو حتى اللون متاعه نتيجة أنه نقص المياه من المائدة المائية اللي أثر سلبا يعني على القنوات، قنوات المياه في حد ذاتها تولي فيها ريحة وفيها زيادة رواسب. هذيك علاش
2: يعني
1: علاش احنا نعم هذيك علاش سمحني سياسر المواطن يلتجأ عفوا للمياه المعدنية.
2: أكيد.
1: ولا من سلوكه اليومي أنه ديما يشرب الماء المعلب.
2: هو رو مربوط ببعضه خاطر نعم. عندنا مشكل آخر مهم برشا رو أبار حتى يعني كما كنا نحكي ونحن على الجفاف ونقص فما عندنا مشكل كهرباء. برشا مواطنين يمكن يسألوا شنو علاقة يعني انقطاع الكهرباء بالماء. احنا شفتوا يعني على أكثر من شهر ولا شهر ونص مشكل الحرارة كيفاش كان انقطاعات متكررة
1: بالكهرباء.
2: هذا لو عنده دور أساسي العلاقة مباشرة يعني برشا بالمنشآت وبالأبار.
1: محطات الضخ.
2: تعتمد على الكهرباء
1: كلي.
2: نعم. يعني كيصير انقطاع في التيار الكهربائي تتوقف المضخات وتتأثر عملية الضخ، وبالتالي المواطن في بعض المناطق ما يوصلوش الماء أو حتى كان يوصل بضغط خفيف. يعني المواطن بلغة أخرى يعني يشوف انقطاع الماء ويقول علاش الماء مقصوص، والحقيقة أنه فما بعض الحالات فيها عطب كهربائي يعني في انقطاع في التيار يؤثر مباشرة على عملية الضخ والتزويد.
1: بالضبط.
2: ومن هنا يعني لازمنا نفهم انه ازمه الماء اليوم عندها اكثر من سبب وما يلزمهاش نختزلوها في سبب واحد راه.
1: نعم هذه يعني حيثيات الموضوع، حيثيات ملف المياه، هو المواطن راهو يعرف مش ما يعرفش
2: يعرف.
1: اما يقول لك في الموجه الحر هذه اعطيني باش نشرب، اعطيني باش ندوش، اعطيني باش نستعمل الماء يعني يوميا هكالي يعني فيما يخص متطلبات الحياه اليوميه.
2: نتحدثوا عنا من جهه فما نقص في الموارد المائيه،
1: نعم،
2: وعنا من جهه اخرى ارتفاع كبير
1: على الطلب
2: بسبب الحراره، وعنا مشاكل مرتبطه بالشبكات،
1: نعم،
2: وعنا اعطال ومشاكل مرتبطه بالاعطال
1: ومشاكل بيئية تتعلق بالحرائق. أنه الحماية المدنية مشكورة أنها باش تعبي صهاريج المياه وباش تطفي الحرائق، هذا باش ينقص زادة من الماء الخاص بالمواطنين يعني اللي يرجع للمواطنين. إن شاء الله ربي يعاونهم إن شاء الله
2: تطفى
1: الحرائق. نعم
2: نثمنوا المجهودات اللي قاعدة تقوم بها مؤسسات الدولة
1: بالضبط،
2: خاصة
1: بالضبط
2: الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية اللي دخلوا على الخط في عملية توزيع الماء بواسطة الصهاريج في عدد من المناطق،
1: من ناحية طفوا الحرائق ومن ناحية شربوا الناس. يعني شوفك المجهود الكبير يذكر فيشكر، يعطيهم الصحة.
2: مجهود كبير يستحق التقدير.
1: نعم.
2: الوقت اللي المواطن يلقى روحه ما عندوش ماء للشرب، وجود الصهاريج يوصل ليه والدار وفي المناطق الضرورية، راه هو تدخل ضروري وإنساني.
1: نعم.
2: ولهنا نفهموا إلى الجيش اليوم قاعد يعاضد في مجهودات الدولة
1: والهيئات
2: المعنية
1: بالضبط،
2: خاصة في المناطق هذه اللي تعرف نقص كبير والترابيض. يعني من الآخر الدولة راهي موجودة وقت الحاجة.
1: أكيد أكيد يعني أي تفضل تفضل سياسي.
2: لكن في نفس الوقت راهو يلزمنا نكونوا واضحين، الصهاريج ماهوش حل استعجالي،
1: ماهوش حل،
2: راهو حل ظرفي.
1: نعم.
2: ما ينجمش يكون الحل الدائم، راه هو حل استعجالي وظرفي. ما ينجمش يكون احنا نحبوا نوصل لمرحله المواطن ما عادش يستنى الصهاريج باش يلقى الماء.
1: لهنا يعني فما مخططات يلزمها تتنفذ، مخطط يعني المخطط الجاي 2026-2030 يلزم فما اهتمام بالمنظومة المائية من ناحية الصيانة، من ناحية التوسعة، من ناحية يعني المحاور الكبرى هذه تنفيذ المشروع اللي بالحق يغطي حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب، مخطط قريب المدى، مخطط متوسط المدى، ومخطط بعيد المدى حتى 2050 يعني نحكو. نرجع للنقطة اللي بدينا منها سياسر، إنه كنشوف 31 وحدة تعليب في بلادنا، ومسألة الضخ يعني فيما يخص التعبئة متاع المياه هذه يخدموا ديما ديما يخدموا فما احتياطي، لكن الطلب اللي المرتفع للمواطنين خلى من ناحية انه ما تمش تغطيه
2: اي الطلب يكون اي برشا
1: الاستهلاك هذا، وعلاش برشا نجموا نرجعوه يعني لعده اسباب سي ياسر. لهنا مساله الاحتكار مساله اخرى زاده لهفه المواطن اللي يحب يعبي ستيك باه ويخلي غيره عطشان، يعني ما فهمش شكل القناعه، والواحد يهز مثلا زوج ستيك ويخلي الغيره.
2: لهنا مدام لازم يكون للماء المعلب تكون هناك مراقبه لمسالك التوزيع.
1: نعم. نعم.
2: باش نتفادوا الاحتكار والمضاربه خاصه في فترات الحراره، لانه
1: بالضبط.
2: المواطن ما ينجمش يكون الحلق الاضعف، وراي صارت لنا احنا حتى في الحليب وحتى في برشا
1: في سميد في برشا حاجات الغاز
2: كان فما احتكار. يا اخي انت عندك زوز ستيك في الدار وزيد جاي تلز في ستيكه اخرى تي وغيرك ما عندوش دبوزه، هذا خاطي انا نحكي على
1: هذا خاطي يعني لرب الاسره يهز ستيكتين ترجع زوجته تاخذ زاد الاولاد، المهم يعني يعملوا دبو. على كل الحلقه فيما يخص
2: سلوكيات يومية للمواطن. كملي مدام اسمع فيك.
1: اي مراقبة مسالك التوزيع، شكون باش يراقب هالمسالك هذه؟ وفي نفس الوقت وزارة يعني الإدارة الجهوية للتجارة، نحكي على الجهة والا الديوان الوطني للمياه المعلبة من ناحية فما إنتاج للمياه. لكن يعني لهنا الإدارة الجهوية للتجارة هي المكلفة الوحيدة فيما يخص مراقبة مسالك التوزيع، وإلا السلطات المعنية نحكي على الحرس، نحكي على الديوانة، نحكي على
2: هي بدرجة أولى تجارة.
1: تجار. أي.
2: بالتنسيق مع يعني كل ما معني بالعملية، كسوة يعني شرطة بلدية، كسوة أمن، كسوة فلاحة، كسوة يعني تنمية يعني سلطات محلية وجهوية، أما رأي كرة عند التجارة هذه. دو راهو البريود نهارين هذوما شفنا فما عوده يعني بدات تفرهد الازمه. الازمه نهارين امس واليوم
1: من نهار الجمعه هو سي ياسر يعني نحكي على وزاره التجاره وكل ما يهم زاد الديوان اللي فما عمل مضاعف نقولوا احنا وفيما يخص مساله تنظيميه بالاساس بدات من العاصمه واحنا ماشيين للمعتمد الولايه.
2: والله انا صراحه زاد مدام والله اللوم على المواطن البرجولية بون يعني ريت يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش كاميون يا رسول الله نتاع ماء في روتوروت محبسين ومحبطين سيركيلاسيون ويهزوا في الواحد يعني سلوكيات هذه برجولية راهي ما تشرفش التونسي بصراحة. صارت لنا في الغاز صارت لنا في الحليب تو في الماء يعني سلوكيات يعني ما
1: في أي بلاصة يعني يحبسوا ويخلوا
2: الدولة قداش منها راهو قداش منها الدولة راهو المواطن راهو الوعي تو بالله نجي نحكيك على بوبالة إنسان يبدأ هذا البوبالة يوصل للحاوي وما يصبهاش يطيشها ويمشي هذه تو مشكلة الدولة
1: مسألة سلوك حضاري مسألة عقلية مسألة يعني
2: كيف غير مبراكي كاميون وتفكروا في السلعة وكل شيء يعلم بيه ربي يشوف ورا ذاك كل شيء هي تو بعد الناس كلها تمشي للقضاء وتبعث بكل شيء وتبدا تسلك فيها راهو معناها هكا حاصل
1: يعني يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات يعني اللي
2: يعني
1: النقص الموجود الحاصل
2: ما عرفش جريمة وجيم ومن بعد يعني خلينا نكونوا ايجابيين خلينا نحن قلت لك خلينا نجيك الحلول يعني تو نحن
1: تفضلي
2: تحكي لي انت على المخطط احنا رانا ختمنا برشا على حفر الابار العميقه في المخطط المحلي للتنميه وانا كنت موجود يعني في يعني من الناس اللي ساهمت في المخطط المحلي وتمديد الدهماني وحتى المخطط الجوي كنت موجود. انا نقول لك نتصور لازمنا نتحركوا اكثر في موضوع يعني حفر وتجهيز الابار والبحث عن موارد مائيه جديده وصيانه تجديد المنشات الموجوده
1: نعم.
2: لكن زيد نقول لك في اطار دراسه علميه تحافظ على المخزون
1: مع الخبراء والمختصين في المجال
2: باش نجيك لهنا النقطه هذه هامه تحافظ على المخزون المائي
1: ودايمومته.
2: امس احنا عندنا في دهماني حي اسمه حي الصنوبر عندنا تو مشاكل نتاع قطاعات مضطربه كل شيء يعني فهمتي هو يعني الشبكه هذه كنت نحكي عليها هنا نورمالمون علاش انا قلت لك راهو تو ركزت لك على الجانب العلمي دراسه علميه
1: نعم.
2: كانت نجم تكون الاشغال هذه في قبل 10 و15 سنه يعني ما وصلوش ل 2026 بالحاله هذه
1: جراء المشاريع المعطله اللي لها يعني بالحق اثرت وعندها تداعيات
2: خاطر تو نحن الاستيماسيون يعني على قلت لك الدراسه العلميه تقول لك كيما نقولوا بعد 10 15 سنه راهي باش تولي مشاكل في الضوء في الماء في انا من الوقت هذاك نبدا
1: نستعد
2: دراسة نتاعي ونخدم خدمي ما نستناش توا اللي تجي تاخذ التركة كبيرة ما نستناش تجيني ماء وضوء وكياسات وبنية
1: وبأسعار مرتفعة
2: وكل شيء
1: تختلف عن 10 سنين التالي
2: هذا ما يمنعش راهو اللي فما برشا أشغال ومشاريع قاعدة تصير حاليا في عدد من المعتمديات على الأقل في ولاية كيف سواء في مجال البحث عن المياه حفر الأبار البشاج اللي هو
1: مشروع بير النخلة يعني رينا في ولاية مدينة الكيف إن شاء الله
2: النور هذا مشروع بير النخلة
1: وبالتالي
2: تفرهد راية الدهماني وجنوب الولاية فرهد نعم. شوية من بعد يعني المشروع هذا زاد البوشاج هذه الأشغال هذه مهمة ياسر يلزم متابعة وتسريع يعني خاصة للمواطن يعاني منها يوميا راهو زاد أخرى نرجع لك على استراتيجية أخرى راهو ما يلزمناش نستناو الصيف تو أنا علاش اللوم عليهم الخيام في الصوناد وأنا قلت حتى الحديث هذا وجهته مباشرة لهم قلت لهم علاش نستناو في الصيف باش نبدو نتحركوا وتصير الأشغال علاش مش من جاف ومن في من مارس حتى في الربيع نعملوا خطة استباقية قبل الصيف نعرف وين عندنا نقص وين عندنا آبار ضعيفة وين عندنا شبكات قديمة وين عندنا بوشاج يعني
1: تم الخدمة على بكري يعني
2: علاش ندخلوا في جويلي وندخلوا في أوت
1: واضح.
2: هذا هو يعني نزيد نقول لك زاد راهو المواطن عنده دور يعني مهم ياسر في الظروف الحاليه المواطن راهو يستهلك الماء بعقلانيه ما يضيعش الماء
1: ما يسقيش به ماء صالح للشرب ما يسقيش به يعني
2: أكيد.
1: والا
2: اكيد خاطر كل لتر ماء اليوم
1: عنده قيمته هذا هو ويعني وعي ديما نرجو لعقلية المواطن ووعي وكذلك مخطط مسبق فيما يخص المعنيين بالأمر فيما يخص المنظومة المائية هذا موضوعنا فيما يخص التزود المواطن بالماء الصالح للشرب سواء كان المياه المعدنية والمياه الصالحة للشرب
2: يتجاوز الظروف هذه ويرجع التزويد بالماء بصفة منتظمة لكل المواطنين خاصة في المناطق الداخلية والريفية
1: نعم نعم ناحية أخرى حبينا ريكاب على المشاريع اللي هي توا في دور في طور الأشغال بالنسبة للدهماني، رجعة المقاولين والكل، حابين ريكاب معاك تحدثنا فيه، يمكن عنا عديد الأشهر لكن حابين توين وصلت الأشغال ونختموا معاك، تفضل سياس.
2: هو يعني موضوع مهم ياس، نحب أهالي الدهماني بصفة خاصة يسمعوني إن شاء الله يكونوا يسمعوا فيا.
1: نعم.
2: خاطر بالحق زاد الكلمة الطيبة من المواطن وراء التشجيع، خلينا نحن نكونوا يعني
1: حافز لمزيد العطاء،
2: مستعدين يعني أكثر عطاء ونتحركوا ياسر ونطلب ونقلقوا السلطات المحلية والجهوية. نعم. وكل شيء، لكن رأي كلمة البيهية ديما مزيانة، فهمتي؟ خاطر برشا رأي، برشا رأي تونس يعلم بها ربي قرور ودنيا وكل شيء، ونحن قاعدين نفكوا فكين. بون، عندنا في الدهماني حاليا عندنا برشا مقاولين يخدموا، ستة قرابة ستة مقاولين يخدموا.
1: نعم.
2: عندنا في إطار الـ يعني البرنامج التنمية الجهوية، عندنا طريق المقبرة قرابة 500-600 متر على المجلس الجهوي، قاعد المقاول كان يخدم. هذا طريق يعني أكثر طريق تمشي فوق منه جماعة دهماني للمقبرة، وطريق يعني لا علاقة، فهمتي؟
1: مي.
2: المقاول توا حاليا يعني نسبة الأشغال متقدمة ومصلي على النبي ماشية. عندنا مشروع نافور، تهيئة نافور وسط المدينة، كان فهم برشا بيرتيرباسيون في الخدمة، بحكم يعني يخدم المقاول يخدم مدة ويرتاح جمعة يخدم مدة كذا، لكن هو عنده أجيال ما يلزمش يفوتها اللي هي 90 يوم. هو حاليا قاعد، حاليا نحكي معك هو يخدم، يعني قاعد يخدم إن شاء الله يوصل يكملها قبل 90 يوم ومن بعد نجم نتحدثوا
1: إن شاء الله.
2: عندنا مشروع تربوي اللي هو يعني تهيئة مدرسة الانطلاق، هذه اللي جاء وزير التربية ومندوب التربية يعني كانوا موجودين وعطاوا إذن تبدل أشغال في قرابة 240 يوم الأشغال هذه باش تصير. ما نعرفش شنو خطة لهنا مندوبية التربية، خاطر الأشغال جارية توا وصعيب ياسر تحضر المدرسة مع العودة المدرسية، ما نعرفش شنو الخطة بالضبط على الكلام ده.
1: مدة الأشغال يعني تفوت شهر سبتمبر أكتوبر،
2: تفوت 8 شهور.
1: إيه.
2: هي الأشغال عندها قرابة شهر من اللي بدت، فهمتي؟
1: علاش نستفسروا علاش

0: معاسي الهاروني فيما يخص التقييم المدرسي والبنية التحتية للمؤسسات التربوية. إن شاء الله الجمعة الجاية يكون حاضر معنا بحول الله.
1: إن شاء الله في موقف.
0: بالضبط.
1: قلت لك يعني المدرسة هذه 240 يوم وتكون جاهزة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. والسؤال متاع ترجع تقاري كان بيت
0: هي هذه الكل باش
1: تجاوبك عليه يعني الطالب أنا.
0: واضح.
1: نجيك يعني المشروع الرابع اللي الأشغال، الحمد لله وأنت في بالك يعني حكيت عليه وعطيت برشا نداءات ومراسلات، ومش أنا برك يعني نواب يعني الجهة، وحتى السيد مطمد السيد كاتب العام اللي هي الملعب البلدي بالدهماني، يعني المقاول عنده توا قرابة جمعة من اللي رجع يخدم، ويعني وإن شاء الله بإذن الله هو وعدنا أنه أول أكتوبر يعني يكون الملعب
0: مهيئ.
1: حاضر، لكن توا نحن يعني التحضيرات ان شاء الله تصير يعني على قريب، وان شاء الله الملعب يكون حاضر
0: ان شاء الله.
1: يعني مقابلات نادي رياضي بالدهماني من كل الاصناف تكون يعني
0: كل
1: في الملعب
0: الرياضي.
1: انت يعني هو قال اخر يعني اخر سبتمبر او اكتوبر. هذوما اربع مشاريع، وعندنا حي اب هذا يعني يتابع وكاله التهذيب العمراني مقاول، هما في سان كومبوزون كنت حكيت عليه قبل، فيه التنوير وفيه تهذيب الطرقات وفيها الوناص وفيها تحسين المساكن الاجتماعية. الكومبوزون الأول أو شكا على النهاية قرابة 80 يعني عمود يعني نتاع كهرباء، من بعد يبقى كم شي سايب لهم يعني فما
0: يعني إنارة توا نجم نقولوا متوفرة بحول الله، خاطر هو مشكيو من الإنارة قديش من عام الحقيقة.
1: حي إب هذا ما خداش حظه ياسر، زاد
0: نعم.
1: حي الصنوبر هذا ما خداش حظه، وهو أكثر حي مضر أنا نرى فيه، إن شاء الله ياخذ حظه حي الصنوبر. فهمت؟ عندنا زوز هذوما مشاريع أونكور، توا عندنا خمسة مشاريع هذوما مقاولين موجودين في مدينة الدهماني حاليا قاعدين يخدموا، وعندنا قريبا قريبا قريبا عاجلا باش تبدا الأشغال إن شاء الله يكون في أول أكتوبر. يعني مشروع تابع وزارة التنمية هذه يعني حي النصر حكيت عليه برشا مرات. اللي ترصدت له قرابة 2.4 مليار، يعني بناء جسر معبر مائي على وادي يزيد وتهيئة الطرقات وتصريف مياه الأمطار. إن شاء الله هذايا سي بون المقاول صححه، وإن شاء الله باش تبدا الأشغال. وفما زوز مشاريع أخرين باش يصير على الأقل في المدة الجاية إعلان طلب العروض، اللي هو يتعلق بالمسلخ البلدي بقيمة 170 ألف دينار وحي ابن خلدون بقيمة 900 ألف دينار. إن شاء الله يصير طلب العروض للمرة الثانية لو حي ابن خلدون على الأمانة. وهذا هما يعني المشاريع يعني اللي قاعده جاريه واللي قاعده ان شاء الله باش تكون
0: واضح
1: على قريب.
0: واضح.
1: هذا هو بريسك.
0: يعطيك الصحه سي بارك الله فيك.
1: في الاخير كلمه الختام لكل من يتدخل يعني على الميدان في الظروف الصعبه، وخاصه اعوان الحمايه المدنيه، الجيش، الحرس، السلطات المحليه والجهويه، والفرق اللي تعمل في الحراره وتتنقل المناطق المتضرره.
0: يعطيهم الصحه يعني يخدموا في الحر والقر.
1: يحمي بلادنا وان شاء الله تونس العالم تاع تونس ديما يرفرف باذن الله، ان شاء الله القادم افضل باذن
0: الله. ان شاء الله ان شاء الله بسواعد تونسيه. شكرا ليك بارك الله فيك.
1: حظ موفق لك اخت عواطف.
0: يعيشك بارك الله فيك سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني، بارك الله فيك يعطيك الصحه. موافقين ان شاء الله واكيد في متابعه لمختلف المواضيع اللي تتعلق بالتنميه بمعتمديه الدهماني ولايه الكاف. شكرا ليك والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات اذاعه الكاف. بعد شويه تكون حاضرة معنا الدكتورة لمية مرزوقي رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، ورئيسة جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكاف، باش نتحدثوا على الورشات التعليمية لكيفية التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي الأمراض المزمنة. هذا صار يوم أمس في لاغروت بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وحضور سفارة اليابان بتونس. بعد هذا نغم.

واللي محير قلبي عنادك ده اللي مسهر ليلي بعادك واللي محير قلبي عنادك والشوق حبيبي زيد في غيابك وانت حارمني حتى ودادك حتى ودادك حتى ودادك واللي بقوله حعيده تاني اللي بقوله حعيده تاني مهما حتبعد مهما حتبعد راح تلقاني وتوحشني يا وحشني وتوحشني.

0: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكيف والحديث عن الورشات التعليمية لكيفية التعاطي مع الحوادث الصيفية، مسألة تقاسي الأمراض المزمنة يوم أمس بالجروت في الكيف، نظمة الإدارة الجهوية للصحة بالكيف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وسفارة اليابان بتونس. حاضرة معنا الدكتورة لمي المرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف، وكذلك رئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا.
2: بخير، مرحبا. مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
1: مرحبا. إذن خلال هذه الصائفة وكما على طول العام عندكم برنامج قائم الذات تخدموا عليه من أجل يعني توفير الصحة للمواطن والمراقبة والمتابعة الصحية، وخاصة في موجة الحر هذه. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل معك على يوم أمس دكتورة بالأساس.
2: شكرا عواطف، حق الإعلان كان متواجد، إذاعة الكيف كانت متواجدة لتغطية هذا النشاط المهم في الحديقة بالكيف، فضاء لاجروت، هذا الفضاء الطبيعي الجميل.
1: نعم.
2: كانت البرنامج يتمثل في ورشات قامت بها جمعيات وكذلك شركة خاصة فيها أطباء وإدارات صحية.
1: نعم.
2: تعمل خاصة في المجال الإسعاف والإسعافات الطبية. جات بالماتريال متاحة، صغيرات في الحديقة، الشباب.
1: نعم.
2: الكهول وراتهم عليها طرق للإسعاف، للتواصل مع المؤسسات والأطراف اللي تنجد وتقوم بنجدة الناس. عملوا معناها محاكاة باهية، وكان انخراط معناها في هذا الفضاء لكل الوافدين عليه. إلى جانب هذا فما أطباء محاضرين أساتذة من كلية الطب بتونس.
1: نعم.
2: يرجعوا بالنظر إلى مستشفيات جامعية بتونس العاصمة. كانوا حاضرين، ومعناها في الجزء الثاني من هذا النشاط كان نشاط علمي، محاضرات في مدرسة علوم التمريض مع محاكاة وتطبيق معناها حاجات كيف يتصرف خاصة أعوان الحماية المدنية والإدارات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية اللي هما في الخطوط الأولى، خاصة في أقسام الاستعجالي ومراكز الصحة الأساسية.
1: نعم.
2: كيف يتصرفون عند تلقي مريض عنده وعكة صحية بسبب ضربة شمس، ضربة حرارة، شيح في الدم، لدغة عقارب، لدغة أفاعي، خطر هذه الحوادث تقع فيها في فصل الصيف، وهذا يتنزل فيه إطار هذه التظاهرة على خاطر فصل الصيف السنة، وممكن منتظر أنه السنوات القادمة كيف باش يكون الحرارة مرتفعة والحوادث تكون موجودة برشا على غرار الغرق كذلك. احنا صحيح بالكيف ما عناش
1: إلى جانب حوادث الطرقات،
2: إلى جانب حوادث الطرقات إلى غير ذلك، وحكاية كذلك على التصرف وكيفية معالجة الناس اللي صار لهم غرق في المياه العذبة اللي احنا سواء في المسابح أو في البراج ولا أودية إلى غير ذلك، وهذه حالات احنا تأكيد تكون يومية في ولاية الكيف في كل مناطقها وين فما سدود ووديان.
1: نعم.
2: الحق كذلك صارت ورشة لتقصي مرض ارتفاع ضغط الدم والسكري، ورشة كذلك لتقديم نصائح من طرف أخصائية في التغذية للوقاية من هذه الأمراض المزمنة، لتخفيض تخفيض الوزن، تخفيض كمية الكوليسترول والسكر في الدم إلى غير ذلك. والحق أشرفت إدارة الجهوية للصحة على هذا البرنامج.
1: نعم.
2: كان التنظيم ومعناها شرفنا بزيارة ومواكبة السيد الوالي والإدارات المرافقة ليه لهذه التظاهرة سواء في فضاء لاجروت أو في مدرسة علوم التمريض. وهذا يدل على حرص منها الدولة، القطاع العام، وزارة الصحة
1: على صحة
2: حماية المواطنين، على الرفع من وعيهم بالمشاكل الصحية والتكوين المستمر للإطارات اللي تعمل في مجال النجدة والإسعاف، حتى تكون على بين من مستجدات سواء في المعدات الطبية أو التشخيص أو الأدوية، باش تعطي أحسن خدمة وننقذ أكثر ما يمكن من الأرواح اللي تعرضت لحوادث مرتبطة بفصل الصيف وارتفاع الحرارة والنشاطات الترفيهية اللي تنجم تصير في فصل الصيف.
1: مهم جدا يعني الورشات التعليمية لكيفية التعاطي مع الحوادث الصيفية وتقصي الأمراض المزمنة، النظام الغذائي وكل ما يهم سلوك المواطن يعني وقت في موسم الصيف وخاصة إثر الموجة الحر، واللي في الحقيقة حسب ما حكيت وزارة
2: تعرضوا كذلك
1: لضربة تفضلي،
2: ومعناها كيفية التعامل مع المصابين بالاختناق اللي هو أكثر حاجة تقلق الإنسان، معناها إلى جانب الحروق اللي يتعرض لها في الجسد متاعه، لكن الاختناق حتى كان بقى معناها ومنع من الحروق الاختناقات يلزم كيفية التعامل معها، كيفية معالجتها والإحاطة بالأشخاص اللي يتعرضوا للاختناقات غازات سامة نجم تأثر كثيرا على صحتهم معناها آنيا وحتى على المدى المتوسط.
1: هذا هو جانب آخر دكتورة ونختم معك، فيما يخص الدورات التكوينية اللي تقوموا بها للإسعافات الأولية، تعاون برشا شبابنا والمتطوعين إنهم ينقلوا هكا السلوك هذاك أو كيفية الإسعاف في ديارهم وفي يعني حتى مع المحيطين بهم سواء كان في المؤسسات التربوية وإلا غيرها، إلى جانب يعني يكونوا عندهم شهيد معترف بها وتفيد برشا، علاش ليه باش يتوسعوا أكثر ما يمكن، يكون شباب مثقف من ناحية الإسعافات الأولية.
2: فعلا احنا أمس معناها صارت بالتوازي، معناها هي ما هوش مبرمجة ضمن هذا النشاط، لكن كانت دورة في الإسعافات الأولية، جاءوا مشاركين شباب خاصة تلامذة وطلبة، كانت على مدى يومين في المعهد العالي لعلوم التمريض، الجمعة والنصف الثاني من التكوين تم وانتهى نهار الأحد، فكانت معناها عنا مدربين يعلموهم الإسعافات الأولية، وكانت معناها النشاطات والتعلمات الحق كانوا فرحين بها، وبشي كما ذكرت انت بشي يطبقوها هما سواء في المنازل في الشارع في مكان الدراسة سواء
1: على الطرقات
2: إلى غير ذلك. والنشاط اللي صار كذلك في الجروت وكل المحاكاة والتفسير والنصائح المقدمة حضر لها إلى جانب الشباب، معناها كهول وانت تعرف الأجروت سكتو يمشي ولها الفضاء هذيك ناس تحب تلوج على الراحة وخاصة من ليروتريتي، واستفادوا برشا وأعربوا لنا أنهم باش يمشي وينقلوا المعلومات هذه لأحفادهم الأولادهم العائلتهم، خاطر كانت الطريقة
1: مبسطة
2: وبيداغوجية اللي نجموا يفهموها وعرفوا معناها عطاوا أخذوا معلومات صحة ما كانوا يقومون به في أي أزمة وإلا أي طارئ صحي ممكن كان معناها الطريقة مش صحيحة، لكن
1: يعني الطريقة مغلوطة لكن أنتم صحتوا لهم كيفش يتصرف
2: معلومات اللي فرحوا بها ومعناها وحدهم وحدهم مش يمشيوا يلقنوها ويعلموها للأطفالهم والأحفادهم.
1: بارك الله فيك دكتورة لاميا مرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف، ورئيس جمعية الهلال الأحمر التونسي فرع الكيف. إن شاء الله في قادم الأيام نتحدث زيادة على جمع التبرعات والمساعدات بخصوص العودة المدرسية والجامعية، وأهمية الهيئات المحلية بولاية الكيف الخاص التابعة للهلال الأحمر التونسي اللي يخدم في خدمة كبيرة برشا وعمل إنساني بدرجة أولى. شكرا ليك. شكرا ليك، بارك الله فيك، موافقين وكل اللي معاك كلهم من إطار صحي وشبه صحي وكل ما يهم الإداريين في الإدارة الجهوية للصحة بالكيف. شكرا، شكرا ليك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف في استوديو النهسة.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. تمام ولا 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تختتم اليوم جلو الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكاف وسليانة، والذي أعلن عنه برنامج إنيسيا أمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتخصيصيا وطنيا في السلامة المرورية. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد أيمن الحكيمي أن هذا البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي، وأن البرنامج يشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تخصيصية ميدانية بالطرقات. قال رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة عادل العبيدي أن الموقع بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداسي الأول سينطلق في العمل بداية من الرابع من سبتمبر القادم. كما أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تم عملية خلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، وبيّت أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. يتم ابتداء من يوم غد استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أصيب 11 فلسطينيا اليوم بينهم 5 صيادين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في شمال وجنوب وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بإصابة 5 صيادين بعد إطلاق بحرية الاحتلال الصهيوني النار وقنبل عليهم خلال ممارسة عملهم في مهنة الصيد في بحر مدينة غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم لقاءنا في استوديو الناس. وكما حكينا من أول لقاءنا أنه نتحدث على ديوان التونسيين بالخارج، اللي يطلق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج. الموضوع هذايا تحدث فيه المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج سيد حلمي تليلي، أنه الشروع خلال هذه السنة الحالية في تشغيل هالمنصة الرقمية اللي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي واللي تمكن التوانسة بالخارج انهم يعني نجموا يعني يتمكنوا من النفاذ الى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابة اللازمة بشأنها، وتسهل لهم زيادة فيما يخص الندوات الجهوية. اقليم تونس الاول في بنزرت المرة اللي فاتت صارت ندوة جهوية اللي بخصوص توانسة قوتنا أو جاليتنا قوتنا بخصوص المشاريع والاستثمارات اللي ممكن يقوموا بها في تونس على إثر العودة النهائية، أو الاستثمار زيادة يكون على البعد فيما يخص إخراج الوثائق وكل ما يهم العلاقة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية وكل ما يهم زيادة المجال الحرفي وغيرها من المشاريع الخدماتية نجم تكون تفيد البلاد وتدخل زيادة العملة الصعبة من خلال يعني العمل، وكذلك مسألة التقاعد بالنسبة للجالية التونسية خارج حدود الوطن على إثر العودة النهائية متاعهم. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، وكل ما يهم زيادة حبينا في لقاءنا اليوم نركزوا على مسألة مهمة اللي تتعلق بتخرج نهار السبت 149 متفقد ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026. هل المشروع هذية أو نقولوا الإشراف كان من قبل وزير التربية تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي بحضور يعني جملة من المسؤولين من بينهم ولي نابل وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. توزع المتخرجين يعني على 3 اختصاصات من بينهم 99 متفقد ومتفقدة في اللغة العربية و45 في اللغة الفرنسية و5 في اللغة الإنجليزية. في إطار التفقد يبين أنه على إثر حديث وزير التربية اللي هي مثابرة علمية وحس مهني رفيع خلال المسار التكويني والاهتمام بالموضوع هذا يمكن من المتفقدين من قدرتهم على الاضطلاع بأدوار قيادية فاعلة داخل المؤسسات التربوية مما يخدم تلميذ اليوم مواطن الغد، وأنه الدور اللي اطلع به معهد المهن والتربية في احتضان هذه السنة التكوينية مكنها من السير في ظروف طيبة، وأنه المناظرة الخاصة بالتفقد البيداغوجي لم تفتح منذ سنة 2016 واللي يبرز الأهمية الاستثنائية لهذه الدفعة الجديدة. أهمية تأكيد دور المتفقد في تطوير أداء المدرسة وتحسين جودة التعليم، وأنه المدرسة العمومية تظل أولوية مطلقة في اهتمامات الدولة وتوجهاتها باعتبار أنها الحصن المنيع للمجتمع والقاطرة الأساسية للتنمية، ومن الضروري مضاعفة الجهد يعني لتعزيز دورها والارتقاء بجودة خدماتها التربوية، وأنه مختلف المناظرات المهنية اللي تم فتحها يتنزل في إطار رؤية أشمل تسوغ محاورها اللجان المختصة بما يضمن استدامة التكوين وتطوير الكفاءات التربوية. اللقاء هذية اللي فيه المتفقدين المتخرجين يعني كان لقاء تلي فيه ميثاق الشرف المهني اللي أكد التزامهم بأمانة خدمة البلاد من خلال تفانيهم في العمل بما يعود بالفائدة على المدرسة التونسية. لقاءنا أكيد مازلنا مواصلين معاكم على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا زميلتي آمنة الخليفي في ركن ناس ومشاغل.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: ناس ومشاغل.
2: مرحبا بكم، واصلين معاكم المشوار في استوديو الناس. استوديو الناس اكيد باش نتحدثوا في ركن ناس ومشاغل على موضوع على غاية من الأهمية يهم الناس الكل، اللي هو موضوع التنمية. هكا ولا لا آمنة؟ مرحبا بيك
3: أكيد،
2: وزادة الرحب بضيفك اللي هو حاضر معنا توا، سياسر القرار.
3: يعيشك عواطف، يعيشك، يعطيك صحة. رحب بيك أنت، رحب زادة بضيفي سياسر القرار، يعطيه صحة على قبول الدعوة. زادة كيف كيف نسلم على كل مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. التنمية وما أدراك ما التنمية. التنمية اللي هي مطلب من مطالب كل سكان الجمهورية التونسية وبالذات يعني شمال الغربي والكيف. احنا اليوم الروبورتاج انتاعنا خرجنا للشارع، سألنا يعني مواطنين شنو مطالبهم في ما يخص التنمية. نعرفوا انه ولاية الكيف نقصة العديد يعني من المشاريع، من النقائص اللي موجودة، وهذا اللي باش نسمعوه يعني في روبورتاجنا، خاصة انه التنمية ركن من الأركان الاقتصادية وكذلك الاجتماعية الهامة في تحسين جودة الحياة والاستقرار. نسمعوا الروبورتاج ونرجع.
4: عسلامة، مرحبا بكم. نقائص التنمية في الكيف موضوع مهم جدا، موضوع كان لازم تطرق ليه الحقيقة، عنده برشا. الكيف بلاد مزيانة وفيها برشا موارد، بصف كو التنمية ما هيش معناها ناقصة برشا في الكيف، وما هي قاتك ما مفهمش مفهمش خدمة كبيرة على التنمية. أول حاجة نبدأ بها هي الحقيقة البنية التحتية. البنية التحتية اللي ما تشجعش برشا المستثمر باش ينجم يجي ويتنستال في الكيف. طرقاتنا ماهيش باهية، معناها اللي باش يسهل الترانسبور، باش يسهل التحرك للكيف. الاستثمار في الطاقات الشبابية زادة، خاطر كيف ما عندهش كين شبابها اللي لازم تستثمر فيه. الاستثمار في الطاقات الشبابية ناقص، وذيك عايش نشوفه اللي شباب يخرجوا برشا ويبعدوا على الكيف اللي هي فيها برشا برشا برشا موارد، كما السياحة الداخلية، كما الفلاحة، كما عنا برشا موارد اللي نجم نستثمر فيها، ولكن مالوغوزمون ما فماش خدمة كبيرة على هذا. ماذا بينا لو كان نتوجه اليوم للاستثمار في الشباب، نتوجه لتحسين البنية التحتية في الكيف، نتوجه للسياحة الداخلية. نعرفوا لي مونيمون متاعنا في وضعية ما هيش باهية، دونك اليوم كان نحبوا نخلقوا تنمية معناها في الكيف، يلزم التوجه للفلاحة والسياحة البديلة والسياحة البيئية. وإن شاء الله ما نعودوش نسمعوا على حرائق جديدة في تونس كاملة، مش كان في الكيف، باش هكيكة حتى الغابات متاعنا راهو مورد لخلق التنمية ولخلق فضاءات جديدة. دونك ماذا بينا لو كان نسمع على مخططات تنمية تدمج الشباب والنساء أولا، وماذا بينا لو كان تكون ثم تسهيلات تنمية من القروض لتسهيلات الإجراءات الإدارية ومعناها وتنقيص شوية كلي بروسيدور بيروقراطيك. هكيك يمكن نجمو نقلصو من الفجوة اللي موجودة بينا وبين جهات أخرى، نحاولو نخدمو على خلق مواطن شغل في بلادنا.
5: إذا نحكو على التنمية في الكيف، نتفكروا اللي نحنا ولاية الكيف من أكبر الولايات الموجودة في تونس، واللي نسبة الفقر متاحة عالية برشا، اللي هي تعتبر ثاني ولاية في نسبة الفقر، وهذا شيء الحقيقة يحزن ونعانوا فيه. ولاية الكيف هي الموقع متاحة استراتيجي، اللي هي موجودة على الحدود، على جهتي مش حتى جهة واحدة، موجودة على تساقية، موجودة على قلعة سنين، اللي ورغم ذلك الكل هي مهمشة. المفروض انه وطالبنا برشا، اكزامبل انا كنت في لجنة الاستثمار والتعاون الحدودي، عملنا دراسة عميقة وخدمنا علاش ما يكونش موجود منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، اللي تكون مثلا على ساقية معلش خاصة الساقة، لأنها الساقة الشهيدة اللي هي دفعت من دمها وغادي كينا تخلطت دم بين تونس والجزائر، اللي هي تكون بلوز وموا راجعوا لها شوية من اعتبار، وتكون هي النقطة اللي تم من خلالها نخلقوا بها روح جديدة، اللي هي يعني تجمعنا بيناتهم، يعني اللي هي فما جبانة بين تونس والجزائر. علاش ليه ما تكونش حاجة منطقة تبادل الحر اللي تفيد العبيد العايشة، وغادي كان باش تخلق بطبيعة فرص برشا، ولهنا باش نخلقوا فرص باش نقص من نسبة التهريب، ونحن نعرف نسبة التهريب برشا على الحدود، واللي هي قاعدة برشا عبيد قاعدة تموت في الـ في الـ في الحوادث هذه. وشكون المهربين؟ أغلبهم شباب اللي المفروض يكون عنده فرصة في ولايته في بلاده، إنه وأغلبهم زادة فما عبيد متخرجة باش هيدهم، لكن وقت اللي يكون في منطقة مهمشة، منطقة ما فيهاش تنمية، منطقة ما فيهاش فرص تاع التشغيل، ويكون عنده كاين فرصة بركة تاع التهريب، سي نورمال هذاك الحل الوحيد اللي باش نحنا مانيش نشجعوا على التهريب بيان سور، لكن لهنا نحكوا في الواقع اللي موجود في في في ولايتنا، ولهنا برشا حوادث اللي تلقاه صغير يعني يختار لك الموت بلوز اون موا انه باش يمد يديه على انه يبقى هكاك بطال، هنا شيء يوجع القلب. هذا كيف كيف باش نقصوا نسبه كبيره من البطاله، اللي نحن كان نشوفوا فما برشا مشاريع تجيب برشا مستثمرين يجوا للكيف، لكن ديما اللي نتسالوا فيه اللي هو اي مستثمر يجي نبدو نسمعوا ها مستثمر جاي ها وجاي ها والبروسيدور ها ما لقاش بلاصه، واللي هي الكيف كامل بخسك فارغة، ما فيهاش معامل، ما فيهاش منطقة الصناعية في برنوسة ديجا فارغة، المعامل هاويني يعني الحيوت مكدسة، مي ساعات الناس اللي ما فماش اسباس للمستثمر، وإلا الناس هاو البروسيدور هم قاعدين يحضروا حضروا، وبعد ناس كان المشروع مشي من ولاية الكيف الولاية أخرى، وعليش ما ندروش لهنا؟ أسكو المشكلة فينا في الإداريين المستثمرين، في شكون قاعدين يقابلوا، شكون قاعد يأثر عليهم؟ إذا فما ما ساعات نسمع اللي فما مستثمرين يقول لك فما مسؤولين، يعني مسؤولين بكادر في الكيف يقول لك ما لقيت ما تجيك لهنا، علاش لهنا؟ لهنا اللي هن أكبر فرص يعني.

0: تنقل اللي ولد تخافك توا قاعدين نشوف في ولايه الكيف هي منطقه نتاع مرور، يعني حتى اخوانا الجزيريه كي يتعدوا يتعدى طول يمشي هاكا يمشي السوسه الحمامات المناطق السياحيه تخافك تونس شوي ولد منطقه عبور ما عادش منطقه اللي هي زاده تنقص فيها شويه من المشاريع. لذلك زاد فما شباب دقيقة وقاعد يحب يستثمر سبب عرف اللي الدولة ما عادش تنجم توفر له فرص التشغيل وكل شيء الانتداب سورتو سبب عاول على روحه بيحب يقدم مشاريع، لكن نشوف اللي بخش دور في الإدارة خليه يكره حاجة انه يحب انه خمس في يوم انه يستثمر لي بروسيدور الاوراق امشي منه اجا منه الاوراق منه منه منه منه يعرقلوه يخلوه بالحق سورتو فما عباد اللي تطلب في قروض وكل شيء وفما مشاريع زاده اللي باغ اكزومبل فما فئه معينه مثلا ما تدفعش في البروجي هذاك اوتر بيرسون مثلا عنده نفس الفكره اما طريقه اخرى البنك باغ اكزومبل تقول له لا على خاطر مثلا في الكيف رانا سي بون البروجي هذا رانا فكرنا عليه قلنا احنا التيب نتاع لي بروجي هكا راه سكر عليه دونك هو يتحمل مسؤوليه عباد اخرى مثلا ما خلصتش عباد اخرى ما نجحتش دونك هو اللي هو يتحمل مثلا باغ كونتر كي يمشي ولايه اخرى يلقى الاستحباب ويلقى الترحيب ايجا وحل مشروعك لهنا ايجا وحل وقدم لهنا. زاد نحب نعمل لفته صغيره على المشاريع الصغرى اللي هي زاد المشاريع في القطاع التقليدي الحرفيين علاش ليه ما ندعموهمش اكثر علاش ليه ما نشجعوهمش اكثر اللي توا ديجا العوام الاخرانيه نسبه كبيره نتاع المشاريع الصناعه التقليديه عرفت رواج كبير سورتو في تونس كامله واللي زاد السياح اللي يجوا يحبوا ديما حاجه هاند ميد حاجه مصنوعه باليدين ونحن ما شاء الله الكيف عن المرقوم عن الصناعات التقليديه والحرفيه ما شاء الله وربي يبارك وعنا برشا حرفيين وعنا ديجا الحاجه الباهيه ديجا فما ديجون قاعدين يحاولوا فك الصنعه هذيك الحاجه الابتكار ويطوروا منها اللي هي بلوزومو ولت مفقوده اللي ما عادش برشا يلوجوا على الصنعة هذه ويطوروا منها ولو لوج على حاجات أخرى ما أسهل بالعكس نشجعهم وندعمهم ونوفروا لهم الفرص ونخلقوا لهم الفرص سورتو في الكيف اللي كبدا مثلا مهرجانات نستدعوهم علاش ليه علاش مثلا المهرجانات غياب الحرفيين المفروض الحرفيين يكونوا موجودين خاطر هما راهم همش يخدموا قلنا احنا سيزون كامل يصنعوا كل شيء باش يديهم بريود صغيره باش ينجموا يبيعوا المهرجانات الكبار مثلا في كيف المعتمديين علاش ما يستدعوهمش ساعات نشوفوا فما عباد تحضر فما عباد ساعات ما تحضرش بلوز مارك وبتدخل لازمنا نوفر لهم الطرق انه باش يروجوا وما نغلوش عليهم ديجا ساعات تقول لك صوم باش تكريه بالصوم الفلاني والفلاني الفلاني فهو يعني مربي بحالته كيفاش يصنع فك العام كامل كيفاش يشري في الماتير بروميير وكيفاش يخدم وتدخل فما ينجم يكون وحده ساعات فما شكون اللي ينجم يخدم معاها شوف انت المندوب اللي خلص فيها دونك هو ذاك ديجا عنده شارج كبير دونك لفته كبيره بالليل للصناعات هذه خاطر بلوز ما خلطناش على المعامل ما خلطناش على حاجات الكبيرة خلي على قليلة الصناعات هذوما في الكيف نشجعوهم ونخلوا لي جون واللي يخدموا يطوروا ونخلقوا لهم فرص وليش لا زاد الإدارة الجهوية نتاع الصناعة التقليدية زاد تخلي وتسهل الفرص انه زاد يمشوا يعرضوا في المعارض الاخرين ويسهلوا لهم وتكون بالتساوي.
1: ناس ومشاغل
2: هذه دونك ركن ناس ومشاغل كما قلت عطف صوت المواطن ومتطلبات المواطن خاصة متساكن ولاية الكيف. معنا احنا سيد النائب ياسر القراري عن ولاية الكيف حاضر معنا. نقول لك سي ياسر صباح النور مرحبا بيك.
3: صباح صباح الخير، مرحبا بك
4: مرحبا بك.
3: ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكل متابعي إذاعة كيف.
2: يعيشك يا سي ياسر، نقول لك يعطيك صحة على قبول دعوتنا باش تتدخل معنا. هذه يظهر لي كما سمعت الروبورتاج ومتطلبات

0: المواطنين ومتسكنين ولاية الكيف في التنمية الشاملة اللي يتمنوها يحلموا بها فيما يخص المشاريع، بعض المشاريع، الشباب المعطل، الاستثمارات اللي ديما نسمعوا انها موجودة في ولاية الكيف وباش تكون في القريب العاجل، وبعض عدة مشاريع، وبعد ما نشوفوا حتى شيء طرقات زادة كيف اللي الحالة نتاعها رديئة جدا. وانت ولد الجهة ولد الكيف، وظهر لي تعرف يعني المتطلبات هذه اللي يطلبوا فيها المواطنين مش غريبة عليك انت يعني كنائب سيسر معنا اليوم. حبينا نسألوك شنو اللي فما شنو ما فماش فيما يخص جديد فيما يخص التنمية في ولاية الكيف، علاش فما مشاريع تكون يعني يعدونا اللي هي تكون موجودة على أرض الواقع وبعد ما نشوفوا حتى شيء، بما أنك نائب قريب من السلطة المركزية والجهوية نحبوا من عندك يعني نجاوبوا مواطنينا اللي كانوا معنا في الروبورتاج.
1: شكرا، ونتمنى أن الوقت يكفيني باش نجم نتفاعل، لأنه المشاغل طرحوها معناها منذ حين معناها الحقيقة مهمة برشا، ومعناها زوج مداخلات أتت على محاور متعددة تتطلب يعني التفاعل والتوضيح. الحقيقة أنه الوضع الجهوي لا يختلف اثنان في أنه وضع صعيب، وأنه التنمية إذا يعني محدودة إذا في مستوى جهة الكيف، وهذا قلناه وكررناه مرارا ويعني طوالا وفي عديد المناسبات في البرلمان وفي كل الفضاءات اللي عبرنا أنه وضع التنموية في الجهة، وأنه الجهة هذه كيف ما سمعت منذ حين صحيح عندها مميزاتها الجغرافية من حيث المساحة، مساحة الأراضي الزراعية، من حيث الخصوصية الثقافية، من حيث التموقع الجغرافي، لكن أيضا اليوم في ظل مقاربات المجالية الجديدة إذا فإنه أيضا تظلمها يعني الجغرافيا مجددا، خاصة في ظل التقسيم الإقليمي الجديد اللي يجعلها ولاية طرفية داخل الإقليم الأول. هذا كل جملة من الصعوبات اللي تمثل إذا معيقات للتنمية، وهذا علاش أكدنا أنه لا بد للدولة أن تتدخل، لأنه راو أنه تغيب 50 سنة، الدولة تغيب 50 سنة على الجهات الداخلية وعلى رأسها جهة الكيف، لأنه جهة الكيف من أكثر الجهات تضررا من غياب الدولة ومن السياسات العمومية المعتمدة في البلاد، واللي ركزت على مسألة التوحلة وتهميش المناطق الداخلية، لكن هناك تباينات. اليوم كيف نشوف الطريق الطيارة توصل يعني الباجة وجندوبة نقول أنه فيها بداية فك عزل على تلك المناطق. الطريق السيارة الثانية جلمة بوزيد القصرين قفصة، فأنه انطلق إذا قطار التنمية هناك. الجهة الوحيدة اللي تم الحديث منذ أكثر من عقد ونصف تقريبا على طريق السيارة إذا لها ولم يتم حتى برمجته أصلا إلى حين يعني منذ سنة أو سنة ونصف ونجوها التفصيل من بدينا نحركوا في الموضوع وإذا يتحول إلى واقع باش يتحط على الطاولة. هذا خلى أنه سمى معيقات تنموية حقيقية في مستوى الجهة. هذا ما يمنعش زادة أنه سمى مكاسب، لأنه كيف نحكيه على التنمية نحكو على تنمية اقتصادية ونحكو على تنمية اجتماعية ونحكو على تنمية الخدمات وغيره. اليوم يعني صحيح ثم المستشفى الجهوي بالكيف وكنا نعانوا في وضع كارثي منذ 3 سنوات، راه حتى اطباء الاختصاص ما كانش عندنا، كانت نساء تموت في وقت الولاده في قسم التوليد. اليوم ارتفع عدد الاطباء في طب الاختصاص واصبح عندنا تقريبا 10 وماشيين القسم الجامعي 11، ومطالبين وزاره الصحه كيف ما صار في جندوبه هنا بجنبنا معناها أعطى صبغة القسم الجامعي وما يترتب عنه طبعا لاحقا من تجهيزات وموارد بشرية إلى آخره، فإنه في جهة الكيف زاد من حقنا إذن في الأدنى اللي هو معناها الحق في الصحة يكون عندنا مستشفى يليق ب 250 ألف ساكن في الجهة، 237 ألف ساكن تحديدا. فإنه كيف يعني قضية الماء تتذكروا يعني ما زلنا إلى حد الآن نعانوا فيها، والاحتجاجات ما زالت رغم أنه معناها في العوام اللي فاتوا كان الحديث على أنه كان تعتقد الناس أنه أزمة الماء هي أزمة جهة الكيف فقط، وكتبين للكافية اليوم أنه أزمة الماء أزمة وطنية. اليوم تبرقة تعاني، واليوم سوسة تعاني، واليوم مستير تعاني إلى آخره، ونحن عانينا قبلهم وما زلنا نعانوا. لكن إذا نتمنى المشروع هذا الذي أنجز اليوم دفعنا عليه وصبرنا وقدمنا إصداراتنا وقلنا للكافية أصبروا عليه، أما اليوم المنجز لازمنا نقيموه. احنا اليوم المشروع تقريبا وصل للمرحلة النهائية، لابد أنه نقيمه. إذا المشروع هذا حطينا كده معناها دفعنا، إذا أنه الدولة تحط 45 مليار للمشروع هذا، اليوم لابد أنه نشوفه نتائجه في الواقع، لابد أنه نشوفه تقلصه. قلنا مش نحل المشكلة نهائيا، لكن لابد أنه تحل المشاكل.
0: يقلص منها
1: تبقى فني بالخمس أيام وبالست أيام، تو هذا أصبح غير مقبول، أنه فني ساعات في اليوم فني تقص فني عادي جدا ومقبول فني. أما أنه نلقاو أحياء مازالت، وإحنا جبنا 80 لتر مازالت فني أحياء إلى حد الآن تعاني من هذا الشح المائي، هذا غير مقبول. هذاك علاش في المدة الجاية سنطالب بتقييم شامل إذا لنتائج هذا المشروع، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. لأنه عدم نجاعة المشاريع راهو فني معناها هذا يدخل في سوء التصرف في المال العام راهو فهمتني باهي. هذه بعض المحاور، فيه محاور أخرى فهمتني اللي تتعلق بالبنية التحتية. سمعت يعني اي، لانه التنميه مرتبطه بالبنيه التحتيه صحيح، يعني ما نجموش فهمتني اليوم ما تنجمش تقنع مستثمر وتقول له ايجا. وتعددت المحاولات، وتنجم بعد الاستثمار الخاص تعددت محاولات اقناع المستثمرين. ديما المطلب الرئيسي هو الطريق السياره اللي كيف ما اكدت منذ حين سؤالي وين كنا بالحق من 15 سنه تيلي، وين كنا وقت اللي الناس حركت طريق السياره نتاع جندوبه، نحن شكونا نعملوا؟ وقت اللي تحرك طريق السياره نتاع جلمه وش كنا نعملوا؟ الناس تمثلناش كانت تعمل سؤال بصراحة. معناها أنا أرقني فهمتني، جينا لقينا، أنا كنت نعتقد أنه الملف أفونسي وعندنا دوسي متقدم وحدة، فني جيت جينا ما لقينا حتى شيء، جينا لقينا روحنا نعاودوا أزيرو. وإذا في ظرف سنتين باش نجمنا نفرضوا ونقنعوا الحكومة في أنه يتوضع على المشروع هذا على الطاولة، ورصدت له رسميا الاعتمادات إذا لاقتناء الأراضي، وانتهت الدراسات النهائية، واليوم وصلنا لمرحلة تحرير الحوزة العقارية، وعندنا زوج ممولين مستعدين لتمويل مشروع الطريق السيارة. لكن هنا زاد نسأل اليوم اللجان اللي راه مفترض تنجم في عويم لجان الاستقصاء والمصالحة بالمعتمديات اللي بيشق شقة الطريق، يزينا ما خسرنا من الزمن، خسرنا عقود توا، ما زلنا مستعدين باش نخسروا عقود أخرى. زاد خلي الناس كلها تحمل مسؤوليتها، كل واحد تحمل مسؤوليته، يعني راهو النايب يتحمل مسؤوليته، و يعني الوزير يتحمل مسؤوليته، والرئيس يتحمل مسؤوليته، والولي يتحمل مسؤوليته، والمعتمد والعمدة فني يتحمل مسؤوليته، والمجلس المحلي يتحمل مسؤوليته، كل واحد عنده إذا مجال لتحمل المسؤولية. اليوم إذا ثم خمسة معتمديات باش يشقها على ثلاثة ولايات على طريق السيارة، هل اللجان هذه راهو نسرعوا فيها، وإحنا طالبنا أنه ما هنا إلى نهاية هذه السنة يتم إنهاء أعمال لجان الاستقصاء المصالحة لتحرير الحوزة العقارية بشكل نهائي، باش نهزوا الدوسي نتاعنا ونمشوا للزوج ممولين اللي جاهزين ومستعدين وبل يتنافسوا شكون يمول هالمشروع هذا فهمتني. يزينا من الانتظار باش نجموا في أفق نهاية 2027 نخرجوا إعلان الصفقة العمومية، فني باش نجموا نربحوا شوي من الزمن. راي رئيس الحكومة وقت جت مرقت لنا 2040 لطروت احكوا ليها 2040 وقت كانت وزير التجهيز، قالت لنا ما تحكوش ليا على طريق السياره كيف 2040، توا هنا حطينا الامور على السكه، كل واحد يخدم خدمته. فني اليوم ننهيو تحرير الحوزه العقاريه قبل نهايه 2027، خلينا احنا زاده كنواب يبدا عندنا دوسي ضاغط باش 2027 وننقص في قانون الماليه نهايه 2026، نناقش مع رئيس الحكومه ايا كان هذا ولا غيره ولا اللي جاي فهمتني، في انه سي خويا نحن دوسينا هاو حاضر برا جيب الفلوس، وزوج ممولين موجودين، عدي لي الدوسيه فني الوحده للتمويل فني، وخلنا نطلقوا ارواحنا فني. هذه معركه من المعارك، نجي للاستثمار الخاص. الاستثمار الخاص واللي هو الازمه الحقيقيه في الجهه، لانه العائق الكبير هو اليوم التشغيل. جهتنا باهيه، جهتنا محلاها، جهتنا معناها يعني قابله للعيش، راهو من الجهات القابله للعيش واللي يستطاب فيها العيش، فقط تحسين شويه الظروف فهمتني. نرجع مثلا للصناعية والحرف والشباب إلى آخره قبل ما نمشي للمشاريع الكبرى. اليوم سمعت معناها في التدخل منذ حين يعني تشجيع الحرفيين، يعني واجب تشجيع الحرفيين. إذا نحن كجهة سقطت على المشاريع الصغرى هذه والحرف، راهو واجبنا أن نشجعوهم. أنا طرحت منذ مدة معناها في زيارة المنطقة الحرفية مثلا انه يكون عندنا اليوم البرودوي نتاعو ما لازموش يبقى غادي سامحني مضغور في بلاصه ما تشوف فيها حتى حد فهمني، والمونبري غادي في المنطقه الحرفيه راه نجم نعملوا لهم مستوى ولا زوج في وسط البلاد. احنا مو ماشيين في اعاده تهيئه نافوره حي الدير والمنطقه السياحيه معناها باعتباره معناها خط ديناميكي خط سياحي الى اخره، نجموا في الجهه المقابله وطرحنا ان يكون عندهم نقاط نتاع ترويج نتاع بيع وتكون ثم معناها ارتيزانا غادي يكون ثم فلوريست غادي يكون ويحسن منظر البلاد ويحسن جاذبيه البلاد ويوفر لهم هما فرصه لانهم يخرجوا على الشارع ويكونوا على الواجهه
0: يروجوا منتجاتهم.
1: الحافلات السياحيه اللي تجي وتحبس وسط البلاد تتعدى حذاهم وتنجم تاخذ فني وينجموا ما عادوش يبيعوا فني موسمين يبيعوا على امتداد السنه هذا كله راهو ممكن معناها فقط اجتهادات صغيره. شنو باش يكلف هذا؟ باش يكلف البلديه معناها تقريبا باش تحط 200 ولا 300 عندهم حتى معنى معناها تاع 20 مليون 3 وحدات 60 مليون تي نحطوا فيها في حوايج لا معنى لها، نحطوا فيها في حوايج لا معنى لها، نحطوا فيها في دودانات نحطوهم اليوم ونحوهم غدوه فهمتني. يعني حوي بالحقيقه ثم مجهودات صغيره نجم نقوموا بها. اليوم الاستثمار الشباب وتشجيع الشباب متفق تماما كيف كيف مع اللي سمعت واعتقد هنادي كانت تحكي اني الحقيقه معناها غير مقبول اليوم التعطيلات حجم التعطيلات الاداريه. الشاب اليوم يجي يقدم يجري يجري يجري للي ايس صدقني اللي ايس ونجريو معاه ونحاول وتطلع لك التعقيدات الاداريه ومنا ومنا فهمني والاداره هذه والاداره الاخرى فهمني وهاي لابي وهاي لابيا وهاي البي تي اس وهاي القباضه وهاي وتلقى باش تطلع ورقه ملف في 10 اوراق وكل ورقه باش تطلعها لازم تمشي لعشر ادارات. الحقيقه تعقيدات اداريه كبيره تعقيدات اداريه كبيره برشا اللي تخلي الشباب ييأس ويقول لك فك عليا فني. وهذا الحقيقه لابد من وقفه حازمه، لابد من انه المصالح الاداريه تخرج من التفكير الاداري النمطي والتحجج ممكن تحججنا قبل بالفصل 96 مجله الجزائيه واني تو كان نغلب تو نمشي للحبس ونعرف شنيا في مره نقحناه انا رئيس لجنه التشريع العام فهمتني يعني. وكان النقاش والديبال الكبير انه عطاله الاداره متاتيه من الترهيب اللي يعيشه الموظف جراء اذا ما يمكن ان يترتب عن خطا اداري يرتكبه اذا وذلك وفق الفصل 96 مجله الجزائي. اليوم جينا وقحناه الفصل 96 وقلنا راهو وقت راهو الخطا لابد ان تكون فيه ان تكون نيه الموظف اتجهت نحو ارتكاب ذلك الجرم. يعني وقت يكون نابع عن اجتهاد راه ماهوش مجرم ومع ذلك الناس مش تجتهد. يعني ثم تعطيل الحقيقه ثم تعطيل الاداره فهمتني وهذا اصبح غير مقبول الحقيقه في الكيف وفي عموم البلاد. نمشي توا للمستثمرين الخواص كيف ما قلت راهو المحاولات تعددت واحنا عشنا وعندنا تجربه حاولنا في عديد المناسبات ان نقنعوا المستثمرين انه يجي للجهه لهنا ويستثمر في الجهه واخرها اذا هو المستثمر الصيني اللي جاء للجهه مع سفير الصين وعملنا يعني زيارات ميدانيه ووريناه اذا كل ما هو ممكن. والحقيقه لهنا باش نكون امين معناها أن كل الأطراف عملت على تقديم التسهيلات الضرورية الممكنة. طلب الأرض أنه المساحة اللي يحتاجها في حدود 10 هكتارات إذا وريناه زوج فرص وقلنا له احنا ما عندناش حتى مشكلة حب في واد الرمل حب في تجروين في لانقار المحاميد ها وعندنا القطعة هذه لهنا وعندنا القطعة هذه لهنا. قدمنا له التسهيلات القانونية اللي يمنحها القانون التونسي إذا للمستثمرين في المناطق الداخلية وقدمنا له التحفيزات في علاقة إذا بالعمال وإذا تكوين العمال فقدية شغل إذا مكتب التشغيل بالكيف إذا والاستعداد للتكوين إذا ثم حتى شكون اتصل بي وقال لي مستعد نكون الخدامة الكل معناها ومشكورين معناها أطراف ناشطة نشطاء إلى آخره اللي قادرين يقدموا التكوين. فهذا الكل تسهيلات الكل إذا قدمناه. اليوم في آخر لقاء مع يعني سفير الصين كان إعلامي وزميلتي معنا كانت معايا بأنه ما زال مجلس الإدارة لم يتخذ القرار النهائي والقرار النهائي يتجه بين الكاف وجهة أخرى مع إذا ترجيح لكافة الكاف.
0: واضح
1: مع ترجيح لكافة الكاف شنو يعني؟ خليني أكمل آمنة فقط جملة واحدة.
0: اي تفضل.
1: هذا يقتضي أنه الدولة اللي غايبة علينا واللي مش قاعدة مد يديها لينا واللي يعني محركات تنمية ضعيفة تمد يديها معنا اليوم، ثم وزارة الاقتصاد راه وثم إدارة عامة كاملة. وزارة الاقتصاد هي إدارة العامة للاستثمار الخارجي، والمستثمرين الأجانب رام معناه ما يتعدى الاستثمار إلا ما يمر عبر الإدارة هذه. الإدارة هذه طلبنا منهم في أكثر مناسبة، وطلبنا من السيد وزير الاقتصاد، وطلبنا من السيد المدير العام أنه حطوا يديكم معنا. أخويا نحن وضع جهوي ضعيف يطلب أنه الدولة تحط يديها معنا. شنو هو الدولة تحب تبقى مجرد متفرج فينا فإننا نعطي تحفيزات وكولات؟ دي تنجم توجه في عديد التجارب في العالم، الدولة تقوم بتوجيه المستثمرين يعني برا استثمر لي غادي، والتسهيلات كل وقت تبدأ بضمانة الدولة وتفعل حتى الدبلوماسية الاقتصادية. اليوم يوقع تواصل بين سفير تونس وسفير الصين في الموضوع هذا، فهمتني، ويوقع تحريك الملف ويوقع استدعاء المستثمر فنيجا برا تطمن استثمر غادي وما تخافش، ونحن معاك الدولة التونسية معاك فهمتني، وأمضي فهمتني، ويكون عنده تطمينات الكافية يجي ويجي يجري زادة فهمتني. أما أنه الدولة تبقى مجرد مراقب ومجرد ملاحظ وكل ما تحدثوا معاهم أن نعطي لا ما يكفيش تعطي تحفيزات في ظل غياب بنية تحتية. في نحن نحدثوا فيه المستثمر نقول له راهو له طروط فني رانا قاعدين نزربوا فيه هو 3 سنين اخرين بقدره ربي، ولا 4 سنين وتو يبدا موجود له طروط فني برا. اقنعوا انت كدوله زاده فهمتني،
0: واضح سيسر،
1: وحاول تدخل وحط يدك في العجينه معنا. هذه بعض نقاط، وان شاء الله تكون عندنا محطات اخرى لتفصيل عديد النقاط ان شاء الله.
0: اكيد يعطيك صحه سيسر قراري على الاستفسارات هذه، واكيد يعني من جهتكم بطبيعه الحال ما شكوش انه واقفين مع الكيف والمتطلبات نتاع المواطنين واللي هي عواطف
2: تفعيل المشاريع هذه. نشكر سيسر القراري،
0: مشكور
2: سيد النائب اللي هي بالحق ديما وراه المشاريع
0: صحيح.
2: لتنفيذ المشاريع هذه في اقرب الاجيال وتحقيق مشهد تنموي متوازن.
0: اكيد خاطر كما نعرفوا عواطف يعني التنميه المتوازنه والمستدامه في ولاية الكيف تتطلب يعني توافر الجهود الكلها يعني من
2: العدالة التنموية
0: من السلطات والعدالة أكيد بين الجهات. مشكورين مستمعينا، مشكور سيسر قراري مرة أخرى، وانتي عواطف
2: شكرا لكم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا بكم، واصلين معكم مع أخبار الجهات. نمشي البيجة مع زميلي ناجي الخلولي. ناجي أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك ناجي. حبينا نتحدث على ثروتنا الغابية وكل ما يهم إخماد الحرائق وكل ما يهم المسألة هذه في الحقيقة اللي عانينا برشا في الصيف هذي، عانينا برشا. تفضل.
2: شكرا لك على وصفة. أكيد حرائق كبيرة شهدتها ولاية بيجة ومست الغطاء الغابي. الحرائق هذه كانت متواجدة أكثر في معتمدية نبزة، وين نعرف عواطف خاصة بطبيعة الثروة الغابية اللي كانت في سواء في جبل سيد أحمد بنبزة، جبل خورجاليا، جبل الأبيض، جبل المسيد. الحقيقة هذوما الجبال معناها الكبرى اللي نعرف خاصة
1: كثافة
2: كبيرة كثافة الغطاء الغابي اللي فيها عواطف، وما شهدته ولاية بيجة أواخر الأسبوع تقريبا ممكن جزء من الحرائق هذايا اللي نعرفه. رغم الإمكانيات ورغم المحاولات من أعوان الحماية المدنية والغابات وحتى الهلال الأحمر مشكورين عواطف بالإمكانيات، كانوا متواجدين ليل ونهار وكانوا يحاولوا باش يحموا خاصة المستكنين، عطوا أولوية. وبطبيعة ما ننساوش واحدة معناها طائرة إطفال تابعة للجيش الوطني اللي ديما يدخلوا في الوقت المناسب، أكيد مشكورين واللي كانوا
1: الناس في كلها مجندة من أجل إخماد الحرائق.
2: بطبيعة عواطف عندهم دور كبير باش يحدوا من انتشار الحرائق، وانتشار خاصة الحرائق اللي هي مست ثروة الغابية نتاعنا، خاصة الأشجار الصنوبر الحلبي اللي هي ثروة إذا نعرفوا عواطف اللي كل عام قاعدين نخسروا فيها للأسف، نخسروا مساحات كبيرة برشا. وكما ذكرت عواطف بالنسبة للحرائق اللي كانت الأخيرة تقريبا مست ثلاثة أماكن اللي هما جبل سيد أحمد بنفسة كان الحقيقة مساحات قليلة، جبل الأبيض اللي كان مساحات كبيرة، وننتظروا أنه تول المصالح المعنية عواطف يعطوا الرقم الصحيح لإدارة الغابات مندوبية الفلاحة. وكذلك بطبيعة اللي جبل سيد أحمد خسرنا برشا عواطف.
1: نعم واضح ناجي، إن شاء الله ربي يبقي الستر. شكرا ليك ناجي، بارك الله فيك. نمشي لزميلتي رفقة في جندوبة ومتابعة لنفس الموضوع وكل ما يهم الثروة الغابية. رفقة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا بك عواطف، صباح الفل والحين، حييك ونحيي مستمعينا بإيجاز. معناها تعرف معناها الوضع كان على مستوى ولاية جندوبة كما شفنا في بيجة وسيديانيا زادة، معناها الحلقة على مستوى الشمال الغربي، والبارح معناها سيطرة كانت نهائية على جميع الحلائق. بقى الحريق الرواعي لآخر وقت معناها بالنسبة للمجهودات للسيطرة عليه اللي عن طريق المنطقة الحدودية، معناها السبب هو أنه دخول النيران عن طريق الحدود الجزائرية. يعطيك الصحة. وزوز الحلائق الكبار كما لبقع وبن بشير وحتى على مستوى دغريب فنانة البلادية، دونك المشكلة تمس كهربائي أدو الحلائق هذية. على كل الحمد لله ثم بعض الخسائر، أكيد ثم خسائر على مستوى الغطاء النباتي والغابي هذا أكيد جدا، وكيف كيف ثم بعض الخسائر بالنسبة للمتكنيش والتغريب أكثر شكون معناها عندهم خسائر في القوط نتاعهم في
1: الممتلكات،
3: أي المستودعات اللي فيها التخزين نتاع الطاقة نتاعهم في الفول ولا القمح والشعير ولا التبن وغيره. ما فماش تزيد طبعا خسائر بشرية، ما فماش أيضا تزيد خسائر حيوانية، كانت كل الأطراف متجندة لحماية الأرواح والممتلكات، ومرابطين تقريبا معناها من اللي انطلقت الحرائق في وقت متزامن من مساعتين وبساعة كاكا حتىش المنغد ويكا معناها الآن الصباح. الحمد لله إن شاء الله ذكى حد الباس بيعوض على
1: ربي يعوض عليهم رفقة إن شاء الله.
3: هذا حد الباس. وتحية طبعا إكبار لكل الأطراف اللي كانت متدخلة طبعا لانه المجهودات كانت مشتته تعرف تقريبا 8 حرائق مش سهله في عديد المناطق في مناطق صعبه تضاريس صعيبه ومناطق جبليه ومع ذلك معناها كل الاطراف مش مناطق حتى حد كانت موجوده
1: بالاسراف
3: اللازم جهويه طبعا لمجابات الكوارث كانوا موجودين على عين المكان عمل تشاركي تنسيق كبير وبمحبة كبيرة معناها أنه نحمي بلادنا وصلنا سيطرنا على الحرائق هذه دون تسجيل خسائر بشرية.
1: شكرا لك رفقة يعطيك الصحة. شكرا شكرا لك يعطيك الصحة. أكيد ربي بقي ستر على بلادنا وكل ما يهم الممتلكات البشرية والممتلكات الثروة الغابية. وصلنا نهاية مشوارنا، دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. منتصف النهار على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين جهودهم للسيطرة على حريق جبل بولمان الواقع بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق، ما استوجب إجلاء 10 عائلات من دوار القواسمية المحاذي للجبل وإيوائها في إحدى المؤسسات التربوية بمدينة برغو حفاظا على سلامتها وفق مصدر مسؤول من دائرة الغابات بسليانة. تختتم اليوم مجال الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايتي كاف وسليانة، والذي أعلن عنها برنامج إنيسيا إمباكت لفائدة الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة، أعلن المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعوي وتحسيسيا وطنيا في السلامة المرورية، وأكد رئيس أقليم الشمال الغربي للمرصد أيمن الحكيمي أن هذا البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي، وأن البرنامج يشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. قال رئيس الدائرة الإدارية والمالية بالشركة الجهوية للنقل بجندوب عادل العبيدي إن الموقع المتوقع بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بالنسبة للسداسي الأول سينطلق في العملي بداية من 4 سبتمبر القادم. كما أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية الخلاص معلوم الاشتراك حصريا باستعمال بطاقة الدفع الإلكترونية. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. يتم ابتداء من يوم غد استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. إلى اللقاء.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
5: أهلا وسهلا بكم، مرحبا، مواصلين معكم إليك سيدتي في هذه الشبكة البرامجية الصيفية في هذا الموعد القار من الآن 12-4 دقائق إن شاء الله إلى حدود ماضي ساعة، على موعد مع مواضيع تهم برشا المرأة وين ما كانت. اليوم باش نحدثوكم على التحضيرات اللي لازم تعملهم المرأة التونسية قبل العودة المدرسية، وتأمين هذه الفقرة كالعادة إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة رحمة الجويدي الناشطة الجمعيتية في ركن التكوين. وكما وعدتكم في الأسبوع الفارط باش نحدثكم على الدورات التكوينية المفتوحة لفائدة المرأة في ولاية الكاف. المرأة اللي تحب تتكون لمدة 9 أشهر والتوقيت فيه برشا مرونة، ومن بعد تحب تحصل على ما يثبت التكوين اللي تحصلت عليه هذايا، ومن بعد تعمل المشروع متاحها الخاص. إن شاء الله التفاصيل تكون حاضرة معنا سيدة إمنة القطري، تمثل الاتحاد الوطني للمرأة نيابة. كيف تقدم لكم شنو ما الدورات التكوينية هذوما وكيفاش تنجموا تشاركوا فيهم؟ من بين المواضيع الأخرين باش نواصلوا اللي بديناه الأسبوع الفارط، كنا انطلقنا في الحديث على مشروع تقوم به جمعية المرأة والمواطنة فيما يتعلق بالتعهد بالنساء ضحايا العنف. باش نواصلوا في هذا السياق كنا تحدثنا على كلفة العنف المباشرة غير المباشرة، باش نواصلوا الحديث علاش مهم للمتعهدين انهم يعرفوا التكاليف العنف على الضحية. تفاصيل بطبيعة ان شاء الله بعد شوية في اتصال بممثلة عن جمعية المرأة والمواطنة. في الاستشارة النفسية باش تكون ذات علاقة بهذا الموضوع، باعتبار باش نتحدثوا شنو نقصدوا بالتكلفة غير المباشرة للعنف، شنو أثارها أيضا على الأطفال، وكيفاش نجموا نحميوهم الأطفال هذوما اللي تعرضوا للعنف وإلا يعيشوا في محيط أسري عنيف مش بالضرورة هما تعرضوا للعنف، وكيفاش العنف هذية يتولد ويتجدد، وكيفاش نجموا نكسروا دائرة العنف. هذوما إن شاء الله يكونوا المحاور اللي باش نتحدثوا فيما يتعلق بالاستشارة النفسية مع سيدة رانيا الأسمر. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على موجات إذاعة الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن كما ذكرت اليوم أول موضوع باش نتحدث فيه هو مواصلة للي تحدثنا عليه الأسبوع الفارط فيما يتعلق بكلفة العنف. حضر معنا سيدة نيلة بوسيف مستمعة ومكلفة بالاتصال بمركز منارة. نذكره المركز هذا اللي تشرف عليه جمعية المرأة بالكيف. مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أختي زحا وشكرا لك على الاستضافة مرة أخرى.
0: مرحبا. نذكروا شوية هكية بعض التفاصيل الاستضافة الأسبوع الفارط.
1: كنا حكينا الأسبوع الفارط على مستوى المشروع متاعنا اللي تنفذ فيه جمعية المرأة والمواطنة واللي هو مشروع الحوار الجهوي حول الأثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف على النساء اليوم. وكنا تعرضنا حكينا شوية على أنواع التكاليف اللي أهمها التكاليف المباشرة، التكاليف الغير مباشرة والتكاليف الغير ملموسة، وهي تكاليف وأعباء معناها تتحملها المرأة ضحية العنف وهي في مسار التعهد.
0: نعم، في علاقة باللي باش يتعهد بالمرأة وبالتكاليف، هل إنه مهم إنه المتعهد يعرف شنو الكلفة اللي ترتبت على العنف بالنسبة للمرأة هذيك وعليش مهم؟
1: أكيد مهم برشا أنه المتعهدين اللي يتعاملوا مع النساء ضحايا العنف يكونوا واعيين بالتكاليف هذه ويفهموا تأثيرها على حياة الضحية. في الحقيقة هو أنك يكون فما فهم معناه لتكلفة العنف، مش مجرد هي أرقام ولا معلومات اقتصادية، ولكن هي بالأساس وسيلة تخلي المتعهد يفهم وضعية المرأة الضحية أكثر، دونك يعرف كيفاش يتعهد بها بطريقة أنسب، على خاطر المرأة وقت اللي تجي تطلب المساعدة ما تجيش كان بالأثار متاع العنف اللي تعرضت له، أما تجي بيدا ومعها برشا أعباء وتكاليف ديجا هي تكون بتصرف فيهم، دونك فما مصاريف متاع علاج، مصاريف متاع تنقل، فما تكون معناها فما فقدان متاع خدمة وإلا مورد جلبك، فما صعوبات متاع رعاية صغارها، وهذا كل اللي نجم يخلف فيه تأثيرات نفسية، تأثيرات حتى على قدرتها على التركيز واتخاذ القرار. هذيك علاش مهم برشا انه المتعهدين في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف يكون واعي بالتكاليف هذه باش ينجم يفهم الاحتياجات نتاع المرأة بشكل اعمق وينجم يوجهها للخدمات تتناسب مع وضعية كل امرأة.
0: يعني التكاليف هذه تخليها يفهمها هي كصورة شاملة، معناها ما ياخذش فقط تعرضت للعنف والا عندها ابناء في الكفالة، لصورة اكبر من هكا واكثر شمولية.
1: بالضبط، اي هذا هو، على خاطر وقت اللي نخبروا معناها ما يلزمنيش نشوفوا معناها المتعهد ما يلزمش يتعامل مع المراه من ناحيه كان الاصابات الجسديه اللي هي موجوده عليها، والا فقط يتعامل معها كشكايه والا ملف، ولكن يلزم نشوفوا الصوره كامله. وقت اللي هو يكون واعي بالتكاليف تاع العنف يفهم انه المراه معناها يمكن تكون في وضعيه هشاشه كبيره اكبر حتى من اللي يظهر عليها وقت اللي تكون موجوده قدامه، مثلا انه المراه تتعرض للعنف نجم تنقطع عن العمل، نجم تسيب على خدمتها، نجم تفقد معناها مورد نتاع دخل، وهذا يخليها في صعوبه انها معناها تقوم باعاله الاطفال نتاعها. كيف هذا يخليها ديما معناها في اعتماد اقتصادي على المعتدي، وبالتالي تكون فما صعوبه انها تغادر العلاقه العنيفه. وهذا معناها يعاون اكثر زاده في انه المتعهد يولي يقيم الوضعيه نتاع المراه وليوجهها بطريقه انجع، حتى كي تسالها شنو صار لك اكهو ولا زاده يسال شنو خلف لك العنف في حياتك، يسالها زاده شنو تحتاج باش تتجاوز الاثار هذيك، ينجم يفهم شنو تحتاج من علاج، من متابعه، من حمايه، من مساعده اجتماعيه، وهذا يخلي المتعهد يفهم الجوانب الكل بصوره اشمل وبصوره اوضح، وينجم يوجهها للخدمات اللي تحتاجها فعلا ويقدم لها تعهد انسب للوضعيه نتاعها.
0: نعم، يعني ما تقفش الوضعيه عنده هو فقط، هو من خلال فهمه للتكاليف هذيه يفهم هو بيدو الدور نتاعو اللي هو راه فما منظومه كامله للتعهد بالمرأة، وإذا كان هي تعرضت معناها عندها أكثر من جانب تستحق فيه التدخل، هو يعني يكون هل يتولى التنسيق ولا كيفاش بالضبط، يعني كيف يفهم الدور متاعه في هذه المنظومة.
1: احنا اللي نعرف انه مسار التعهد فيها عديد المتدخلين، وكل متدخل معناه يشوف كان الزاويه اللي تخصه هو. من اهم الحاجات انه يفهم المتعهد اللي هو راه ماهوش قاعد يخدم وحده، واللي هو راه المرأة الضحية اللي معناها اللي تجيب احداث نجم تبدا مسارها من الصحه، دونك هي بعد تمشي للامن، بعد تمشي للعدل، نجم تستحق معناها تدخل من الشؤون الاجتماعيه، تنجم زيد تحقق خدمات من قطاع المرأة ولا وزارة المرأة، تحقق إيواء ولا دعم نفسي. هو المتدخل عادة يشوف كان الجزء الخاص به هو، بشين أنه المرأة تكون عاشت المسار كله وتعدت معناها على جميع المتعهدين. هذاك علاش وقت اللي يكون المتعهد واعي بالتكاليف تاع العنف، واعي بالتأثيرات نتاعها على المرأة، يفهم أكثر وقتها أهمية التنسيق والإحالة بين المتدخلين، باش المرأة تلقى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، ما تضطرش أنها تتحمل وحدها أعباء إضافية من أنه أرجع غدوة ولا عاود المسار ولا عاود أمشي للبلاصة ديك ولا عاود خرج وثائق جدد.
0: يعني ينجم أنه يجنب المرأة المتعهد كي يكون واعي بالتكاليف هذه أنه تكون عندها تكاليف إضافية. ضروري أنه تكون عندنا سياسة ربما جامعة في الجانب هذي، أنا نفهم أنه رأوا العنف مش فقط عنف جسدي، مش فقط عنف يسلط على المرأة، رأوا راه خلفية كبيرة وخاصة على مستوى نتحدث لهنا على مستوى كلفة.
1: أي بالضبط، هو التكاليف معناها يبدأ متعهد فاهم الوضعية بتاع المرأة وفاهم التكاليف، هذا يتجنبه أنه يحملها تكاليف إضافية، خاصة أنه معناها يربحها في الوقت، ينجم معناها يكون التعهد معناها ناجع في بلاص يكلفها أنه معناها يجنبها أنه تتكلف مصاريف تاع تنقل زايدة، وهو معناها الهدف الأساسي أنه المرأة تلقى المساعدة اللي تحتاج لها بأقل مجهود وأقل أعباء ممكنة، خاصة وهي أصلا في وضعية صعبة ووضعية هشة. فيما يخص السياسات والخدمات هذا كله معناها معرفة التكاليف تاع التعهد، نجم من خلالها نحسنوا السياسات ونحسنوا الخدمات اللي تتقدم للنساء ضحايا العنف، على خاطر اذا كان نعرف ولا التكاليف معناه هذا ما يعاونيش كان نتعاملوا مع كل حاله وحده، بالعكس اللي يعاوننا زيد على مستوى المؤسسات على مستوى البيت، كي نعرفوا اللي الجزء كبير من التكاليف تحملها نساء جاي من فقدان الخدمة وإلا من مصاريف التنقل وإلا من صعوبة الوصول إلى الخدمات، هذا يعطينا فكرة واضحة على الحاجات اللي لازمنا نحسنوهم. يعني الأرقام والمعطيات هي تعاوننا باش ناخذ قرارات خير، نوجه الإمكانيات والموارد نتاعنا للحاجات اللي تحتاجها نساء بالحق، وبدا جمع المعطيات في أنه معناه يتم بدا تكوين المتعهدين، تحسين التنسيق بين الصحة الأمن العدل والشؤون الاجتماعية، كلها هذه عناصر مهمة باش تكون فما استجابة معناها إيجابية لمناهضة العنف ضد النساء، وتكون معناها استجابة أكثر نجاعة وتخدم مصلحة المرأة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة نيلة بوسيف، مستمعة ومكلفة بالاتصال بمركز منارة. شكرا على هذه التفاصيل اللي قدمتها ووضحتها فيما يتعلق بموضوع اليوم، علاش مهم جدا أن المتعهدين بالملفات الخاصة بالنساء ضحايا العنف يكونوا ملمين بالتكاليف اللي تترتب على العنف، ثم تكاليف مباشرة وغير مباشرة كنا تحدثنا عليهم. احنا من بعد شوية في الاستشارة النفسية باش نواصلوا باش نفسروا أكثر هذا الموضوع، وخاصة تأثير العنف على الأبناء، مع سيدة رانيا لسمر بعد قليلة.

0: المركن الاستشارة النفسية حضر معنا سيدة رانيا لسمر الأخصائية النفسية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة رانيا.
1: مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا. إذن كنا مع سيدة نيلة وصلنا الحديث عن جوانب الموضوع فيما يتعلق بتكلفة العنف، وخاصة ضرورة أنه المتعهد يكون على وعي بهذه التكلفة. احنا باش نواصلوا في هذا الجانب. أول حاجة شنو نقصدوا بالتكلفة غير الملموسة للعنف؟ ما هيش التكلفة بطبيعة المادية الفلوس.
1: أي مدام زحاء، أول حاجة كي نحكيو على التكلفة الغير ملموسة للعنف، نحكيو معناها في التعريف بسيط إن هي الخسائر والآثار اللي ما تتقاسش بالمال، واللي هي هنا نحكيو على الآثار النفسية اللي عشوها النساء وتنجم تمتد حتى للمحيط والمجتمع ككل. والنجم نقسموها لثلاث مستويات مترابطين. أول حاجة عن الآثار الفردية عن النساء، يعني العنف ينجم يخلي النساء عندها فقدان بالإحساس بالأمان، خوف مستمر، تراجع ثقة في النفس، شعور بالذنب أو للعار، فقدان الاستقرار، اضطراب في العلاقات. يعني النساء يخسر فقط مواد المادية متاحة، بدل تخسر جزء من إحساسها بذاتها وبقدرتها وبعد على التحكم في حياتها. عندنا ثانيا الآثار على المحيطين بالنساء وخاصة الأطفال. هنا نحكيو إن العنف ما يبقاش محصور معناها كان على النساء اللي تعرضوا له، أما ينجم يوصل حتى للأطفال. وفي المرحلة الأخرى مش نحكوا عليها بأكثر تفصيل، إذا كان ما كانوش هم المستهدفين مباشرة، يعني الطفل ينجم يتعرض مباشرة للعنف أو بالمشاهدة داخل الأسرة. في الحالتين التجربة هذه تنجم تهز إحساسه بالأمان وتأثر على سلوكه وانفعالاته والعلاقات نتاعو. وثالثا عن الآثار الاجتماعية، يعني وقت يتكرر العنف برشا داخل الأسرة وتبقى الآثار نتاعو دون تدخل، ينجم يساهم في إعادة إنتاج أنماط العنف وتصبيحها والانتقال من أنماط بين الأجيال.
0: هذا تقريبا اللي باش نركزوا عليه في الجزء هذايا، لأنه العنف أكثر حاجة يأثر على الأطفال سواء تعرضوا له وإلا ما تعرضوا لهش، يعني نجموا يشوفوا يعني العنف اللي تسلط على أمهم وإلا أختهم وإلا يعني المرأة الموجودة في المحيط، هذا نجم يأثر عليهم وتكون الأثار يعني على مدى طويل.
1: صحيح، هو كي نحكيو على أثار العنف على الأطفال نقولوا بالعنف ينجم يتسد الأطفال حتى إذا كان ما كانوش هم الضحايا المباشرين. وهنا نجوز طرق أساسية للتعرض للعنف عن الطفل اللي يتعرض للعنف مباشرة، يعني اللي تمارس عليه يعني العنف، والطفل اللي نجم يشاهد العنف داخل الأسرة. نبدأ أول حاجة بالطفل اللي يتعرض مباشرة للعنف. كي يكون الطفل هو نفسه ضحية العنف هذا، أول حاجة تصير نفسيا هي إحساس بالخطر وفقدان الأمان. لأنه الطفل بالطبيعة متاعو يعتمد على الكبار باش يوفروا له الحماية. لذلك علاش وقت الشخص اللي المفروض يكون هو مصدر الحماية يصبر مصدر الخوف، يصير عند الطفل نوع من التناقض العاطفي، هو محتاج للشخص هذا أما في نفس الوقت يخاف منه. ومع تكرار العنف الطفل نجم يدخل في حالة من الترقب المستمر، يعني نجو كالصغار ديما يخبروا للوجوه، ديما يراقبوا الأصوات، ديما يشوفوا تعابير الوجوه، حركة الأشخاص، ويحاول يتوقع وقتاش باش يصير الخطر من أول جديد. الحالة هذه تاع الاستنفار المستمر معناها للمخ نجم تأثر على قدرته على التركيز، على النوم، على تنظيم الانفعالات نتاعو، وبصفة عامة نحكو على الشعور بالراحة، معناها على البيانيتر نتاعو. وزيد في بس فما برشا حالات معناها الطفل ينجم يفسر العنف هذا الطريقة متمركزة عليه هو، خاطر الصغير معناها من الأول يشوف باللي أي حاجة يفسرها معناها بطريقة متمركز عليه، معناتها يقول إني هو السبب أو إني عملت حاجة غلطة أو إني ما نساهش إني نتعامل بحاجة باهية، وهنا حاجة معناها كبيرة على الآخر. خاطر العنف ما عادش يولي حدث خارجي أما ينجم يتحول صورة سلبية يعني عن الذات وعن الآخرين. ثانيا نحكيو على الطفل اللي شاهد العنف. معناها الطفل اللي شاهد العنف حتى كان ما تعرضش ليه مباشرة هو أيضا يعيش تجربة تاع تهديد. أما هنا الآلية النفسية تختلف شوي، لأنه الطفل ما يحسش باش يعيش العنف أما يعيش مع حاجة جديدة اللي هو خوف على الشخص اللي يحبه، يعني مثلا أنه يشوف أمه تتعرض للعنف. يعني هو هنا يعيش التهديد، يعيش الخوف على الإنسان هذاك، ويعيش شعور قوي بالعجز. يعني هو يبدا يتفرج على شخص مهم بالنسبه ليه يتعرض للاذى وما عندوش القدره باش يوقف الاعتداء هذاك والا يحميه. وهنا يولد عنده الخوف والعجز والمسؤوليه. وفي بعض الحالات يعني نحكيو زاد انه الطفل نجم يحاول يتدخل، معناها باش مثلا يحمي امه او يرضي المعتدي او يصرف طريقه يعتقد انها تمنع حدوث العنف من جديد، وهنا باش يتحمل مسؤوليه اكبر معناها من العمر نتاعو. مزيد مشاهدة العنف المتكرر تعمل حاجة أخرى مهمة اللي هي اسمها التعلم بالملاحظة، لأن الصغار معناها في عمر مبكر أول حاجة يتعلموها إنه يتعلم بالتقليد ويتعلم بالملاحظة.
0: هذه تنشوفوهم بعد شوية. الأطفال هذوما هل من سبل حمايتهم محيط أسري عنيف يعيشوا فيه وما فماش مفر؟ لأنه صعيب ياسر أنه المعنف ممكن يبدل رأيه معناها ولا يبدل السلوك متاعه، يتطلب برشا تدخلات، وأصلا يجب يكون هو واعي بهذا السلوك العنيف. كيفاش نجموا نحماهم الصغار هذوما؟
1: سؤال أنه كيف نحميه الأطفال داخل محيط أسري فيه عنف هو الحقيقة سؤال حساس على الأخر، خاطر إذا كان معنا نحب نلوجوا على حل بديهي وحل قطعي نقولوا أننا نقطعوا مع العنف اللي هي حاجة معناها صعبة شوية لازمها تدخل معناها متواصل كل شيء، هنا معناها نعرفوا باللي معناها إيقاف وظائف العنف وتقليل الوظائف وتغيير الوظائف العائلية ماهيش حاجة سهلة وفورية، هذيك على الحماية لازم تبدأ بخطوات صغيرة ومتدرجة، هدفها الأساس هو إنه نقلوا من تعرض الطفل للخوف والعنف ونعزوا إحساسه بالأمان. مثلا أول حاجة إنه نحاول نوفروا معناها للطفل قدر الإمكان شخص بالغ عبد كبير آمن، يعني لازم يكون أحد الأقارب أو أحد الوالدين أو أحد أفراد العائلة، وإلا شخص آخر مثلا صديق أو معلم أو المهم شخص بالغ يثق فيه، يعني وجود شخص يسمعه وينجم يصدقه ويطمنه يعطيه تجربة مختلفة عن تجربة العنف اللي هو عايش فيه. ثانيا حاجة مهمة على الآخر إنه نحاولوا ما ندخلوش الأطفال في الصراعات بين الكبار، ما نطلبوش منه إنه يختار طرف، ما نستعملوهوش كوسيط، ما نعطوهوش مسؤولية حماية معناها إنه مسؤولية حمائية إنه هو يحمي العباد اللي عايشين معاه، ما نخلوش الطفل لازم يعرف ان مشاكل العباد الكبيرة ما هيش مسؤوليته. لازمنا هذه بحقيقة برشا وعي، معناها نحاول ان نوعي على الاخر بخطورة الاطفال، خطورة العنف على الاطفال ونصرفه على الاساس هذا. اللي نحاول نحافظوا على روتين يومي مستقر قدر الامكان، يعني اوقات للنوم، اوقات للدراسة، اوقات للاكل، اوقات للالعاب، معناها في الوسط العائلي غير مستقر الروتين هذاك يعطي الطفل احساس انه مازال فما حاجات ثابتة ونجم نتوقعها، مش كل حاجة معناها مانيش متوقعها ونجم تتبدل. نجمو نعطيو زادة مهم جدا ان نعطوه مساحة انه يعبر على المشاعر نتاعو من غير اجبار، يعني الطفل ينجم يعبر بالكلام بالرسم باللعب والا بالسلوك، المهم ان ما نقلوش من الخوف نتاعو، ما نقولولوش ما تخافش ما صار شيء، ما تخافش ما صار شيء معناها كانه ما صارش، تبقى معناها في اللاوعي نتاعو، افضل ان نعترفوا بالمشاعر نتاعو، كثير وضعيه عنيفه قدامه نعترفوا بالمشاعر نتاعو ونحاولوا نخلوه يحكي ويعبر عليها بوجهه النظر نتاعو، يقول اللي يحس بيه اللي هو فاهمه، ونقولوا اللي يحس بيه معناها من حقه انه يحس هكاك، ونحاولوا نقصوا منه معناها نمتصوا معناها القلق هذاك، واللي هو ماهوش اهم حاجه اللي هو ماهوش المسؤول على اللي صار وماهوش مسؤول انه يتحمل مسؤوليه اللي صار.
0: إذا كان ما عملناش هذوما الكل سيدة رانيا، هل هناك خطورة؟ هل هناك خطورة إنه الطفل اللي كان أمس خايف ينجم غدوة يولي هو بدوره معنف من غير ما يشعر يتولد العنف ويتجدد؟
1: صحيح، هنا حقيقة سؤال مهم على الأخر، كيف سؤال حساس إنه كيفاش العنف يتولد ويتجدد؟ إذا كان العنف يأثر على الأطفال كيفاش نجم يتحول معناها من تجربة عاشها الطفل إلى سلوك يتجدد في المستقبل؟ باش نحاولوا نفسروا معناها الآلية وبعد نقولوا هل هي معناها آلية حتمية حاجة هذوما حتميين أنهم يصيروا ولا التجارب الإنسانية تختلف؟ أول حاجة معناها الآلية مع تجدد توليد العنف، خاطر أول حاجة نحكوا عليها أنه الصغير يتعلم بالملاحظة والنمذجة. الصغير يتعلم من خلال ملاحظة الأشخاص المهمين في حياته، أول حاجة معناها العباد اللي يعيش معهم كل يوم اللي يشوف فيهم كيفاش يعيشوا كل يوم، هو باش يقلد أسلوب التربوي اللي يشوفه. يعني إذا كان يشوف شخص يستعمل العنف باش يفرض السيطرة نتاعه والطرف الآخر يخضع ويسكت، ينجم يتعلم أنه القوة هي الوسيلة لتحقيق الأهداف والسيطرة على الناس الأخرى. عندنا حاجة ثانية إنه التطبيع مع العنف، فما آلية أخرى تسمى التطبيع مع العنف، يعني العنف المتكرر ينجم يفقد جزء من الخطورة في نظر الطفل، يعني الحاجة اللي كانت في البداية تبدو صادمة مع التكرار تولي حاجة عادية. نجم نقول هنا على الطفل اللي يتعود على العنف معناه مع تكرار الحدث ينجم الحدث قدامه كأنه معناها ما صار شيء. هنا يولي الخطر إنه الطفل ما يتعلمش فقط كيفاش يكون عنيف، أما يتعلم زاد إنه قبول، يتعلم زاد قبول الطفل قبول العنف والتعايش معه. عندنا زاد نظرية التعزيز، إيش معنى الطفل إذا لاحظ إنه العنف يحقق نتيجة، معنى نحب نعمل، معنى نحب نحصل على حاجة نستعمل أسلوب عنيف وبالحق نحصل عليها. هنا السلوك متاعه يتعزز، يولي كل ما يحب يحصل على حاجة يستعمل سلوك عنيف. يعني زاد الاضطراب في تنظيم الانفعالات، معناها خاطر الصغير وقت يكبر في بيئه معناها مليئه بالخوف والصراعات ينجم يلقى صعوبه كبيره في تعلم طرق هادئه للتعامل مع الغضب، وبالتالي وقت يواجه حالات معناها فيها غضب وان نزاع في المستقبل اول سلوك يجي لباله هو سلوك الهجوم. وعندنا خامس نقول بناء معتقدات حول العلاقات، معناها مع التجارب المتكررة الطفل نجم يتطور معتقدات كما انه الحب فيه خوف، يعني نحكوا على تطبيع القوي هو اللي يفرض كلمته باش نحمي روحي، لازم نهاجم قبل ما نتعرض للهجوم، ولا لازم نتحمل باش نحافظ على العلاقة، وهذه معتقدات تجد تأثر بعد على الاختيارات وعلى الطريقة اللي يدخل بها في العلاقات.
0: نعم.
1: ثم سؤال في الاخر نحب نخدموا به معناه مهم، هل ان الانتقال العنف بين الاجيال حتمي؟ هو الحقيقة التجارب الإنسانية تختلف، لكن وجود معناه في الوسط البيئي ولا في الوسط التربوي يخلي لنا معناه خطورة الانتقال وخطورة كبيرة على الآخر. يعني مش باللازم، يعني فما الحقيقة تجارب إنسانية أقل، أما أكيد فما معناها أثر معناها نفسية كبيرة، وفما لازم يكون فما تعاهد معناها في الوقت المناسب.
0: نعم، هذوما يعني الحاجات اللي لازمنا ننتبه منهم إذا كان حبوا نستحفظوا على صغيراتنا، حتى كان الغالب معناها تولدوا شافوا أنه فما محيط أسري عنيف، على الأقل احنا نحاولوا نكسر الدائرة هذيك باش العنف هذا
1: معناها بالسبل البسيطة اللي حكينا فيها بكرو، إذا كان معناها لاحظنا أنه فما معناها أعراض نفسية كبيرة لازمنا تكون مساعدة من المختصين.
0: نعم، شكرا. لأن
1: التعاهد ما لازموش معناها نهملوه الحاجة هذي، وقت يكبر وينسى لو يكبر وما ينساش، التعاهد في الصغر حاجة لازمة على الأخر.
0: نعم، وفما معناها صورة أنا شفتها معناها فيديو بالحق وتكرر أنه الصغير المتعرض للعنف كي يقرب منه حتى أي إنسان حتى باش يمسه معناها يرعش، معناها فما كل الأثر اللي الإنسان هذاك راه متعرض للعنف قبل.
1: فما الأثر اللي حكينا عليه هو تعال يقظة، معناها أنه يكون دائما

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 12 و38 دقيقة على موجيتنا موعد ركن طريق التكوين، واليوم باش تحثوا عليه مجموعة من الدورات التكوينية اللي إن شاء الله باش تكون بإشراف النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالكيف. حضر معنا إمنا القاطري المكلفة بالتكوين المهني وتعليم الكبار والمرأة الريفية. مرحبا، أهلا وسهلا بك إمنا.
1: عسلامة مدام زحا، مرحبا بك وجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا. إذا إن شاء الله الإنساء اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يكونوا حاضرين معاكم في دورات الجديدة للتكوين اللي فتحتوها، دورات متنوعة سنة كالعادة في مقر الاتحاد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سامحيني زحا، الدورة التكوينية باش تكون موجودة في مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في نيابة الكيف. دونك عندنا ثلاثة اختصاصات. الاختصاص الأولاني هو التركية حلويات، الفورماسيون تاع الحلويات من التونسي حتى للجاتو البسكويت اكسيتيرا. ثم الحياطة، فما الحلاقة، هذوما تخوا فورماسيون بازيك ديما موجودين عندنا في الاتحاد. مدة التكوين باش تكون 9 أشهر. بالنسبة للسوم أكيد رمزي تناسب مع الناس الكل، معناتها متاح للناس الكل. والحاجة اللي باش نزيدها أكثر ضحى هو أنه لن تكون الدورة التكوينية هذه مقتصرة فقط على مقر نيابة بالكيف. هذا كيف كيف مقر نيابة مقر الفرع بتجوين اللي هو فرع جديد عملناه دخنيقمون باش يكون موجود في جملة من الدورة التكوينية المختصة في الخياطة اللي هي ديجا بدينا فيها من عام ناول. وبدا كيف كيف في الحلويات. نحب نحط ان في سمحي ضحى خاطر تحيه لامنه الخليفي،
0: تحيه كبيره لزميلتنا امنه الخليفي متعود على التدخل معها.
1: دونك قعدت ديما بروشي على هذه. دونك بالنسبه للدورات التكوينيه باش نزيد نحطها في الاطار، انه فما دورات اخرين اكسليري. يعني الناس اللي تحب مثلا تعمل دورات الدوره اكسليري في توسكي جو في الثاني في الحلوية الخياطة. دونك عنا أطاغ أن تكون دورة تكوينية هذه متاع 9 أشهر للناس اللي يحبوا يتكونوا على قاعدة صحيحة ويأخذوا المعلومات الكل باش يحلوا مشاريع، خاطر بعد يأخذوا شهادة معترف بها شهادة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باش يعبدوا دي زيكزامان. دي زيكزامان هذوما باش يأخذوا معنا ناس مختصة من الميادين هذه ويأخذوا عن طريقها شهادة كفاءة مهنية اللي تخونهم بعد باش يحلوا مشاريعهم الخاصة كسوا في الحلويات وإلا في الحلاقة وإلا اللي هو زيدا كيف كيف. ضحى فما لونغلوري اللي موجودة عنا زيدا كيف كيف كدورة أكسيليري كل مرة نعملوها للبنات اللي مغرومين توسكي دي زونغل لونغل ابني ما نفهمش فيهم برشا بوني المختص اللي يحبوا يختصوا في لونغلوري اكسيتيرا. الحاجة الجديدة اللي ضفناها السنة واللي باش تكون متاحة زادة كيف كيف إمنا ضحى، أنه قبل الساعة الدورة التكوينية الجديدة فما دورة تكوينية أخرى وإلا فما اختصاص آخر قاعدين نقوم به في تجوين. وديجا عنا منتوجات ياسر ياسر حلوة ومعروضة ديجا في المقر النيابة متاعنا اللي هو النسيج. يعني تسكي اكل ما برقوم ديكوراسيون تاع لي سالون اكل حاجات التلبيد نتاع الصوف الحاجات هذيك الكل نخدموا فيها اي ما نخدموا فيها في فرع تجربي. عمل في يخدموا بالمنتج التقليديه، يخدموا نسيج تقليدي تسكي مرقوم وتسكي زرابي والحاجات هذيك ومنتوجات حتى فيها إعادة رسك للمنتوجات القديمة. يعني كما نقولوا نحن لعبنا القدم اكسيتيرا خدمنا بهم حاجات جديدة وسات صعب خوشين مانس نحطوهم بالبيع باش يكونوا موزعين في مقر النيابة الجهوي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
0: نعم، التسجيل انطلق امنا توا، معناها يتصلوا بكم مباشرة. كيفاش يعملوا نسي اللي سمعونا البنات اللي يحبوا يشاركوا سواء في الدورة التكوينية هذه اللي على مدى 9 أشهر ومن بعد ياخذوا شهادة متاعهم شهادة الكفاءة المهنية وإلا أيضا الدورات المختصرة هذه اللي تكون يعني وقتها أقل؟
1: أكيد يعيشك ضحى على الكيستيون. النساش ضحى زيد نقطة صغيرة
0: أي تفضل
1: خاطر زيد ثم تكوين آخر باش يدخل جديد التكوين هذه مش مقتصر بركة عن كهو ولا البنات كهو، ينجم يلم نساء ورجال اللي مغرومين بالجلد، توسكي ديزاين، توسكي خياطة متاع جلد، توسكي نعرفوا نحن اللي القفة الساعات اللي نشريوها هي قفة عادية، انما كي تزيديها كالديزاين متاع الجلد كالحاجات متاع الجلد ديكوراسيون متاع الجلد سي دو لا فالور اجوتي نسميوها. دونك هذيك تنجم تتباع بسوم اعلى من السوم العادي نتاعها. هذا يعطيك اكزومبل بسيط. دونك تو سكي جلد باش يكون متوفر، دونك صناعه البلغه، صناعه الحفيدات اكسيتيرا، ديزاين بالجلد، هذه الكل باش يكون متواجد قريبا زاد كيف كيف بمقر النيابه الجهويه للاتحاد الوطني للمراه التونسيه بالكي. بالنسبه لطرق التسجيل فما ثلاثه ارقام متاحه، كل رقم سبيسياليتي نتاعو، معناها كل رقم يتصلوا به اذا كان يحبوا يكونوا مشاركين في واحده من الدورات التكوينيه هذه. بالنسبه لاختصاص الخياطه
0: نعم.
1: يتصلوا على الرقم 97 707 415.
0: واضح.
1: بالنسبه لاختصاص الحلاقه 94 99 73 27. بالنسبه لاختصاص صنع الحلويات وهذا جينيرالمون باختصاص اختصاصات هذوما معروفين بهم برشا في الاتحاد، يتصلوا على الرقم 21 016 887. كل رقم باش تجاوب عليه المختصه في الشان هذا، الفورتريس الخبيره في الشان هذا، وينجموا يحكيوا معها على اكثر تفاصيل. نحب نذكر اللي الدوره نتاعنا معناها التكوين نتاعنا معترف به مدام ضحى، يعني شهاده الكفاءه المهنيه يضمنها 100%، زاد كيف كيف نوفروا لهم لقاءات مع لي ستركتور دو فينونسمون، لي ستركتور دابوي، قداش مرة يدخل معنا سونتر دافير مشكور، يحضر معنا البنوك الصغرى زاد كيف كيف كيما اندا وغيرها، دونك باش معناتها يكونوا حاضرين في جورني. عندنا بناتنا اللي تخرجوا وقاعدين يخدموا في مشاريعهم الخاصه وقاعدين يخرجوا في لي برودوي نتاعهم، وديجا وصلنا عملنا بهم معارض صغيره في الكيس لما حنا كنت صغيرة وحبينا أنها تكون في فرع تجروين، إنما تبارك الله الإشعاع نتاعها كان كبير وبرشا ناس لحد الآن قاعدة تطلب في المنتوجات هذيا. دونك تشرفونا وتنورونا الناس الكل، وباش نعمل أنونس صغيرة كان تسمحي ضحى أن بروشينمون زاد باش نضيفوا لي لونغ باش يكونوا متواجدين عندنا في مقر النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالكيس بسبب الكلوب الفرنسي للكبار والصغار، ننشطوا الناس الكل مع بعضنا، كلوب باش يكون متاح باش نتعلموا اكثر صغيراتنا، باش نتعلموا اكثر كوميونيكاسيون فرونسيز، الناس اللي تحب تحسن اللغه نتاعها، تحب تضمن اللغه نتاعها خير، دونك مرحبا بكم الناس الكل، واكيد اكيد مستعدين باش نتعاونوا مع الناس الكل، ايادينا مفتوحه للمشاريع ليزيفينمون، نحن كلنا اداني صافيه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، ان شاء الله موافقين امنا القاتري، وان شاء الله نسي والبنات ان شاء الله يسمعوا هذه الدعوات المفتوحه للتسجيل. دورات موجوده في عديد الاختصاصات، خاصه الاختصاصات المهمه ذي الخياطه والحلويات والحلاقه وبعض الاختصاصات الواعده الاخرى. شكرا لك، ان شاء الله في مداخله اخرى ديما نتعرفوا على هذا الجانب التكويني المهم اللي تقدم به وتقوم به النيابه الجهويه للاتحاد الوطني للمراه بولايه الكيف. احنا مواصلين اركاننا القاره، بعد شوية ركن البداية من هنا، إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة رحمة جويدي باش نتحدث على التحضيرات للعودة المدرسية.

0: ركن الأخير. البداية من هنا، كيفاش تحضر المرأة التونسية العودة المدرسية؟ حضر معنا الناصطة الجمعياتية سيدة رحمة الجوادي. مرحبا سيدة رحمة.
1: صباح الورد، صباح الياسمين، إليك سيدتي وكل مستمعين إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك. إذن سيدة رحمة، القراية جيت، والقراية كتجي مع برش حاجات أخرين، والمسؤولية الكبيرة وهي على المرأة. ديما في تونس معناها في العائلة المرأة هي اللي تحضر برش حاجات وبرش مهم، معناها تكون من مسؤوليتها هي في إطار التحضير للعودة المدرسية.
1: أكيد أكيد، المرأة هي كل شيء، هي نصف المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي كل شيء. بالنسبة للعودة المدرسية إن شاء الله تكون مبروكة سعيدة على كل البنات على المستوى الابتدائي والثانوي والجامعي.
0: نعم إن شاء الله
1: يعيشك إن شاء الله، مبروكة سعيدة على الناس الكل. ونعرف وقت مغصور ياسر ووقت فلوس ومصاريف وكل شيء. أنا ننصح بركة كل أم تشوف وش عندها موجود من أول، تشوف مثلا اللبسة، تكمل حاجة مثلا عنده طبلية كرتابة جديدة، تكمل شوي لبسة، ما تضغطش روحها هي وزوجها ويشرب كل شيء جديد. ما تعرف مصاريف كبيرة وضغوطات مع الأدوات المدرسية، مع الكتب، مع الكراسات. وحاجة أخرى، ما واحد ما يلزموش دادا يقامر غير وقطر ولد فلان شراء ولد فلتين ولا ولد أختي ولا ولد خويا، ما تعرف وذيرة موجودة والعقلية موجودة ما ننكر ولا شئنا مدام ضحى ولا أدينا. الواحدة تشوف إمكانية زوجها وإمكانية أسرتها، تشوف إيش عندها في اللي نقول نحن في الكاسة. الكاسة هي تحكم راه، ما نضغطش روحي، ما نصرفش برشا، ونبقى بعد ما نفخص حاجة يمرض عبد ما نلقيش الدواء ولا حاجة. نحاولوا كيفاش نعملوا عودة مدرسية ميسرة تراعي ظروف الاجتماعية نتاعنا الاقتصادية، تراعي زاد متطلبات أولادنا، خاطر أولادنا زاد باش يدخلوا يقراوا، يوفروا لهم المينيموم يعني نتاع الاحتياجات نتاعنا. نكيف زاد وقتي، كيفاش كنت مثلا كنت حصة واحدة، واش نولي حصة صباحية حصة مسائية، خاصة الإنسان تتخادم، كيفاش تقد دكتورها، كيفاش تقد أمورها، والأمور هذه كلها تتغير ما بين ليلة وضحاها. دراسة قلنا الوضع الاجتماعي الاقتصادي، دراسة الوضع النفسي نتاع الأم، خاطر هي باش تولي تخدم الصباح وعشية لها بدارها وزوجها والفطور والقضية وكل. نحب طاقة إيجابية لكل مرأة، راكي تناضلي، راكي تواجهي، راكي أنت هي كل شيء، تخدم الزوج من الأبناء من الأخر تقفل الأسرة. إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى مدام ضحى.
0: هو السر تقريبا سيدة رحمة هو إدارة الوقت. هي المرأة بالحق متعددة المسؤوليات وقت العودة المدرسية بخلاف خدمتها إذا كان تخدم، حتى كان في الدار عندها برشا مهام زادة ربيت البيوت، وتحية كبيرة ليهم. عندها معناها صغارة اللي بشت لها بيهم قبل حتى معناها للعودة المدرسية، عندها تحضيرات وعندها وقت العودة المدرسية زادة كيف كيف، تبدأ حتى التحديات في السلوكات الغذائية، هذيك زادة مسؤوليتها، هذيك مسؤوليتها
1: أكيد. بش يعني هي توا الأم وبش تغير حياتها من وحياة أولادها وحياة زوجها. زوجها زادة ممكن يخدم نظام حصة واحدة بش يولي صباح وعشية، بش يشيل قضية. ماذا بيكم في الأسرة تقضوا نتاع جمعة كاملة، مثلا قضية حمل خضرة، حتى الماء ومشكلة الماء ما بتعرفوا، حاولوا كيفاش يعني الأمور هذه القضية تبدأ موجودة في البيت. شفتي في الليل هكا تشوفي باش تعمل شوية مرقة، شوية كسكس، شوية جلبانة، شوية مقرونة صاص، حسب شوية لوبي اللي كتب، شوية حتى محمصة جيري، حتى شربة، يعني الموجود موجود نكلوها. خاصة عندك شهر أوت، سبتمبر وأكتوبر، هذوما من أصعب الأشهر لسواء الناس اللي تخدم ولا حتى اللي عندها يعني دخل، ما دخل يعني محدود. كل نفس الظروف، كل راي عنا أولادنا، كل عنا التزاماتنا المادية والاجتماعية باش نقوموا بها. نحاولوا نسيسوا رواحنا، نمشوا بشوي بشوية
0: ونجموا نحضروا زيادة. طيب بالنسبة للعودة المدرسية، وإحنا نحبوا صغيراتنا يستهلكوا الصحي، معناها ماذا بينا إنه هاك اللمجة هذيك كن نشريوها من الشارع ابعدوا عليها. نجم توا نحضر العولة متاعي، توا نحضر حاجيت نجم نخليهم من بعد، نسهل على روحي فطور الصباح، نسهل على روحي اللمجة اليومية اللي خاصة اللي عندهم صغيرات يقرأوا في المدرسة، هذي الكل نجم خلال الأيامات هذية وإحنا مازلنا قبل العودة المدرسية.
1: أكيد أكيد، زادة كما قلت تحضير الحاجات العولة ويكون في البيت، اللمجة زادة تكون غذائية تكون صحية من البيت، برشا حاجات نجم تحضرها اللم، نجم تحط لها حتى مثلا حاجة ماكلة، مثلا عندك حاجة بيت عليه لي ما لاعتش بيت، نجم تز مثلا كان في روضة ولا تحضير نجم تسخن وكل، نجم تحط لها حتى الغلة وكل. بالنسبة للي قراءة في المدرسة، الاشكاليه الكبيره كلها شفتي مدام زحل الوليد الكل يحبوا لك اللمجه الحاضر يحبوا العصير يحب يغر تحب نجم هي تحط شوي هكا وتحط شوي مثلا شوي حاضر شوي مده شوي غله تقصيها كعب التفاح شويه خوخ ولا حاجه تقصها وتحطهم عندهم هكا اللوازم انت حتى نجم تحطها وبعد هي تاكلها حتى في الراحه عندك زاد التحضيرات في العول الفريح
0: البسيسه البسيسه حاجه مهمه برشا الفطور الصباح بالنسبه لصغيراتنا
1: اكيد البسيسه صح تجيب الشاميه وتجيب الفاكهه وتحطها حتى في حقه ياكلوها بالمغرفه والزيتون ولا العسل تجيب افيكاس
0: يعني احنا صغارنا كان يفطروا بالقدا فطور الصباح ما همش مش يستحقوا اللمجه اي صغير معناها يفطر بالقدا فطور الصباح يخضر معناها هي اللمجه اصلا بدعم يعني حاجه جديده معناها داخله في احنا ما كناش عندنا قبل اللمجه يعني معناها حاجه
1: الوقت شفتي انت
0: تبع الوقت معناها وتاثر على فطور نص النهار يعني
1: وقف شفتي حتى المعلميه في روحهم شفتي تو انا هاني معلمه حتى كي نقعد في الدار شفتي مع العشره ولفت يعني لازم ناكل حريشه مع الاربعه خاطر ولفنا خدمنا صغار ولفنا بكري هذاك ياثر حتى على المستوى الغذائي فهمتي شنو اخر اللبسه حكينا على اللبسه حكينا على الماكله حكينا على الكتب كان عنده حاجات قديمه مثلا من اول عنده تروسو جديد عندها مثلا المبرات عندها الكوس ولا المستره نشوف نفركت واش عندي نشوف واش عندي
0: نعمل جرد معناها للحاجات اللي عندي ما نعاودش نشريهم باش عندي اربع مقصات واربع معناها بالحق وكرارس عامناه ولا نشوفوهم كل شيء معناها نعملوا جرد للي عندنا
1: توتو برك الشهر شهرين عندي تو اوتها وفازت غصرت مع تعفوسيف وعروسات وبكات كل تو عندك سبتمبر اكتوبر باش انت تحافظي على ميزانيتك ما تهزيش لو سيدتي الفاضله ركزي على الصحه مثلا كي يمرض واحد في العائله وليد ولا انت ولا اي واحد في العائله يلقى تحته مصروفه يلقى الاخر حق الزيت حق الدويات نمشي باللي عطاني ربي بعد ما ترجع الامور وترجع يعني نشوف اموري عندي زايد نجم نزيد مثلا ولدي نزيدو صبط جديد نجم نزيدو سرويل نزيدو مريول يعني مش واحد راهو يعني مش يبغض ولده اما لازم تتعدى شفتي يقول في العاصفه جي وحدي تاتي لها ما يجيش قوي عليها باش يعني ما تقضيش عليا لازم انا مع اداره الوقت مع اداره الفلوس اللي عندي مع ظروفي كيفاش انا مرأة كيف مع الظروف هذه كيفاش نتحدى باش نقف على رجلي ونقوي زوجي ونقوي ولاداتي وكان عندك ام راهي كل ما كل مرأة راهي عندها امها ولا ابوها تعاني فيها شو وحدها عندها شكون ولا حموها ولا حميتها هذاك دور اخر فوق دورها كأم وكزوجه.
0: نعم اي يلزمها تشرك معها شكون لانه المسؤوليه كبيره والمهم انها تحافظ على الموجات الايجابيه نتاعها عوده مدرسيه ان شاء الله. اي اهم حاجه معناها هو تكون عندها الطاقه الايجابيه خاطر بدايه سنه
1: ضحى والضحك المتواصل ديما انا نقول راسي كي نحكي له وياه يقول لي ديما تضحك نقول له من خير نضحك ولا روكي تجيني حاجه مشكل ديما نضحك يقول لي كي ديما مشكل تضحك ولا من خير نضحك ولا
0: نتقاد بالضحكه تتعدى هي على الاقل ما تاثرش على الشخص معني هي الحكايه موجوده بطبيعتها والضغط موجود اذا كان واحد باش يزيد
1: المشاكل انا نقول كي حاشيك الملح في الطعام
0: هذيك هي الحياه هذيك هي الحياه وضغوطاتها
1: اللي نحل الصباح عيون نقول ربنا ولك الحمد باش تلقى اي مشكله في الخدمه في الشارع في البيت في اي بلاصه دونك واحد يتهيئ نفسه وديما يواجه المشاكل تاع الضحكه صبر وبعزيمه
0: نعم ان شاء الله موافقين نقول احنا ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا ان شاء الله بالنجاح للناس الكل ان شاء الله الامهات زيده تكون العوده المدرسيه نتاعهم ميسره وسهله يحاولوا يحضروا رواحهم قبل بمده كما تحدثنا يعطيك الصحه السيده رحمه الجويدي ناشطه الجمعياتيه في مجال حقوق المراه هكا تحدثنا على التحضيرات المدرسيه تحضيراتك للمراه اللي يلزمها تكون معناها مهتمه بالتفاصيل الكل تحاول تشارك معها صغيرات خاصة فيما كما ذكر السيدة رحمة في جرد شنو عندنا من عمناول معناها باش ما نبقاوش نعاودوا نشريو كل شيء راهو تبقات لينا برشا أدوات نحاولوا أن الأدوات هذيك نستغلوها لهذه السنة الدراسية الجديدة وإن شاء الله السنة هذه مكلة بالنجاح للجميع قبل ما نختم معكم حبيت نذكركم بالدورات التكوينية اللي هي معناها من تنفيذ اتحاد المرأة بالكيف واللي أعلن على فتح فرع في تجروين، الدورات هذه تهم الخياطة، الحلويات وأيضا الحلاقة، دورات طويلة بمدة 9 أشهر، وبعدها تنجموا تاخذوا شهادة الكفاءة المهنية، وفما أيضا معناها دورات مختصرة في عدد من المجالات. تتصلوا بتبيع بالأرقام المذكورة واللي قالتها السيدة إيمنة، وإذا كان فاتتكم أي حاجة بتبيع الفيديوهات المباشرة موجودة على صفحتنا الرسمية راديو كيف. شكرا لكم على متابعتنا وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية. تقدم أشغال عدد من المشاريع البلدية بوادي مليز بنسب متفاوتة. قريبا انطلاق أشغال تهيئة حي حشاد بمعتمدية جريسة بكلفة 9.2 مليون دينار. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم جهودهم بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولاية مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو. وقد عادت النيران للاشتعال والانتشار اليوم بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيواءها في مبيت مدرسي بمدينة برغو. مراسلنا مهر لهماسي والتقرير التالي.
3: زادت مساء أمس لحد بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو بولاية سليانة بعد أن ساهمت الريح القوية في إعادة اشتعال النيران واتساع رقعة الحريق في وقت تواصل في فرق تدخل جهودها للسيطرة عليه. سرعة الريح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة وما ساهمت انتشار النيران ونقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، فضلا عن تعقيدات عملية تدخل بسبب عرس تضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المناطق المتضررة. وكانت الفرق الميدانية قد تمكنت من السيطرة على الحريق خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، قبل أن تواصل عملية تبريد ومراقبة الجيوب النارية، غير أن اشتداد الريح ساهم لاحقا في إعادة اشتعال عدد منهم. وتشارك في عملية التدخل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات إلى جانب مصالح التجهيز مع طلب تعزيزات الميليات المجاورة لدعم الفرق الميدانية وتطبيق النيران والحد من انتشارها، كما تم خلال عملية التدخل تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة فضلا عن تدخل طائرتين عسكريتين لمساندة الفرق على الأرض. في المقابل تم في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين إجلاء أكثر من 30 مواطنا، تم نقل عددا منهم إلى مبيت المدرسة الإعدادية ببرغو مع إبقاء مواطنين اثنين يعانون القصور الكلوي بالمستشفى المحلي ببرغو لمتابعة وضعيتهم الصحية، فيما تم السماح لعدد آخر من مغادرة المستشفى بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة نتيجة تعرضهم لاختناق، وإلى حدود اللحظة ما زالت محاولات السيطرة على الحريق متواصلة.
1: يتواصل إنجاز مشروعي حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات، والذي يتضمن ثلاثة مكونات، منها إنجاز قنال موازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين، وفقا لما أفادنا به اليوم النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة صلاح الفرشيشي.
4: بالنسبة لمشروع حماية مدينة بوسالم الفيضانات، المشروع اللي انتظرناه سنين طويلة، فيه ثلاثة أقساط. قسط أهم قسط هو إنجاز قنال جديدة موازية لواد مجردة وجي في جنوب مدينة بوسالم، طولها تقريبا 8 كيلومتر وبعرض 120 متر وعمق 9 أمتار، بحيث باش نخلق واد جديد يستوعب نصف الكمية اللي كان يجيبها واد مجردة وقت الفيضان. وبهكا يعني يولي الكمية مش تدخل في بوسالم، تتقسم بين زوج وديان وتولي بوسالم محمية تماما من الفيضان. الفيضانات. ايضا قسم ثاني فيه جهر الواد في مستوى واد مجردة كامل، وايضا حمايه مدينه جندوبة من الفيضانات، فيه جهر لجزء هام من واد ملاك، جهر 5 كيلومتر من واد بوهرتما، وجهر في مستوى واد كساب وقت يلتقي بواد مجردة، فيه ايضا جهر واد خلان. وهذا يعني متقدمه الاشغال حاليا، متقدمه بالباهي ان شاء الله، معناتها القناه من هنا الى يكون 15 شهر تم الانتهاء منها. والان قاعدين ننجزوا في زوز قناطر، واحده على مستوى جي بي سي في اتجاه جندوبه، والثانيه مش تبدا قريبا ان شاء الله في اتجاه تبار فوق القناه الجديده.
1: تقدمت أشغال إنجاز عدد من المشاريع البلدية بوادي مليز والمندرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بنسب متفاوتة، ومنها تهيئة فضاء تجاري والسوق البلدية والمسلخ البلدي بالتوازي مع الموافقة على مشروع التنوير العمومي الذي سينطلق قريبا، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عبد اللطيف الدريسي.
5: مشاريع التنمية المندمجة بوادي مليز، عندنا تهيئة فضاء تجاري بعماد وادي مليز الشرقية 15 محل بكلفة 472 ألف دينار، نسبة تقدم الأشغال 90%. المشروع الثاني تهيئة السوق المحلية بعمادة وادي مليز الشرقية، التكلفة 958 ألف دينار ونسبة الإنجاز قرابة 60%. بالنسبة لتهيئة المسلخ البلدي بعمادة وادي مليز الشرقية، التكلفة 1.314 مليون ونسبة الإنجاز 30%. والمشروع الأخراني هو تهيئة زوز ملاعب فرعية للملعب البلدي بوادي مليز، التكلفة 317 ألف دينار ونسبة الإنجاز تقارب 50%. هذوما مشاريع التنمية المندمجة بوادي مليز. أما بالنسبة للبلدية، مشروع تنوير عمومي بكامل أرياف معتمدية وادي مليز بكلفة تقارب 1.12 مليون، تم أخيرا الموافقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، في الإجراءات مع المقاولة صندوق القروض باش نعطوه إذن بالانطلاق في الأشغال. ثم مشروع آخر المستودع البلدي باش يتعاود من جديد بصيغة جديدة، تو مبدئيا عند المصممين، وإذا كان يكملوا المصممين العمل باش نهبطوا لابيل دوفر للانطلاق الأشغال.
1: ستنطلق قريبا أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية جريسة من ولاية الكاف، والذي يشمل عدة عناصر منها تحسين السكن، حيث سيتم بداية من الغد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن. الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية جريسة سعيدة نعيمي تضيف.
6: يندرج مشروع تهذيب حي حشاد ببلدية جريصة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية الجيل الثاني، ممول من طرف وكالة التجديد والتهذيب العمراني، بكلفة جملية قدرها 7.2 مليار دينار. المشروع هذا تمت الدراسات التمهيدية وصار الدراسات على المؤثرات البيئية، هو الفوليم تاعو ينقسم في عدة نقاط. عنا مياه مستعملة 201 ألف دينار، طرقات وحواشي الأرصفة 2522 ألف دينار، تنوير عمومي 453 ألف دينار، تصريف مياه الأمطار 606 ألف دينار، تحسين السكن 907 ألف دينار، تجهيزات جماعية 1210 ألف دينار، فضاء صناعي 1361 ألف دينار. قد تم عقد جلسات لإعداد البرنامج الوظيفي للتجهيزات الجماعية هذه والفضاء الصناعي مؤخرا. اليوم تم الإعلان عن بلاغ مكون تحسين السكن تاريخ اليوم، والبلاغ يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر لتقديم الملفات.
1: مع اقتراب العودة المدرسية يواصل الأولياء تسجيل أبنائهم في وقت أصبحت فيه إجراءات الترسيم تتم عن بعد في إطار رقمنة الخدمة المدرسية، إلا أن عددا منهم واجه بعض الصعوبات التقنية مما صعب عملية التسجيل لديهم. مراسلتنا ببجا فاتنة التجاني سلطت الضوء على هذا الموضوع وأعدت النقل التالي.
7: صعوبات تقنية وإشكاليات أخرى رافقت إتمام عملية التسجيل عن بعد وفق عدد من الأولياء.
8: رسمتم الفلوس وحبوا يقبلوه، ما نعرفش ندخل الابليكاسيون نصب الفلوس ما يقبلوش، هرجة مش شغبة هي.
9: ليه مزلت
10: حسيت حبس يخدم شوي وحبس ماهوش قاعد يخدم معنا بالقدا،
9: والله حسيتها سايبة
10: ماهيش كيف قبل، تمشي للبوست تاخذ بطاقة وإن شاء الله بعد ما رسمتش.
11: ترسيم عن بعد سنة فاجئونا بدلوا المنصة عملوا منصة أخرى الاخرى لقيت صعوبه كبيره في الترسيق، ما يتعلش ما تتعداش والخلاص كيف كيف.
12: ولادي شرسمهم عن 3 ايام ما رسمتهمش، الريزو طايح برشا حاجات، فما دي بروبليم
13: عندي ولايد فهمتي ما يعرفش الرسم، لكن تاع بالكارته هذه ما شي ما عنديش عليها فكره وما فهمتهاش، كل مره يطلعوا حكايه جديده.
7: لان راى البعض الرجوع الى الطريقه السابقه افضل، فان البعض طالب بايجاد حل وتحسين هذه المنصه.
10: فهذه سهل وصعب، حسيتها داخل بعض بالتليفون اسهل، تو حسيتها صعيب.
11: في بالنا باش يعملوها معناها منظومه جديده وباش تسهل لنا، يا اخي زادت صعبت على قبل. ان شاء الله يتلافاوها المشاكل هذه ويلقاو حلول.
12: يا والله زادت صعبت، زادت تعقدتها اصلا. كان يرجعونا الترسيم القديم كما كنا نصبوا كارته في التليفون واحنا مرتاحين معنا.
13: هذه خلونا الرسم كما قبل خير وتبدا الكيسه خير في البيبلينات. كارتة هذه ما عندناش عليها فكرة، نحن نصب فلوس بالتليفون هكذا ممكن يسر أكي أسهل وخير.
7: في انتظار مزيد التحسينات لتجاوز بعض الإشكاليات، يعد التسجيل عن بعد تجربة جديدة لمزيد ترسيخ ثقافة الرقمنة في بلادنا.
1: هذا وأطلقت وزارة التربية اليوم الاثنين خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوالة تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف على المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. وتتيح هذه الخدمة البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات التي تتوفر لديها العناوين المطلوبة في مناطقهم، وفي خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. أكد وزير الخارجية الألماني الذي يؤدي اليوم الاثنين زيارة إلى تونس أهمية تعزيز التعاون بين ألمانيا وبلادنا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة والتبادل العلمي. وذكر بأن هذا العام يشهد الاحتفال مع تونس بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التي تعززت على مر العقود الماضية. وقال في بيان صحفي أوردته سفارة ألمانيا بتونس قبل مغادرته بلادنا متوجها للجزائر، قال إن ألمانيا وتونس تتقاسمان عديد الاهتمامات الجوهرية سيما في السياسات الاقتصادية والأمنية. كما أبرز المسؤول الألماني ازدهار التبادل العلمي والمهني بين البلدين، مبينا أن نحو 7500 شابا تونسيا يدرسون حاليا بالجامعات الألمانية، في حين يقدم المختصون التونسيون إسهاما قيما في قطاع الرعاية الصحية بألمانيا. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة. يستأنف بداية من يوم غد غرة سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5 مساء. وأما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5 مساء. في الشأن الدولي، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وكان 11 فلسطينيا أصيبوا اليوم بينهم 5 صيادين جراء إطلاق النار من قوة الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في القطاع. نقلت وكالة التسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو ما بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية. تقدم أشغال عدد من المشاريع البلدية بوادي مليز من ولاية جندوبة بنسب متفاوتة. وقريبا انطلاق أشغال تهيئة حي حشاد بمعتمدية جريصة من ولاية الكف. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثانية ظهرا. إلى اللقاء.

أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية رياضية لكل السادة المستمعين، والبداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان فاز البارح بالمركز الثاني بعد هزيمة في الدور النهائي أمام المنتخب الجزائري 2-0. المنتخب الوطني التونسي يحرز المركز الثاني في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذلك يفوز بالميدالية الفضية، والجزائر صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية. نبقى دائما مع الألعاب المتوسطية واختفاء جديد في البعثة التونسية، الاختفاء الرابع اليوم لأحمد العبيدي لاعب المنتخب الوطني التونسي للجمباز اللي اختفى من القرية المتوسطية. العبيدي رابع رياضي يختفي بعد شهد الجلجلي أمين السعيدي وأمين بوحجبة، هذا الرابع اللي يختفي في البعثة التونسية بالنسبة للرياضيين التونسيين. دائما مع أخبار الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية، سلمى الذويدي تتأهل للدور النهائي في مسابقة التجديف. ذويدي باش تلعب غدوة انطلاقا من 9 الدور النهائي، حظ سعيد لسلمى الذويدي. في كرة القدم 25,000 متفرج للقاء نادي الفريق وجوليبال مالي بعد موافقة السلطات الأمنية التونسية. نذكر المقابلة باش تلعب نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب رادس، لقاء يجي في إطار رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. في الكرة الطائرة والمنتخب الوطني التونسي للسيدات يتأهل للدور الربع النهائي بعد انتصار من منتخب مالي 3-0. منتخبنا يلعب غدوة ويواجه المنتخب المصري. نذكر البطولة الإفريقية للأمم للسيدات مؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. في كرة السلة النفذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027، هزيمة المنتخب الوطني التونسي البارح أمام منتخب جنوب السودان 79-75. نذكر منتخبنا فاز أمام الكاب فير وانهزم أمام المنتخب الكاميروني. في التايكواندو شيما التومي تحرز فضية الدورة العالمية بالصين، هذا بالنسبة لمشاركة تونس في دورة دولية بالصين، وشيما التومي كما ذكرت تحرز الميدالية الفضية. نرجع لكرة القدم، والبارح في إطار استعدادات وتحذيرات وتربص تحذيري في مدينة عين دراهم أولمبيك كيف يتعادل مع فريق الروي 1-1، ومن المنتظر أنه سحب رزنيمة الرابطة الثانية لكرة القدم بشكون نهار 3 سبتمبر القادم. نجم الخميري بعين دراهم يعقد جلسته العامة الانتخابية نهار 6-19 سبتمبر، وآخر أجل لقبول الترشحات حدد ل 11 سبتمبر القادم. في الكرة الطائرة المولودية بعد جلسة عامة تقييمية والمسابقة على التقريرين الأدبي والمالي، اليوم يرجع الفريق للتحضيرات للبطولة الوطنية للكرة الطائرة. نذكر بنتائج الجولة الثانية البطولة الوطنية لكرة القدم، النادي الإفريقي فاز أمام أمل حمام سوسة 1-0، انتصار الاتحاد المنستيري أمام الملعب التونسي 2-1 للنادي الذي صفاقسي أمام ترجي جرجيس وتعادل دون أهداف بين مستقبل مرسى، وتقدم ساقيت الدير أولمبي البيجي انهزم البارحة على أرضية ميدانو أمام اتحاد بن قردين 2-1 و3-1 لشبيبة العمران أمام ترجي، وهدف مقابل 0 للنادي الرياضي البنزرتي أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، وانتصار النجم الساحلي أمام النجم المتلوي 2-1 18 هدف سجلوا في الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم اللي جولتها الثالثة باش تلعب على الدفعات 5 سبتمبر. نادي البنزرتي الفريق الأولمبي البيجي، وتقدم سقيط الدير نادي رياضي لحمام الأنف. هلا حد ترجي مستقبل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، النجم المتلوي أمام الحمام سوسة. هلا 4-6 سبتمبر اتحاد بن قردين نادي رياضي صفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي نادي الفريقي وترجي جرجيس الاتحاد المنستيري. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين ان شاء الله من توها حتى الماضي ساعتين، باش تكون عندنا جوله وقراءه في ابرز الاحداث اللي تهم الشان الوطني، واللي هي الحدث الحقيقه ليامات هذيا. الوضع العام في البلاد للاسف، يعني موجه الحرائق جديده في غار الدماء في برق، والبارح شفنا مشاهد مؤسفه الحقيقه، خسائر مادية. فما منازل احترقت مثلا في غار الدماء، في دوار البلاعدية من غار الدماء. إن شاء الله ربي يعوض على الأهالي، وإن شاء الله التعويض زاد يجي من عند الدولة أكيد بعد الخسائر هذه المادية. وأيضا يعني غطاء غابي مهم للأسف الشديد تأتي عليه الحرائق مرة أخرى. الوضع العام في البلاد تزامنا مع موجة الحر اللي إن شاء الله تنتهي قريبا، ولكن هذه حتى بانتهاء موجة الحر أكيد اليوم فما تحذيرات وفما دعوات من الناس المختصة في المناخ وطبيعة الحال، أنه رأي فما هتطرف المناخي هذه لابد من أخذه بعين الاعتبار والاستعداد لموسم الأمطار الخريف الشتاء، اللي على ما يبدو باش تكون زادة بعد الضغط هذه الكبير متاع حالة الطقس. اليوم التنبيه من ضروري الاستعداد ربما، لأنه التساقطات الأمطار ولا نزول الأمطار ربما نجم معناتها يؤدي إلى تشكل السيول، وما نعرفوش الحقيقة هو لما حالة التنبيهات معناتها التنبيه اللي قاعدين نسمعوا فيه ضروري أنه ناخذوه أيضا بعين الاعتبار، وتكون فما إجراءات استباقية لعمليات الجهر والتنظيف وغيره من المحمولة على البلديات والمحمولة على الدولة بصفة عامة. أزمة المياه اللي ما زالت تثير الجدل مرة أخرى، وما زالت محل برشا حديث الحقيقة، طوابير صفوف كما معناتها كما تشوفوا كما نتبعوا الناس الكل، برشا حديث وبرشا اتهامات في نفس الوقت، ما فهمنيش شنو صحيح شنو الغالط في اللي صاير هذي الكل. مع الأسف الشديد ناس للأسف اللي هي زادت تستثمر في اللي صاير في بلادنا، وركوب على الأحداث بين ظفرين، محاولات لتأجيج الأوضاع وإرباك الدولة، لأنه اليوم وقد نتحدثوا على الماء وأيضا الكهرباء زادة راهو وناس تستثمر بين ظفرين في الحدث هذية من وراء البحار وحتى من داخل تونس. هل نحن توا في وضع يتطلب هل اللي صاير هذية الكل؟ ويني مصلحة البلاد في هذية الكل؟ مهم جدا أنه تكون فما الحكمة والتعقل في التعاطي مع الأحداث اللي صايرة في البلاد، وانا ناخذوها بطريقة موضوعية مش على حساب البلاد ومش على حساب العباد أيضا. على كل حال، هذه الأحداث هذه الكل باش ناخذوها بالقراءة والتحليل. أستاذ نجاح سالم يكون حاضر معايا شوية آخر إن شاء الله بيت الحال باش نقرأ العناوين هذه الكل. تابعونا، خليكم معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم الناس الكل.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في لقانا من حدث ورائي. حاضر معي أستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام في القراءة والتحليل الأحداث. الحقيقة مجموعة من الأحداث إن شاء الله باش ناخذوها بالقراءة والتحليل اليوم. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعتك.
1: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا. خليني ساعة في البداية نوه لما أكدت زميلتنا رفقة العبيدي، أنه خلافا لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنه الحرائق الأخيرة اللي شهدتها ولاية جندوبة لم تلحق أضرارا بالمساكن الآهلة للسكان. الحمد لله رب العالمين، لأنه فما شفنا فيديوهات، شفنا صور يعني متداولة لأضرار بمساكن وغيره. رفقة في هذه الحمد لله معناتها على اللطف، في المقابل تواصل الحماية المدنية وأيضا الإدارة الجهوية للتجهيز وكل الأطراف المداخلة عمليات العمل على السيطرة على الحريق اللي جاء على جبل برقو البارح. ما زالت متواصلة يعني العمليات، كما قلت أعوان الغابات، الحماية المدنية، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ما زالوا يواصلوا منذ ساعات الفجر الأولى جهودهم للسيطرة على حريق جبل بولمين الواقع بمنطقة مزيتة من معتمدية برقو، بعد يعني عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحرائق. تدخل تمثل في إجلاء 10 عائلات من دوار القويسمية المحاذي للجبل وإيوائها في إحدى المؤسسات التربوية بمدينة برقو، بطبيعة الحال المحافظة عليه السلامة متاحهم. وبين المصدر أنه سرعة الرياح اللي فاقت 100 كيلومتر في الساعة ساهمت في انتشار النيران واتساع رقعتها في ظل صعوبة التضاريس، كما أدت إلى وصول رماد الحريق إلى حدود حتى ولاية القيروان. هذه آخر الأخبار أستاذ نجاح سالم. احنا كنا في مرات سابقة تحدثنا على حرائق اللي شهدتها ولاية الكيف وقتها، وأيضا حتى في ولاية بيجة مع الموجة الحر هذه حرائق أخرى في ولاية جندوبة وأيضا في ولاية سليان. للأسف الشديد تبقى نقول الحمد لله على سلامة الناس الكل، وأنه ما فماش الحمد لله خسائر بشرية، وإن شاء الله الخسائر المادية تتعوض. أستاذ فاضل،
2: فعلا الحمد لله ما فماش خسائر بشريه، وان شاء الله الخسائر الماديه تتعوض، لكن تعويض الخسائر الماديه ربما لبعض العائلات يتطلب جهد كبير من طرفهم. ومع العلم لانه ما نتصورش الكونو عندنا ثقافه ما يسمى بالاسيرانس في تونس، ثقافه التامين على الدار الى اخره، حتى في المدن الكبرى. فما بالك الناس عندهم كوخ ولا عندهم مجرد بيت بسيط جدا في غابه من الغابات، ولا يحذو ولا حذو غابه من الغابات اللي بفعل الحرارة الشديدة وبفعل المناخ والمناخ وبفعل ربما كانت الحرائق هذه اللي مع الأسف هي ظاهرة موجودة في الدول كل، حتى في الدول الأوروبية، وظاهرة موجودة أيضا في العديد من الدول، حتى في الدول الأبرد منا مثلا درجة حرارة. الشيء اللي خلينا نستنكره ربما الكلمة هذه هكا تعودنا بها، ولا الناس مستمعين الأفاضل تعودوا بها الاستنكار. ما نجمش نقول كلمة أخرى، استنكر مسألة الفيسبوك أو استغلال الفرصة هذه حتى نبني عليها أحداث أخرى ولا نبني عليها أجندات أخرى. مرة أخرى نستعمل الكلام اللي تعودنا به في تونس اللي هي كلمة أجندة. بريف، أنا نستنكر واحد، واثنين هالأجندة هذه ما عندها وين باش توصل، بمعنى أوضح وأدق أنه مواقع التواصل الاجتماعي، وانت تعرفي ربما اللي في دال متاع إذاعة الكاف يعرف الكون، أنا عامل دكتوراه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا أضيعك سرا سيدتي الكريمة أني فقت ذرعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى بكل بساطة للناس اللي تسمع فيها، وليت نشوف فيها أدوات للاستبلاه وأدوات للغبن وأدوات للتجني على الناس أكثر منها أدوات لاستعمالها في الطرق التي صنعت جعلت من أجل استخدامها في بادئ الأمر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، مرة أخرى أثمن كما ثمنت سيدتي الفاضلة الأعمال والمجهودات متاع كل الأطراف المتداخلة على رأس الحماية المدنية والوحدات اللي معنية بحماية الغابات في تونس، وراه مش كيف ما الحمايه اللي قاعد في الكليماتيزر
1: كيفمال
2: وحدات الحمايه المدنيه اللي موجوده على
1: عين المكان
2: اللي موجوده في التيران غادي سخانه نتاع الشمس وسخانه نتاع الشهيلي وفي الان نفسه سخانه نتاع النار، لكن هما اختاروا ذلك وانا نعرفهم قدهم وجدود ومش كان الحمايه المدنيه، راهم العديد من الاطراف الاخرى ايضا
1: وين الغابات التجهيز الناس

0: هذاك يخلي فما ريسك كبير نتاع حرائق. وهذاك علاش نقول دائما وابدا، وهذا على الاقل كيف درسناها في الجغرافيا لما كنت تلميذ، وابقى دائما وابدا تلميذ،
1: ناي
0: نتعلم من الطبيعه، نبعد عليها الطبيعه ويا ربي ايش نسمو منها.
1: ناي
0: كيف ما الواد نبعد عليه، راهو الاشجار والغابات نبعد عليها. اجلاء 10 عائلات، وهذا الخبر الذي سقطيه السيد
1: ناي
0: اخيرا، رائع. هذه منطق ما يسمى باستباقي، اجلائهم حتى نقيهم من ما يمكن ان لا قدر الله يضرهم، وهذه خطوة استباقية حتى نسيطر على الحريق على الأقل
1: نعم
0: من العائلات أو للعائلات المذكورة. ندعو الله السلامة للجميع،
1: نعم
0: ندعو الله السلامة للجميع، وندعو الله يخفف علينا الريح سيد خير
1: أي
0: وليست رياح، لأنه عادة في اللغة العربية نستعمل كلمة ريح في معناها السلبي والرياح في معناها الإيجابي.
1: نعم
0: تفضلي.
1: إن شاء الله إن شاء الله أستاذ. هذه إذن فيما يتعلق بالحرائق تزامنا مع موجة الحر اللي ما زالت متواصلة، وإن شاء الله ربي يبرد علينا وإن شاء الله تتعدى الموجة الحر هذه بأخف الأضرار، لأنه يعني كانت عندها تداعياتها وكانت عندها تبعاتها، ومن بين المشاكل اللي صارت هي أزمة المياه المعدنية. احنا كنا باش نتحدثوا فيها الأسبوع الفارط، بقى الوقت ما وقتها ما زازناش الوقت باش نتحدثوا في الموضوع، ولو أنه صار فيها حديث أستاذ نجاح سالم تبقى بسيلش نعاودوا نرجعوا له، لأنه هذا هو الحديث متاع الناس والحديث متاع الشارع على يمات هذية، الماء الضوء هذا هو ما تقريبا معناتها الناس اللي قاعدة تتحدث عليه واللي يهمها الرأي العام. شفنا مشاهد نقص كبير برشا تم تسجيله في المياه المعدنية في البلايس الكل، في الفضائيات التجارية، في عند العطارة، وين وين ما مسنسين يشوفوا ستيك الميت برك الله موجودة في البلايس الكل، ما كانتش مطروحة المشكلة هذه، تبقى سنة ما نعرفوش شنو اللي صار، هو راهو ما نعرفوش شنو اللي صار، لأنه بارش حديث وحتى الناس أهل القطاع خرجوا وتحدثوا يقول لك ذروة الاستهلاك وما حضرنيش احتياطي من المفروض الاحتياطي بعدد معين وهذه ما تمش تأمينه السنة، يقول لك احنا من المفروض 350 مليون قارورة هو الاحتياطي، احنا دخلنا الصيف ب 40 مليون قارورة، برش حديث. فما شكون يقول لك ليه هي لوبيات خدمة لمصالح شخصية لإثارة البلبلة في البلاد، وكل قدم قراءته. تبقى الوضع مش طبيعي، شفنا الطوابير، شفنا الصفوف، شفنا المشاهد اللي ما نحبوش نشوفوها متاع ناس متعاركة على الماء، متاع ناس تستغل في الماء، متاع ناس استيكة، معناتها وصلنا نتحدثوا على دبوزة الماء ب3000، راهو أستاذ نجاح سالم، وصلنا نتحدثوا على نص سيترا ماء ب1200 وب15100 وب2000، وصلنا نتحدثوا على استيكة ب8000 وب13000 وب15000 وب12000، وناس ما تحبش تبيع. هالمشاهد هذية الكل اللي معناتها يصير التداول فيها في الفيسبوك أساسا، هو واللي خلتنا بالحق الإنسان ماذا بيه ما عادش يحب يدخل معناتها ويشوف هالصور وهالفوضى هذية اللي صايرة. الدولة تتحمل مسؤولية ما تتحملش المسؤولية، المواطن يتحمل مسؤولية ما يتحملش المسؤولية. برشا أسأل أنا شخصيا نطرحها أستاذ نجاح سالم، لأنه زادة وقت اللي نشوف أنا فيديوهات وفما شهادة، أنا تفرجت في مواطنة في شهادة حية يقول لك الدب ويقول لهم شدوا صف نظموا رواحكم، أنا باش نعطي لكل عائلة زوز ستيك ماء. شنو اللي يصير أستاذ نجاح سالم؟ كل عائلة تمشي تجيب أي تجيب خالتها ولد خالتها ولد عمتها وتجيب معتها من العائلة الكل ويهزوا الماء. هذا راهو زادة ما وزادة فما عقلية، نحن نتحدث على عقلية هذا هو موجودة، ما وين الخطأ زادة متاع الدولة؟ أنا باش نحب نتعامل بكل موضوعية في اللي صاير هذي الكل أستاذ نجاح سالم، حسب متابعتك وحسب قراءتك شنو نجم نقوله في اللي صاير هذي الكل؟
0: ننطلق من لفظة من مصطلح كررتيه 5 مرات في حديثك عن الأزمة بتاع المياه، وإن كانت الأزمة تهم الكهرباء،
1: وهل أنه عندنا مشكل في إدارة الأزمة، آليات إدارة الأزمة اليوم زيدا أستاذ نجاح سالم؟ لو مهم جدا كيف معني تفضل.
0: آليات إدارة الأزمة نعم لابد لها من ناس ربما تفهم في إدارة الأزمة، لأن كل الدول من قديم الزمان تمر بأزمات، لكن لابد لنا من آليات. الآليات لابد لها من سواعد، لابد لها من ناس تفك الأزمة، لكن مع الأسف

0: في تونس في كل مرة سواء تعلق الأمر بالمائي أو بالكهرباء أو بالسكر أو بالسميد أو بالخبز أو لاحظوا لكونه زوز أطراف يتسابقوا من أجل تعميق الأزمة. الطرف الأول المزود بصورة عامة وفي المطلق الكلمة، والطرف الثاني اللي هو المواطن. المزود ساعة على ساعة تشيخ ويستغل الفرصة على أساس أنه باش يزود السوق بالري قطرة قطرة لسبب أو لآخر، وإلا في الآن نفسه يحب يربح أكثر. لكن المواطن يتحمل مسؤولية أيضا، يتحمل مسؤولية مش فقط الصف هذاك، أنه صاحب المصنع كيف يشوف الناس شاد الصف على الحليب وشاد الصف على السميد وشاد الصف على الخبز وعلى الفارينة وشاد الصف الآن على الماء، بالنسبة لي هو تشيخ له، بمعنى أوضح أنه يحب يخرج السلعة نتاعه. لكن هذا ما يمنعش يكون فما معطيات موضوعية
1: وفما احتكار وزادة في نفس الوقت. نعم، الحجوزات اللي تم، معناتها عمليات الحجز اللي صارت في مئات الألاف متاع قوارير الماء أستاذة، وهذه حاجة باش كل واحد يتحمل مسؤوليته. تفضل.
0: نرجع للمربع الأول اللي هو التزود والتزويد. قلت لك راه فما ناس تحب تربح وفما ناس تحب تعيش والناس الأخرى ما تعيش. مع العلم أنه لهذه 6 و7 ستيك و8 ستيك راهو ما فما حتى واحد كاتب عمره فوق حجرة راهو. معناتها فمنتيسر، وإحنا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية وأهم من ذلك مسألة الاحتكار هذه ولا الظاهرة في تونس أنه الناس تشيخ بيها أي تستمتع، ولا الظاهرة أنه تستمتع يكونه هو يخبي حاجة باش يعطيها للي يعرفه وما يعطيهاش للي ما يعرفوش، واللي يخبي حاجة باش تزيد الأسوأ. وهذا حاجات مانيش باش دي براتيك انتي كونكورونسيال يقولوا لا في القانون للمنافسه والاسعار، لكن مانيش باش ندخل في التراهات هذيك ومانيش باش ندخل في المشاكل هذيك اللي ربما يطول شرحها سيد خير، لانه ساعه كامله وما تززيناش. علاش؟ لانه فما معطيات موضوعيه اللي حبيت نشير لها تو، انه السخانه باش تجي فجاه ترى، وهذا يخلي المعمل ايضا يتحمل عبء نتاع صناعه قوالب وقوارير اخرى بتاع مياه. هل ما كانش عامل لها حساب؟ زيد على ذلك وعلاش دخلت الكهرباء ام بكري؟ المعمل بتاع المارة ويمشي بالكهرباء، بمعنى اوضح انه عنده مثلا 5 لتر في الثانية يصنعهم 5 لتر في الثانية، كيف باش يقص عليه هو 60 ثانية؟ راهو في كل الحالات عنده 5 لتر في 60 ثانية نقصي، بمعنى ان اوضح ما يقارب 60 قارورة بويترا نقصين. هذا هو الأكثر، ربما أكثر من ذلك، بمعنى أوضح اللي كونه راه العديد من العوامل دخلت في سبيل الأزمة هذه. لكن ما لا أتحمله وإلا اللي أنا ما نحبش نسمعه، اللي كونه الناس تفرح كي ثم أزمة، هي هو فقط. أي
1: فما ناس صار توظيفها أيضا، صار توظيف.
0: نعم. الدول الأوروبية فيها مشاكل متاع سخانة. مع العلم راه أوروبا كيف تجيها موجة متاع سخانة كيف اللي عندنا نحن، الكبار في العمر يلطف بالناس الكل في جميع أنحاء العالم يموتوا. وراه الناس تمشي
1: الأرقام الرسمية تحثوا على ألف وفيات راه في أوروبا، في ألمانيا خاصة.
0: نعم.
1: يعني جراء موجة الحرارة.
0: نحن الحمد لله بحكم متعودين بالسخانة وما عندناش وفيات بسبب السخانة. بقيت لنا قطرة هالماء هذه نتحملوا بعضنا ونسيسوا بعضنا. أخيرا وليس آخرا في علاقة بأزمة المياه، ربما ثم بارشة ويسمع فيه ويقول لك أستاذ وإنتي رك عندك وتدبر، أنا عندي ما يقارب 8 شهور توا ما شريتش قارورة ماء معدي نشرب من السبالة نقطة لسطر، وكامل الصيف نشرب من السبالة. أنا شخصيا محدثكم الأستاذ ناجح سالم نشرب من السبالة قرار ما وين نستقبل، بالعكس ربما السيارة متاعي تستهلك معناتها معدني أكثر مني أنا. حتى لا يقال أني أتحدث من باب التزيد والطريقة ربما نزيد فيها على السادة المستمعين والسيدات المستمعات الذين حتى ما السبالة مش لحكين. هذا من ناحية. أخيرا سيدة خيرة، راهو الأزمات هذه اللي كانت عودنا باش نعالجوا الأزمات بالطريقة هذه بدون استباق كما كنا نحكم بكي يجلع العشر عائلات، راهو ليكون في علمك يقعد، ولست مختصة في الجغرافيا مرة أخرى، أنه كيف ما كان الصيف نتاعنا صعيب.
1: هذه مش نجاها، هذه باش نجاها زيد أستاذ، مش نجاها في عنوان آخر، لأنه كيما كان الصيف صعيب الشتاء على ما يبدو أيضا باش يكون زيد صعيب ويلزم استعدادات. هذه باش ماني باش نجيها معاك. هذيك علاش انا قلت لك استاذ اليات اداره الازمه وانه نستبقوا ما يمكن ان يحصل. هذيك الطبيعه هذيك اراده ربي سبحانه تبقى فما اجراءات لابد من انه تكون فما عمليات استباقيه. استاذ نجح سالم هذي راهو احنا على شنو نتحدث اليوم؟ انه سرعه التعامل وانه تكون فما خطه مسبقه معنه. نتحدث البلان ا والبلان بي نعرف واحنا سنة عندنا ويصير التنبيه لها راهو قبل بمده. راهو عندنا احنا على مش تكون عندنا موجه حر. وفما شكون يقول لك احنا رانا مثلا توا شركه تونسيه للكهرباء والغاز يقول لك احنا راسلنا وقلنا راهو باش يصير قطع للتيار الكهربائي لانه الطاقه نتاع الكهرباء والانتاج الكهربائي مش باش تحمل اوقات الذروه. ما تمش التعاطي مع هذه سامحني. ما هو زاده احنا باش نسموا الاشياء بمسمياتها استاذ. راهو احنا كي تكون عنا معناتها تصير المراسله ما يسمى يتم التفاعل ويتم التعاطي وتصير الاستباق في التعامل مع المشاكل هذه اللي تصير. وراني نقول راي هذه وحتى راهو انقطاع الكهرباء راهو صاير في العالم الكل. راي فما دول صاير فيها انقطاع الكهرباء وفما فيها مشاكل وفما فيها ازمات. تبقى نحنا فما ناس اللي غالب نستثمروا في هذه لكن هذه زاده راهو لابد من حسن التعاطي معاه. انا نعطي الحق زاد الناس يقول لك انا مشروعي تتقص الضوء.
0: ايوا عنده الحق هذاك.
1: نعم ما صارت خسائر للناس راهو استاذ. راهي الناس خسرت راهي في في في خسرت في الاعمال نتاعها وتكبدت خسائر كبيره برشا زاد. راهو هذا يلزمنا زاد نقولوه. هذاك علاش لابد انه زاد تكون عندنا الناس في مواقع المسؤوليه قادره على اداره الازمه وتكون فما خلية اتصالية تتواصل مع الناس وتخرج توضح. راهو هذه احنا تحدثنا فيه برشا استاذ ما يسالش نعاودوا نحكوه. راهو ديما زمن الازمات وقت تكون فما مشاكل تكون خلية اتصالية يكون فما اتصال ونوضحوا للناس ونفهموا الناس وما نخلوش خاصة توظيف مثل هكذا ازمات ومحاولات لتأجيج الاوضاع تحت يعني عناوين كثيرة. وشفناها استاذ راهو شفنا راهي فما ناس تستنى في حاجات كيف هكا باش توظفها وبيش تصنع منها حدث بالنسبة لها هي وبيش تحاول تخلق بها البلبلة وتأجج بها الأوضاع. معناتها بلاد ما تحتملش بالحق بلادنا راهي ما تحتملش الأزمات وما تحتملش عمليات التوظيف هذية اللي صايرة وهالضغوطات من كل حد وصوب. الحقيقة هذيك علاش ديما نقوله لابد أنه إدارة الأزمات تكون من ناس قادرة فعلا على إدارة الأزمة. أستاذ تفضل.
0: نعم مرة أخرى نرجع للمربع الأول اللي هو السياسات والسياسات العمومية. السياسات والسياسات العمومية لابد لها من سواعد. السواعد التي نقصدها في إدارة الأزمات في تونس ثم عندنا حكومة عندنا رئيس دولة وعندنا حكومة وثم مع الحكومة عندنا ولاد على مستوى الجهوي مثلا. وهذا كان ننظر للمستقبل أي في علاقة المستقبل القريب في علاقة بالشتاء مثلا. اللجان الجهوية من المفروض الآن تستعد للشتاء الذي يقال الكون بشكل قاسي كيف هذا. واحد اثنين موجة الحر لا تزال عندنا نهارين ولا ثلاثة على الأقل من خلال التوقعات متاع الأحوال الجوية وأحوال الطقسية. بمعنى أوضح أن اللجان هذه أيضا تعمل حساب لثلاث أيام هذوما ولا أربع أيام هذوما ولآخر لحظة في الأزمة ولا في ما يسمى في الموجة متاع الحر هذا. أخيرا وليس آخرا في إدارة الأزمات وراهو لهنا نتكلم بكل بساطة سيد أخيرا لأنه إدارة الأزمات راهي تدرس في شعبة كاملة اسمها علوم السياسية وفي شعبة كاملة اسمها علوم الاقتصادية وفي شعبة كاملة اسمها المانجمنت وفي شعبة يعني كل شعب تكون في الدراسة وإلا في الجامعة التونسية تدرس كيفية كل حسب تخصصه كيفية أن نماش ولا نجير مجارات الأزمة وإلا التوقي من الأزمات قبل حدوثها. أخيرا في علاقة بالأزمات أيضا في الأخير هنالك كل معناتها المؤهلات في تونس ولا كل المقومات اللي تخلينا العديد من الأزمات اللي ما تصيرش. علاش؟ لسببين اثنين على الأقل عندنا الكفاءات واثنين البلاد بتاعنا مش كبيرة. بمعنى أوضح راهو تونس مثلا المعامل اللي كانت عندها مشكلة في الكهرباء ثم حاجه اسمها جروب
1: اي
0: كان موجودين، ثم قهاوي فيهم، ثم ديار عندهم نعمل، ثم في العديد من المؤسسات نتاع الدوله، سبيطارات الى اخره. انت عملت معمل نتاع مياه وتاخذ في الماء يكاد يكون بالمليم الرمزي، ما يسالش، اعمل جروب باش في صوره ما استاك قصت عليك الضوء تنجم انت تلقى ما يسمى بالاحتياط نتاعك بتزويد المعمل نتاعك بالضوء. ولعل المثلة هذه كيف ما في وقت من الأوقات قلنا نعملوا في علاقة بأزمة المياه ماجر، هذه راهو ما عندناش ماجر في الضوء، عندنا الجروب هذي مع الدولة يلزمها تتدخل في علاقة بكونها تزود السوق التونسي بما تحتاجه من الكيلواتات نتاع الكهرباء، ولعل ربما المحطة العائمة باش تكون شرط بنصر من بين الحلول، إلا أن هذا ماهوش كافي بمعنى أوضح وأدق، اللي كونه يلزم كل الناس تتضافر الجهود نتاعها، دولة، حكومة، شعبا، كلهم يدخلوا في سبيل أن الأزمات نتاعنا يكون الوضع نتاعها خاصة على الطرف ولا الأطراف الضعيفة أقل وطئا. الأطراف الضعيفة في الماء باش يكون الصغار وكبار السن، الأطراف الضعيفة في الضوء باش تكون الناس اللي عندها مشاريع تاكل منها الخبز ومن بوت زود في السوق تاكل الخبز، هذوما يعتبروا طرف ضعيف وإن كان صاحب رأس ماء، لكن كي باش يقص له هو الضوء وعنده طرانة تاع الحم ذاك باش يشوفه، عنده طرانة تاع الدجاج ذاك باش يشوفه، عنده طرانة تاع الحليب ذاك باش يفسد، وعنده طرانة تاع يغورت نفس الشيء، زبدة نفس الشيء، هنالك العديد من المواد الاستهلاكية التي تتطلب ثلاجات. لذلك السبب قلنا لكون الأزمة مع الأسف سيدة خيرة وين لست ضربت، منين لست ضربت، أنا مشيت للمستهلك ضرباته، مشيت للمزود ضرباته، مشيت للفورنيسور ضرباته، مشيت للوسيط ضرباته، مشيت للدولة ككل بمعنى العصب بتاع الدولة والاقتصاد ضرباته. لذلك السبب مع الأسف الرجاء من السوناد، ومرة أخرى وانت تذكري سيدة خيرك مرة شكرت السوناد وقلنا راهو السوناد ستيج شكرت ستيج ستيج بتاعنا راهو عندها مشاريع في دول إفريقية ومشاريع كبرى ومشاريع جبارة. أنا ما نتصورش كونه تكيدها هل كالكو مناج اللي موجودين في تونس باش تزودهم بالكهرباء، ولا كالكو زين اللي موجودة في تونس باش تزودهم بالكهرباء، لكن هذا ما يمنعش اللي كونه كل الأطراف تغطي أنه، وهذا من الواقع أيضا يقال ونسمع فيهم النقابة بتاع ستيك تتكلم الكون ونبهنا ولا قلنا ويقولوا و لكن هذا كله خليه يبقى حديث وخلينا نحط ساقينا على أرض الواقع بمعنى أوضح وأدق، أنه نحب نسمع الأصوات الكل هنا نتلفت ولا نرجع للرأي بتاعك أنت، الكون الأصوات تقول الكل تقول راه مثلا استشرنا ستيك وقالت وزارة الصناعة تقول كذا كذا، لأنه مش الناس الكل تفهم في التريسيتي، مش الناس الكل تفهم في الكهرباء، الستيج اللي تفهم برينسيبال ما في الكهرباء راهو اللي قاري ايكونومي ويخدم في وزارة الاقتصاد راهو شوية قرا للليبراليزم وشوية ترشنو ترشنو، راهو مش يفهم في الكيلووات ويفهم في قديش كذا ويفهم في الاستهلاك، لابد أن كذا لست نجسر محدثكم، معناتها كيف نولي أنا البي دي جي نتاع ستيج باش نفهم أكثر من التكنيسيان زادة من نجمش نفهم أكثر منه سيبوستريزون، يلزمنا ندخل كل الأطراف المتدخلة وخاصة التقنيين. الدليل على ذلك لما كانت الأزمة ولا تزال في حقيقة الأمر نتاع جابس في الـ في الـ في البورت نتاع جابس وبخلافه في الأزمة نتاع التلوث نتاع جابس، ما هو عيطنا الناس تفهم وعيطنا الناس خدمة وعيطنا الناس عندهم دكتوراه، نفس الشيء في علاقة بالكهرباء، وأنا نتصور العديد من المشاكل في تونس ممكن حلها فقط نسمع بعضنا
1: ونقدموا بالضبط
0: أستاذ، لأنه لاحظ فما برشا فيديو الدور اللي كونه فما شكون باللكنة باللهجة نتاع دولة صديقة لكونها ويبعث لنا في دبوزة ماء كوم كواها التونسي باي متشمت في تونس وإلا متشمت في أولاد بلادي، لا لا لا لا لا، ليكون في علمك راه في وقت ملقاتها وتشد لو كانك أستاذ تنجم تشد مدير مدرسة، ولو كانك معلم تنجم تشد مدير مدرسة زادة، ولو كانك أستاذ في الجامعة تنجم تكون وزير، من بعد ما تلوش على شكون ينبر عليك كيف ما قاعد أنت تو تنبر. لذلك السبب نرحموا بعضنا
1: وقبل الأزمة هذه أستاذ، وقبل الأزمة هذه الأزمة متاع المشاكل هذه اللي موجودة عندنا زادة أزمة أخلاق للأسف الشديد. عنا أزمة أخلاق. هذا هو، لأن وقت اللي تتشمت اليوم في بلادك وتتشمت في وضع تعيشه بلادك فعنا أزمة أخلاق. وقت اليوم أنه يصير هالانقسام هذية والناس ولا تتحاسب في بعضها، هاو الأزمة على خاطر معناتها عنا أزمة حقيقية متاع أخلاق متاع عقلية للأسف الشديد، لكن مش على حساب البلاد. بقينا شفنا تصاور باهية في في في في في في المشكل خاصة نتاع الماء، شفنا مشاهد مزيانة الحقيقة في مد تضامني، في الرحمة التونسي للتونسي هذية اللي نحبوا نشوفوها بالرغم اختلافاتنا، رانا نختلفوا ونختلفوا في آرائنا ونختلفوا في توجهاتنا ونختلفوا في انتماءاتنا، أما ما نختلفوش على مصلحة البلاد، لأنه شفنا مشاهد نتاع ناس يقولك يحط الماء قدام الدار، أستاذ في قلة كبيرة يقولك لعابر السبيل، اللي يحب يشرب يشرب، شفنا شكون يفرق في الماء باب الزلماء الباردة في الشارع، الناس اللي متعدية، شفنا قدام المساجد كيف كيف معناتها الناس تفرق في الماء يقول لك معناتها خلي الناس تشرب، شفنا مشاهد متاع تضامن، شفنا دار أيتام معناتها قدمت نداء وهبوا معناتها التوانسة ووفروا المتطلبات متاع الماء كيكا بحركات معناتها عفوية وخرجوا من بعديك يقول لك احنا خذينا الاكتفاء متاعنا. هاي المشاهد اللي نحبوا بالحق نشوفوها بالرغم الأزمات الكل، نحبوا نشوفوا هالمشاهد الطيبة هذية وبالحق نتحدثوا انه التونسي للتونسي رحمة، مش نتشمتوا في بعضنا، العكس هذي اللي ما نحبوش نشوفوه استاذ نجاح سالم. هذه الصور والفيديوهات بالحق اللي تثلج الصدر واللي تفرحنا الناس الكل، مشاكل موجودة فما مشاكل موجودة، أما يلزمنا نعاونوا بلادنا ويلزم زادة بلادنا والدولة كيف كيف تتحمل يعني المسؤوليات متاحة. والناس من مختصين في الطقس، أما أستاذ نتحدثوا بالاختصاص، الناس المختصة في الطقس يقول لك راو على ما احنا راو الشتاء مش باش يكون سهل وباش تكون فما هالضغوطات والحرارة هذه المرتفعة في المحيطات وفي المتوسط هذه الكل يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، ويمكن تكون فما يعني شتى كما قلت قاسي، ما نحبش نستبق ونقول معناتها شنو اللي قاعد، لانه احنا ما نحبوش ننفروا الناس، تبقى مهم انه النصائح هذه ناخذوها بعين الاعتبار هكا ولا يا استاذ؟
0: نعم، النصائح هذه نصائح واراء اهل الذكر ناخذوها بعين الاعتبار، ومخطئ من لا ياخذها بعين الاعتبار.
1: هذا هو.
0: كيف ما مخطئ من يظن لكون تونس ما فيهاش ناس سمحة وناس باهية وناس متربية وناس على خلق عظيم، وكيف ما مخطئ من يظن لكونه مسألة الأوقاف معناتها سبالة قدام دار ولا سبالة قدام زاوية ولا سبالة قدام جامع، هذه مش موجودة منذ القرن 18 وقبل ذلك، الأوقاف موجودة في تونس، مع العلم أنه سيدة خيرة ولهنا للناس اللي تسمع فيها كلهم لكمباني الكبار مانيش باش نسمي بور نو با فير دو لا بيبليسيتي، هي راه بمثابة تلك الأوقاف اللي كانت عندنا، مع الأسف في تونس نحيناها مسألة الأوقاف. لكن عندنا الثقافة نتاعها تذكريش قبله هكا توا في الصيف عندنا برشا مهرجانات. والمهرجانات هذيك الناس كل تجتمع وتبدا تمشي تعمل الكسكسي لبعضها ولا تعمل كذا، هذا كله في إطار ما يسمى بأكل التضامن. التضامن هذاك هو اللي نحبوه يتواصل في تونس، مع الأسف جات هالخبيلة هذه نتاع مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت كل من عنده عقدة نتاع تجاه فلان ولا فلتان يديرها، هذا من ناحية. من ناحية ثانية فما مسألة لابد ما نسويش عليها، هي مسألة الجمعيات. في وقت من الأوقات كانت الجمعيات تقوم بدور كبير في سبيل على الأقل إهانة الدولة في مثل هذه الأزمات. هكا ولت الناس الكل توا تسب في الجمعيات على بعضها، وخاصة الناس اللي في وقت من الأوقات هي مش قادرة أن نتعاون. مع العلم أنه سيدة خيرة وأنا معناتها أعي بما أقول، لديك الناس اللي في وقت من الأوقات تواجه ربما في علاقة بالجمعيات تواجه فيها إلى آخره، الآن هي اللي باقية نفس الشيء تتشمت في الشعب التونسي ولا تتشمت لبعض أفراد الشعب التونسي. المسألة الجميلة في تونس اللي كونه وقت اللي جد الجد نلقوا بعضنا بحول الله، وقت اللي جد الجد خاصة الفئات الضعيفة التي تحدثت عنها نجدوها وإلا نعاونوها ونقفوا معها. ما عادش وقت سيدة خيرة.
1: نعم، هذا هو تقريبا انتهى الوقت، باش نحاوصلوا في هذه الكل استاذ نجاح السالم. شنو نجمو نخرجوا في في يعني لانه هذا هو مو حدث ورائي احنا, هذه هي الاحداث تقريبا اللي قاعده الايامات هذه صاير عليها جدل. وفي النهايه شنو النصيحه, شنو نجمو نقولوه استاذ نجاح سالم في ختام لقائنا تقريبا في دقيقه ولا حتى اقل شوي؟
0: في اقل من دقيقه. الرجاء, كل الرجاء الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي, ما تصدقوش كل شيء, لانه ثم فيديوهات انا تفرجت فيها عندي 10 سنين الثاني تو جبتها
1: اي
0: في علاقه مواقع التواصل الاجتماعي. اثنين, نثمنوا الدور اللي تقوم به الحمايه الوطني للحمايه المدنيه والحرس الوطني والشرطه ووحدات الغابات الى اخره وزاره التزييف. ثلاثه, على اللجان الجهويه انها تستعد للشتاء وتكمل ما تبقى من الصيف في سبيل ان نخفض الازمه على المواطن, خاصه المواطن الزوالي. ثلاثه, في علاقه بالزواله, خموا الناس كل في الزوالي قبل ما نخموا في بعضنا. اللي باش يهز 10 و15 ستيكه, الرجاء كل الرجاء, راه فما زواوله مش لاقيه باش تشري تبوزانات.
1: واضح استاذ نجاح سالم, شكرا ليك على كل ما تفضلت به. كانت هذه عناوين متفرقه فيما يهم الشان العام. ان شاء الله ازمه وتتعدى, وان شاء الله ما عادش تتعاود, خاصه وانا كيما نستعدوا للشتاء هذيا, ان شاء الله كيما نستعدوا للصيف الجاي زيد ان شاء الله, وناخذوا بعين الاعتبار كل النصائح واهل العلم واهل الاختصاص خاصه ونسمعوهم كما قلت استاذ نجاح سالم. شكرا ليك, تحياتي ليك, الى لقاء زميلتي اسير ويسي في موجز الاخبار. دمتم في امان الله وحفظوا, والى اللقاء.

0: تمام. والساعة الثانية
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة منذ ساعات الفجر الأولى جهودهم بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزات من معتمدية برقوة، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيوائها بالمبيت المدرسي بمدينة برقوة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بالكاف بأنه سيتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية الجديدة عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، على أن تتم عملية خلاص معلومة الاشتراك حصريا باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جامعة التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة من مختلف المستويات التعليمية، وبينت أنها تستهدف من خلال هذه الحملة توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها. وضع البريد التونسي على ذمة الطلبة محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الدراسية القادمة. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال على مدينة غزة، كما أصيب 11 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الصهيونية بشمال وجنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

تحية لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، أكيد وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم من توا حتى للأربعة على امتداد سويعتين من زمان، معكم بطبيعة مع الموسيقى مع مختلف الاختيارات اللي نودكم بها واللي نحاولوا ديما نلبيو فيها أكثر ما يمكن من أذواقكم. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة للأركين وإلى الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. مرحبا كل الأصدقاء، خليكم توا في بطبيعة مع كوكتيل من الأنغام الغربية في روبريك ريتم داير، وين بطبيعة اخترناكم لليوم. في كل مرة احنا نختاروا يا إما أرتيست نعديوا له أكثر من أغنية وإلا كوكتيل من الأنغام. اليوم اخترناكم أنغام إيطالية، نسمعوا بعضنا كوكتيل وراجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجيهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: تحياتنا لكم أصدقائنا من جديد، كل حبينا وين تسمعوا فينا، وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف مواصلين من الأغاني الإيطالية. نسمع بعضنا الزوم على فنان. اليوم اخترت لكم أصالة باش نسمعوها في كوكتيل هكا. المكثرية الحقيقة رجعت الأغاني قديمة شوية باش نسمعوا أكثر. تصور أسفة من الأغاني جميلة برشا الأصالة، نسمعوها بعضنا ورجعينا.

ورجعنا معكم. هذه كانت اسئله في كوكتيل. اخترنا اليوم في زوم على فنان نص الايقاعات صيفيه. اخترناكم فيها كوكتيل من الانغام الايقاعيه. زيد ان شاء الله تنال عجبكم. لسه كل تمنون عليكم وين ما انتم موجودين. شنحويكم بطبيعه. كان عندكم اقتراحات بالنسبه للموسيقى مرحبا بتفاعلكم ديما معنا في باج راديو كيف.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات. عندك أورانج.
4: إشهار
5: الثالثة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة منذ ساعة الفجر الأولى من صباح اليوم جهودهم بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمديت باركوغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيوائها في مبيت مدرسي بمدينة باركوغو. يتوصل إنجاز مشروعي حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من فيضانات والذي يتضمن ثلاثة مكونات، منها إنجاز قناة موازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين وفق ما أفادنا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة إصلاح الفرشيشية. ستنطلق قريبا أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية جريسة من ولاية الكافة بكلفة 7,200,000 دينار والذي سيشمل عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من الغد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن وفق ما أفادنا به الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية جريسة سعيدة النعيمية. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي تم تنظيمها يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أكده في تصريح صحفي الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليلي المنصري. وأكد المنصري عدم تسجيل أي شغور في المجالس الجهوية. من جهة أخرى صادق مجلس الهيئة على عريضتنا في سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين، مضيفا أن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف وأن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القادمة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا اكيد بكل اصدقائنا اللي تابعونا وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. احنا معاكم ديما في بين كلمه ونغمه، مازلنا مع وقيت الاختيارات، فقط حبيت نسلم عليكم من جديد. الاغاني سمعنا مع بعضنا صابر بيعي وصل ناصري، رجعنا بهم في الجزء الثاني من حصتنا في علي قرا، الاغنيه اللي كانت ناجحه برشا في اعاده معاهم في حفله كانت جمعتهم في المباشر، وكان فما توافق كبير بيناتهم الحقيقة من الأغاني اللي تعجبني. إن شاء الله تكون نالت تعجبكم. نزلنا احنا مع بقية الاختيارات باش نسمعوا بعضنا. سيد مكاوي، سيد مكاوي عنا في نغم وفي مقطع من مش كتير على قلبي، اللي بطبيعة باش نسمعوه مع بعضنا مع بقية الاختيارات، وقبل بعد شوية حنين إن شاء الله. أما قبل عنا سيد مكاوي في مش كتير على قلبي، في مقطع حبينا نودوكم بيه إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. بطبيعة نذكركم نزل عندكم الوقت تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف، وين بطبيعة تفاعلكم هذي خلينا إن شاء الله نختاروا معكم بقية الأنغام اللي نبرمجوها في مختلف الحصص القادمة. وكما حكيت ديما باب مفتوح باش تطمنون عليكم وين ما توما موجودين.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. وصلنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم اخترناكم فيها ككوكتيل من أنغام الشرقية القديمة. أكيد برشا فيكم يعملوا جو زيادة على أنغام هدية. خليكم مع كوكتيل من اختيارنا، شرينا اللي عجبكم نسكن نسمه مع بعضنا ورجعينا.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: سهران

إذا كان اختيارنا اليوم فيها غني حنين كوكتيل من إعداد زميلنا نجح الورتيني معاه أكيد مواصلين المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكاش. خليكم مع عبد الوهاب الدوكيليا.

0: عذري واحد عندي علي بني جهدي بلا جميل هو ولدي وشغلي تكنيك بغا يمشي برا تما بغي قرا لكن رجع مرة زوج واحد مونيك ولدي اش عملتي انت تكون سربتي كيفاش درتي زوجتي باللي اجنبي عليك
1: قرية عمرة في البلاد لكثير فيهم بنات تقرب كلهم قرية
0: ما تصيب غير ما يرضيك عايشة بنت اصل حليمة الزين والعقل غيطة شد العسل ما فيهم تبغيك جبتي أجنبية ما عرفتي شكون هي درتي فيها النية شدي طفت عينيك

0: لو هز حميد انت عند فريد باغي كل تأكيد القبيلة تخربي باغيك يا ولد الناس تزوج على أساس تعيش راب على الراس حد ما يتنفع عليه كان يخلص الوليد تقول لي شي عانيت وزمان اليوم جديد يمكن راه مشي عليك مالا مش ناقص فيها السين ملك يديها يمكن صعيب عليها اللغة باش تدويك
1: هادي حاجة بسيطة تعلم للعجميتها ويلا درتي غليتها
0: هتوطبت عليك ما لقيت باش نجاوب ومشيت منه هارب شوف لي هاد الغرايب ربي يقدر يهجيك

0: ولدتي العروسة وداركي تسوسة زغبية منحوسة غولة لهلي وريك الصبح ما تصبحش معنا ما تبلشي كولي مانا وكلشي تعرق في القلب عريق ماشي شغلها تصبين ولا تلوي العجين بلي زين الحياة هي هذيك
1: المرايا تكراها ديما واقفة حداها صبحها وانتها
0: منها ما تقل عليك مرة درنا زردة وعرضناها للغدا جاية كتهدى وكتقول في البيبتيك تبع ريجيم قوي لا لحم غير المشوي لا خبز ولا ملوي وهي كيعود البريك

حمس وسطرية بزية والكرين طنجية بينهم عادي مرة الله زغبني ونديت عامل ابني باقي غير تصوتني بدات تمشي تزعلي حتى جا ولدي قال لي بسيطة هادي انا عندها ديكي وانت سميني ديك مصيبة الى ولدات وجابت لي البنات انا نسمي نجات وهي تسمي بنك بلادي العربيات بناتي الروميات كلهم من ذرية وحدة الله ينجيك الولاد اللي جاوا كتار تلقى علي وريشار كلود والسي المختار عبد الله وباتريك

جواخر من الموسيقى مع عبد الوهاب الدوكيلي. شكون كيفي اللي ما كانش عنده فكره اللي عبد الوهاب الدوكيلي عنده مع الموسيقى هذه ومع الريتم هذا مختلف الحقيقه، ويقول لي لسعد في الكواليس، معناها من اولى المحاولات في الراب العربي معناتها يعتبر معاه. نشكر لسعد اللي اختار لنا الكوكتيل. عبد الوهاب الدوكيلي وصلنا نهايه مشوارنا معكم لليوم. نسلم زيد على فيصل، يسلم عليكم زيد ناسي كل معنا في مراقبه البث من غرفه فنيه مركزيه ميكروفونيا. كنت معكم ايمن حنيشي، باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام الرابعة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بولاية سليانة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم جهودهم بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل برغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيوائها في مبيت مدرسي بمدينة برغو. يتواصل إنجاز مشروع حماية مدينة بوسالم وجندوبة من الفيضانات، والذي يتضمن 3 مكونات منها إنجاز قناة الموازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين، وفقا لما أفادنا به النائب بمجلس النواب الشعب عن ولاية جندوبة سلاح الفرشيشي. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة انتخابات اليوم على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية والتي تم تنظيمها أمس بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أكده في تصريح صحفي الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليلي المنصري. من جهة أخرى، صادق مجلس الهيئة على عريضة في سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي، والذي يبدأ العمل به يوم غد ثلاثاء غرد سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 من شهر ماي لسنة 27 و2000. شكرا لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فيسبوك
1: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آرائكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي.

0: أبشر أبشر أيها الملك العادل بالخير العاجل والثواب الآجل إن شاء الله، على خاطر يا سيدنا كل من تحبه أهل الأرض يحبوه أهل السماء، وربنا سبحانه وتعالى أعطاك المحبة وحطها في قلوب أهل المملكة، فله الشكر وله الحمد. يا سيدنا إن أسعد الأبرار من جمع الله له خيري الدنيا والآخرة ويقنع بما قسمه الله له وشكره على ما أقامه. وهذه بعد إذنك يا سيدنا تفكرني بحكاية الحمار الوحشي والثعلب.
1: يا قاضي القضاة، إشنية هذه حكاية الحمار الوحشي والثعلب؟
0: يا سيدنا ثم ثعلب كان كل يوم يخرج من وكره يسعى رزقه،
2: نهار من هارات والثعلب يسعى في الجبال، ضاع عليه النهار وغربت الشمس، ولا قال نرجع لوكري. يا اخي صادف ثعلب اخر في الثنية، ولو تفهموا باش يتونسوا مع بعضهم، وكل واحد يحكي للاخر مغامراته مع الحيوانات اللي افترسهم. قال واحد منهم:
3: تعرف يا صاحبي، البارح بركة هبطت على حمار وحشي. عندي 3 أيام ما ذقت استعمل ماكلة، هبطت عليه أكليت له حتى قلبه أكلوته، عبيت أجنابي وعملت 7 متاع جمعة. أنا يا صاحبي حتى التوى نزلت شبعان.
4: يلزمني حتى أنا ناكل قلب الحمار الوحشي.
2: قعد مدة مكلاش، الضعف ولا هزيل وقريب يموت، وبطل ما يخرج وقعد في وكره. وهو على كل حالة شاف زوز صيادة قاصدين طريقهم للصيد، كانوا يحصروا في حمار الوحش اللي هرب عليهم. واحد من الصيادة اجبد القوس متاعه ورماه بسهم، ياخي جا في قلبه. وكيف طاح الليل خرج الثعلب من وكره وكنس كنس، وهو في حالة حليلة من الجوع، وصل لك الحمار الوحش المصروع قدامه، فرح فرحة كبيرة وطار.
4: الحمد لله الحمد لله، يسر لي شهوتي من غير تعب، على خاطر ما كنتش نتصور روحي نشد حمار وحشي ولا حتى أرنب. هذاك ربي ربي جابهولي حتى الوكري.
2: الثعلب هذا ما كانش من العكسين، دخل راسه في جوف الحمار وقعد يفركس على القلب حتى لنلقاه، نهشوا في لقمة واحدة وبلعوا. وكيف وصل لحلقه اتعطل راس السهم في عظم رقبة الثعلب وما عادش يقدر يبلعوا، ولا عاد ينجم يخرجوا من حلقه، وعرف روحه باش يموت ولا سلم أمره لربي.
0: وقال الثعلب: يا سيدنا بالحق ما يلزمش الواحد يطلب النفس فوق اللي كتبه له ربي سبحانه وتعالى، على خاطر لو كان رضيت بقسمة ربي راني ما وصلتش لهالهلاك. يا سيدنا يلزمنا نرضاه بقسمة ربي ونشكر نعمته علينا وما نقطعوش رجانا منه سبحانه وتعالى. وربي يجعل ولي العهد خلف مبارك على عهدك من بعدك بعد طول العمر بالطبيعة يا سيدنا.
1: آمين.
5: مولاتي الملكة وصفاتها يتفضلوا.
6: يا مرحبا يا مرحبا بست الحسن والجمال أم ولي العهد، تفضل عزيزتي اهتمي.
7: يعيشك مولاي، كنت نسمع من المقصورة حكاية الثعلب والحمار الوحشي، عجبتني وشجعتني باش ندخل لمجلسك ونحكي لك حتى أنا قصة ليك وللحضور.
1: تفضل عزيزتي ليك الكلمة.
7: مولاي قبل كل شيء نحب نقول اللي الملك لازم يكون فاهم وعالم بأحوال الحكمة والسياسة من النية الصالحة والعدل في الرعاية، ويتمتع بالعفو عند المقدرة. كان مش هكا اللطف يصاب بالبلاء مع أهل مملكته ويصير له اللي صار على ولد الملك السايح.
1: شنية حكاية ولد الملك السايح هذه؟
7: يا مولانا، كان يا ما كان في بلد من البلدان ملك جائر في حكم الظالم، مضيع رعيته يتمكن بيهم ويفكلهم 4 خماس من مالهم، أي وما يخلي لهم إلا 5 واحد. قدر ربي كان عنده وليد موفق وصالح، كيف شاف حالة بلاده ما تعجبش وفي محنة خرج منها وخلاها لبوه وجماعته.
2: الولد هذا مسلم أمر ربي متزاهد في الدنيا وما فيها، وخرج طالب طاعة ربي في البراري والقفار. ونهار من نهارات ادخل مدينة من المدن، وكيف وقف عند الحراس فتشوه ما لقاو معاه إلا قميص واحد قديم وقميص آخر جديد، خذاوه جديد ورجعوا له القديم بعد ما هنوه وحقروه. وهو يقول لهم:
8: آه يا ظالمين، أنا سايح فقير، إيش باش ينفعكم هالقميص؟ رجعوا لي قميصي، ما كانش نشكي بكم للملك متاعكم.
5: يا ولدي احنا ما نعملوش هذا من روسنا، هو اللي قلنا نعمله ولا ما نعملوش، وانت يمشي يشكي ولا قعد.
8: باهي مالا، هاني ماشي نشكي.
2: وحب هالزاهد يمشي للملك، وكيف وصل وحب يدخل ما خلوهوش الحراس، رجع وهو يحكي مع روحه:
8: يلزمني نقعد نترصد هالملك حتىش لين يخرج ونحكي له على اللي صار الكل.
2: وبعد مدة يسمع من ورا باب القصر صوت الحاج بيصيح باش يعلن خروج موكب الملك من الباب الكبير:
5: سيدنا خارج من القصر، حلوا البيبان حلوا البيبان.
2: اتقدم الزاهد على ترتش سوابه حتى وصل قدام الباب، وبعد شوية خرج موكب الملك ومعاه الحراس والحجاب وهدرة كبيرة. وفي الباب صاح الزاهد:
8: الله ينصر سيدنا، يا سيدنا الملك، يا سيدنا الملك، عندي ما نقول لك.
2: ياخي وقف له الملك وحكي له الزاهد على اللي صار له مع الحراس.
8: وكيف دخلت لها المدينة يا سيدنا، تمنيت يعملوا لي أهلها كما عملوا أهالي المدن الأخرى معايا ومع الناس اللي كيفي في هالمدينة. لقاوني أتباعك ونزعوا لي حواجي وفكوا لي قميصي وهبطوا عليا بالضرب يا سيدنا. شوف حالتي، وخذ بيدي ورجع لي قميصي، ونوعدك ما عاد اشتراني في هالبلاد ولو لحظة واحدة.
9: وانت شكون خالك ادخل لمدينتي وانت ما تعرفش شنو اللي يصير فيها وشنو اللي يعمل ملكها؟
8: يا سيدنا افهمني، رجع لي قميصي ومن بعد اعمل اللي يظهر لك.
9: يا جهل، نحينا لك قميصك باش تذل، وكيف انت عملت هالشوها انا توا باش ننزع منك روحك. حطوه في الحبس.
8: لا لا لا سمحني يا سيدنا، سمحني العبس. امشي.
2: وكيف تخلى الزاهد للحبس اندم على اللي قاله واللي عمله، تغشش على روحه. وكيف جاي شطر الليل قام وتوضى وصلى 2 ركعة قيام الليل وقال:
8: يا رب أنا عبدك المظلوم، أسألك من فيض رحمتك أنك تنقذني من هالملك الظالم. يا رب يا أرحم الراحمين يا رب.
2: وكيف سمع السجان دعاءك المسكين ولا مرعوب وبدنه ولا يرقل، وسبحان عظيم الشان هما هكيكا ويجي العايد من شرط القصر: شعل القصر اشعل، والجناح متاع الملك الكل تحرق باللي فيه، حتى الباب السجن. باب السجن زاد ممنع كان هك الزاهد والسجان اللي خرجوا هاربين من النار حتى وصلوا الخارج المدينة.
7: وأما مدينة الملك تحرقت على آخرها، وإحنا يا سيدنا ومولانا سعيد نباتوا ونصبحوا ندعي ونشكر الله تعالى على فضله بوجودك.
1: يعيشك يا عزيزتي وربي فضلك ليه.
7: متمانين بعدلك وحسن سيرتك، وكنا مغمورين قبل ما يرزقنا ربي بهالوليد السعيد. نسأل الله أن يجعله خلفة صالحة.
1: آمين يا رب العالمين.
7: ويرزق العز والسعادة الباقية.
1: آمين.
7: والخير الدائم.
1: يا رب.
7: يا رب.
10: يا مولانا الموقر، تسمح لي بالكلام؟
1: اتفضل يا حكيم.
10: يا سيدنا الموصوف، بما يرضي الله تعالى، وعلى خاطر هذا ربي على شانك وأسعد أيامك وهبلك هالعطية الصالحة اللي هي هالولد السعيد بعد اليأس، وتبدلت أيامنا فرح دايم وبهجة اللي ما توفاش بعد ما كنا في شدة وغم، وانت سيدنا كنت خايف لا تحضر المنية وما عندكش ولد يخلفك ويورث الملك من بعدك، ونوليه متخالفين في الراي ويقع الشقاق ويصير بيناتنا ما صار للغراب سيدنا.
1: كلامك صحيح يا حكيم، أما شنية حكاية هالغراب؟
10: يا سيدنا ويا مولانا الكريم، كان في غابة واد واسع، وكان يتفرع منه أنهار وأشجار وثمار وأطيار تسبح للواحد القهار خالق الليل والنهار، وكان من جملة هالطيور غربان تعيش في أحسن عيش، وكان الناطق بلسانها والحاكم في أمرها غراب رؤوف بالطيور ويشفق عليها برشا، وكانت معاه في أمن وأمان، وما كان بيناتهم كان الرضا والحسنى. شاءت الصدف وتوفى الغراب، ومن بعده ما لقاو حتى واحد كيفه يقوم مقامه.
11: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل الصياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.

0: من غير شك إنه المرأة منذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام إنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها لمنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضاً صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المطعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
1: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي، تم برشة أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما، إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة، مش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
0: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، ولغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل البرشة أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
1: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور مختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضاريات، والحايك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
0: المعلوم إنه اشتداد الحر صيفاً وشدة البرودة شتاءً يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذاكرة لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا إنه ما يكتملش جمالياً إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهياً مع الملحفة أو الحولي أو المالية. ونعرف الكل إنه المجتمع التونسي اتسم قديماً بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي مختص في التراث الثقافي غير المادي.
1: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنس بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي، أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء، هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

0: غطاء الرأس للمرأة البدوية في الأرياف التونسية خاصة عنده أشكال وألوان مختلفة باختلاف الجهة والفصل، وزاد مناسبة ارتدائه. الأقمشة الصوفية عادة ما تلبس في الشتاء كما البخنوق، واللي يكون غالبا أبيض اللون وإلا أسود مزين الأطراف بزخارف حمراء، وتنتهي أطرافه بفتول أو نواوير تسدل على جانبي أكتاف المرأة. أما في الصيف فغالبا ما يكون القماش الحريري للحفال في المناسبات والأفراح، وألوانه زاهية يطغى عليها اللونين الأحمر والأخضر. أما غطاء الرأس اليومي يكون قطني أو ملكتان الخالص لقدرته على الحماية من أشعة الشمس وتلطيف الهواء الساخن ومنعه من وصول الوجه المرأة حتى تحافظ على جمالها رغم قساوة الطقس.
1: البخنوق في خاصة في الجنوب التونسي كيف ينسج، كيف يصبغ، حتى نوعية الصباغة تعرف من خلال نوعية الصباغة، حاملة البخنوق صبية متزوجة أرملة من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي، وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان الظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة عندما تخرج إلى الفضاء الخارجي، تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة، لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: سهام زغطوت منكبلي حرافية، البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد، لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البناتي يلبسوا البخنوق، وطبعا مطروز بطريقة مختلفة للكبار للصغار، الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، يا ريتني رجمات في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امرأة اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرجوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعة وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة للباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرة خضر في على الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب ولا اللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية، عجبين عصابة فم يضحك والعيون غضابة.

كذلك موجود الكابوس المحرسي وكيفية تطريزه، وجود الكوفية، كوفية كيفية مطرزة، الكوفية الدائرية والكوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها، وتحمل رمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد أسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات، مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت مثلا في المهدية باللبسة التقليدية، ومنها خاصة غطاء.

0: زاد من القوة العجار، وهو كيف الطرف لكنه رهيف لين، عادة ما تلبسه البنات باش تتميز على النساء المتزوجات.
1: غطاء الرأس كذلك كاين عنده مكملات. المكملات هي ما يحمل من ساغة من حلي كما النواشن والنواقر والأخراس، هذه كلها مكملات ضرورة أنها تظهر وتكون متناسقة مع غطاء الرأس. هذا التركيب الجمالي المشهدي الذي يجب أن يتماشى مع وجه المرأة ومع بقية اللباس الآخر، فغطاء الرأس النسائي لا يمكن أن يكون معزول على بقية اللباس الذي تحمله المرأة.

يا سيدي البندانة بتاعته هي أول حاجة تحطها المرأة على رأسها منها الشعر، وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مضفور بالشرابة ويتلم فوق الرأس ويتغطى بمحرمة، وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف، التسمية حسب الجهات، ما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض، تكون أصابة خشينة تعملها المرأة الكبيرة، وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة، وهذه نعرفها عند العلوية.

0: الشاعر صالح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقا يتكون من قيم وصوف ويتنزل صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي. وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة مازال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منا. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار، أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة الأفجار.
2: طبعا العرائس عندها أنواع أخرى من الأغطية وأكثرها للزينة وللتباهي.

0: هو مكنس فعلي سواء للرموز أو على مستوى الرمز أو على مستوى التقنية وعلى مستوى الاستعمال. ولو نعدد المصطلحات في غطاء الرأس نبدأ من قرقنة ولا جربة، الطرف البسكري، المحرمة، الفولارة، الذرية، العصابة، معناها حتى على مستوى المصطلحات هذه المصطلحات أصبحت معناها نادرة حتى في استعمالها، وهذا ما يقتضي ضرورة المحافظة عليها وتثمينها والتعريف بها.
1: الحديث على غطاء الرأس يقودنا حتما القيمة الفنية والاقتصادية، ومن هناك اهتمام الأكاديميين بالتراث المادي ولا مادي وضرورة تثمينه والمحافظة على وجوده وحفظه من الاندثار وتشجيع الحرفيين والأجيال القادمة على توارث هالصنعة. الطرف، المحرمة، العصابة، التقريطة، الثام، الريشية، أسماء متعددة لغطاء الرأس للمرأة التونسية بمختلف الجهات تنوعت واختلفت وحار الشعراء والفنانين في وصفها وتوصيف جمال صاحبتها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري. وثائقي إذاعي، نص وإنجاز إناس حرافي. إخراج علاء الدين الرضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار
4: الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل جهود أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برقوة، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيوائها في مبيت مدرسي بمدينة برقوة. ستنطلق قريباً أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية جريسة من ولاية الكافة بكلفة 7,200,000 دينار، والذي سيشمل عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من الغد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن. يتواصل إنجاز مشروعي حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات، والذي يتضمن ثلاثة مكونات، منها إنجاز القناة الموازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين، وفق ما أفادنا نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة صلاح الفرشيشية. صادق اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي تم تنظيمها يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أكده عضو الهيئة بالقاسم العياشية، الذي أشار إلى أن 30 امرأة قد ترأسن المجالس المحلية، فيما فازت 23 امرأة بعضوية المجالس الجهوية. استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الصهيونية لحي غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. وفي السياق ذاته، واصلت قوة الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في المناطق الجنوبية من مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، فيما واصلت الطائرات المسيرة استهدافها لتجمعات الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع. ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين، مضيفا أن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف، وأن الحوار والتعاون هما السبيل لحل الإشكاليات القائمة. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

غنيلي شويه وخدها عيني هيك باش نبداو مشوارنا مع شويه طيف شويه الاثنين 31 اوت. اليوم نودع نورمالمون نودع الصيف ولو انه بالتوقيت الصيفي يوم امس ودعناه الصيف جيتو يوم السبت يوم امس دخلنا في الخريف ان شاء الله فصل مبروك علينا الصيف ان شاء الله نودعوه بالخيبات نتاعو بالسخانه نتاعو بالتقلبات نتاعو بالماء المقصوص بالضوء المقصوص بالمياه المعدنيه المقصوصه ان شاء الله شهر سبتمبر اللي هو اهالي الشام يحتفلوا به شهر ايلول وغنيت عليه فيروز ان شاء الله يكون لنا طالع خير يا رب. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مين ما يوصلكم صوتنا صوت راديو الكيف حاضرين معكم في عشوية صيف من توا ان شاء الله الى غايه الساعه 8 مساء. حبيت نبدا بالانغام الحلوه هذيا ريبريز من اجمل ما غنيت ام كلثوم نسمعوها بصوت الدكتوره الاعصاب دلال ابو امنه غنيتها من عرض تجلي بمهرجان ليالي الطرب.

0: تفني زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على الازدحام المروري. الكل يشتكي من الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة، والكل متسبب في هذا الاكتظاظ بطريقة أو بأخرى. هذا الاكتظاظ يخلق توتر نفسي، قلق، وبالتالي يتسبب في أزمة مرورية. كيف يمكن أن ننهي معاناة الازدحام؟ ماذا يحتاج المواطن قبل ما يطبق القانون أو يطبق عليه عقوبات المنع؟ الحقيقة الناس الكل أجمعت وأنه تطبيق القانون مطلب شعبي لا رجعة فيه، شرط وأنه يطبق على الجميع دون تمييز. القانون المروري هو عنوان للرقي. هل أن البنية التحتية هي الحلقة المفقودة؟ لا يمكن الحديث عن ازدحام مروري منظم دون توفير مقاوماته. لابد من تهيئة مفترقات طرق ذكية وتوفير أماكن وقوف ومآوي للسيارات. ما تنساوش وأنه نظموا حركة الشاحنات الثقيلة اللي تشل الحركة المرورية صباحا مساء. المنع وتطبيق القانون بدون بديل هو إجراء ناقص. كيف يمكن للمواطن الالتزام بالقانون في طرقات وشوارع تفتقر أحيانا لأبسط العلامات المرورية أو الإشارات الضوئية؟ هل أن التكنولوجيا هي من الحلول الذكية لواقع مروري أفضل؟ نجموا نقولوا الكلام هذا صحيح. علاش؟ لأنه مثلا تركيب كاميرات مراقبة ذكية تغطي الاتجاهات الأربعة للمفترقات حل من الحلول. توفير أعوان مرور في المناطق الحساسة وفي النقاط الخطيرة. التكنولوجيا قد تكون أكثر عدل ودقة في رصد المخالفات. إن شاء الله ثنيتكم زينة وطريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

إذاعة الكيف، توقيتنا 12 دقيقة بعد الخامسة مساء. مساء الخير، مساء الخيرات لكل من هو معنا توا في الاستماع. شوية صيف، عشية الاثنين، باش نتحدثوا في برشا مواضيع الحقيقة، وجلهم مواضيع ثقافة. الكتاب موجود اليوم كالعادة، ولا لا يقطعنا هذا الطبيعة، ونتحدثوا على كل ما يهم حياتنا وماكلتنا وحياتنا اليومية من خلال الطبيعة، العودة للطبيعة مع أخصائي الطب البديل والمعالجة الطبيعية، مع الدكتور حاتم بن يوسف. هذه في ساعتنا الثانية باش يكون حاضر اليوم، باش نتحدثوا عن على التحذيرات للعودة المدرسية، العودة المدرسية اللي أكيد كل الأمهات بدأت تحذر لها. العودة المدرسية بالنسبة لي اليوم، الفترة متاع العودة المدرسية كيفاش التحذير لها، التحذير زادة البدني النفسي، ومن ناحية الاليمونتاسيون التغذية، حتى أنه يكون الجهاز متاعنا المناعي وخاصة متاع صغيراتنا يكون على أهبة زادة. هو إذا كيفاش نحضروا سينو، باش نرجعوا زادة مع ضيوفي إن شاء الله في ساعتنا الثالثة اليوم، باش نتحدث. وأنا سعيدة جدا وأنه وصلتني رسالة من عند أستاذي العزيز، أستاذي الفاضل، بعث لي رسالة هذية، كيفاش استغلال المياه النظيفة الصالح للاستعمال للتقليل من استهلاك المياه الصالحة للشراب. justement الرسالة هذه جت في وقتها. مشكور أستاذي الكريم، سي عبد الكريم الحمروني، أستاذ الإنجليزية، كل الشكر وكل الوفاء وكل الإخلاص لك أستاذي الكريم. في الثمانينات ليسي نورمال، يعبر عنه ليسي نورمال سابقا، شارع المنجي اسليم، توا نقولوا له شارع المنجي اسليم، لكن احنا قرينا في ليسي نورمال، ومحليهم هاك العويمات، ومحليها هاك الفتره هذيك، ومحليهم الاساتذه نتاعنا، بوحده الاساتذه نتاع توا راهم تبارك الله عليكم، لكن احنا بقينا عندنا حنين كبير للاساتذه نتاعنا، ومنهم سي عبد الكريم الحمروني اللي شرفني بهذه الرساله. انا باش نقراها في ساعتي الثالثة، وانا يشرفني اكثر لو كان سي عبد الكريم يكون حاضر معي حتى بالتليفون، حتى وانه ناقش هلا الرسالة الجميلة، ونتحدثوا على العيون، عيون الكاف اللي كانت تدخلنا مياه كبيرة، عين الزاوية، عين مناخ، عين الزاوية اللي هي شريشي وما زالت لحد الآن عين مناخ، هذه بحذينا مش بعيد، لكن للأسف العيون هذية ما عادش، يعني حتى إذا كان فما الميرة والماء ما عادش صالح للشراب. هذية الموضوع، وهذية الرسالة اليوم باش نتحدث فيها، وباش نتحدث رسالة مطولة بعثي لي أستاذي الفاضل سي عبد الكريم الحمروني، شرفني وإنه نقرأ له هذه الرسالة. بدينا البداية بتاعنا كانت مع دلال أبو أهمنا، وقلت لكم من عرض تجلي لمهرجان ليالي طرب. أنا باش نبقى في نفس النسق هذه متاع الأنغام، الأنغام البديلة. دلالة أبو أهمنا فما بارشة أنغام بديلة طلعت على الساحة، وأصوات جميلة وجميلة جدا، نفتخر أني نقدمهم هالأصوات هذوما. أنا باش نسمعكم ديو في 3 دقائق ماكسيموم، في دقيقتين 52 ثانية، أن ديو رائع جدا، جاهدة وهبة الفنانة اللبنانية نزلت ضيفة على برنامج مروان الخوري، وكان هديو الجميل هذية. كاهنة المسرح كما يحلو للجميع أن يسميوها، وإلا عندها كنية أخرى، شاعرة الصوت ومثقفته، أو ديفا الشرق كما لقبتها الصحافة العربية والغربية، والمجاهدة في سبيل الفن الأصيل كما قال عنها الكبير وديها الصافي. جاهدة وهبة مجازة في علم النفس من الجامعة اللبنانية، وفي الغناء الشرقي من المعهد الوطني العالي للموسيقى، تابع دراستها في العازف على العود وفي الغناء الأوبرالي باللغة العربية والإنشاد السرياني والبيزنطي والتجويد القرآني
ثاني حائزة أيضا على دبلوم دراسات عليا في التمثيل والإخراج من الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة، وهي عضو في نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان وفي جمعية الساسيم الفرنسية، كما شغلت منصب رئيسة لجنة الثقافة والبرامج في مجلس المؤلفين والملحنين اللبناني. لحن لها كبار الموسيقيين اللبنانيين: وديع صافي، إلي شويري، زاد ملتقى، شربل روحانة، ميشيل فاضل، وتعاملت في التوزيع الموسيقي مع الدكتور المايسترو عبدالله المصري، المايسترو أندري الحاج، المايسترو سمير فرجاني، كلود شلهوب، فارتان أغوبيان، أسامة عبد الرسول، فيليب توريو، وكذلك فرد هاست وغيرهم. مش نسمعكم في 3 دقائق جفنه علم الغزل.

تقريبا بقينا في نفس الإيقاع، الإيقاع اللبناني. هو الصوت كان صوت تونسي بامتياز، صوت الفنانة الجميلة سونيا مبارك، لكن الأداء بلتو النغم واللحن كان لبناني للفنانة الراحلة لور داكاش. فكرة عن طقسنا بالنسبة لهذه الأمسية، واليوم كانت حرارة شديدة نهار اليوم، لكن توا وانا داخلة الإذاعة فما سحب كيما البارح، نعتقد وأنه فما سحب إن شاء الله تكون مرفوقة بأمطار. هالسحب هذه مش سحب وتتعدى هكا مرور الكرام، خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة اليوم، ما تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة. البحر هذه الأمسية قليل الاضطراب، محليا متموج بالشبه وخليج الحمامات. الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات. دينا بشوية بشوية نقربوا للعودة المدرسية، كما قلنا رانا هكا ليه العطلة تعديت، هو الصيف ضيفة بالرغم انه الصيف السنة عمل فينا برشا حاجات. صيف السنة انطلاق الدورة الاولى لمعرض العودة المدرسية باش يكون حاضر من 2 الى 5 سبتمبر بمقر منظمة الاعراف، وهالدورة هذه باك تو سكول تحمل عنوان باك تو سكول كما قلت، من 2 الى 5 سبتمبر، تسعى الى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومه التعليميه. يهدف المعرض هذايا اللي يتزامن مع اقتراب العوده المدرسيه وفق يعني الإحصائيات نتاع المسؤولين، هو نسخة يهدف إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات، تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية مع التركيز خاصة على الجودة، على الابتكار ومراعاة القدرة الشرائية للأسر. يضم المعرض هذا مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية، الكتب، الألعاب التعليمية، منصات التعلم الإلكتروني، حلول تكنولوجيا تربوية، وأيضا لزاكسيسوار التكنولوجيا، المنتجات الغذائية الموجهة للأطفال. يعني براتيكمون كل شيء تمشوا له المعرض هذية. اللي يسمع يقول معرض يعني تاع العودة المدرسية يقول باش نمشي باش يعني لي فورنيتور سكولير، الكل المستلزمات تاع العودة المدرسية موجودين، أوركو كل ما يهم الماكلة، الجوتي نتاع الصغيرات، كيف ما حكيت لكم الأجهزة والأكسسوار نتاع التكنولوجيا الكلها موجودة، حتى من الأثاث والديكور موجود المخصص لغرف الأطفال وإبداعات المصممين والعلامات التجارية المحلية. البرنامج يتضمن زادة يعني فما برنامج مخصص للنقاش والحوار حول قضايا التربية والتعليم، باش يقع تنظيم دورات وورشات عمل بالخصوص مكافحة العنف في الوسط المدرسي، مدرسة الغد، التحولات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا التربوية، القراءة والإبداع والتوجيه المدرسي ومهارات قابلية التشغيل لدى الشباب، فضلا عن الرفاه في المدرسة والتحديات المرتبطة بالعودة المدرسية. والله هو سبيان أنه حاجة تثلج الصدر وقت اللي نسمع حاجات كيف هكا، لكن وقت باش نجو نطبقوها على أرض الواقع بخاتيك ماما فما حتى شيء. العنف المدرسي موجود، الكلام البذيء موجود، الغلاء موجود، ده التنمر وي موجود، وهذه آفة بجينا نعيشوا فيها. كنا أنا الحقيقة التنمر كنت نسمع فيه في التلفزة الفرنسية في العالم الأوروبي، أنه يتنمر لدرجة أنه صغير يوصل ينتحر. علاش؟ لأنه تبولدوا عليه ضحكوا عليه ولا ضحكوا عليها صغار أصحابها. وصلتنا هالحكاية هذه ملوغزمان، العدوى هذه انتقلت
ما عاد شكلي نتفرجوا فيهم. ليه؟ ليه دخلت لنا للميليو نتاعنا، الوسط نتاعنا الاجتماعي والعائلي، واصبحنا نتحدث عن التنمر. ماذا بينا حلقات وحلقات للنقاش على هالمسائل هذه، مسائل التنمر داخل الوسط المدرسي، مسائل التنمر والعنف المدرسي في المحيط المدرسي. هذه كلنا ماذا بيا ما يبقاش روح حبر على الورق نجي ونقراوه وتيان هكا، فما باش تكون فما دوره لمعرض العوده من 2 الى 5 مثلا سبتمبر نقراهم اي باغ لا سويت توفى كل شيء. لا ماذا بينا هل هالبرامج اللي كنت نقرا فيها المسؤولين، جو دي بيان المسؤولين، يشدوا فيها صحيح، المسؤولين بوزاره التربيه، المسؤولين بوزاره المراه وشؤون الاسره وكبار المسنين، كل مسؤول يشوف روحه عنده دور وعنده دخل انه باش يغير، ماذا بينا ما يبقاش مكتف ليدين ويتفرج عن بعض. ماذا بينا انه كفانا انه نتحدث اونطور لا باج، نقلب الصفحه. لي المواضيع هذه راهي مواضيع حساسه، اذا كان من بتوش فيها الان راهي باش تتفاقم غدوه وباش تعمل كارثه في وليداتنا. دونك هذايا هو، مازلت نتحدث على المعرض لانه كما قلت القرب من العائلات هو مسار جهوي يرمي الى تقريب العلامات التجاريه الفاعلين في المجال التربوي من الجمهور وفي عدد من المدن، وباش يساهم في تحويل التظاهره الى موعد وطني لمواكبه مختلف احتياجات العودة المدرسية. إن شاء الله يكون معرض بالحق، يعني مش لقديته يتعدى وكهو في ظرف 3-4 أيام. إن شاء الله النقاط الحساسة، لأنه نقاط مهمة جدا لقديتهم، إن شاء الله ركزوا عليهم وإن شاء الله نخرجوا بنتيجة. هو يعني انتظارات كبيرة من هالدورة الأولى للمعرض من أجل أنه تكون العودة المدرسية مناسبة للاكتشاف، للتبادل، للابتكار، علاوة عن كونها محطة للاستعداد بما يخدم حاجيات العائلة التونسية ويدعم تطور منظومة التربية والتعليم في تونس.

مازلنا فيها شوية صيف. نذكركم بتوقيتنا 33 دقيقة بعد الخامسة مساء. أنغامنا مش فقط تونسية، مش فقط شرقية، أنغامنا غربية زادة، باش نسموكم برشا أنغام غربية برشا برشا. إلى الحقيقة إنه ولسعد صديقي وزميلي الجميل جدا لسعد باش نقدموا لكم الأنغام اللي كبرنا عليهم. وين واحدة من الناس كبرت على النغم هذية، أوتيل أوف كاليفورنيا، الجروب Eagles.

هذا جزء أول من الأنغام الغربية، سنة وجزء ثاني بعد السادسة. مساء، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا الآن، وشكرا على تفاعلكم في الموضوع اللي طرحته انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية من 2 سبتمبر إلى 5 سبتمبر. سهل العمري يقول نقطة لم تثار في هذا المعرض: التلميذ في الريف، المناطق البعيدة، المناطق النائية، النقل المدرسي، الزمن المدرسي في المدارس الريفية. هذه راهو يلزمنا نقفوا عنده ونتحدثوا فيه. المطاعم المدرسية في المناطق الريفية كيف تفتقر لأدنى المستلزمات والمواد الغذائية والصحية. والمشكل الكبير واللي يبقى تعاني منه جميع الأسر هو غلاء الأدوات المدرسية وعدم توفير الكراس المدعم. اليوم بالعائلة اللي عنده 3 صغيرات و4 صغيرات باش يمشي يقضي لهم العودة المدرسية، الكراس من 9000 وانتي طالع راهو الكراس عادش نحكيه على كراس مدعم، راه كراس مدعم ما يكونش السعر نتاعو ب 9000. غياب ايضا نشاط منظمه التربيه والاسره اللي كانت تلعب دور بارز في المنظومه التربويه ودعم المؤسسات التعليميه. هذوما لي رياكسيون نتاعكم، هذوما تفاعلاتكم مع الخبر اللي اثرته اليوم حول انطلاق الدوره الاولى لمعرض العوده المدرسيه. ومشكورين برشا انكم تتفاعلوا مع ما نقدموا من مواضيع، تتفاعلوا زادة من خلال لي كومونتير نتاعكم اللي تخليوهم لي على الباج نتاعنا كالعاده radiokef.tn في عشوية صيف. سلام عمري يقول لنا مساء الخير، مساء الخير والمحبه لكل الاحبه. مريم الفرشيشي صديقتي الجميله، مساء الورد يا مريم، تابعني في الجزء الثالث يا مريم، عندي ليكم يعني ضيف خاص ومتأكدة انه باش تتعرفوا عليه الضيف هذية، أستاذنا الفاضل سعب الكريم الحمروني. شابي سليمان مساء الورد والياسمين، نبتها المولهي تقول لنا مساء الخير، كتبناها لطيبين أرسلناها للغاليين أهديناها. نسلم عليك مدام ليلى، شكرا على كل كيب اللي معاك في منوعة عشوية صيف، تقول ديما ونسلنا بالموجات الإيجابية. شكرا يا ابتهال، تقول ندلل عليك غنيت أصالة نصري لو تعرفوا، جزيل الشكر. يللا تدلوا مستمعينا الكرام، وإن شاء الله نقدم لكم مم حتى ولو مقطع صغير من أغنية أصالة نصري لو تعرفوا. وتقول توصلكم التحية من ابتهال. شكرا ابتهال. نوفل معرف، مساء النور يا نوفل، شكرا ليك. مساء النور علي زميلي، مساء النور والورد المنثور، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. زميلتنا هند اليونسي هيك حاضرة معنا، البيان داريفي هي باش تواصل معنا في معنا في القاعة الفنية. ومعنا لسعد، مازال معنا لسعد يهندس لنا هكا في ليميسيون نتاعنا. بعد شوية نشرة كاملة مفصلة للأخبار ونرجع لكم في البارتي دوزيام بارتي من عشرية صيف.

0: السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية. قريبا انطلاق أشغال تهيئة حي حشد بمعتمد تجريسة بكلفة 9.2 مليون دينار. المصادقة على قرعة تناوب المجالس المحلية والجهوية وعلى عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليان. تتواصل جهود أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات من ولايات مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق بما استوجب إجلاء عدد من العائلات وإيوائها في مبيت مدرسي بمدينة برغو. يتواصل إنجاز مشروعي حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات، والذي يتضمن ثلاثة مكونات، منها إنجاز قناة موازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين، وفق ما أفادنا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة إصلاح الفرشيشية.
2: بالنسبة لمشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات، المشروع اللي انتظرناه سنين طويلة، فيه ثلاثة أقساط. أهم قسط هو إنجاز قناة جديدة موازية لواد مجردة وتجي في جنوب مدينة بوسالم، طولها تقريبا 8 كيلومتر وبعرض 120 متر وعمق 9 أمتار، بحيث باش نخلق واد جديد يستوعب نصف الكمية اللي كان يجيبها واد مجردة وقت الفيضان. يعني يولي الكمية مش تدخل في بوسالم، تتقسم بين زوج وديان وتولي بوسالم محمية تماما من الفيضانات. القسط الثاني فيه جهر الواد في مستوى واد مجردة كامل، فيه جهر لجزء هام من واد ملاك، جهر 5 كيلومتر من واد بوهرتمة، وجهر في مستوى واد كساب وقت يلتقي بواد مجردة، فيه أيضا جهر واد خلان. أشغال حاليا متقدمة بالباهي، إن شاء الله القناة من هنا إلى يكون 15 شهر تم الانتهاء منها. والآن قاعدين ننجزوا في زوز قناطر، واحدة في اتجاه جندوبة والثانية مش تبدأ قريبا إن شاء الله في اتجاه تبار فوق القناة الجديدة.
0: يعمل المجلس المحلي للتنمية بفرنانة من خلال المخطط التنموي 2026-2030 على إيجاد حلول لنقص مرافق الإدارات العمومية بالجهة، والتي تعد من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات. هشام الصغيري والنقل التالي.
3: يقول عدد من متساكني معتمدية فرنانة إن نقص المرافق الإدارية بالجهة يتسبب يوميا في عديد الإشكاليات ويدفعهم إلى التنقل إلى المدن المجاورة لقضاء شؤونهم.
4: ونقصين القباضة ونقصين سونيت في الجندوب، القباضة تعبت الجندوب.
5: ما فهمش بنوك فما بنك واحد باش نحكو على سي ان اس اس، ما فهمش سي ان اس اس، وعلى قباضة ما فهمش. تمبري بطاقة طريف ب 2000 فرنك، واحد يهبط له ب 5000 وب 7000 ركوب. الجندوب مع اكتظاظ محطة النقل على تلزم إدارات. نعانوا الويلات من النقل.
6: معتمدية فرنانة للأسف تنعدم فيها المرافق الحياتية والضرورية والإدارات العمومية، قصها برشا مرافق.
3: جاتي أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية فرنانة لطيف الخميسي أنه سيتم العمل خلال المخطط التنموي القادم على أحداث فروع إدارية بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف.
7: خدمات إدارية للمواطن في معتمدية فرنانة، خاطر المعتمدية عندنا القباضة إن شاء الله في القريب العاجل ثم تقدم فرع بنكي ما عطيناه في المخطط الثاني، وعندنا ستربيتير في البوسطة كيف كيف، عندنا مركز بريد ثاني باش تم في المخطط التنمية 2026-30 ذا في بلفجوج.
3: هذا ويطالب أهالي معتمدية فرنانة كذلك بإحداث فرعا للحماية المدنية بالجهة لضمان سرعة التدخل ونجاعته خلال اندلاع الحرائق.
0: إلى ولاية الكاف، أين ستنطلق قريبا أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية تجريسة بكلفة 7,200,000 دينار، والذي سيشمل عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من يوم غد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن، وفق ما أفادنا به الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدي تجريسة سعيدة النعيمية.
8: يندرج مشروع تهذيب حي حشيد ببلدية زريفة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية الجيل الثاني ممول من طرف وكالة التجديد والتهذيب العمراني بكلفة جملية قدرها 7,200,000 دينار. المشروع هذا تمت الدراسات التمهيدية وصار الدراسات على المؤثرات البيئية في عدة نقاط. عندنا مياه مستعملة 201,000 دينار، طرقات وحواشي الأرصفة 2,522,000 دينار، تنوير عمومي 453,000 دينار، تصريف مياه الأمطار 606,000 دينار، تحسين السكن 907,000 دينار، تجهيزات جماعية 1,210,000 دينار، فضاء صناعي 1,361,000 دينار. قد تم عقد جلسات لإعداد البرنامج الوظيفي للتجهيزات الجماعية هذه والفضاء الصناعي مؤخرا. اليوم تم الإعلان عن بلاغ مكون تحسين السكن تاريخ اليوم، والبلاغ يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر لتقديم الملفات.
0: مع اقتراب العودة المدرسية يواصل الأولياء تسجيل أبنائهم رغم الصعوبات التقنية التي تعترضهم وهو ما صعب العملية. فاتن التجاني والروبرتاج التالي.
9: صعوبات تقنية وإشكالية أخرى رافقت إتمام عملية التسجيل عن بعد وفق عدد من الأولياء.
10: رسمتم ما الفلوس ما حبوش يقبلوه، ما نعرفش ندخل الابليكاسيون نصب الفلوس ما يقبلوش.
11: ليه مزلت سيت يخدم شوي وحبس ماهوش قاعد يخدم أنا بالقدي. والله حسيتها سيب ماهيش كيف قبل، تمشي للبوست تاخذ بطاقه والشغله بعد ما رسمتش.
12: لقيت صعوبه كبيره في الترسيب، ما يتعلش ما تتعداش والخلاص كيف كيف.
13: ولادي شرسمهم عن 3 ايام ما رسمتهمش،
14: الريزو طايح برشا حاجات.
15: عندي ولايد فهمت ما شرسمه كنت هوي بالكارت هذه ماشي ما عنديش عليها فكره وما فهمتهاش.
9: لان راى البعض الرجوع الى الطريقه السابقه افضل، فان البعض طالب بايجاد حل وتحسين هذه المنصه.
11: فهذه سهل وصعب، حسيتها داخل بعض. بالتليفون أسهل، توس حسيتها صعيب.
12: في بالنا باش يعملوها معناها منظومة جديدة وباش تسهل لنا، يا أخي زادت صعبت على قبل.
13: يا والله زادت صعبت، زادت عقدتها أصل. كان يرجعونا الترسيم القديم كما كنا نصبوا كارتة في التليفون وإحنا مرتاحين معنا.
15: هكا كارتة هذه ما عندناش عليها فكرة، نحن نصبوا فلوس بالتليفون هكذا ممكن ياسر هكا أسهل وخير.
9: في انتظار مزيد التحسينات لتجاوز بعض الإشكاليات، يعد التسجيل عن بعد تجربة جديدة لمزيد ترسيخ ثقافة الرقمنة في بلادنا.
0: صادق اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي تم تنظيمها يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أكده عضو الهيئة بالجسم العياشي الذي أشار إلى أن 30 امرأة قد ترأسن المجالس المحلية، فيما فازت 23 امرأة بعضوية المجالس الجهوية.
16: تمت المصادقة على نتائج القرعة الدورية لانتخابات أعضاء المجلس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وعضوية المجالس المحلية والجهوية لمدة 3 أشهر القادمة، وبالتالي سيتم إعلام الجهات المعنية بهذه النتائج للبدء بأشغالهم بالدورة النيابية القادمة. في هذه الدورة نجد 30 امرأة كعضو مجلس جهوي، 23 رئيس مجلس محلي، وكذلك عندنا رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة. النقطة الثانية اللي داول فيها المجلس هي المصادقة على عريض صح الوكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليانة بعد استيفاء الشروط الشكلية والقانونية، وتنطلق أجل الطعون من تاريخ المصادقة بعد إصدار أمر دعوة الناخبين والمصادقة على الرجنامة اللي باش تحددها الهيئة لاحقا.
0: يستأنف بداية من الغد العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في مستجدات العالم، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لمدينة غرب غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. قال الرئيس الإيراني اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين. وقال الرئيس الإيراني إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف، وأن الحوار والتعاون هما السبيل لحل الإشكاليات القائمة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بولمان ببرغو بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية. المصادقة على قرعة تناوب المجالس المحلية والجهوية وعلى عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلية بالعروسة من ولاية سليانة. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

ورجعنالكم مستمعينا الكرام. جزءنا الثاني من عشوية سيف على موجتنا موجات إذاعة الكيف بعد نشرة كاملة مفصلة للأخبار نشرة السادسة. يرجونا قسم الأخبار بيان سور في ساعة ثالثة مع سبعة نتاع العشية. احنا مازلنا راهو مواصلين معكم حتى الثمانية مواصلين مع الضيوف اللي باش ينزلوا عليها بعدش بالتليفون ومواصلين مع الأنغام. نغيروا في الإيقاعات نتاعنا. هدايا كوكتيل تونسي يجمع زياد غرسة ودرسة.

زغرت هذا زغرت في سنة. زغرت على طاهر غرسة، زغرت على طاهر غرسة، نعم.

0: هذه أجواءنا مع الأنغام التونسية اللي رجعنا بها بعد نشرة السادسة. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. حاضرة معنا في الليكوليس صديقتنا وصديقة البرنامج ريم الكافي، تسعد باش تدخل تقرأ لكم بعد شوية نبذة من كتاب الأسبوع، وأكيد باش يكون كتاب مشوق كما عودتنا ريم. لكن تو دابور هيت خلينا نمشوا نهزكم الجربة حيث دكتورنا نوتخو ناتوروبات دكتور حاتم بن يوسف مختص في الطب الوقائي والمعالجة بالطبيعة، باش نحكي جوستومون في موضوع بديت به هنا اليوم، حستي انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية وشنو اللي ترتب عليه المعرض هذايا. من الحقيقة حكيت وقلت وأنه المعرض هذايا باش يكون استثنائي، مش فقط يعني وقت يقولوا معرض العودة المدرسية يتبادر للذهن متاعنا أنه باش يمشي الولي باش ياخذ لي فورنيتور سكولير المستلزمات نتاع العوده المدرسيه دونك، لكن لي راهو باش تلقاو فيه يعني برشا حوايج، منصات التعلم الالكتروني، حلول التكنولوجيا التربويه، فما نقاشات حوار حول قضايا التربيه والتعليم، فما زيدا المنتجات تستجيب لمتطلبات العوده المدرسيه كيما المواد الغذائيه. هذا الكل باش يكون حاضر في المعرض هذايا كمراعاة للقدرة الشرائية للأسر. جسم احنا بدينا العد التنازلي العودة المدرسية، وأكيد كل العائلات بدأت تستعد وتستعد، راه مش ماديا هكا مصروف، ليه راه حتى نفسانيا نستعد، وسختو بالنسبة لك الصغيرات اللي باش يدخلوا لأول مرة، مشكلة فيهم الصغيرات هذوكم، وباش يتعذبوا فيهم بعد شوية الأولياء، باش يتعذبوا باش يتعذبوا أكثر الرجال التعليم، انه سورتو صغير اول مره انه بيشبد على امه ووالديه وباش يدخل القسم ويبدا مربوط ساعه ساعتين فك القسم، هك الانضباط هذاك ما كانش متعود عليه، دونك باش يتعب باش يتعب برشا. خليني نرحم دكتورنا دكتور حاتم. مساء النور.
1: مساء الخير ليلى،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله. مرحبا بيك والمستمعين وإذا كيف.
0: شكرا يا سيدي، شكرا. عندك مستمعين برشا، الرقعة عمال وتكبر راهو دكتور.
1: الحمد لله.
0: يظهر لي باش نجيبوك من جربة للكيف، باش نجيبوك بحضنا لهنا في الكيف.
1: على راسي وعيني والله، سي بريفيو مي ان شاء الله، جو سي با كون، والله ان شاء الله.
0: مرحبا وقتي ما تقرر. مرحبا بيك دكتور، مرحبا.
1: ان شاء الله.
0: نوصل لك تحيات سي العمري كالعاده، ونوصل لك تحيات حياه المجري، هذوما الكل يبدو يستنوا فيك بطريقه ودرجه وقتاش يجي دكتور ونبدو نحكوا ونسمعوا في النصائح الثمينه نتاعو. ها يا دكتور، اليوم التحضير البدني النفسي قبل البدني للعوده المدرسيه.
1: والله انت لا تروديكسيون تاعك بديت بالمدرسه، دونك انا جو بريفير نبدا، خاطر ما عرفش كلوقت شي زينه، خاطر سي سي تان السوجي كبير ياسر، فهمتني. نبداو بالصغيرات.
0: اي
1: ماذا بينا نبداو بالصغيرات. دونك الصغيرات اون فا فما ترواز اكس كي سون تري امبورطون، فهمتني. الاكس الاولاني هي النوم. النوم ماذا بينا، خاطر طويك السهر ما تعرف سيف ويجري ويسهر واحد وكل شيء، حتى
0: وما ياخذ راحته في السهريه، وما ياخذ راحته في البورتابل، وما ياخذ راحته في التابليت، وما ياخذ راحته في السهريه على التلفزه. اي
1: فوالا. دونك فما بتيت استوس نجمو نعملوها مثلا قبل الجمعه، مثلا كان يرقد العشرة نتاع الليل مثلا الصغير، باش نوليو نرقدوه الثمانيه خاطر لازم نقوم بكري في الصباح باش نمشي المدرسه. ماذا بينا فك الجمعه هذيك الاخرانيه نوخروا بربع ساعه كل يوم،
0: يعني بشويه بشويه اللي نقربوا للعوده المدرسيه
1: لثمانيه. فوالا اكزاكتومون بور نو با اتاكي، خاطر فما برشا عباد دي جور او لوندما يقولش الولد الصغير ما ينجمش يرقد ما يجيش النوم الصباح، وديك
0: مش متعود مش متعود.
1: فوالا فوالا. دونك يتفوا ادابتي الميتابوليزم نتاعو بشويه بشويه باش يولي ياخذ الريتم. فوالا هذه الاستيس الاولانيه، فهمتني. من بعد الاستيس الثانيه باش سورتو بالك الاطفال يبداو هكا مثلا اكتيف، فهمتني، يبداو يجين ويجري ويعمل هذا كل شيء، ما بنجوهمش، فهمت. ماذا بينا ما بنجوهم، نعطيهم البابونج بار كونت، نعطيهم تيزان تاع البابونج
0: كامومي لا كامومي. اي
1: فوالا اكزاكتومون، باش يريضوهم وسافا كالمي لي نير وسافا كالمي سافا لي زابيزي، فهمتني. الحاجه الاخرى ان رافيل امبورطون
0: اللي هو
1: يبعدوا على لي زيكرون، لي زيكرون على الاقل ساعتين ا بارتير 18 ما تمشي رقد 8 18 6 نتاع العشيه ما عادش فما لا ايكرون لا حد شيء، خاطر الميلاتونين هذه الهرمون دي سومي اذا كان باش يكمل يقعد بالايكرون راه النوم مش باش يجي، خاطر لوميير برو لوميير بلو لوميير بلو باش تضره، فهمتني؟
0: انت حكيت عليها في احدى الفيديو نتاعك لوميير بلو هذايا. انا ناكد لك دكتور، هذه ماهوش باش يقبلها لا صغير لا كبير، هما الكبار وما يرقدوا توا الا بالتليفون، الا ما يهزوا النوم الاغلى يتعب يتعب عينه فريمون تتعب وتحمر باش يهزوا النوم فيما بالك صغير. به هذه صعيبه شويه دكتور الحكايه.
1: لا صعيبه ما نعرفها صعيبه، انا باش نقول لكم باش نقول لك خذيتها لي من فمي، فهمت؟ نعرفها صعيبه ونعرف اللي فما اللي بيشاكر هوني فهمت؟ نو نو جو كومبرون نفهم دونك مي انا جو سوي لا بور رابلي دونك ابري كل واحد حر في
0: عمله. ما ليه مساله التعود زاده راهي مهمه جدا، انه بشويه بشويه انه زاده كيف ما حكيت انت انه واحد يعود نفسه انه بشويه بشويه يعدل النوم نتاعو، زاده بشويه بشويه انه ماذا بيه يهرب زاده وينقص، هذه راهو الفائده الكبيره والصغير زاده. انا يا ليت دكتور نلقى استوس ولا نلقى دواء يهربني من لي ريزو سوسيو، يهربني من التليفون ويهربني من التلفزه ونرقد على الكتاب كيف ما كنت وانا صغيره.
1: اي C'est pire qu'une drogue, c'est devenu même une religion. On a fait le coltable sur le téléphone.
0: Justement. وبالرغم اللي انا ما نحبوش راهو ما نحبش البورتابل وما نحب، لكن على الغالب على الغالب نشد الكتاب نقلق ان ندورها تليفون. اذا نعملوا لي حلقه. نعملوا لي حلقه.
1: وي دروغ مالوريزمون. وي نعملوا لي حلقه ان شاء الله. وي دونك لاكس الثانيه، لاكس الثانيه هو الكاربيرون تاع السيرفو. شنو هو الكاربيرون تاع السيرفو؟
0: اي.
1: سي لو بتي ديجوني اونتي كود بار، فهمتني؟ كيفاش خاطر تويك لا بليبار نتاع الناس يشكلوا في الصباح ياكلك البول دو سيريال اندستريال، فهمتني؟ ولا الكرواسون ولا ما نعرف شنو، معناتها الحاجات اللي باش تعطيها كيف فير من مونتيلو الواحد
0: الانسولين نتاعو
1: البيك دو سكر، فهمتني؟ ومن بعد فير ديزور يفا فار ان كو دو بار، فهمتني؟
0: باش يجوع هو. اي
1: فوالا احنا اون بريفير نعطيوها كومون دير لو بتي ديجوني كي سوا بروتييني سيمي كومبلي، فهمتني؟
0: يعني متكون من شنو هالبتي ديجوني هذا؟
1: فوالا متكون مثلا نعطيك ان اكزومبل او دو، معناتها العظمه مثلا نوف على كوك ولا نوف برويي، فهمتني؟ معاه والا اون بواني داموند.
0: اي
1: فهمتني؟ تاكومباني معاها زيد معاها شويه ان بان كومبلي، فهمتني؟ وماذا بينا البان كومبلي بالخميره
0: العربي
1: كلها معناتها العربي، فوالا اكزاكتومون.
0: مش شكل خميره الحبيبات هذيك الاصطناعيه.
1: نو نو نو نو ومع شويه زبده.
0: اي يعني دهن الدهن الحيواني.
1: فوالا فوالا. والا فما حل اخر ان بوريج دافوان، كيش يقولوا لافوان بالعربي؟
0: شوفين شوفين
1: شوفين فوالا. فهمت؟ تعمل بوريج دافوان وتحط فيه دي فروي فريت، تفاح فريز، فهمت؟ حاجات كيما هكا وتحط معاه كعيبه ولا زوز نواف، فهمت؟ سافا دوني دوميغا 3 En plus. Et ça va ça, pour la concentration, c'est très bien, avec l'oméga 3. En plus de ça, c'est les acides gras, c'est le carburant du cerveau. Ou dites-moi, voilà, pour le pour la zécra, c'est très bien. Tout ça, c'est un menu qui est très

0: ريال، شو اسمه، غير
1: اي
0: الملك
1: اي
0: اون كور دو 3 سمان،
1: اي
0: فهمتني؟ في الصباح
1: كيفاش
0: اصلا
1: هذا؟
0: اول حاجه
1: صباح بكري على خبأ.
0: على الصباح الغذاء الملك، على الصباح
1: اي
0: مغرفه كده، ما يبيعوا مع المغارف هما نورمالمون غذاء الملكه،
1: بي
0: فهمتني؟
1: اي
0: لكن المغرفه هذيك يحطها في فمه كبير ولا صغير، خاطر تبرى سي تري بيان بوندون 3 سمان، اي سافا دوني ان كو دو فوي جينيرال، فهمتني؟
1: فما
0: للسيستيم
1: العكبر زيدا،
0: ايمينيتير.
1: ما يعبر عنه بالعكبر.
0: بس نتكلم على العكبر من بعد، فوالا
1: فوالا
0: جالي فنير،
1: اي
0: فوالا العكبر، فوالا احنا في فرنسا عندنا اون سي بري بيكال ولا اون سيرو، فهمتني؟ من احسن سورتو للصغار، فهمتني؟ هنا تقريبا يلي اون بودر
1: اون
0: ولا اون
1: بودر،
0: جيلول،
1: صحيح اون بودر. اي
0: فوالا. مي بار كونتر فو فير اتونسيون، خاطر فما المغشوش راهو. انا مره خديت عكبر نلقاه معمول بالواحد نتاع قلوب الزيتون، المطعم نتاع قلوب الزيتون، ولا العظيم هنا في تونس.
1: اي اي
0: دونك فو فير تريز اتونسيون. والفيتامين دي، il faut un cure de vitamine D adapté pour maintenir les bonnes défenses. فهمتي؟ تو ذا ماذا بيكم خليت كامل
1: فيتامين
0: تاع
1: دي، يعني كيفاه؟ دي كومبليمون اليمونتير او بيان
0: en
1: ماكله؟
0: complément alimentaire، oui en complément alimentaire، oui.
1: داكور.
0: للصغار يا possibilité، يا با سوسي، حتى الكبار زاد كيف كيف.
1: اي
0: وماذا
1: جوستومون.
0: بينا الفيتامين
1: اي
0: دي pendant tout l'été، خاطر ما تعرف لا lumière va baisser، فهمتني؟ دونك ce qui fait que voilà le c'est important tout ça. Voilà.
1: يعني نصائح مهمة دكتور، وإن شاء الله على الأقل أنا وقت تقول لي بان كومبلي وشوفتين يذنو بي راكين باش صغير توا اليوم متعود بالحوايج القوالب الجاهزة، كيك من الشارع، أكل الجو، أكل الحاضر، أكل تهزو أمه مزروب. دكتور راهو هذا هو الواقع نتاعنا، يفيق لها مخر
0: بالعكس،
1: تبدأ هي تجري بيه وتتعدى الأول عطار، هي تعطيني باكو جو، هي تعطيني ياكل كيك هذيك وحطه، هي سيئة تهنت عليه وأخلت مسؤوليتها وبرا تصرف انت فك الماكله هذيك، طلع له مش انسولين وبيك ومدري شنو وتجوعه وما فهم. يا ليت احنا، يا ليت هو هالبرامج هذيا التثقيفيه التحسيسيه باش نثقفوا الولي انه زيد راهو ترد بالك في الصحن اللي تعطيه لصغيرك، اولا يحافظ على صحته كيف ومناعه زاد ليه، لانه باش يدخل مع مجموعه فما قريب، فما دي فيروس، فما عدوى. يا ليت وانه الاولياء يسمعوا وياخذوا بالنصيحه اللي نقدموها، ياخذوها بعين الاعتبار، لأنه هذه فيها فايدة وفيها مصلحة كبيرة. دكتور يعطيك صحة.
0: طيب احنا
1: دكتور وي وي
0: اخي
1: تفضل.
0: نو باش نقول لك، احنا مثلا في جربه، شوف
1: اي
0: هنا في جربه الصغار مثلا
1: اي
0: البسيسه،
1: هذا اللي باش نقوله لك، لانه عندكم راهو صفه بسيسه في جربه، وعندكم عادات محليها كالدقله وكل زيت زيتونه محليهم، هذوكم زيتهم مواصلين عليهم، نعرفش تبدلت الحقيقة. يا ليت مازلنا مواصلين على زيت الزيتونة والبسيسة
0: وش خص
1: والشخص والله بالحق، والخبز الأسمر، لو بان كومبلي، الخبز القمح، هذوما هما الحقيقة اللي كبروا عليهم جداتنا وماتنا وعدوهم لنا احنا.
0: اكزاكتومون اكزاكتومون.
1: لكن
0: مي
1: مالوغوزمون
0: ليكسكوز نتاع، سامحني
1: تفضل.
0: ليكسكوز نتاع الاولياء، يقول لك صغيري ما يحبش الشكل هذه وهذه وهذه،
1: اي خاطر هو
0: انت
1: ما
0: ما
1: عودوش
0: درستوش
1: بيها،
0: بليزولي، انت مسؤول على صغيرك، نعرفش باش يمرض بالسكر ولا باش يمرض بهذه ولا بهذه،
1: ما
0: شكون
1: عودوش
0: المسؤول؟
1: ما عودوش
0: شكون
1: بيها.
0: المسؤول؟
1: اي
0: فوالا
1: اي
0: يولي يرجع عليك انت، فهمتني؟
1: سي فغي.
0: دونك كنت نوم المسؤولين، كي تمشي تقضي باش تمشي تقضي، هو اللي يقضي الصغير ولا انت تقضي، فهمتني؟ دونك فوالا فوالا سي
1: بيه.
0: جوست
1: ما
0: والله
1: نسأل.
0: لا لا نشوف فيهم لي زونفون في الكابينيه، والله العظيم قلبي يوجعني، بالله العظيم قلبي يوجعني، انا جي انفي تسوتي سور لي بارون، والله العظيم
1: اي
0: فوا غرا ريزيستونس على الانسولين، ديسبيوز، بالله العظيم راهو سي انكرويابل،
1: يعني يجيك
0: انكرويابل
1: صغير
0: لي
1: وعنده
0: مالادي
1: تشحم في الكبد،
0: من التشحم في الكبد نورمالمون سي ستياتوس، نورمالمون سي بور لي جون كي بواف دو لالكول، هذا مرض يتشاف عند الناس اللي تشرب الكحول ليلى، يلزم الاولياء يكونوا واعيين، راهو سي سي سي سامحني سي مون كود كول، مي والله سي سي
1: ربي قدر الخير، ربي قدر الخير، وهوكا احنا هذه برامجنا، هذيك علاش احنا دائما اون انسيس وانه تكون هلا البرامج التثقيفيه التحسيسيه بوغ انسيتي الاولياء انه يا ناس غيروا مصحن نتاعكم، لانه راهو تو والا تاخ راهو هذاك باش ياثر على صغاركم، وانتم ما بعداش باش تدخلوا فك الحلقه المفرغه باش تعانيوا الامراض اللي تجي الولاد.

0: تجي على بكري. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه بارك الله فيك
1: ديما،
0: يعيشك ديما، نصائحك مهمين، تقابلوا الجمعه الجايه.
1: تحياتي لعمري والمدام شو اسمها
0: مدام حيات، اي
1: حيات
0: تقول لك يعطيك الصحه، هكا ديجا قالت لك يعطيك الصحه دكتور الولي، فعلا الولي هو المسؤول. ميرسي بوكو دكتور حاتم بن يوسف، نتقابلوا الجمعه الجايه. تري بيانتو الجمعه الجايه بقدره ربي. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام، ساعتنا الثانيه من دكتور حاتم، ديما نمشيو مع كتاب الأسبوع. ريم مساء النور.
2: مرحبا ليلى ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف، وإن شاء الله يا ربي غيث نافع وغيث معناها يخف شوية من وطأة الحر في الواحد.
0: تعبنا مسخنا،
2: تعبنا تعبنا إن شاء الله يا ربي يرحمنا، ديما نقول يرحمنا دنيا وآخرة يا ربي.
0: اللهم أمين.
2: والله الموضوع اللي طرحه دكتور ممتاز جدا، جيم على خاطر كما كنا نحكوا معناها الولي هو المسؤول، كما كنت تحكي تو باكو جو باكو كيك ندرشنوا امشي صغيرات الكلهم، ولينا نشوف في امراض كانت عند الكبار ولت عند الصغار.
0: هذا اللي كان يحكي فيه الدكتور،
2: وباش تاثر ليلى باش نربطوا حاجه بحاجه، باش تاثر على صحتهم وصحتهم باش تاثر على قرايتهم. امس احتفلنا بيوم العلم وصراحه نلتوا شرف
0: نهار السبت
2: بليتو، ونلتوا شرف تنشيط هذا الحفل. الف شكر لعنايه سيد ولي الكيف، المندوب الجهوي للتربيه بالكيف سيد كمال توزري، تحيه كبيره لسفيان الجيزاني. شنو الهناء؟ نمشوا لعناية الوالدين بالصغار، مش كيما كنتي تحكي توا ليلى، مش هني لبسته وكلته وهزته في الكهرباء ندرش هذاك ربيته، لازم تعتني بالصحانه نتاعو، تعتني بثقافته بتربيته بمخه بكل شيء.
0: التربيه الغذائيه والفكريه
2: يعطيك الصحه. نحن ضعنا، نحن ضعنا، وكتبنا اليوم ليلى بالصدفه يجي على طفل عمره 10 سنوات يعاني من الاهمال الاسري. هذا والله جد اون كونسيدونس معناها الحكايه. كتابنا اليوم
0: لا هو يعني تبارك الله، يعني الكتب نتاعك ديما انا نقول انه سعيده جدا بالاختيارات نتاعك، وبالحق ديما ديما نتعلموا منهم. انا سعيده جدا زيدا بضيوف اللي دخلوا معي، لانه راهو مش فقط قدمنا معلومه، لا راهو المعلومه نحبها ترسخ عند الاولياء، لانه راهو مهم جدا مفيد جدا الكلام اللي يتقال. وسعيده جدا وانه الضيوف نتاعي يكون عندهم قدر كبير من المسؤوليه. نهار السبت دخل معايا سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئه، وما تتصورش الصدام نتاعها التدخل نتاعه، لانه يتحدث على البيئه، على التشجير، على الخضار اللي ما عادش مفقود، تونس خضره وما عادش خضره، على الوسخ اللي هو بارتو، الوسخ يعني للاسف
2: مش واعيين اللي هو هذاك الكل، ولي امراض للناس الكل. معناها انت باش تطيش حكايه وماكش باش تلتزم بالنظافه نتاع البلاد، راهي باش ترجع حشاك بالوبال على الناس الكل، على الناس الكل. مش علي مش انت معناها تخلصت منها صاي انت منعت، لا انت مع انت معناها انكلو ولدك وندر شكون واخر اخرين انكلو فك الامراض هذه.
0: دونك نحاولوا
2: وعي ليلى، يلزمنا عندنا وعي.
0: والله والله من جانبي نحاول، انا دائما نقول انه ربما الحصص التنشيطيه نتاعنا يطغى عليها صحيح، لانه ساعات يفرض عليك وانه ما تلزش برشا، يعني خاصه الحصص التنشيطيه المسائيه يقول لك المواطن والمستمع ما تنزلش عليه برشا بالحصص هذوما، خفف عليه شويه بالاغاني، او كنحاول انه بين مراوحه بين الاغنى وانه زاده انه تحصل الفايده، وهذه هي اللي
2: ليلى اذا كان الوسائل الاعلام ما كانتش معناها في معناها مفيده للمستمع، شنو فايدتها بالحق؟ وزاد المستمع اذا كان ما ينتفعش بالامسيات هذيا وبالبرامج هذيا، زاد ما شنو معناها هو قيمه الاستماع نتاعو؟ معناها اون ديري معناها يعدي في وقت، ليه ما نعدوش وقت حتى باش في الطريق والا في الدار والا تبدا المراه في الكوجينه وتسمع؟ هذاك التثقيف يومي للي يسمعوا فينا، باش الناس الكل سواء في التغذيه سواء في التربيه سواء في العناية بالطفل سواء في البيئة راهو عندها ديما فايدة، حتى كما تحصلش 100% باش تحصل 50%. وديما المستمع وزاد يعلم ولده كيفاش حسن الاستماع، تو تلاقي ما عادش حتى حسن الاستماع، ما عادش عندهم حسن الاستماع، ما يسمعكش حتى كي تبدا المعلم يقري ما يسمعوش. اي اذا كان انت ما تسمعش كيفاش باش تتعلم؟ كيما البيبي اذا كان ما سمعش والديه كيفاش يحكم ما ينجمش يتعلم. معناها يلزمنا نعلم ولدي حسن الاستماع.
0: التلقي هذاك الضعيف ما يوصلوش
2: هذه تغير
0: لانه فكره مشتت في حاجات اخرى.
2: وهذا يرجع للتغذيه يا ليلى. نمشوا ندوروا، معناها السلسله مربوطه ببعضها. اذا كان التلميذ الطفل هذاك متغذي بالكدا كما كنا نحكوا توا، دقله وبسيسه وشوفين وكعب عظم عربي وعسل وزبده، راهو اكيد باش ترجع له بالمنفعه على صحته وعلى ذاكرته. اذا كان هو باش عنده سوء تغذيه خاطر باش ياكل برشا حلويات كما كان يحكي توا الدكتور، ولا عنده تشحم كبد والذاكرته متشتته، والاراي كلها مربوطه بالتغذيه زاده. مش في التلميذ ماهوش متغذي بالكدا ولا متغذي تغذيه هكاك، المهم نشبع وكهو، باش تاثر له زاده على على على الذاكره نتاعو وعلى تركيزه وعلى كل شيء.
0: نعم.
2: ندخلوا لصلب الموضوع ليلى، اللي هو اسمه انيسه شطيره ايس كريم. ياسر مزيان العنوان باش يجبدنا.
0: شو اسمه؟
2: انيسه شطيره ايس كريم.
0: انيسه شطيره ايس كريم
2: للكاتبه كواكاميل اليابانية. هي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها 29 أوت من عام 76. تناولت هي قصة جميلة جدا على وليد عمره 10 سنوات يعاني من الإهمال في دارهم. هو إهمال غير مقصود من الأم، لأن الأم هي أرملة ومعناها مهتمة بأمها المقعدة والمريضة، ما تلهتش بولدها. هو شنو عمل؟ كل ما يمشي للباتيسري هذه يلقى الفتاة هذه اللي تبيع في الايس كريم، شطيرة الايس كريم. هو سماها انيس شطيرة الايس كريم خاطر ما عرفش اسمها، تعلق بها برشا.
0: انيس
2: انيسة شطيرة
0: انيسة
2: شطيرة ايس كريم. أي. ميكو كواكامي هي يابانية جنسي، كانت مغنية هي، وبعد معناها تفرغت للكتابة خاطر لقيت عندها ميولات كبيرة للكتابة، وكيما برشا كتاب غاصت في الذات البشرية وذات الإنسانية باش تعرف معناها، خاطر الإنسان ماذا يقوده؟ تقوده الذات من الداخل، ولا نستطيع فهم تصرف الإنسان إلا إذا غصنا داخل ذاته. وما نجموش معناها، مش الناس كل تنجم معناها تسافر بين ثنايا الذات، فما ناس معينين، ناس تشعر بالآخر، ناس تهمها التفاصيل، هذوكم اللي نجموا يغوصوا في الذات البشرية اللي يعملوا. الوليد هذا اللي عمره 10 سنين واللي يعاني من الإهمال الأسري الغير مقصود، يلقى الأمان ولا يلقى العوض في الإهمال متاعه مع الإنسة هذه اللي ما يعرفش اسمها وسماها أنيسة شطيرة الآيس كريم، ولا يمشي حتى ما هوش مستحق الشطيرة، يمشي بش يشوفها فقط. وبقى يراقب تلك الفتاة وبقى متعلق بها، إلى أن تعرف لصديقته هذه اسمها توتي، نفس العمر نتاعها نتاعو. أيه. هذه زاد فاقدة أمها، وتعرفش معناها فقد، وتعرفش معناها واحد ما عندوش معناها الجانب العاطفي من قبل الأم. قالت له ما تبقاش كالمراقب، ولكن غص داخل هذه الفتاة وامشي لها وكلمها بما أنك أنت متعلق بها. وبقى هو بين أخذ ورد. لهنا فما برشا رموز في الكتاب. فما اللون الازرق، العينين نتاع الفتاه لونها ازرق. علاش اختارت الكاتبه اللون الازرق؟ مثلا مشو البيكاسو عنده اللون الازرق يحيله الى الحزن، يحيله الى الحرمان، يحيل برشا حاجات. فما ناس يقول لك اللون الازرق يحيلني الى النقاء والى الصفاء والى الانشراح. كل واحد شنو نمشو، اما ديما نمشو البيكاسو على خاطر هو كرسام يعرف بالحق دلاله اللون الازرق. نمشو زاده طقس من طقوس الفرحة، هو لقاها معناها كأنه ذلك تلقى الشطيرة ستقوده إلى المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، على خاطر حتى لو كان ما هو جيعان باش يمشي للأنسة هذيك، لأنه يشعر بالأمان مع تلك الأنسة. بعد شوية شوية بدأ يقترب منها، وقرر أن معناها يتقرب منها، ودون أن معناها ما تعرفش هو مش فاهم شنو العاطفة هذيك متاعه. كي نمشوا نحن للوليد هذي اللي عمره 10 سنين مثلا، مش نمشوا لفرويد. فرويد شو يقول؟ عنده نظرية الديناميكية التحليلية لفرويد. نمشوا مثلا الكارل يونغ عنده نظرية التحليل النفسي بالمراحل. مثلا هو يقول بشي يحب يكتشف ما معنى الأنثى في تلك السن، على خاطر هو هذيك السن تسبق سن المراهقة، قاعد يكتشف ما معنى المرأة أو ما معنى المرأة وما معنى الأنثى. عندنا زادة بوبلي ظهر لي، عالم نفس بريطاني ظهر لي، يحكي على نظرية التعلق، كيفاش نتعلق بإنسان يا اما نبقى ما نكلموش، يا اما معناها نمشي نكلمه لكن تبقى يبقى التعلق هذيك قائم الذات. باش نمشي للوليد هذا، علاش تعلق بالفتاه هذيك؟ تعلق بها على خاطر هو يعاني من الجوع العاطفي من قبل الام، مع ما يحسش بالامان مع امه، امه ماهيش لاهيه بيه، ماهيش عطيته الكميه نتاع الحنان والعطف اللي يزم ياخذها وليد عمره 10 سنين. حس اللي هو ضايع، حس اللي هو مهمل، قاعد مع جدته اللي هي ما تتكلمش لأنها معناها مريضة، ولكن يحكي لها، يحكي لها على حياته المدرسية، يحكي لها على صديق توتوتي، يحكي لها على إعجابه بالفتاة هذية، ورغم اللي هو ما هوش يسمع في رد من الجدة، ولكن يشعر بالأمان معها ويشعر أنه ارتاح معها، لأنه كل مخزونه الموجود عنده فرغه للجدة هذيك وما فرغوش الأمه، على خاطر مشى للجدة لأنه يشعر بالأمان معها، ومشى للفتاة هذية اللي هو زادة تعلق بها لأنه شفيها عنده جوع عاطفي، باش هي معناها تعطيه كفاية العاطفة هذيك باش ما عادش يشعر بك الحرمان هذيك. وفما حاجة أخرى، المرحلة بين الطفولة والنضج، توتي هذية تحس في روحها معناها طفلة ولكنها ناضجة لأنها عانت الفقد. هو معناها النظرية اللي خذاها شنوة، اللي هو حتى الناس اللي نحبوهم نجموا نفقدوهم ولكن تبقى الحياة مستمرة ونبقوا يزمنا صامدين. شوف معناها الطفل اللي عمره 10 سنوات شنوة ينجم يكون داخل في نفسيته، شنوة الصراع الداخلي الموجود عنده، خاصة واللي هو يعاني في الإهمال الأسري. نرجع للحكايتنا ليلى، اللي الوالدين مش أصلا أن نوفر له الماكلة ونوفر له الشراب ونوفر له اللبسة ونوفر له المحواس أكاهو، ليه؟ نوفر له كيفية الحوار، احترام الآخر، نوفر له احترام المربي، احترام المدرسة، هذا الكل يلزم يكون قائم بالحوار متاع مع الأم وإلا مع الأب، ويلزم كلاهما ليلى، على خاطر الأم عندها قيمة عند الطفل هذيك والأب زاد عنده قيمة، مش الأم فقط والأب فقط، يلزم الاثنين باش يكون وزن عند الوليد. رينا لهنا الوليد هذا اللي فقد الأب شنو يعاني، وتوتي اللي فقدت الأم شنو تعاني، معناها يلزم توازن بين الاثنين، يلزم الحوار للطفل، يلزم يوريش معناها المراحل العمرية، يلزم يشبعه عاطفيا الوليد هذيك، ما يخليش معناها اللي هو محتاج للعاطفة هذيك، على خاطر باش يمشي يلوج عليها البرة، بما أنه ما عندوش مازال النضج الفكري متاعه وما عندوش الوعي الوقائي، أكيد باش يوقع استغلاله عاطفيا. ولذا الطفل يلزمنا نحموه، باش نحموه، نحموه بالحوار معاه، نحموه بالتوعية، نحموه ببرشة حاجات اللي الطفل يولي عنده يفتح دروب كبيرة، معاش عنده الانغلاق الذاتي، يولي متفتح على برشا حاجات، يولي أكبر من عمره، على خاطر اللي نشوفوا فيهم أطفالنا توا عندهم التشتت، عدم التركيز، ما يعرفش احترام المدرسة، ما يعرفش احترام المربي، ما يعرفش احترام الولي، اللي نشوف فيه في مجتمعاتنا توا كثر الإجرام، كثر العنف، كثرة برشا حاجات لطف على المخدرات.
0: وإذا اللي حكيت عليه في بداية اللقاء،
2: يعطيك الصحة ليلى،
0: هالانطلاق متاع الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية، لأنهم ركزوا زادة على الجانب العنف داخل في الحرم المؤسسات التربوية، التنمر، حكيت على مسألة التنمر، حكيت على مسألة المخدرات. اليوم رأوا لسيدة والمربين
2: خاصة في المرحلة الإعدادية، وأكل كولفاف
0: لسيدة يحكولي مش من أستاذ ولا واحد، برشا يحكولي إنه التلميذ يدخل لهم مش في وعيه، كيفاش باش يقرأ هذي وكيفاش باش يتقبل الدرس وقت اللي أنت داخل اللطف
2: والعلاقة صاحب صاحب ليلى. إذا كان واحد يعدي واحد يعدي واحد سيئ، معناها تنتشر في المؤسسة صحيتي، تنتشر في المؤسسة التربوية. قبل كنا ليلى يبدأ القسم في 36 إليف، 30 تلقيهم ممتازين والسيس تلقيهم هكاكا وبرا، ولا العكس، ولو 6 تلقيهم شوية ممتازين ومحليهم 30 لا علاقة في الولة الباساج. وعنا زادة مشكلة الباساج اوتوماتيك متاع تلام ده، يقولك شمني فيها باش ننجح باش ننجح وما هوش واعي اللي هو باش ينجح هكاكا، وهو ما عندوش فما حلقة مفرغة بين مثلا بخمية غاني ودوزيا ماني، اي باش تعدى وانت ماكش متمكن من بخمية غاني، كيف باش تخدم دوزيا ماني، سيضعف التلميذ في الحلقة هذيك، ما عادش ينجم يوصل حتى للسادسة ويخرج وينجم يقرر يحاول يجيه بالفلوس، وهو ماهوش واعي، هو ماهوش واعي بالقضايا الاجتماعيه، ماهوش واعي باش يحمي نفسه، ماهوش واعي اللي هو يخمم في مستقبله. معناها عندنا محدوديه التفكير، واذا كان واحد يوم نقولوا صاحب الفكره واحده هو انسان لا يفكر، والانسان اذا كان ما تعبش مخه باش يفكر وما عودش مخه على التفكير باش يكون انسان ضائع نهار اخر، باش يكون انسان معناها سطحي وانسان استهلاكي فقط. وندخلوا لك الدومين اي فكره باش تطغى عليه، نجم يجي يقولوا اجا جرب بركه مخدرات سي من غير ما يفكر يجرب، اجا جرب السرقه من غير ما يفكر يجرب، اكاهو السفي مشي في طريق ماهوش باهي باش يواصل في الطريق الماهوش باهي،
0: لانه ما عاد لانه هو التعليم اللي باش يقوي له شخصيته ما عادش عنده شخصيه، لانه ما تلقاش كفايه من التعليم، دونك باش ينساق لهالرذيله وهال اللي نشيل نشوفه فيه.
2: والله فما ليلى مربين بالحق تعبين ويحبوا معناها يعلموا التلميذ على اسس صحيحه، يحبوا يوروه بالحق اش معناها حتى فك النماذج بتاع الانتاج الكتابي الاعمال الخيره اناهي وروع على معناها يجيب ليه قصص من الواقع. فما بارشة والله مربين يحبوا، وراهي ديما المرحله التعليميه راهو الوالي مشترك لازم يعرف اللي المعلم راهو قاعد يخدم فك التلميذ ذاك على اسس صحيحه. ديما نقول لهم كيما السلم يسفي معناها درجه ماهيش معناها صحيحه بالقدايه راهو باش يمشي ويتشيح التلميذ، لكن اذا كانت تكون الدرجه قويه راهو باش ينجم يواصل، اذا كانت تكون الدرجه على اسس واهيه راهو ما عادش ينجم يواصل. ولهنا كيما كنا نحكوا ليلى الاهتمام العاطفي واجب على الوالي باش يشبع ولده، حتى نحبك راني نحبك يمشي يبوسه يمشي يتحضنه انت ولدي الباهي يشكره، حتى كان عمل حاجه ما كملهاش بالقدايه ما يسالش راهو المره الجايه نكملوها، جرب اجي معايا البنيه اجي معايا
0: الحاجه
2: يعطيك الصحه. هذوما ناقصين برشا صغار الكل ولت ولت حتى كيما الاولياء الكبار يحبوا على اللبسه يحبوا على المظاهر يحبوا على برشا حاجات. وعندي حاجه ليلى، نحن حكينا توا على الاستغلال العاطفي، محضره ليهم كتاب على الاستغلال العاطفي المره الجايه ان شاء الله. عندي كتاب ياسر مزيان باش نحكوا على الاستغلال العاطفي، هذاك علاش ربطت زوج حلقات ببعضهم.
0: بارك الله فيك، ميرسي بوكو، انا نحب هالربط الجميل هذا.
2: يعيشك يعيشك يعيشك،
0: ميرسي بوكو ريم،
2: يعيشك
0: ليلى، يعطيك الصحه، نورتيني هذه الامسيه وعطيتينا برشا شحنه وطاقه ايجابيه من خلال الكتاب نتاعك. نتقابلوا زادا الجمعه الجايه في الاستغلال العاطفي، لحظات وموجز اخر لاهم الانباء، ونرجع لكم بعد شويه مع الانغام التونسيه، ونرجع لكم مع الرساله اللي وصلتني من عند استاذي الفاضل سي عبد الكريم الحمروني استاذ اللغه الانجليزيه، واللي انا سعيده جدا اني تلمذت على هذا الاستاذ.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: The station. www.radiokf.tn.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تحية طيبة. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان ولاية سليانة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين جهودهم بدعم من طائرتين عسكريتين وتعزيزات ولاية مجاورة للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو. يتواصل إنجاز مشروع حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات، والذي يتضمن ثلاث مكونات، منها إنجاز قنال موازية لواد مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية وإنجاز جسرين، وفقا لما أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة سلاح الفرشيشي. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة انتخابات اليوم على قرعة التناوب عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والتي تم تنظيمها يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أكده عضو الهيئة بالقاسم العياشي، والذي أشار إلى أن 30 امرأة ترأسن المجالس المحلية، فيما فاز 23 امرأة بعضوية المجالس الجهوية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي سيكون منذ بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد، وتكون الأمطار غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وأصفاقس، وينتظر يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. يستأنف بداية من الغد الأول من سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 26/2000 إلى غاية جويليا 26/2000، وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. أقام الاحتلال الصهيوني اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية شرقي جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المسامين. ما نعرفش عادي إذا كان خديتوا هالتناميشة هذية. رجعنا بكم فلاش باك، رجعنا للسبعينات للثمانينات، سورتو سبعينات ولا مع الباري وايت، مع السينج لايف، لي بي جيز، الأنغام اللي كبرنا عليهم واللي بقاو مازالوا توا عالقين في ذهننا، ما يتحبوش يخرجوا من مخاخنا الأغنيات هذوما، ويبقوا راسخين بالحق من أجمل الفترات، ومن ربما الفترة الذهبية للأنغام الجميلة هذية. نرجع بكم في البارتي الثالثة، البارتي الثالثة معنا، جزءنا الثالث والأخير من عشويتنا. هي الحقيقة ما زالت عنا برشا أنغام حلوة، لكن أنا باش نهزكم توا لرسالة أنا وصلتني وفرحت بها. الرسالة هذية، الرسالة هذية ما جاتش اعتباطية الحقيقة، من عند أستاذي الفاضل أستاذي الكريم ليه، وكتب لي يتشرف بيد المذيع الكريمة، يعطيه الصحة وبارك الله فيه. وقت لي أنا دائما نعتبره أنه أستاذ الفاضل، ودائما الاحترام الكبير لأساتذتنا الأجلاء اللي درسونا في فترة الثمانينات بداية التسعينات في ليسي نورمال اللي هو توا شارع المنجي سليم. الرسالة هذه كانت يعني في 5 صفحات، استغلال المياه النظيفة الصالحة للاستعمال والتقليل من استهلاك المياه الصالحة للشراب. يقول فيها سي عبد الكريم مو والله يعني سبق وتكهن هالندرة متاع المياه وهالأزمة اللي نعيشوها اليوم، خاصة في نقص الفائدة في المياه المعدنية والقطعان المتكرر للمياه في الديار، وجود بعض موارد العيون أي قلى المتدفقة بماء نظيف صالح للاستعمال في مدينة الكيف. يحكي على عين الزاوية الشريشي، عين مناخ، وهذوما الزوز منابع اللي يعني فيهم مياه صافية نظيفة، حتى أنه العين الأولى عين زاوية اعتاد الناس يقول من حي شريشي وغيره على شرب مائها، وخاصة في شهر رمضان. ايه سيدي احنا صغار كنا باش نضيع الوقت، الوالد الله يرحمه كان احنا صغار يهزنا قبل المغرب ونعبيه هل المياه هذه الجميلة. ويقول زادة جسمه كأنه يقرأ في أفكاري عندما كان يرسلني الوالد إلى جلب المياه منها ومنزلنا حارة اليهود، وأما العين الثانية فكانت الشبيبة وكل القاتلين بجوارها يشربوا من مائها، وخاصة عند عودتنا من الملعب نور الدين بن جيلاني الماتش، احنا نقولوا له الماتش. فمنذ ذلك الحين سنوات الخمسينات إلى يومنا هذا لا زالت تدران المياه النظيفة والصالحة للاستعمال، ولا ننسى رأس العين اللي يعني مياهها في نبضت مياهها في السنين الأخيرة. أنا باش نكمل الرسالة، لكن خلي يكملها معايا أستاذي الفاضل أستاذي الكريم سي عبد الكريم الحمروني. سيدي الفاضل مساء النور.
2: أهلا، مسيك بالخير.
1: مسيك بالهنا والرضا.
2: عسلامة، مرحبا.
1: شنو أحوالك ومرحبا بك. أنت سيدي الفاضل وكان تسمح ونقص لي شوية، ما كان الراديو الموجود عندك وتسمع منه.
2: باهي.
1: مرحبا بك انت، وسعيده جدا بهال التليفون الحلو هذيا. في بالك لي برشا يسنوا فيك، برشا من تلازمتك علنت عليك انا في بدايه اللقاء، وبرشا يسنوا في اللقاء هذيا وفرحانين برشا انه باش يسمعوك اليوم.
2: لا يعيشك، مرحبا بك.
1: يعيشك يا سيدي، وسعد يفضلك، سعد جدا بالرساله اللي بعثتها لي اللي تحكي فيها على المياه النظيفه، المياه العيون اي صالحه للاستعمال، واليوم ما احوجنا للمياه هذيا، واحنا شادين الصفوف وشادين ونتعاركوا على ستيكه الماء ونتعاركوا على دبوزه ودبوزه نص نتاع ماء، وقت اللي احنا عندنا الماء موجود. برشا ناس قالك لا هذيك تتحط على فتره معينه، ستينات وقت كانت العيون الحقيقه فيها الماء، وقت اللي كان ماء السباله ماء عين يهبط لك ما تورى، والماء بالكالكير ما عادش نجمو نشربوه ماء السباله. سي عبد الكريم
2: والله يعني ما شخصيا معناها نتحدث على الماء الصالح للاستعمال،
1: اي
2: ماء هامل هكاك يشرشر في عين الزاويه ولا في عين المناخ وفي عيون أخرى ثانية كذلك من غير أن يستغلوه. من معناها كي نبدو بالمعنى عندكم حشرة ولا في خزانات مش عيب، ما نقولوش ما عندناش فلوس. احنا في القرض الوطني اللي عملناه سابقا نجح، لمينا فلوس، لمينا ما شاء الله، ونجحت الدولة وعبينا الخزينة من جديد والحمد لله. به احنا كي نعملوا جول المواطنين نتاعنا لزبونين نتاعنا المشتركين، به كل واحد نقولوا لي يا ودي نعملوا نداء به سبب لنا 100 دينار ولا 200 دينار ونحن نطرحوه مع الفاتورة مستخف، نضمن الناس كل تتطوع ونبينوا وش نعملوا به. به وبعد يطرحوهم من الفاتورة شيء في شيء ونبنوا به خزين عنا بحدا جامعة بلاد ابن رباح مازال عنا ساحة نجموا نبنوا لها يعني من ناحية مكان
1: وعنا الخزين الكبير وين جينا الرحمة
2: عنا وين نبنوا لها كذلك خزين. ثم عندك مصلحة المياه، عندك إرشانات تبيع الماء ذاك، تبيعه كما تبيع الماء صالح للشراب، وعلاش ليه؟ به ونعطوا رخص كذلك للناس اللي عندهم تراكتورات وكاميونات يعمل تونة خزان به ويبيع الماء. أنا نعرف هنا في تونس في الإمارات، عش في الإمارات والله الماء يجروا فيه في سهريج ويصبوه تحت معناها تصوري تحت البناية فيها 250 طاق ويطلع يضخوه الفوق وبعد يسيبوه معناها في الشقق يعوموا به، سيقوا به، ينظفوا به، يزقوا به كذلك. ها وصار هنا عندنا كذلك ناس تحب تعمل حدائق، منين تعملها في ناس صونات ما ينجمش، غالي وخساره يغيدوا حتى باش يزقي به. نظن معناها كي يعمل خزانات معناها يعمل ثم فتاتي بلاستيك يبيعهم يحطهم ويشري من عند جماعه اللي يجيبوا في الماء عنده تونه معناها ويجيب الماء يشري ب 10,000 يعبي الفتاه ينجم يزرع ويعمل حديقة وكل شيء ما ضيعوش. الناس تصل كذلك في معناها في اللافاج معناها الماء قاعد هام من التحسنات
1: يعني إعادة
2: معناها كل مقاول نجبره باش يعمل معناها وسيلة نقل وسيلة ماء سهريج به الماء يشريه من عند الصنات معناها من الخزانات تبيع ليه ويعمل كذلك بتيت يحط فيها الماء خير من يستعمل معناه 200 ألف متر كوبا كيكا ما نبش يطلع به بناية.
1: يعني أنت أنت سعب الكريم
2: احنا قاعدين نفقده في الماء
1: فوالا. أنت سعب الكريم تقترح
2: يبدأ يرش يطلع الطيو يبدأ يشرب معناه في الكياس وفي القهوة كيكا هذه هي منين جاية راي البلوة متعنا نحن
1: سعب الكريم. سعب الكريم السيد الفاضل، انت تقترح لهنا رسكله المياه السيبه هذيا، علاش ليه تقول انه واقترحت انت زاده قلت علاش شنو دور شركه المياه في هالموضوع؟ بناء خزانات من اول متوسط لجمع هالمياه، هناك مكان كما كنت تحكي تقول القروض الوطنيه اللي قامت بها الدوله لملء خزاناتها والانخراط فيها اختياري وكانت النتيجه تقول ايجابيه، لماذا لا تقوم شركه المياه بمثل انتفاع شركة المياه من بيع الماء النظيف الصالح للاستعمال وتقوم الشركة ببيع الماء هذية من خزاناتها بسعر معقول وهكا تقول تقوي المداخيل متاحة وتوفر آلاف الأمتار المكعبة من الماء الصالح للشراب، وتقول أنت في زمن ما كانت هناك وحدة تصليح أنابيب المياه وكانت المدينة عدد معين من الآلاف من السكان واليوم كبر العدد وما زالت وحدة واحدة للإصلاح. يعني فكرة
2: علاش والله يسعد انت عاد الماء يبدا يجي نعمل له تليفون نعطيه النور ونقول له يطلع توجيه
1: صحيح وين توصلني يوميا صحيح توصلني يوميا العديد من التليفونات فيما يخص لي فويت دو يعني الماء هذيا اللي يبدا يجري ويهرهر في الكياس ولا حاسيب ولا رقيب والاعوان نتاع الصونات طالعين هابطين عليه ويشوفوا انا متاكد انه يشوفوها الماء هذيك ولا واحد يفكر وانه باش يبعث اعوان الصيانه ويصلحوا هك العطب هذيك. انت ذكرتنا بالزمن الجميل سعب الكريم، ذكرتنا بالعيون ومحليهم العيون متاع الكيف، وياليت عين مناخ يظهر لي ما عادش صالحة للشرب عين مناخ لانه نشوف في برشا
2: للاستعمال اللافاج في المعنى
1: جسمه انا نشوف الكراب يغسلوا بهم
2: ما يصلحش
1: يصلح
2: يصلح لجماعة الفلاحة شبيه.
1: صحيح فكرة ممتازة، وانا حبيت انه الفكرة قدمها بصوتك ونسترجع معك ذكرياتنا وشبابنا، خليني نقول شبابنا وقت اللي كنت تدرس فينا في اللغة الإنجليزية، بارك الله فيك. وقوتو سايبيريا كي تتخشش علينا تقول لنا امشي، لا كانت عنا تركينا وكان عنا البرد في الكيف.
2: هذيك العقوبة
1: تتذكرهم هذوما سي عبد الكريم؟ تتذكرهم هذوما سي عبد الكريم؟
2: طبعا
1: اتذكر. يعطيك الصحة ونبلغ لك تحيات مدام حياة المجري، انت كانت تلميذتك زادة هي، ونبلغ لك تحيات برشا برشا تلامذة يسمعوا فيك ويبلغوك سلامهم. وانا كنت سعيده جدا انك كنت حاضر معايا استاذي الفاضل استاذي الكريم.
2: مرحبا بك،
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك وشكرا شكرا ودمت لنا ذخرا. يعطيك الصحه وبارك الله فيك، وشكرا على النصائح القيمه اللي قدمتها لنا. يعيشك، شكرا لك،
2: يعيشك
1: على خير، بارك الله فيك. رجعت بكم من الزمن الجميل، حتى ضيوفي من الزمن الجميل. هذا يا أستاذنا الفاضل في الثمانينات وقت قري فينا اللغة الإنجليزية، ربما ما كناش اللغة العربية الإنجليزية متاعي مش لك الكل، ما شديتش الصحيح، ميسيلش نكبروا ونتعلموا، ميسيلش حتى توا نتعلم اللغة الإنجليزية. 29 دقيقة بعد السابعة مساء نرجع مع الأنغام. هاي الأنغام اللي نحبها والزمن الجميل اللي هنا الحقيقة تحبوا ولا تكروا، هذوما هما الأنغام اللي نحبهم، هذوما اللي نعشقهم. إذا كان أنتم تحبوا أنغام شبابية تبارك الله، عنا منشطين تبارك الله محليهم أكم يقدموا لكم الأنغام الشبابية. أما أنا نبقى عالقة مع باري وايت، نبقى عالقة مع ليبيتشيز، نبقى عالقة مع ليبونيام، مع شارل أزنافور، نبقى عالقة نعمل جو مع نجات أعطيها. هيت نسموها فيديو، هذية مع محمد جبيلي وكتبتي على جبيني.

لك من ذنب في الحب ترمي قلبي قلبي طولت بيا الدرب.

هذه أنغامة، هذه أنغامة اللي تتنوى، فما اللي يعجبوا الغربي، فما اللي يعمل الجو على الغربي، وفما اللي يعمل الجو زاد على تونسي.

15 أكتوبر بنفتة جماعة عم نقول ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراكة مع سينما دور. هي مبادرة تحمل في صميم رؤيتها مبدأ اللامركزية الثقافية انطلاقا من الإيمان بأن السينما يلزمها توصل إلى جميع المناطق وجميع الفئات. ما تقتصرش سينما جات على كونها مهرجان متنقل، هي تواصل حمل الطموح ذاته، هو جعل السينما جسر يربط بين الجهات والأجيال والجمهور وترسخ الثقافة في صميم الحياة اليومية للمناطق وسكانها. سينما جات في زغوان إلى عدد من الفضاءات بمختلف مناطق الولاية باش تقدم أكثر من مجرد برنامج سينمائي، باش تتضمن التظاهرة عروض سينمائية ورشات، وباش تبقى السينما في قلب الحدث وباش تتحول إلى نقطة انطلاق لمسار فني أوسع. والأفلام اللي باش يقع عرضها هي أفلام تونسية أوروبية، أفلام قصيرة، أفلام طويلة، لقاءات مع المهنيين ومقترحات فنية متنوعة للجمهور واكتشاف رؤى وخيالات قائمة أو قادمة من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. نتحدث زيدا عن فيلم الروندا 13 للمخرج محمد علي النهدي اللي يحصد زوز جوائز في الدورة 11 لمهرجان السعودية السينمائي بالمغرب. الفيلم الإيراني واردن يحصل على جائزة الصقر الذهبي، والفيلم البرتغالي براير يتحصل على جائزة أفضل فيلم روائي للدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. في اختيار 26 عرض من 14 بلد للمشاركة في الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية، هذه باش يكون إن شاء الله من 3 أكتوبر إلى غاية 10 من نفس الشهر. ونهبط بكم شوية للجنوب الغربي، سيدي بوزيد اختتام الدورة الثالثة لتظاهرة صيف أيام مسرحية بسيدي بوزيد، ونتحدث مرة أخرى عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية. الأبيل لفوتخ كرياتيفيتي للإبداع لتصور معلقة تبرز 37 سنة لأيام كارتاج السينمائية.

فلا هذا يا حميد بارودي، يا حميد بارودي انا نعرفه في حكمة الأقدار. طور الموسيقى نتاعو، ويحب يكون زاد هو ألاباج حميد البارودي اللي تولد نهار 20 فيفري 1960 في تيارتو. هو مغني وعازف الجيتار وموسيقي وكاتب أغاني، مقيم حاليا في ألمانيا. وحميد البارودي يختار نوع موسيقي ماهوش مألوف برشا في الجزائر، وطور جنب إلى جنب مع عظماء العالم موسيقى البوب العرقية، من بينهم لجيبسي كينجز وماري كانتي. هذايا حميد بارودي على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله وفقتي لحد الآن في تقديم المادة اللي تكون والمعلومة اللي تفيدكم من خلال ضيوفي، من خلال الأخبار اللي اخترتها لكم. أنا باش نعطيكم موعد آخر إن شاء الله، مانيش باش نبعد عليكم من لانتين، جوست الليلة هذايا نخليكم تسهروا، وغدوة الصباح بكري نرجع لكم في الماتينال من 6 حتى 9 ونص. غدوة باش نتحدثوا على استعداد الموسم الفلاحي اللي بدأ التحضيرات مع دخول فصل الخريف، باش نتحدثوا عن الدفاع عن المسالك وجمعية الأولياء وكلفة العودة المدرسية، باش نتحدثوا على إطلاق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة وتطلق وزارة الداخلية، ونتحدثوا زادة كيف فيش أثر تغيرات المناخ على مزاج التونسي. الصيف هذية التونسي يقولك أنا فديت وقتش يخرج الصيف، بقتان الصيف ضيف والصيف متاع تفرهيد ومتاع الشيخات ومتاع المحواس ومتاع البحر، لكن الصيف عمل بينا السنة. باش نختم معاكم، باش نختم معاكم وتوجور دون لا يعني دون لي بون زون بوزيتيف، الموسيقى الحلوة، الموسيقى الجميلة، الأنغام الترابية الجميلة. بوم لي كله حبيتك، هذه مقطع لوردة الجزائرية. ذكركم أنه نهار الجمعة في البرنامج الغنائي السهرة باش تكون سبيسيال وردة الجزائرية. قول لكم مرسي بوكو على الاستماع، شكرا لكم، مرسي بوكو لسعد بن عياد اللي كان مرافقني، شكرا الفيصل، شكرا الهندة كانوا مراقبينا. ليلتكم زينة، إلى اللقاء.

0: हग हग
1: अगर

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز 8 ليلة للأنباء. قالت الكاتبة والعامة المكلفة بتسيير بلدية يجريسة سعيدة نعيمي أن أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية يجريسة من ولاية الكاف ستنطلق قريبا بكلفة 7,200,000 دينار، ويشمل المشروع عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 2/4 من سبتمبر. تستعد تونس لاحتضان الدورة الأولى من صالون العودة المدرسي الذي تنطلق فعاليته يوم 4/2 سبتمبر، ويتواصل على مدى 4 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة. ويهدف الصالون إلى توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن انطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وتشمل الخدمات المتوفرة أيضا الخدمات الاجتماعية، لا سيما خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واسترجاع المصاريف والاطلاع على المسيرة المهنية والتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. في أخبار العالم، صعد الجيش الصهيوني اليوم من اعتداءاته في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي، بحسب ما فادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. وختاما، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفض بنحو 3.1 مليون برميل إلى 286.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982. شكرا على المتابعة، للقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. ستنطلق قريبا أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية تجريسة من ولاية الكاف بكلفة 7,200,000 دينار، وسيشمل عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من الغد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن وفقا لما أفادتنا به الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية تجريسة سعيدة النعيمية. أعلنت وزارة التربية اليوم عروض نعمة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 12/14 من سبتمبر. تستعد تونس لاحتضان الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية الذي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ويتواصل على مدى 4 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. توج اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. يستأنف بداية من الغد 1 سبتمبر العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام 2 والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد زوال ومن الساعة 2:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 مساء. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشيكان اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة ليلا هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي الكهف.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم لاخر نشرتنا الاخباريه لهذا اليوم. وضمن عناوينها بدايه من يوم غد الثلاثاء فتح باب قبول ملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن في اطار مشروع تهذيب حشاد بمعتمديه يجريصه. المصادقة على قرعة تناوب المجالس المحلية والجهوية على عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليانة. وتزامنا مع الذكرى 70 إقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. يتواصل إنجاز مشروعي حماية مدينة تيب وسالم وجندوبة من الفيضانات والذي يتضمن 3 مكونات، منها إنجاز قنال موازية لوادي مجردة وأحداث واد جديد وجهر عدة أودية أخرى، إضافة إلى إنجاز جسرين وفقا لما فدنا به نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة صلاح الفرشيشية.
4: بالنسبة لمشروع حماية مدينة بوسالم من الفيضانات، المشروع اللي انتظرناه سنين طويلة، فيه 3 أقساط. أهم قسط هو إنجاز قنال جديدة موازية لواد مجردة وتجي في جنوب مدينة بوسالم، طولها تقريبا 8 كيلومتر وبعرض 120 متر وعمق 9 أمتار، بحيث باش نخلقوا واد جديد يستوعب نصف الكمية اللي كان يجيبها واد مجردة وقت الفيضان. يعني يولي الكمية تمشي تخلص بوسالم تتقسم بين زوج وديان وتولي بوسالم محمية تماما من الفيضانات. القسط الثاني فيه جهر الواد في مستوى واد مجردة كامل، فيه جهر لجزء هام من واد ملاك، جهر 5 كيلومتر من واد بوهرتما، وجهر في مستوى واد كساب وقت يلتقي بواد مجردة، فيه أيضا جهر واد خلان. أشغال حاليا متقدمة بالباهي، إن شاء الله القنال من هنا إلى يكون 15 شهر تم الانتهاء منها. والآن قاعدين ننجزوا في زوز قناطر، واحدة في اتجاه جندوبة والثانية مش تبدأ قريبا إن شاء الله في اتجاه تبار فوق القنال الجديدة.
2: قالت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية يجريسة سعيدة النعيمي أن أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية يجريسة من ولاية الكاف ستنطلق قريبا بكلفة 7,200,000 دينار، ويشمل المشروع عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية يوم غد الثلاثاء فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن.
5: يندرج مشروع تهذيب حي حشاد ببلدية جريصة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية الجيل الثاني ممول من طرف وكالة التجديد والتهذيب العمراني بكلفة جملية قدرها 7,200,000 دينار. المشروع هذا تمت الدراسات التمهيدية وصار الدراسات على المؤثرات البيئية في عدة نقاط. عندنا مياه مستعملة 201,000 دينار، طرقات وحواشي الأرض 2,522,000 دينار، تنوير عمومي 453,000 دينار، تصريف مياه الأمطار 606,000 دينار، تحسين السكن 907,000 دينار، تجهيزات جماعية 1,210,000 دينار، فضاء صناعي 1,361,000 دينار. قد تم عقد جلسات لإعداد البرنامج الوظيفي للتجهيزات الجماعية هذه والفضاء الصناعي مؤخرا. اليوم تم الإعلان عن بلاغ مكون تحسين السكن تاريخ اليوم، والبلاغ يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر لتقديم الملفات.
2: إلى باجة، ومع اقتراب العودة المدرسية يواصل الأولياء تسجيل أبنائهم رغم الصعوبة التقنية التي تعترض البعض منهم مما صعب العملية عليهم. فاتنة تجاني والربورتاج التالي.
6: صعوبات تقنية وإشكاليات أخرى رافقت إتمام عملية التسجيل عن بعد وفق عدد من الأولياء.
7: رسمتم الفلوس ما حبوش يقبلوها، ما نعرفش ندخل الابليكاسيون نصب الفلوس ما يقبلوهاش.
8: ليه مزلت
9: سيت يخدم شوي واحد بس ماهوش قاعد يخدم معنا بالقدا، والله حسيتها سايبة ماهيش كيف قبل، تمشي للبوست تاخذ بطاقة والشغل بعد ما رسمتش.
10: لقيت صعوبة كبيرة في الترسيب، ما يتعلش ما تتعداش والخلاص كيف كيف.
11: ولادي شرسمهم عن 3 أيام ما رسمتهمش.
12: الريزو طايح برشا حاجات
13: عندي ولايد فنتي ما يعرفش الرسم ولكن تاع بالكارت هذه ماشي ما عنديش عليها فكره وما فهمتهاش.
6: لان راى البعض الرجوع الى الطريقه السابقه افضل، فان البعض طالب بايجاد حل وتحسين هذه المنصه.
9: فهذه سهل وصعب، حسيتها داخله بعض بالتليفون اسهل تو حسيتها صعيب.
10: في بالنا باش يعملوها معناها منظومه جديده وباش تسهل لنا، يا اخي زادت صعبت على قبل.
11: لا والله زادت صعبت، زادت تعقدتها أصلاً. كان يرجعون الترسيم القديم كما كنا نصبوا كارتة في التليفون وإحنا مرتاحين معنا.
13: أكي كارتة هذه ما عندناش عليها فكرة، نحن نصبوا فلوس بالتليفون هكذا ممكن يسر أكي أسهل وخير.
6: في انتظار مزيد التحسينات لتجاوز بعض الإشكاليات، يعد التسجيل عن بعد تجربة جديدة لمزيد ترسيخ ثقافة الرقمنة في بلادنا.
2: أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزدامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم 2 14 سبتمبر، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 3 15 من نفس الشهر. صادق مجلس الهيئة العليا المستقل انتخابات اليوم على قرعة التناوب على عضوية المجالس المحلية وعلى رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي تم تنظيمها يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما كده عضو الهيئة بالقاسم العياشي الذي أشار إلى أن 30 امرأة ترأسن المجالس المحلية، فيما فازت 22 امرأة بعضوية المجالس الجهوية.
14: تمت المسابقة على نتائج القرعة الدورية لانتخابات أعضاء المجلس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وعضوية المجالس المحلية والجهوية لمدة 3 الأشهر القادمة، وبالتالي سيتم إعلام الجهات المعنية بهذه النتائج للبدء بأشغالهم بالدورة النيابية القادمة. في هذه الدورة نجد 30 امرأة كعضو مجلس جهوي، 23 رئيس مجلس محلي، وكذلك عندنا رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة. النقطة الثانية اللي داول فيها المجلس هي المسابقة على عريض الصح الوكالة من عضو مجلس محلي بالعروسة من ولاية سليانة بعد استيفاء الشروط الشكلية والقانونية، وتنطلق أجل الطعون من تاريخ المسابقة بعد إصدار أمر دعوة الناخبين والمسابقة على الرزنامة اللي باش تحددها الهيئة لاحقا.
2: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فيدفول، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وفي سياق متصل توج اللقاء الذي جمع في وقت سابق اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزير عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. أعلنت وزارة التكنولوجيات الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقات الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية، وتتيح هذه التطبيق النفاذ إلى بيانات عدد من الوثائق الإدارية مثل رخصة السياقة وشهادة الرمادية للسيارة إلى جانب تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بانتهاء صلوحيتها. وتشمل أيضا الخدمات الاجتماعية لا سيما خدمات الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام واسترجاع المصاريف والاطلاع على المسيرة المهنية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتوفر التطبيق كذلك عددا من الخدمات الجبائية المتاحة على الخط، من بينها شراء طابع السفر ودفع معلومة الجولان، فضلا عن خدمات مرورية تتيح الاطلاع على المخالفات المرورية وحجز موعد للفحص الفني ومتابعة مدة عقد تأمين السيارة وصلاحية رخصة السياقة ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب الخلاص الإلكتروني للفواتير ومعاليم تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وذلك أثر قصف للاحتلال الصهيوني جنوب غرب مدينة غزة بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. إنسانيا، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم إلى السماح بإدخال كمية كبيرة من الوقود وزيت المحركات والمعدات الأساسية إلى غزة لضمان تشغيل أنظمة المياه وإصلاحها وإعادة تأهيلها في ظل استمرار أزمة المياه التي تهدد السكان لا سيما الأطفال واستمرار الحصار المفروض من طرف الاحتلال الصهيوني على القطاع. وفي لبنان، صعد الجيش الصهيوني اليوم من اعتداءاته في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي بحسب ما فادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وختاما، وفي إيران، نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء أن الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان قوله اليوم أن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين. نهاية هذه النشرة، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بداية من يوم غد الثلاثاء، فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن في إطار مشروع تهذيب حي حشاد بمعتمدية جريسة. المصادقة على قرعة تناوب المجالس المحلية والجهوية على عريضة سحب وكالة من عضو مجلس محلي بالعروس بن ولاية سليانة. وتزامنا مع ذكر 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية، توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
8: بين ثنايا الذاكره.

0: خير مستمعينا الكرام، مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من منوعتنا وبرنامجنا الاسبوعي بين ثنايا الذاكره. خذيناكم معنا في برشا ازقه وفي برشا اروقه وفي برشا شوارع وفي برشا دروب بين ثنايا الذاكره. في الحقيقه الذاكره تحمل الكثير، معناها من التاريخ، من الثقافة، من الحضارة، تحمل الكثير من الذكريات، تحمل الكثير. إذن مما ترسخ في الذاكرة، وكثير هي عاداتنا وتقاليدنا في الحقيقة. وجولتنا داخل المدينة العتيقة مازالت متواصلة، كنا انطلقنا في جولات عديدة تعرفنا فيها على كثير من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، وكل ذلك في علاقة ببرنامجنا اللي في كل مرة نأصله الموضوع متاعنا ونأطره وننزله في إطاره الثقافي والحضاري. لأنه وقت اللي نتحدثوا معناها على العادات والتقاليد ونتحدثوا على التراث المادي ولا مادي، نتحدث على علم في الحقيقة، لأنه التراث المادي ولا مادي يدرس في الأطر الأكاديمية الجامعية، وبطبيعة الحال هذا يعطيه الصبغة العلمية. ككل اثنين إذن بين ثنايا الذاكرة في هذا الموعد الأسبوعي في الشبكة البرامجية الصيفية اللي معناها شارفت على نهايتها هذه المواعيد. سعيد جدا أنه الأسبوع هذايا يكون معي الممثل المسرحي الفنان سلمونجي الورفلي عوضا على الدكتور محمد ليلي اللي يتغيب علينا الأسبوع هذايا. إن شاء الله المانع خير. مرحبا بك سلمونجي، أهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله كما قلت المانع خير للدكتور محمد الكيلي. لاباس
0: دكتور يحوس يظهر لي في الحقيقه،
1: كان يحوس صح لي صح
0: مع المكش،
1: ان شاء الله نكون في مستواه اخوي
0: مع المكش اللي هو ماشي يحوس.
1: لا ما في علميش.
0: ايوه انتم تتقابلوا كل يوم تقريبا؟
1: والله العظيم ما تسمى باللغه العاميه غدرنا، خاطر نحن في الكيف نعرف شكون خرج شكون دخل شكون
0: خاصة انتم اصحاب معناها
1: وتتقابلوا. ودي عندنا قهوة من شيرة برنوسة تشوف شكون داخل من الساقية وجريسة، والواحد عندنا قهوة من شادة في البياض شكون داخل
0: للفتل كي معناها بطبيعة الحال. سلمونجي معناها بروحه الفكهة والمرحة بطبيعة الحال يضفي على هذا الموعد هذه البسمة وهذه المسحة من التفاؤل. إن شاء الله التفاؤل هذا يا سلمونجي مع الانحسار متاع الحرارة اللي شدناها معناها المدة الفاتت الكل، إن شاء الله بدأت تنحسر شوي شوي
1: إن شاء الله على خطر تعبت ودخل الناس الخريف برشا
0: معناها مع دخول الخريف اللي هو بدأ أمس بالتقويم الفلاحي. تمشي بالتقويم الفلاحي سلمونجي؟
1: هي
0: أتبع التقويم الفلاحي
1: أنا بالنسبة لليوم شفناها عشية في معناها عشية من الخريف،
0: من الخريف
1: بدأ يطل علينا يظهر في روحه، لكن أكل الأيامات اللي تسلفناها في الصيف باردة شوية قاعدة ترجع النهارات سخونة
0: يرجع فيها مصير
1: يرجع فيها وتمشي تمشي
0: كما يتسلف الشتاء معناها
1: بالضبط ما عنده ما يعمل، عدينا الكثير خلي القليل.
0: تعدى الصعيب ان شاء الله معناها صيفة سنة كاسح كاسح معناها
1: بالنسبة
0: تعدت فيه برش حاجات معناها في الحقيقة مؤلمة، خاصة الحرائق معناها بتاع الغابات واللي نهارين من اللي فاتوا معناها حرائق برق وجهة فرنانة وفي نفزة وغيره معناها ان شاء الله ربي يلطف بينا
1: ان شاء الله وان شاء الله وإن شاء الله ما يكونش بفعلي فعل. أي
0: هذا اللي نرجوه معناها إنه
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله ربي يرحم الناس معناها اللي توفت ونترحموا على إخوانا في الجزائر.
1: أي ربي يرحمه في جيجل خاصة
0: في جيجل واللي توفوا جراء الحرائق معناها العدد كبير، ربي يرحمهم ويرحمنا أجمعين إن شاء الله. سلمونجي معناها هو سؤال تقليدي ديما نسأل للدكتور تليلي معناها ماني نعرف معناها انه الواحد باش يحافظ على صحته يعمل المارشة اليومية متاعه. وانت تعمل المارشة اليومية متاعك؟
1: نعمل مارشة يوميا في التاكسي.
0: لا عادي موجي معاه هو لما حالة السخانة برشة تبخل هي
1: اي لا معناها نطلع في التاكسي نهبط في التاكسي اما ندور برشا في البلاد.
0: وسط البلاد تتحرك على
1: نتحرك برشا نتفقد
0: اي لازم اي تفقد
1: نتفقد الرعية.
0: فما بلايص معينة تمشي لهم كل يوم والا كل يوم واثنين؟
1: والله تنجم تقول يومين كان عندي كان عندي بل لابد باش نمشي لمركز الفنون الدرامي تو عندي برشا ما مشيتش تو وليت نمشي برشا للقهوة خاطر ما عنديش أعمال مسرحية اللي بتشدني وتلهيني على القهوة فوليت مجبور باش نمشي نقعد في القهوة نقعد البرة نبعد على الدخان نبعد على الحس نتاع الكارت نتاع الواحد فهمني ونقعد قبل الخط معناها قبل الخط الأحمر فما ناس تقعد بعد الخط الأحمر.
0: أنت قبله
1: وأنا قبله باش هكاك ما كي نبدا ننتقد في حاجة ما نقولوش لي أنت مش محترم الخط الأحمر خلي باش تحترم.
0: مازال عندك تواصل مع زملاء قدم معناها أصدقاء قدم تتواصلوا تتقابلوا معناها
1: والله
0: تسترجعوا شوي ذكرياتكم
1: تو ولت عندي معناها لقاءات مع الكشافة
0: وأخيرا كشاف قديم عاد
1: أخيرا معناها اللقاء السنوي تاع المرحوم الشهيد البطل عبصر قديش وهذاك المثل الأعلى والمثل اللي نحتذو به خاطر إنسان ضحى بحياته في سبيل المسؤولية باش يمنع أولاد الناس ويموت هو هذه ما تلقاهاش حتى في العالم هي في العالم أجمع صارت مرة واحدة والمرة الثانية هذه انت عبصر قديش معناها
0: أي نعجبني مرة معناها تبعت برنامج عنوانه الغرباء وصاحب الفكرة نتاع البرنامج انه الغرباء هم الناس اللي تفردوا بأعمال ظهرت معناها غريبة كما تحكي تو معناها على المرحوم عبصر قداش اللي ضحى بروحه من أجل انه ينقذ أرواح بشرية
1: ويتحمل المسؤولية
0: لأنه متحمل المسؤولية ضحى بروحه
1: وهذا في توا في عهدنا ما تلقاش كون يضحي في سبيل المجموعه الوطنيه
0: معنا كان ذكرنا وقتاش صارت معناها الحادثه سيمون انت حاضر في الكشافه وقتها معاهم انت ماكش معاه
1: لا انا مازلت صغير خطر عبصر قداش توفى عام 56 انا حضرت في حشاك وحش المستمعين في الجنازه نتاعو خطر الكيف كامل هبط باش يشوف السيد هذا اللي ضحى في سبيل الواحد وقتها المرحوم محمد بن عثمان قاعد يصور بالسوبر 8 كاميرا سوبر 8 يصور في الجنازة والتو الجنازة
0: موجودة معناها
1: موجودة عند أولاد محمد بن عثمان
0: أيوة جنازة عبصر قداش الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: وين توفى في أنا
1: في برج السدري
0: برج السدري
1: أي
0: شو يخيمه
1: معناها أنا حبيت باش نعمل سكيتش ومن بعد تراجعت باش نعمل قائد في القرن 21 راقد في الخيمة وجماعة تلعب يجروا يا قائد لولا درهم بشخر الله لا يفكر بهم أخي ما قلش لهم ما تعموش اليوم وعلقت العلم لك حل مانيش مسؤول ده بالروز
0: معناها باش تعطي الضد نتاع
1: اخويا معناها قدتنا باهين واحد والشباب باهي ولكن الروح عزيزه والمسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره
0: بالحق معناها القائد عبصر قداش ربي يرحمه معناها هذوما الناس اللي خلدهم التاريخ واللي المفروض معناها نحيوا ذكراهم باش الأجيال اللي تجيهم بعدهم تعرف شكون معناها وقت اللي انت تلقى نهج وإلا شارع باسم عبصر قداش وإلا باسم منوبي بن بشير ولا
1: الناس اللي خدموا البلاد
0: صحيت لا معناها توا الشباب يلزموا يعرف شكون هذايا اللي معلق اسمه معناها في الحومة اللي نانو سكن فيها مثلا
1: بطبيعة أنا والله اقترحت قلت نخرجوا برشة تساور نهدوهم للمدارس، يحطوهم في الأقسام، يحطوهم في البنك، في البوصة، في غيرها، باش كي الناس تسائل شكون هذا
0: بالضبط. أي ممتازة،
1: معناها حاجة
0: الفكرة سي المنجي.
1: نعم
0: ممتازة الفكرة،
1: ممتازة، ولكن أي. يلزم تفعيل.
0: أي.
1: يلزم تفعيل، وأنا والله يوم من هنا من هذا المنبر مستعد باش نساهم ماليا في العملية، لأن النهج اللي موجود في عبصر قداش بين الكريفوك وبين في حومة الرومية بين الشسمو، النهج ذاك صغير عملوه نهج عبصر قداش، تحت النهج بالضبط تشوف تلقى سلات المهملات. معناها شيء ولو
0: هو معناها قديم التسمية وقتها تقريبا،
1: خطر كان يجيب النهج هذاك
0: برشا،
1: كان يجيب النهج هذاك هذا الاقتراح اللي اقترحوه اقترحته الكشاف. نحن تو نشوفه معناها أنهج
0: كبيرة
1: كبيرة بالشهيد الفلاني والشهيد الفلاني، لكن الناس هذوم معناها ما ضحوش، ماتوا ما خدموا الوطن، خدموا يعطيهم الصحة، لكن العملية انت عبصر قداش تتكلف بأكثر، أكبر نهج وأحسن نهج وأحسن الساحات وأحسن.
0: صحيح هي معقول معقول هي. به الفكرة متاعك انه معناها تصاور تاع ناس خدمة البلاد وخدمة الجهة، وانها تتعلق في مؤسسات عمومية مثلا كما ذكرت، مثلا في البوسطة ولا في البنكة ولا في اماكن معناها جهة الناس برشا
1: عمومية
0: وبه برشا، معناها انه واحد وقت اللي يهز راسه وينتبه معناها التصويرة ويقول شكون هذاك وجيه الإجابة معناها، والله ممتاز. وتوا بالتكنولوجيا يظهرني سهلة العملية، إنه بالكيور كود هذا معناها حط يطلع لك الاسم ويعطيك معناها تفاصيل، ولا حتى يصور بالتليفون متاعه ويحط على المحرك البحث مثلا جوجل ولا غيره ويطلع له تفاصيل معناها
1: بطبيعة، على خطر حقه مهضوم. حتى على المستوى الوطني حق الكشافة القيادة العامة تعمل حاجة بالمناسبة هذه، تعمل حاجة. ونحن ما عادش يكفينا باش نمشوا للقبر نتاعه وننجدوا أنشودة حي قداش كشاف ثم نمشي نروح للروح، لا يلزموا يتبدل، يلزم فما تظاهرة،
0: يلزم تحفيز معنى القيادة العامة من طرف الجهة معنى.
1: بطبيعة يلزم والوجهة الكيف يلزمها، معناها ما نعرفش. أنا مثلا أنا نمشي نتفاهم مع أولمبيك الكيف باش يعملوا مقابلة ودية مع تالة مع كذا وفيها معناها كأس عبصر قداش، ولو نشرك الفاز الفخار واحد هو رمزي،
0: رمزي
1: هو
0: رمزي الحكاية
1: نشوفه معناها شو اسمه المسرح يعمل حاجة على عبصر قداش، ولو أنه مباريات مدرسية مش لازم في الاحتراف. معناها فما حاجات بسهولة نجمو نعملوها وما تكلفناش حاجات كبيرة،
0: الأفكار موجودة وتنفيذ بركة، معناها هو واحد يكفي أنه يتقدم بالفكرة سي الموجي، ما نصورش شكون يرفض معناها حاجات كيف كيه. معناها إذا كان أنت تقول مثلا مباراة كرة قدم تكون باسم عبصر قداش، وإلا أنها تصور تتعلق معناها، لأنه رموز الناس هذوما رموز معناها
1: بطبيعة نجموا حتى السنة أو السنة مازال عام 2027 نجموا نحن هو توا الستينية تاع عبصر قداش،
0: الستينية
1: معناها يلزمنا نعملوا حاجة، مازالت الستينية
0: مازالت
1: فيها أشهر مازالت نجموا حتى بالنسبة العام الجاي معناها نلقوا كيفاش نعملوا يوميات واليوميات فيها تصورة عبصر قداش، فيها حياة تاريخ حياته معناها فما جمعيات نهدوا لهم هذوك مهم يوزعوه فهمني كما شو اسمه مع حاجة مدرسية معتوهم نمشوا مثلا المدرسة القادة يتبرعوا بوقتهم أنهم يمشوا المدرسة ابتدائية ويكتبوا على السبورة ونشدوا تحيي قداش كشاف ويعلموها لك الوليدات هذوك.
0: أول حاجة ينفحوهم في الكشاف
1: بطبيعة الحال،
0: وثاني حاجة من بعد يقولوا لهم شكون الأنشودة ذي باسم شكون وشكون هو معناها السيد اللي ننشده في الأنشودة ذي باسمه معناها. ممتاز تحب برشا الكشافة سي المنجي؟
1: والله أنا بالنسبة لي أنا في التكريم نتاعي على مستوى الوطن في أيام كارتاج المسرحية وقت الكرموني قلت لهم أنا بالنسبة لي أنا التكريم هذا نهديه لزوجتي اللي تعبت معايا وخويا اللي ظلمته دخلته للمسرح، وانا راني دخلت اكسيدونتيلمون، ولكن كنت نتصور باش نلقى حاجه ما خير من الكشاف، لكن دخلت ورقه بيضة كتبوا عليها منا وكتبوا منا وزادوا دوروا على الجنب هك وكتبوا من اللي حبوا. طلعت معناها يلزمني مش رغيتين مش طليتين مش اكثر من هكا باش نجم نرجع لك الكشاف. لك الكشاف، الكشاف تبارك الله عليها، لكن هي ساعدتني في المسرح. لقيت روحي نجم نوقف قدام مجموعه من غير ما نحشم، من غير ما ونجم نلقي ونجم، خاطر في الكشافه بيده نعملوا فيه مسرحيات وسكتشات اللي تاهل باش واحد ينجم يمشي للجامعه
0: للفن، معناها من الباب الكبير.
1: اي
0: صحيح. وانت تعتقد انه معناها تكوينك في الكشافه خلاك معناها
1: شيء طبيعي
0: حلك الباب للفن للمسرح بصفه؟
1: نعم نعم.
0: زلت تنشط سيلمونجي في المسرح؟
1: نعم.
0: ما زلت تنشط في المسرح؟
1: والله اخيرا بديت نبعد على المسرح لظروف معينه، بديت نبعد على المسرح. اما بالنسبه لي هنا الكشافه هي الام، هي احنا كنا نسكن في حي شعبي، حي سيدي بو مخلوف اللي كان قبل اسمه سوق الربعة، ومن بعد ولا اسمه السوق القديم، ومن بعد ولا اسمه سيدي حي حوم سيدي بو مخلوف. هذه القائد المرحوم عبد القادر بن خميس يشوف الاولاد في الحومه وتجري اولاد السوق القديم، معناها حي شعبي. كل مره يخطف اثنين يدخلهم، كل مره يخطف اثنين يدخلهم، معناها ننطل من الشباك وهم ينجدوا في امن العين.

0: ربيعي. هذه علمها لي المرحوم معلمنا محمد الميموني، كان قايد نتاع الكشافة أصلا من طبرس، وعلمها لنا في الحومة. النادي تاع الكشافة فيه شباك، نطل من الشباك هما ينجدوا في أمن العينة وأنا نجد معاه. خزر عبد القادر، القايد عبد القادر الله يرحمه، قال لي تنجم تدخل؟ قلت له دخلت معاه ودخلت في النشوط
1: تنشطو
0: من نهارتها.
1: هذاك نهار وهذا نهار،
0: ما هذاك نهار وهذا نهار، من نهارتها معناها اشتر الحومة الكل دخلت.
1: ايوا
0: شافوني ندخل.
1: أي أي أي.
0: الناس كلها،
1: قلت الناس كلها،
0: الناس كلها دخلت،
1: زعموا بك انت.
0: ومنحهم الكشافة فرقة عبد السر قداش منعتهم من برجة حاجة.
1: اي اكيد
0: من برشا حاجات، وخاصة حومة شعبية تعرف.
1: أي. أي.
0: معناها فما كبار يبعثونا باش نشروا لهم حاجاك دبوزة كذا وتبدأ في كاغت وهزينا باش عطينا 100 ولا 50 فرنك. ثم يقول لنا امشي جيب لي قرطاس من عند جويو، وهي ذرها مخدرات هذيك واحنا ما نعرفوش عليه.
1: ايه به فوتو الموضوع هذا يا سي المنجي باش ما نرجعوش للجماعه ذاك.
0: لا من ما نبش باش نقولوا الكشافه عندها فضل اللي منعتهم الناس هذوك.
1: معناها شوف الجمعيات والمنظمات انها تحمي الطفوله وتحمي الشباب، معناها من مخاطر الشارع ومن مخاطر الطريق ومن مخاطر الانزلاق في متاهات معناها خطيره. أنت سميت لي ساحة سيدي بو مخلوف، مرت بثلاثة تسميات.
0: هي مرت بثلاثة تسميات.
1: الأولى شنية؟
0: سوق الربع.
1: سوق الربع.
0: كل مدينة قديمة كما القروان كما تونس كما عندهم سوق الربع.
1: اللي هو شنية، منين جاي التسمية معنا؟
0: فيها حاجة أربعة ما نعرفش.
1: هي بيه.
0: وفي تونس موجود سوق الربع. اي
1: اي.
0: في البلدان الكبيرة عندهم سوق الربع، وعندهم باب غدر.
1: اي.
0: وعندهم جنان بنت الري.
1: هذه يشتركوا فيه الكل؟
0: الكل عندهم الاسم نتاعها.
1: معناها النموذج المديني العتيق معناها.
0: هذه
1: كل
0: موجود.
1: ما تلقى مدينة عتيقة
0: موجود
1: فيها أسوار وفيها كذا راهي عندها
0: تسميات
1: هذه.
0: عندها تسميات هذه.
1: تفكر دكتور محمد تليلي وقت اللي نتحدثوا على باب غدر معناها قالك راي غالطة هكا القصة اللي معناها يتداولوا فيها انه منها هي
0: القصة ما
1: وهو، لكن باب غدر هو متاع سكور معناها متاع خروج سري معناها سواء للسكان او للجنود
0: بطبيعة الحال. ما موجود في في البلدان الكبيره موجود باب غدر، موجود سوق الربع، موجود سنيت بنت الري، ونحن سنيت بنت الري توين انسانيات.
1: هاي
0: هذيك سنيت بنت الري كانت الكشافه في الصيف نخرجوا معناها نعملوا اناشيد، نلعبوا الكوره، نلعبوا واحد، ثم البلاد بيدها في الربيع يطلعوا للشير هذيك باش يعرضوا للربيع. ناس تنحي البهيره، تنحي التفاف، تنحي الواحد. يستقبلوا
1: الربيع، تعرضوا للربيع،
0: يعرضوا للربيع،
1: الناس تعرض للربيع.
0: اي تو ما جديده تو استقبل
1: اما قبل نعرضوا له،
0: نعرضوا له. ما حتى بنتي تقول لي زاده، نقول لها بنتي ثانيه، تقول لي شيء ثانيه ذي؟ هي يقول لي ثانية الريب العربي.
1: أي
0: راي
1: أي
0: كلمة
1: أولا وثانيا.
0: اي راي انت انا ريب
1: ما يتعني كلمة حتى.
0: اي
1: زاد هو حتى هو حتى ثاني هو. سعيد جدا بانك تكون معايا ليلى سي المنجي الورفلي الفنان المسرحي. باش
0: المسرحي برك الفنان لا
1: فنان انت سي المنجي، وهذه شهادة معناها مانيش نايم معناها.
0: تو نقول لك انا معناها بالنسبة للفنان، خاطر تو في تونس كي تسأل الناس اللي يعملوا في المسرح يتشكوا من برشا اسماء كبيرة قلبوهم في الكاشي، قلبوهم في كذا، قلبوهم في كذا. وهو الفنان كيما عندي نشكون فنان كنون مازلت ما كملتش له. راجل يعزف الكمان والعود والناي ويمثل ويقلد ويغني جلو الجلاس. حتى واحد ما يعملهم في برا تونس،
1: حتى واحد
0: هذاك فنان نون مازلت ما تعطيها له الا ما تشوف الباقي الاخر.
1: تحية للفنان
0: جلول الجلاسي، يعطيه الصحة وبارك الله فيه، وانا شفته في مسلسلات اللي ابدع ابدع وتبارك الله عليه.
1: حكنا برشا على السكتشات وعلى التقليد متاع الاصوات والفنانين، مبدع معناها،
0: وعازف عازف عازف ومغني يغني عبد الحليم خير من عبد الحليم.
1: عبد الوهاب وفريد يغني مليح.
0: سموه في مصر سمعوا محمد عبد الوهاب تسجيل نتاع جلول الجلاس، قال لهم انا هذا انا جلول الجلاس نتاعك.
1: تحية لجلول الجلاسي. معناها كنا نستمتعوا بلقطات جميلة، فما برامج معناها تلفزية وإذاعية كبرنا معاهم، معناها الناس هذوما وعرفنا معاهم ذوق راقي معناها في الحقيقة، بعيد على برشا أذواق أخرى أو أعمال أخرى. على كل في بداية المشوار، هو المحل مش بداية المشوار، عنا تقريبا ربع ساعة ولا أربع دراج في الدخلة متاعنا، ذي الدخلة العادية بتاع البرنامج متاعنا. حي كامل فريق العمل معنا الليلة، عياد جندوبي في الهندسة التقنية، هندا من القاعة الفنية المركزية، من أمام ميكروفون كامل الزيري، وضيفي سي المنجي الورفلي الليلة. نحييكم، تحدثوا على عادات وتقاليد المدينة العتيقة في تراثها المادي ولا مادي، تحدثوا على برشا عادات وتقاليد، أبقوا معنا الليلة. وكما اخترناكم باقة من الأغنيات نأثوا بها الموعد متاعنا الليلة.

0: هذه صالحة ونغم ساق نجعك ساق ونجع سي المنجي. شنو النجع
1: بالنسبة لي أنا صالحة والأغاني نتاعها كلها معناها تعبر على شيء كبير وعلى تراث وعلى قصص وحكايات.
0: اي
1: والوزارة الأولى فما فرع منها في الولاية مشكورين في الخمسينيه نتاع صالحة عملوا كتيب على صالحة.
0: اي
1: وانا خديت الكتيب هذاك وسمحت لروحي باش نقول رو الفن جاء قبل صالحة وبعد صالحة.
0: اي
1: خاطر صالحة كي غنت في الكيف لقيت فما فرقة موسيقية فيها سائل حبيب بن عمار مازال صغير وفيها سي بن مشري وفيها برشا وعندنا حتى وقتها بطري فك العهد هذاك.
0: بطري
1: بطري بطري فك العهد هذاك. خذيت اتصلت بالسيدة مشكورة اللي في الولاية واعطتني نسخة من الشيء اللي خدموه هو فيه صور على صالحة ولا مقالات صحفية.
0: مقالات صحفية
1: أنا حبيت نزيد التاريخ الموسيقي في مدينة الكيف بعد صالحة رو معناها المشعل اللي تعدى ما تفاش رو قادم يشعل حتى هكا كل مرة يدخن نشدوه ونبدو ننفخ عليه باش يعاود
0: يشعل
1: باش يعاود يشعل رغمك الطش اللي يحرق لي دين واحد باقي مش موجود
0: موجود.
1: معناها عملنا خديت تصاور تاع الفرق اللي مرت اللي خدمت في الكيف كفرقة المالوف كفرقة التخت الجهوي فرقة ولد أبو مخلوف فرقة الكسر الدير العيساوية العيلوية كذلك الفنون الشعبية اللي لقيت الصور نتاعهم حطيت الصور نتاعهم ما لقيتش الصور نتاعهم حطيت الأسماء نتاعهم
0: أيوة.
1: على الأقل موجود بالاسم
0: موجود بالاسم
1: والتوى ما حبيناش نسكروا الكتاب إلا من نكملوا بعض
0: الأسماء
1: الأسماء
0: أخطر ولما تتحصل على الصور
1: بالنسبة
0: هو حب ذا أنك تتحصل على الصور معناها متاحهم
1: بطبيعة الحال من المنبر هذا نطلب الخيان اللي يخدموا في التخت الجهوي وفي الموسيقى الجهوية أنهم يعاونونا باش نعملوا هالكتيب هذا
0: أي. يعني على الأقل يعطوا تصاور ولا يعطوا معطيات ولا
1: بالضبط باش من بعد ما يقولوش وقت يتسكر الكتاب وناقص كذا وناقص كذا لا خلنا يبقى واحد محلول باش نجمو نكملوا فيه بعض المعطيات اللي تطلب
0: طلب برشا جهد العملية سلمانش
1: والله تطلب جهد ما فيها كيف خاطر الكتيب هذا رقم 50
0: رقم 50
1: رقم 50 تو عملت 50
0: من انتاجك انت
1: على كاهلنا حتى واحد ما دفع معايا ملي عملت كتيب زوز كتب على منصف السويسي زوز على أحمد السنوسي على عمار بوثلجة ثم توا في جديد محمد بن عثمان الهادي الزغلامي ثم معناها أسماء أحياء والأحياء عملت واحدة على عيسى حراث في وقت
0: بمناسبة
1: تشندر الثقافة جريسة باسم عيسى حراث عملت واحدة على عيسى حراث قلت علاش نقعدوا على الأموات
0: معناها أنك تجمع معلومات ومعطيات وتصاور
1: بالضبط ونهزهم للبيبلينات يعملوها ريليورا شوكا لا نكتب وما نكتبش ما نكتب
0: أي جمع
1: جمع وكهو نجمع
0: ممتاز وكهو. توثيق ذي
1: توثيق وفم الصور اللي هم لها ما يعرفوهاش
0: أي صحيح
1: وين تعملت كيفاش تعملت يبقى
0: لا معناها حفظ للذاكرة معناها ذاير حاجة مهمة جدا
1: تو بالنسبة لينا المعطيات اللي عندي على فرقة الكيف خاصة المركز ما عندوش وأنا مستعد معناها بطبيعة الحال نتعامل مع المركز كل مرة نعمل معرض نهزك الكتب هذوكم ونعرضوهم وفما حتى مرة وزيرة سوني مبارك طلبت منا باش نعملوا مكتوب ونعملوا ملف حول دعم الفكره هذه وعملناها لكن ما تقبلتش هلا غالب ما تقبلتش لازم الواحد يعاود يعملها حتى مع محمد زين العابدين عملناها كيف طلب منا باش نعملوا معرض اثناء قاعد نحاول باش نعمل معرض في ايام قرطاج المسرحيه
0: اي معقول
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ربي يسهل اي ممتاز
1: خاطر فما برشا اجانب يلزمهم يعرفوا فرقه الكيف خاطر بالنسبة لهم هم توا الأجانب، يا المسرح الوطني يا مدينة الثقافة يا فرق معروفة ما يعني معناها يتبادلوا مع بعضهم، انت بعت لي في المهرجان الفلاني وانا بعت لك في المهرجان الفلاني،
0: اي في حين انه معناها فرقة الكيف الفرق الاولى من الفرق الاولى معناها اللي في الجمهورية واللي كان عندها معناها صيت، وكانت
1: لما جاء يوسف وهبي في زيارة رسمية لتونس
0: أي.
1: ملقوا ما يوروه، جابوه لفرقة الكاف،
0: جاء للكاف لهنا،
1: جاء للكاف باش يشوف مسرحية لهاني بودربال، وبقى حال فمه معناها على التمثيل، على خاطر التمثيل الكلاسيكي في مصر مش في تونس، حتى الفرد فرج مؤلف مسرحية زير سالم
0: أي.
1: كيف كيف جاء قال هذه مش مسرحيتي، هذه مسرحية أخرى، لأنها في مصر تعملت بك جلابية طويلة نحن المرحوم منصف السويسي خلى الرأس مربوط والسروال عملوا تونيت كومبا تاع كومبا والعصا اللي تمثل كل شيء حتى يومنا هذا من العصر الجاهلي يومنا هذا العصا
0: أي عندها رمزيتها،
1: عندها رمزيتها معناها، حتى العرش اللي عملناه كرسي عادي لقصر الممثلين يجوا على الجنب منه ومنه ويتلفتوا يعطوا بظهورهم باش ما يسمعوش الكلام، معناها هذيك حيوط مسكرة معناها شيء كبير، والممثل ممثل اللي عنده دور رئيسي هو بيدو يهز الكرسي ويدخل الكرسي واحد بقوا حيرين، على خطر في مصر يدخل لحي الجمهور درجين ومن بعد يتسيب حبيبتي شمينة ويبدأ يعيط واحد، طريقتهم نحترموها
0: طريقتهم بتبيع
1: لكن شوفوا الطريقة تاع الكيف نهيك، وأنه سميح أيوب عبد الله غيث وحمدي غيث الكل تفرجوا فينا في مسرحية الزنج في الرباط
0: أي؟
1: لما مثلوا هما طلعنا سلمنا عليهم ما عرفوناش لا مغاربة لا واحد، ناس عاديين سلموا عليهم، حتى سميح أيوب تنحي في المكياج ما تلفتتش العزيزة بولبيار مدت لها إيدها كيك سمعت صوت مرات سلم عليها مدت لها إيد فتمست عزيزة شوية علاش ما تلفتتش لي
0: به التفاصيل هذه ايه؟
1: يوم غدوة نحن عملنا العرض،
0: العرض متاعكم
1: هما
0: انبهروا،
1: مش انبهروا برك حشموا صدقني عملوا حبيبتي شمينة تحكي على قضية فلسطين وكأنهم يتكلموا على فلسطين داخل فلسطين المحتلة معناها خايفين. كيف قدمنا المسرحية وحقينا الجمهور ودخلنا اللوج طلعوا لين يسلموا علينا، الوحيدة عزيزة بولبيار عملت لها نفسها
0: عملت نفس اللقطة مدت
1: لها وما تلفتتش لها اليوم تغدوة في نزل رباء يلتو المصريين حتى واحد ما لبس قطعة تشبه الأخر، على خاطرك اللي يشوفهم يمشوا يجوا يحسبوهم خدامة، واحد يا أخي ظهر ممثلين ممتازين، ولا ما عادش يلبس كسوة ترو بياس سروال وجيلية ولا يلبس حاجات
0: تفاصيل هذه تفاصيل المجير رحلتكم للرباط هذه
1: اي رحلة للرباط
0: ملتقى كان تاع مسرح ولا كيفاش معناه مشيتوا
1: عيد العرش
0: عيد العرش عرضتوا فيه مسرح ايش عنوان العمل اللي عرضتوه
1: الزنج
0: الزنج قلت لي معناها للي ما يعرفش يوسف وهبي معناها رائد التمثيل
1: عميد المسرح العربي
0: اي
1: هو عميد المسرح العربي
0: يوسف وهبي معناها خاصة الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش شكون معناها يوسف وهبي فهذا معناها في زيارة من زياراته لتونس جالي كيف
1: معناها ملقوم يقدموا له كان حاجة معناها تمثل تونس هي في الكيف
0: شوف معناها الدنيا كيفاش وقت اللي جت أم كلثوم معناها لتونس قدموا لها الشيخ علي البراق عمل معناها التلاوة متاعه وعمل لك الأناشيد الإنشاد متاعه وغيره
1: بلحن تونسي
0: وأم كلثوم معناها ومن هي معناها كيفاش تبكي متأثرة بالأداء معناها وبالصوت متاع علي البراق فمعناها في الفن في المسرح كيف هكا انه يكون معناها فرقة الكيف معناها تقدمك العمل هذاك وكل إبداع هذاك قدام يوسف وهبي فمش حاجه سهله
1: معناها. حتى مسرحيه رشمون لما زار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبه مسرحيه جاء للكيف كعاتو باش للناقاها عملوا مهرجان اسمه مهرجان يغرطه.
0: مهرجان يغرطة
1: وحضرت فيه علماء في
0: هذاك اللي سبق مهرجان بومخلوف.
1: سبق مهرجان
0: سبق مهرجان بومخلوف
1: معناها حضر بورقيبه في الموائد المستديرة وحضر البول
0: وكان فيه ندوة كبيرة معناها ندوة علمية كبيرة وفكرية.
1: شوف من هذا إنسان واحد يزور العالم أجمع ويلقي في المحاضرات اللي تكلم على جوغورتا وعلى وخذا بورقيبة الكلمة وقال له جو سوي ان جوغورتا كي ريوسي ما خسرش
0: بالضبط.
1: بعد العرض نتاع الواحد جاء للمسرحيه باش يتفرج في مسرحيه شرشمون. دخل يتفرج في مسرحيه شرشمون بعد لفت المسرحيه عينيه حمارت وبدا يترعد كما تعرف. قال كيفاش المسرحيه هذه ما تمثلش تونس في المهرجان المغرب العربي المهرجان مسرح بحر الابيض المتوسط بالمنستير. لو مثلت تونس لكانت الجائزة
0: من نصيب
1: تونس. شنو هذه هاملت على هاملت
0: على هاملت
1: على هاملت وما درك
0: شنو معناها
1: معناها بورقيبة معناها الناس كلها ولت تحب تجيب المسرحية دي وتعرضها في بلاد رشمون. وكانت مسرحية رائعة حتى تفرج فيها مخرج فرنساوي كيف أبهر به.
0: وشكون فيها المسرحية؟
1: المسرحية معناها تبحث على الحقيقة. إنسان يقول أنا قتلت روحي انتحرت. مرته تقول أنا قتلت على خطر توسم فيا حاجة خايبة. شو اسمه قاطع الطريق يقول أنا قتلت على خطر هو الساموراي وشكون يعرف عليه. كل واحد وحقيقته. هذه
0: شكون الابطال نتاع المسرحيه؟
1: المسرحيه البطل محمد بن عثمان. شو اسمه بالنسبه للبوابه المنجي الورفلي وعيسى حراث وعبد المجيد بكير. بالنسبه للام خديجه السويسي. بالنسبه للدسيسه يحضر هذه باش تحضر الروح نتاع الساموراي ناجيه الحراث الان ناجيه الورغي. الساموراي خدموه برشا واللي يخدمه يبطل من الفرق.
0: وعليش
1: وما نعرفش الحكاية اللي يقول له منصب باش تخدم السمارين يقول له
0: يقولوا ليه ما نخدمش.
1: خدموا عبد العزيز التكروني خدموا منصب الغويلي خدموا نور الدين بن عزيز خدموا برشا واللي يخدموا
0: يورب. أعمال معناها خلدت في الذاكرة وبقت برشا معناها وهذيك كانت معناها تابعها كالنهضة اللي شهدتها تونس بين الاستقلال معناها وانه نهضة ثقافية فكرية ممتازة. بس المنجي مش نبقى معاك في الجزء الثاني متاع البرنامج بحول الله. نرجعوا الموضوع حصتنا اللي نحن توسعنا في الدخلة شوي نرجع الموضوع حصتنا ونرحبوا بزميلتنا نيلة باش تقدم موجز الساعة 11:00.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام 11 ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. ستنطلق قريبا أشغال تهذيب حي حشاد بمعتمدية تجريسة من ولاية الكاف بكلفة 7,200,000 دينار، وسيشمل عدة عناصر منها عنصر تحسين السكن، حيث سيتم بداية من الغد فتح باب قبول الملفات للانتفاع بمنح تحسين السكن. أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 12 من سبتمبر. تستعد تونس لاحتضان الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية الذي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ويتواصل على مدى 4 أيام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفال بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو، تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية، وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تجدد الاشتباكات بين البلدين. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وتصبحون على خير.
4: بين ثنايا الذاكره

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي
1: هذه عيساوية الكيف، معها نواصل في لقائنا في الجزء الثاني. نرجع معك سلمونجي، كنت تسمع في العيساوية وكنت متفاعل مع المدح.
2: متفاعة الحال
1: أنت ولد الطريقة العيساوية؟
2: نجم تقول ولد العيساوية، خطر مولود بجنب مسجد سيدي، زاوية سيدي بو مخلوف
1: أي.
2: بجنبها بالضبط، معناها في سنة 53 كنت ندخل للداخل، ما عاد شكل ولد صغير صغير، عمري 6 سنين، ندخل للداخل ونسمع العيساوية ونتفرج على حسن شليك ونتفرج على دوفاني بي حسن دوفاني، ونتفرج على أبو عظمة، نتفرج على صاحب المصراتي، نتفرج على بشير الذيب، نتفرج على الحبيب عمار بالكلارينات، الحصيل الكل، وكبرت معهم.
1: الدمادم تاع الموسيقى معناها تاع الانشاد الصوفي،
2: والكونتابلي في اللجنة الثقافية معناها ولد العيساوية، ولد المالوف كيف والصاحب المصراتي، كان يقعد من تالي بكل وين يقعد سيدي بن عيسى، يقعد سيدي بن عيسى، والسيد هذا هو اللي علم المالوف لجهة الكيف.
1: السحب المصراتي اللي دار الثقافة، معناها المركب الثقافي باسمه تو،
2: حتى المخطوطات نتاعو كلها تهزوا من الكيف.
1: أيوة.
2: تهزوا في الكيف ومشوا. معناها بفعلي فاعل
1: فهمني.
2: العيساوية حاجة كبيرة بالنسبة للكيف. كنت قبل كان عملوا زردة في سيد عمر يهزوا العيساوية. كان بشي فما حشاك وفاة جماعة العيساوية عندهم إنشاد ديني خاص. كذلك سيدي بن عيسى بيدو الله يرحمه، كانوا الناس يتباركوا به، واللي يجيب ولد ولا بنية يمشي له يقول له سيدي بن عيسى
1: يسميه،
2: يحل كتاب هو لكن نهار الاثنين الأسامي واحد وقت يقول له سماها كذا كذا.
1: أيوة.
2: لا محمد توفيق خويا مسميه سيدي بن عيسى.
1: أيوة.
2: الله يرحمه.
1: أي.
2: وكانوا كيف العيساوية، كان العريس قبل ما يهزوه الدار العرس يدخلوه غادي
1: للشيخ
2: للزاوية ويقروا فاتحة. ومن بعد بنوع نتاع طبلة وزكرة نتاع ناس قدم كيف يهزوا حتى لدار العرس نتاعو. معناها العيساوية بالنسبة لي أنا مش غريب علي. وزيد بعد زاد تجدد العهد مع المرحوم خالد بن علي، وقت عملنا نبيت الترجال الكاف. نبيت الترجال الكاف هو خليط بين العيساوية والتمثيل. كنا فما
1: مزجته بين المسرح وال
2: بين المسرح والموسيقى الصوفية. كان عمل ناجح إلى أبعد الحدود. ولما غادرنا الله يرحمه عادل بن علي، معناها قلت لازم لابد نعمل حاجة على عادل بن علي. بجيت نجمع في الوثائق حتى وصلت معناها على العيساوي بصفة عامة 4 كتب، والكتاب ما يقلش أكثر من 50 صفحة، معناها صور قصائد.
1: ديما رأوا معناها سلمونجي يجمع معناها ويوثق بتجميع الصور والمقالات وغيره معناها في شكل كتيبات هكا معناها. ممتاز والله،
2: أكثر من 50 ورقة معاش كتيب.
1: كتابي
2: عندي واحد أخر أكثر من 50 ورقة على أولمبيك الكيف. عندي واحد أخر مع السياكا
1: اللي كنت فيها
2: بطبيعة الحال. وعندي عندي عندي
1: شنو البوست متاعك
2: في إلي دروا
1: أي
2: نلعب منه، نجي فك اللونغ بالضبط هذاك ونماركي
1: والتروات تماركي مليح من 3 نقاط.
2: اي بالمجد، خطر من
1: وكنت انت والدكتور تليلي مع بعضكم معناها في السياكه.
2: ندخلت من ليكول. ندخلت من ليكول خطر فما برشا خلطوا من الليسي كي تكونت السياكه.
1: ايوه
2: مناف
1: المؤسسين الاول انتم
2: توفيق بن عرف. فما ناس مشوا للاولمبيك، فما ناس مشيت للسياكا. انا مشيت للسياكا باسكيت، الممر نتاعنا بوتس واحد امريكان وصيف فهمني. عملوا لنا الساجات مع لي فرير السنوسي في شير جندوبة، مشينا لبرشا بلايص، خدمنا مع سيكا بالكدا، وسيكا كيف كيف كانت مدرسة أخرى
1: بالضبط. حبيت نقول لك
2: فتحت لنا عينينا على حوايج على حوايج
1: هذه معناها ديما نرجع لهنا سلمونجي، أنه المدينة العتيقة كانت فيها جملة من الأنشطة اللي ما تخليش الشباب معناه يضيع في أوقات فراغه، خاصة لأنه الفترة الصيفية طول شوي، معناها ثلاثة شهور صيف، خاصة معناها نحكي على الفترة الصيفية، الطفل وإلا الشاب وقت اللي يلقى جمعيات رياضية، نوادي ثقافية، نوادي كشفية، جمعيات وغيره، يستغلك الفترة هذيك وكل فراغ ذاك متاعه يتعبى، وما عادش معناها يلقى وقت انه باش تهزوا ثنايا اخرى
2: بطبيعة الحال.
1: مشي كان الثنايا الباهية،
2: تصور انت من اخر مدينة الكاف يطلعوا للنادي وين سيدي ابو مخلوف
1: اي
2: باش يجوا للاجتماع، ومن بعد يبدو يلعبوا بينج بونج.
1: اي اي اي
2: بينج بونج كانت حاجه مشهوره،
1: مشهوره برشا،
2: نعملوا مسابقات طنوا. بالنسبه لشير سيدي ابو مخلوف، فما فرقه قداش، فما فرقه الشابي، فما فرقه الموسيقى الوتريه نتاع الاتحاد النسائي، فما فرع جامع الزيتونه، فما المدرسه الميليتيه اللي تبيت الطلبه نتاع جامع الزيتونه، فما الجوامع اللي تقري القران في الصيف باش الولد ما يهملش. معناها كانت فما انشطه بالمجد، خطر اذا كان
1: صحيح،
2: اذا كان ما يمشيش للجامع يولي واحد كيف هنا نعس على الهندي نتاع حبيب الذيب نوخوه يبيع الهندي، ونام بعد يخلصوني بحارة مخزر
1: مخنزر
2: مخنزر الحارة عطوه هالي، وراني جاي لكامل
1: جاي لكامل ونتهز على رأس.
2: عاد الواحد يولي في الجامع خير من لي في الوش اسمه
1: يتعلم
2: يولي الجامع. أخويا ناراني منيش من
1: وأبرد
2: من خاطر مشيت مرة والجامع بارد، واحد وخفى فيه انه ما نشوف، كان ما حسيت كان حاجه هبطت علي عصا نتاع المد
1: نتاع المدب.
2: من وقتها
1: هربت،
2: من وقتها
1: استحملت شويه بركه،
2: مش استحملت
1: برشا يتحملوا الفلق
2: برشا يتحملوا برشا بيتهم يزيدوا
1: يزيدوا
2: البهي في الجامع، كي يختم الواحد يجيبوا القهوه، يجيبوا الفطاير، يجيبوا الواحد
1: ماكولات
2: حاجه باهي، فهمني ولاك العشرين تاع الخموسيه تاع نهار الخميس يعطي للمدب 50 فرنك تاع 50 100
1: اجرته
2: الخموسي
1: اي اجرته
2: اي مش اجرته بتسبق على الاجره
1: اي المدينه العتيقه كانت تحمي الصغار، تحمي الصغير، تحمي الطفل، تحمي الشباب، معناها بالاضافه لذلك معناها تكونت من بعد، معناها انت تحدثت عن بكري على مهرجان يوغورتا اللي كان معناها اللي جاء بعده اللي هو سبق معناها مهرجان ابو مخلوف، لكن مهرجان يوغورتا كان
2: علمي،
1: ندوة ثقافية فكرية علمية،
2: علمية خاصة
1: معناها،
2: وكان
1: في عروض
2: كان يعملوا فيه كرماس معرض
1: أي
2: في الزيتونة
1: أي
2: فكل الفضائياتك اللي زنقار هذو
1: أي
2: يعملوا فيه معارض، يجي الناس تبيع اللبس وتبيع الواحد، الأغلبية يجوا من الساحل مصفاق فهمني، وفما في العشية محاضرات، ومن بعد تلقى شو اسمه فرق تجي تقدم مسرحيات ولا
1: في عروض، معناها
2: في عروض
1: فنيه،
2: في عروض
1: مسرحيه وفما موسيقى كذلك.
2: اي هو كي يرجع الرئيس يجي للكيف الولايات كلها تحضر روحها، خاطر ما عرفوش وقتاش صالح المهدي يبعث
1: له
2: يقول له جيب فرقه الموسيقى ولا المالوف
1: يجيبوها،
2: وخاصه بالنسبه للكيف فما واحد اسمه عبد السلام قلال جاء في فترة معينة جاء عام 66 عوض محمد التريكي فك الوقت ذاك، تحس فما الثقافة بدأت تمشي شوية مع الاشتراكية والتعاضد وعملوا دور الشعب وفني عبد السلام قلال عنا واحد الله يرحمه يخدم في دار الثقافة في في صفاقس طلب النقل نتاعو للكيف اسمه حمد الحباسي. حمد الحباسي شد اللجنة الثقافية وكلفوا باش يعمل نشاط ثقافي. عمل لنا فرقة نحاسية بزوز ضباط من دار بن بدر، واحد كماندا واحد كابيتان، يكونوا فرقة نحاسية. جاب واحد صفاقس كون فرقة سلمية، جاب شو اسمه جاب منصف السويسي كون فرقة التمثيل، وبدت فما حركية
1: حركية ثقافية ونشاط قوي برشا
2: بالكدا معناها وقتها بالمجد، معناها في اللي نبدو نتمرنوا وباش نعملوا بوز كافيه ولا حاجة يشعل ذو البروجيكتور تلقى الوالي التالي يتفرج فيه.
1: اي معناها كانت فما إرادة، كانت فما إرادة في اتجاه معناها دعم للعمل الثقافي بصفة عامة في الجهة، وخاصة أنه مدعوم سياسيا، معناها أنه بورقيبة إلى حدود سنة 69 تقريبا كانت الكيف وجهة كبيرة معناها بالنسبة لبورقيبة. من بعد ما جي معناها الهدي نويرة تحولت معناها برش حاجات معناها، وخاصة معناها الاقتصاد اللي أصبح الاقتصاد على البحر على الموانئ البحرية وخيره معناها، ووقتها شيئا فشيئا فقدت معناها
2: آخر جاية نتاعو جد في 76 مع إدارة كمال العلاوي وقدمنا له في مصينيسة الهاني بودربالة.
1: الهاني بودربالة ديما تحكي لنا عليها سي منجي، معناها الهاني بودربالة.
2: الهاني بودربالة هي حكاية عكس الماريشال تاع تونس.
1: أيوة
2: نحن عملنا مسرحية الريفي يتهكم على
1: البلدي.
2: البلدي
1: أيوة.
2: واللي البلدي هذوما ناس كانوا متواطئين مع البيات وقت جت الجمهورية ما عادش ملقوش حظهم، ولوا بنتهم ضحوا بها وعطوها الفلاح في الريف لأنه في
1: بالنسبة لهم ما ضحوا بها،
2: ضحوا بها وما حبوش يعطوها الولد خالتها اللي يحبها واللي مشى يقرا في فرنسا على خاطر فقراء.
1: أيوة.
2: ورجع سيداده وبقات المحبة نتاعو نتاع مرت الهاني بودربالة، وولت فما علاقة حتى أنه الهاني بودربالة في نهار من نهارات فاق اللي مرته خرجت من الدار وعام عندها رونديفو.
1: الهاني بودربالة هو البطل معناها،
2: هو البطل
1: وهو الفلاح.
2: فلاح فالهاني بودربالة كيف أقبها خرجت تخلوا سكر الباب، سكروا هي خلته محلول كي خرجت. كي جت ترجع تلقى الباب مسكر، بدأت تضرب في الباب، حل حل الباب حل الباب، كي يحلك لفعة حاشا من يسمع. رجعتي وش كنتي تصف وش كنتي تدير يا للا الحصيله يقع حوار
1: معناها
2: تولي هي تقول له ملاك ما صدقتنيش اللي أنا في العشية ضيعت فرتي وخرجت نفركس عليها ها باش نقتل له. اي تمشيش الكلبه مثل كلب دكتور روحه خلناها بتنطر نشوف. يحل الباب ويمشي يلوج يعمل لك يزرف هوم ويدخل ويسكر عليه الباب يلوج يلوج ما لقاش يرجع يجي طبطب على الباب حلوا الباب حلوا تحلوا نعم بابا وين كنت تسكر وجايني في عقاب الليالي وجاي تقلب في راحتي. وهو في الوقت ذاك بعث لامه وبيا باش يوريهم
1: اللي هي البر يا اخي يلقوه هو البر
2: يلقوه البر. وهذا اللي نحب أنا بالنسبة لي هنا
1: الهني العمل ذي شكون المؤلف متاعه
2: مقتبس متاعه منصف السويسي هي جورج دوندان تاع مولير وذي خذت صديق كبير برشا في تونس وحبينا بالنسبة للستينية نعود ونعمله
1: إن شاء الله معناها العام الداخل
2: العام الجاي ما عادش وقت ما عادش وقت
1: تحبوا معناها تعاودوا المسرحية
2: مش خص مش خص معناها بالنسبة الستينية أول عمل فهمت أنت على الفرق اللي الفرق. تعرفت
1: أول عمل هم تعرفت
2: أول عمل
1: هاني بودربالة جاك رد على الماريشال
2: جانا الرد من الماريشال البلدية يتهكموا على
1: على الفلاح
2: على على الريف
1: ولد الريف
2: على أي حتى هو يقول الكيف ويتكلم على الكيف ولهجته ولهجته الكيف
1: يمو
2: مسرس
1: هي
2: مسرس حمد بتيجان
1: حمد بتيجان بالضبط هرب علي
2: حمد بتيجان
1: بس المنجي الحديث معك شيق برشا باش نرجعوا معناها نحن تحدثنا قلنا شوف انه المدينه العتيقه وين تنجم تهزنا بحكاياتها انه ابواب المدينه العتيقه وين ينجم يوصلونا وانه الازقه نتاعها والتسميات. انت راه ما كملتليش الاسامي الثلاثه نتاع ساحه ابو مخلوف اللي ولت هي ساحه ابو مخلوف، قلت لي سوق الاربعه.
2: سوق الاربعه
1: ومن بعده شنو ولا اسم؟
2: بعد سوق الاربعه ولت سوق القديم، ومن بعد
1: السوق القديم. علاش السوق القديم؟
2: معناها سيد ابو مخلوف على خاطر ولو ان نرجع
1: لا بشوي ساعه. انت كي قلت لي السوق القديم معناها ولا فما سوق جديد،
2: ولت الحاره.
1: الحاره
2: هبطنا اللوطه شوي، الحاره بعد ما الحاره هبطنا للشريش
1: اي
2: البن عنين
1: اي،
2: معناها ماشي وتتدرج البلاد،
1: ما ماشي تتوسع البلاد
2: تتوسع. سيد علي الحفصي دعاء قال ان شاء الله حجر الكاف يوصل ويد الطين
1: أي؟
2: والناس حتى الوقت بعيد وهما خايفين من زلزال حشاي.
1: ايوه
2: يا اخي من بعد أي. ظهر الحجر نتاع
1: البني
2: نتاع الكاريير هبط الواد الطين.
1: اي معناها التوسع العمراني عادي، معناها انه باش تتوسع عمرانيا وانه تكبر معناها الاحياء نتاعها.
2: ولو انه بالنسبه للكافره الكبر نتاعها ما كانش مقنن، ما كانش منظم، ما كانش كذا. كبرت الاحياء في اتجاهات اراضي الفلاحيه ما كانش حقها حد ما
1: معقول
2: فهمني. عندنا الجبل عندنا ثنيه الدير بكلها حجر معناها يبني فيها قد ما تحب واحد.
1: قلت لي السوق القديم معناها وكأنه وقت اللي نقوله معناها كالبلاسة القديمة هذيك كأنها تنازلت على دورها للجديد.
2: للجديد والحوانت اللي كانت فيها
1: أي هبط
2: بقط
1: بقو،
2: ولكن سكنوا فيها عباد. والعباد هذوك معناها لاحتياجاتهم اليومية واحد عندهم حرف، لأنها كلها جاية من نزوح اللي كانوا يخدموا في الكوانين وكانوا يخدموا في الطواجين وكانوا واللي يجوا من شيره قفصه ويخدموا في الحلفه واللي يخدموا في القفوف والزنابيب البياسون تاع اللي يحطوه قدام الباب تاع الدار فهمني. شو اسمه
1: هي حركه سي المنجي، معناها بقطع النظر على كونها حركه نزوح ولا غيره، هي حركه شهدتها المنطقه. معناها تو نحن كي نرجع شويه للتاريخ نلقوا انه الكاف ملتقى قوافل إما تجي من الجنوب أو من الساحل وتجي حتى من الجزائر، معناها من قسنطينة وغيره، تجي من برشا بلايس، كأنها كانت ملتقى. فما ناس اختارت أنها تستقر معناها لهنا بالمهنة متاحة بالحرف متاحة، وعطت هي معناها كالتنوع أكل ألوان المختلفة أصبحت تشع معناها في المدينة العتيقة. كما كنت تذكر سيادتك معناها توا أن معناها المدينة العتيقة عطت الناس معناها تعمل بالسعف وتعمل الكفوف وتعمل كذا، ناس أخرين كانوا مختصين في الحدادة، ناس أخرين كانوا مختصين في الصوف، ناس أخرين كانوا مختصين في برشا معناها حرف ومهن. للأسف أنها اندثرت معناها هذه الكل.
2: هو بالنسبة للمدينة الكيف خاصة النموذج اللي عنا المدينة العتيقة أنا حسب رأيي هو بو مخلوف وحواز بو مخلوف
1: وسوق الربع
2: وشوية الحارة
1: لأن إيه هذيك هي المدينة العتيقة،
2: معناها هذيك البنيها عتيق
1: وأسواقها والأنهجة
2: متاعها كانت التعليم فيها، الصحة فيها. الصحة مثلا كانت الناس قليل تمشي واللي تجي الكرواروج سموها الكرواروج، قليل تدخل لساحة سيدي بو مخلوف. كانت الناس وش بيه راسه يديه الخلك بالقسم تو يشلط
1: يمشي
2: يخنق بمحرمة ويشلط ويشده بقشة عملك ويعمل له ضربة قارس ولا ملح يفز الولد لباس عليه
1: اي معناها تو الأجيال الأولى ذيك الكل تلقى عندها معناها كرشيمة ذيك في
2: الكحة مغرفة زيت نتاع ماكله وغرفه جاز نتاع قهوه وشويه سكر وشربها للطفل يصبح
1: لبس عليه.
2: وانا عملتها حتى لولادي
1: غمرت بحكي
2: يسمع الوليد مرض بالسفير نجري منه قالوا لي ولدي فقوس حمير او في حمتكم فما عندكم فقوس، عملت له فقوس حمير وارتاح معناها كانت صحيه.
1: ما ننصحوش بها معناها نحن رانا ما ننصحوش بها، نحن نحكوا في حكايه صارت
2: في حكايه لا تطور تو لا من عادي يعمل فيها
1: ما ننصحوش بالحوايج
2: لا من عادي يعمل فيها ما عادش تشوف واحد ان شاء الله
1: باسل المنجي، نواصل في الحديث الشيق دائما معك بعد هذا النغم.

0: نواصل فيما تبقى من الوقت الحديث معك شيق، والوقت يجري برشا سي المنجي في الحقيقة، معناها تقريبا مازالونا 20 دقيقة وأقل. كنا نحكو معناها بكري شوية عن ثنايا الذاكرة اللي هزتنا برشا مواضيع، وكنا نسمع في العربي الجلمامي
1: الله
0: يرحمه، وقلت لي انه معناها تقريبا هو والمرحوم عبد الحفيظ اللي هو اخوه استاذ الموسيقى والملحن، وكذلك شفيق الحكيمي كانوا معناها منارات في الموسيقى في الكيف معناها.
1: بطبيعة الحال ولو انه ما يتفهموش في بين بعض
0: اهي عادي،
1: هذه في الكيف موجودة قاعدة. عبد الحفيظ يلحن للش اسمه في تونس
0: لطفي بوشناق،
1: لا
0: اي صلاح مصباح،
1: صلاح مصباح رحمه الله يلحلو. فما برشا مطربين كي نمشي لتونس ونلقاهم يخدموا في مسلسل ولا حاجه، يقولوا لي اخويا عندكم عباقره، عندكم ناس كبار برشا، فهمني. شفيق معناها كنشوفوا واش عمل اولاد بو مخلوف، خرجهم من شو اسمه الله يرحمه. عبد الحفيظ كيف معناها هذا ما ولد الموسيقى. ثم حاجة في الكيف قبل الحمروني الله يرحمه،
0: القسم الحمروني الله يرحمه،
1: حب ما سيد حبيب بن عمار حب يدخلوا للتخت هذا كما يسميه سيد حبيب،
0: تخت الجهوي،
1: الفرقة الموسيقية، قالوا له باش تصاز باش يدخل معانا.
0: شو معنى ايش يقصدوا بها
1: تصاز؟ على الوحده نتاعو العود، طز طز طز طز تصاز. قالوا له المستحيل باش يدخل معنا، قال لهم يدخلوا اسمعوا
0: نجربوا. هي
1: دخل وعزف وغنى
0: سي بالقسم الحمرون،
1: قال لهم شو اسمه النوع هذا عندكم انتم؟ ما عندكم، ما خلي ان احنا نغنوا هكا ومن بعد هو يدخل في بارتي اخرى يغني هو النوع هذا مع الموسيقى. وبالقسم الحمروني خذا ثنيته وبدا بعد دخل في المالوف ودخل في وتبارك الله عليه. سالته قلت له بالله كيفاش تعلمت التصطيز؟ قال لي راه اخويا عنده موندولين. قال لي راني هو يبدا غايب ونشد هنا نطصص به. هذاك كيفاش تعلم؟ لا تعلم لا في كونسيرفاتوار لا في
0: شفت معناها التجارب هذيا مفروض انه تكون معناها دروس للشباب، دروس للناشئه، دروس للناس اللي ربما يصيبها الاحباط، والا يقولك معناها ما نجمش نوصل. لا بالعكس، معناها فما ناس راو نفس المعاناة، راو اللي باش يعاني في القرن 19 هو بيدو للقرن 20 القرن 21. معناها تبقى الإرادة والعزيمة، وان الواحد وقت اللي يثني الركبة معناها يوصل، معناها بقسم الحمروني معناها تزداز، معناها تخلي التخت الجهوي، معناها التخت الموسيقي،
1: وتخلي التاريخ الجهوي،
0: وتخلي التاريخ،
1: ولا يمشي معهم التستور ويأخذوا جوائز
0: في المالوف.
1: جوائز في المالوف كما توا عنا سليم هميلة تبارك الله عليه، عنده وليدات صغار قاعد يخدمهم في خدمة جبارة، يعلم فيهم في الـ في الـ في الـ في الـ

0: العزف.
1: أي؟
0: حتى ولدي كان عنده معناها في في في الطريقه اللي علم بها معناها طريقه مثاليه.
1: أي؟ أي؟
0: معناها ان شاء الله هذاك تعاون السلطات يعاونوه الجهه للي عاود يستمر اكثر من قبل.
1: اي اكيد،
0: لانه مسكين تعب وما صور شيء.
1: الذاكرة وين باش تهزنا تو سي المونجين؟ احنا تحدثنا عن على الأزقة متاع المدينة، تحدثنا على الأسواق متاعها، وقلنا انه معناها السوق القديم خلى بلاسته معناها للسوق الجديد اللي توسع عمرانيا،
0: خلى بلاسته. صدقني كان بلاد صغيرة عندها حكمها الذاتي عندها الشسم، لأنه قبل تقع مشكلة يمشوا لسيدي بن عيسى. في العيد في رمضان معناها الناس تبيض وتريقل الواحد، وجامع زويد سيدي بو مخلوف العيسوية يبدو في في الواحد متاعهم، كذلك الجامع الكبير.
1: الجامع الكبير
0: اللي جاء على البراق.
1: أي.
0: يجي في ليلة 27.
1: أي.
0: يجي في العيد الكبير.
1: أي.
0: يجي في عيد المولد.
1: أي.
0: ويحضر الوالي وتحضر الإطارات الكل والمدينة الكل يطلعوا للجامع الكبير. ووقتها في رمضان يعطوا الجواز للناس اللي تخدم القرآن.
1: أي اللي تخدم هي
0: صحيح. ويجوا للوليدات القلالة اللي ما تطهروش يهزهم للحجام والحمام ويلبسهم ويدهم يطهرهم مجانا. هذه الجمعية اللي بعد ولت التضامن الاجتماعي. فهمني؟ وفما الملبس القومي للاتحاد النسائي كان مك شكاير نتاع الفارين نتاع الامريكان يصبغوهم ويصنعوا منهم السراول منادل. وقت دخول المكتب كيفك الاقلال الكل يمشوا يمشوا للملبس القومي، معناها الملبس القومي يعطوهم الشيء اللي عنده. ثم يمشوا للجمعيه في بن عنين، فما سي عمار بالحاج طيب هو المسؤول، يعطي بونو وليد هذا فلان بن فلان قسم سنه ثالثه ابتدائي، وهو يمشي يديها لسي محمد عياش. سي محمد عياش هذا مكتواجي يعطيهم اللوازم الكل،
1: لوازم مدرسي
0: بتباع. ويمشوا معناه يمشوا الوليدات نهار 1 اكتوبر قبل يمشوا نظاف مع فاف ما حدش كيما التلامذة الاوائل نتاع وقت الاستقلال.
1: الفتره الاولى نتاع الاستقلال
0: معناها تمشي العباد مساكن في حاله رثه ما عندهاش، لكن من بعد تحسنت الامور ولت الناس تمشي بنظف.
1: رهنت الدوله
0: لليوم تبارك الله. الواحد الولي يشري ولده سكادو كرتابله ب 150,000
1: أو أكثر
0: أو أكثر بطبيعة الحال. أما جاب ربي فما سوق الموازية اللي فيها شوية
1: نحن منشجعوش على السوق الموازية سي المنجي،
0: محافظ قديمة
1: منشجعوش على السوق الموازية منشجعوش،
0: ولكن شو اسمه الناس يلقوا فيها.
1: أي نحن نشجعوا على الصناعة المحلية ونشجعوا على معناها المسالك القانونية
0: بطبيعة،
1: منشجعوش على الموازية
0: ونشجع
1: لأنه هاي المشكلة وين معناها قطع النظر على اقتصاد موازي، وانه معناها معناها صحيا الدولة تأكد انه معناها المعروضات هذية في السوق الموازي وكذا راي معناها تنجم تسبب لا قدر الله معناها مشاكل صحية، وهذايا نحن معناها تهمنا برشا صحة وليداتنا وصحتنا نحن بصفة عام. قلت لي انه قبل كذلك في المدينة العتيقة انه تتفضل مشاكل مجرد انه الناس تلتجأ الكبير الحومة،
0: كبير الحومة انسان حاج في الحومة انسان معناها يهدي بيناتهم
1: وكلمته هي الاخرانية
0: معناها يحاول ديما يهدي ويحاول ديما حتى على الاقل ما تقعش عراك وما يقعش بوني واحد على الاقل يهديهم واحد وبروا امشوا اشكوا عند الحاكم، معناها ما يخليهمش فك التصادم هذاك والناس لا لا ما يخليهمش
1: الفوعة الاولى ذيك يمتصه الغضب نتاعهم
0: بطبيعة الحال بطبيعة الحال.
1: معناها ادوار كانت تقوم بها بعض المهن وبعض الحرف، انت ذكرت قبيله معناها ونحن في الكواليس انه الحجام كان يعمل برشا ادوار برشا ادوار
0: الى جانب انه يحجم يطهر ينحي المغايث يعمل الفونتوز في الظهر تلقاه واحد متعدي انت وتشوف الحجام هز مريول ومن تالي ومطبس هكا اعرف روح يعمل في فونتوز ونحي في الوشسم والاخر عنده دبيبي زيت صغار يشعل فيهم حشك النار ويحطها ويلسقها
1: المغايث هذيك
0: مغيث وحتى الاخرى تاع الهواء معناها تمص الاكسجين وتشد في عنده خدمه برشا خدمه وعنده كيف كيف يتصل بالناس اللي حشاك وحش من يسمع اكل مرضى عنده مرض مزمن في الدار يمشي له حجم له يمشي له برشا حاجات
1: ادوار اجتماعيه
0: ادوار اجتماعيه تضامن كيما الممرض اللي يمشي يمشي للناس اللي عندهم امراض جلدية وما نجموش يمشوا المستشفى كيف كيف يتصل بهم يمشي حتى للدار ويقوم بالواجب نتاعه.
1: مدينة العتيقة تحسها روائحها مختلفة، ريحة الماكلة نتاعها، ريحة البسيسة فيها، ريحة الطاحونة، ريحة الكوشة القديمة، معناها فيها روائح مختلفة وتتأجج الروائح هذه وتفوح أكثر في شهر سيدي رمضان.
0: أي بالطبيعة ونحن في الحي متاعنا اللي هو جزء من المدينة والمدينة هي جملة أحياء، حي اقتصادي، حي تربوي، حي صحي، حي كذا. نحن حي قديم وبقى محافظ على العادات والتقاليد نتاع قبل، لأنه الكوشة بحذانا يمشي واحد يبدأ متعدي ويشوف معناها ميدة فوق منها خبزة أما تلقى الباب مبسم شوي عايش وليدي هزك الخبزة وصلها
1: يوصلها
0: هز يوصلها الكشت ما نعملوش له دعاية ما عادش الكشت بايك مولدي بايك مولدي يعرف أنت على دار شكون من السيني لأنه فما مرة تعمل سينية نتاع نوع نتاع جزوز من
1: مش ليك
0: فهمني واحدة تعمل حاجه من يسمع مصامي كل واحدة كيفاش وحتى السيني يعملوا سواني عرفت السيني يعرف هذه دار فلان
1: دار فلان
0: في الاثناش تلقى الناس طالعة من المدينة السوري طالعة من المدينة العربي مروحين كل واحد يتعدى على الكوشة يعرف تقول له فاطمة أصالح كي تروح تعدى على الكوشة يجيب الخبز في المشين يمشي بكري قبل ما تفيض الخبزة وتخمر يمشي هو يخت يتعدى يهز الخبزة وساعات يهز تعجاره معاه عداها يطبطب عجاره كذلك فما حاجة تعجبني نتفكرها ديما هو النقالة الناس اللي كانوا يهزوا الماء
1: تاع الماء
0: الماء ما كانتش الدار كلها فيها الماء فما دار ما نذكرش اسمه لا الليلة يصوت معناها يعطوا وقت يمشي هو لواجيس يخرج من الدار نمشوا بالدرقة نعطوهم يعطون الماء خطر حتى الماء تلقى سبالة عمومية سبالة عمومية لصلة المحطوطة معروفين تاع دار شكون اللي شو اسمه النقال في يبدا طالع في ال 12 بالضبط حشاك الدابة نتاعو تحبس قدام دار فلان هذيك ديما كل يوم وكل شهر وكل عام هذيك وقت الفطور يوقفهم
1: يعطيك الصحة
0: منهم سي عبد الرزاق الله يرحمه من فلوس 20 النقل ب 20 فرنك مشال للحج
1: ما شاء الله يعطيك الصحة سي المنجي رحلة شيقة معك بين ثنايا الذاكرة وصلنا لختام الموعد نتاعنا شكرا لك ان شاء الله نشوفوك في مواعيد اخرى ان شاء الله نشوفوك في اعمال مسرحيه نشوفوك معناها بحول الله في انتاجات وابداعات كالعاده شكرا لكامل فريق العمل معنا الليله نلتقي باذن الله في مواعيد قادمه من برنامج بين ثنايا الذاكره تصبح على خير

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انتوا حتى للأربعة كيما تعودتوا. إن شاء الله تعديوا معنا سويتين مزمين في القيلولة، نسيوكم هكا شوية سخانة، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل يخدموا في التوقيت هذايا، خاصة اللي يخدموا البرا وعلى مختلف وسائل النقل من تاكسيات لواجهات كيران شاحنات ثقيلة. الكل كل كل إن شاء الله ربي يعينكم وطريق السلامة للجميع. مختلف الأعمال الحقيقة برشا برشا يخدموا في التوقيت هذايا وفي ظروف صعيبة. إن شاء الله ربي معاكم وربي يعينكم وربي يرزقكم الحلال الطيب. الناس اللي راكشين هكا في الدار وإلا اللي هكا ملمومين مع الناس اللي يحبوهم وين ما انتم موجودين، إن شاء الله تعديوا زادة معنا وقيت حلو في بين كلمة ونغمة. البداية تكون مع الموسيقى.